0: أسف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، طابت أوقاتكم جميعا، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. العزف ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر في تأمينه تقنيا زميلي هيثم والناس، تحية لي في خرج الحصة تقنيا زميلي سليم الحيزم، في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. عزف الليلة سنخصصه للدورة 11 للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. هذا المهرجان الذي انطلق يوم 14 من أوت ويتواصل إلى 22 من أوت 2026 ميلادي. عن أبرز فقرات هذا المهرجان الصيفي وبالتركيز أيضا على الأمسية الشعرية والندوة الفكرية سنتحدث الليلة في سهرة عزف على ضوء القمر، وسعد جدا أن يمتد جسر الحوار بيننا وبين زميلنا الصحفي الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. أكيد سنأخذ فكرة حول أبرز الفقرات المدرجة في هذه الدورة، وسنركز مع الأمسية الشعرية وأيضا الندوة الفكرية. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم. استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم.
6: مرحبا بيك.
7: بوصلة
8: أنا سهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان روادو، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحفظكم.
10: جاهزين معايا للإبداع.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر.
11: الله الله الله
12: اسلمتكم صباح.
1: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
13: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل.
14: نواصل مستمعين الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. وأذكر بأننا الليلة نعزف على إيقاع المهرجان الصيفي مرايا الفنون. هذا المهرجان بالقلعة الكبرى في دورته 11. قلت هذا المهرجان انطلقت الفعاليات يوم 14 وتتواصل إلى حدود اليوم 22 من أوت الجاري. أكثر التفاصيل مع زميلنا الصحفي الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالإعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون. أستاذ محمد علي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجة إذاعة المنستير.
15: مساء الخير دكتور لسعد، تحية ليك وتحية إلى إذاعة منستير عروس البحر وإلى كل مستمعيكم، وشكرا على هذه الاستضافة.
14: العفو، هذا من باب الواجب، وتحية من خلالك إلى كل العاملين والفاعلين في التنظيم والإشراف والتنفيذ لفعاليات هذا المهرجان، وتحية لكل مستمعينا وأحبائنا بالقلعة الكبرى. إذن اليوم نتحدث عن الدورة 11. خلينا منذ البداية نعطي أبرز ما ورد في برنامج هذه الدورة.
15: بطبيعة الحال أنا الآن أحدثكم مباشرة من دار الثقافة بالقلعة الكبرى أين تدور فعاليات هذه الدورة 11 لمرايا المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى الذي خطى يومه الثالث. اليوم الأول كان مع سهرة الافتتاح لسيف الدين معيوف. اليوم الثاني للأسف الشديد هو كان مبرمج عرض مسرحية أمبار في شركة تراجيدي بالصاقص، لكن للأسف الشديد الشركة لم تلتزم بتعهداتها معنا ومع تجاه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، فتم تغيير هذه المسرحية بمسرحية أخرى عنوانها قيامة شكسبير للمخرج عبد الله حميدات وإنتاج شركة الفنانين المتحدين الإنتاج والتوزيع الفني بجابس، التي سيتم عرضها يوم الأربعاء 19 أوت بطبيعة الحال. يوم أمس عشنا على وقع عرض فولكلوري لمجموعة جوجرات فولك دانس
14: من الهند.
15: من الهند نعم بطبيعة الحال، وكانت أمسية رائقة بحضور ممثلة سفارة الهند وكذلك بحضور المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة الأستاذة جليلة العجبوني. اليوم هو يوم الاثنين 17 من أوت، عرض شريط سينمائي صاحب خرج الاثنين، وكالعادة شهدنا أقبال متميز جمهور القلعة الكبرى خاصة من الشباب والأطفال. يوم غد بحول الله ستكون ليلة القوافي بحضور الأساتذة منصف المزغني الذي سيكون معكم بعد قليل إن شاء الله. كذلك الشاعر فتحي النصري، كذلك الشاعر عمر دغرير، الشاعر لطفي البثوثي ابن مدينة القلعة الكبرى، الشاعر محمد نور الغرابي من الأردن، وتنشط السهرة الصحفية بإذاعة تونس الثقافية عروسية بوميزة، ولا ننسى المراوحة الموسيقية للفنان محمد زكي درويش العراقي المقيم بتونس. يوم الأربعاء قلنا مسرحية قيامة شكسبير. الخميس إن شاء الله سنعيش على وقع سهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة. الجمعة سهرة ستكون متميزة، هي سهرة مرايا الكتاب التي ستنظم بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى ضمن فعاليات منتدى فرش شوشان للثقافة والإعلام التي تم تأسيسه سنة 2025 اعترافا بالجميل والعرفان لرجل المسرح ورجل الإعلام الذي غادرنا السنة الفارطة. وخلال هذه السهرة سيتم تقديم إصدارات عديدة منها المجموعة الشعرية الثالثة الحان الهوى للدكتور توفيق بن عامر، المجموعة الشعرية الثانية لست شاعرة للأستاذة دلالة جبلة، رواية طفل اسمنت المسلح للكاتب محمد فريد الجزاح وهو كتاب بالفرنسية، كتاب أصل الظلمات للطالبة ملك الجربوعي كذلك هو كتاب بالفرنسية، كتاب ولا يتلطف لزميلنا الصحفي محمد علي خليفة الموجود حاليا بالإمارات، كتاب بنات الشيخ للدكتور الصحراوي جمعون ابن مدينة كودة ورئيس التحرير السابق طبعا، ثم كتاب مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة من عام 56 إلى 2026 للصحفي محمد مأمون العباسي. كما سيتم خلال هذه اللقاء تنظيم منبر حوار بعنوان تجربة المبدع مع نشر برئاسة الدكتورة بوتينا بن حسين وهي أستاذة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. ولا ننسى بطبيعة الحال المساهمة القيمة لحسن بن علي منسق هذا اللقاء وهو رئيس منتدى فرش وشان للثقافة والإعلام. يوم السبت بطبيعة الحال هو يوم الندوة الفكرية حول مستقبل العربية بين لغات العالم، ومنسق هذه الندوة هو الأستاذ وليد الزيدي، حيث ستشهد هذه الندوة العديد من المداخلات برئاسة الأستاذة أميرة غنيم، مداخلة الدكتور وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية السابق ومنسق الندوة بعنوان العربية في سكرتاء حين، مداخلة الأستاذ أمير الرميلي التي ستكون معكم إن شاء الله في هذه السهرة، مداخلة بعنوان حدود الهيمنة في خطاب الإشاري التونسي، ثم مداخلة الأستاذ سمير الشحيمي بعنوان الإبداع واللسان والبيان، أما المداخلة الأخيرة فستكون الأستاذ محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خزام حروب اللغات. وقبل ذلك دكتور الأسعد سيتم تكريم عائلة العميد الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري رحمه الله وأستاذ القانون الدستوري وابن مدينة القلعة الكبرى، وستكون بيننا ابنته سناد العيد. كما سيتم عرض معرض توثيقي بطبيعة الحال الأستاذ صادق بالعيد. سهرة الاختتام إن شاء الله ستكون مع المطربة أي دغنوش، وكل العروض ستقام في حدود العاشرة مساء.
14: واضح أستاذ محمد علي، شكرا على كل هذه الإضاءات حول أبرز الفقرات المدرجة في برنامج المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. نذكر أن هذا المهرجان هو من تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة لشؤون ثقافية بسوسة وتحت إشراف مدير المهرجان عبد الحكيم بالعيد، تحية لهم جميعا.

0: دكتور رمزي.
1: لا سعد، لا سعد، لا سعد.
0: تحياتي لضيفك
1: دكتور دكتور فتحي معك. لا سعد، لا سعد، العيار إذاعة المنستير، رمزي العيار إذاعة ثقافية.
0: عذرا صديقي لا سعد.
1: واضح، شكرا.
0: تحياتي للضيوف.
1: في الطرف الاخر من الصوت شاعر ايضا تونسي المتميز استاذ منصف المزغني. مساء الخير.
2: مساء النور. مساء النور،
1: مرحبا، اهلا وسهلا، سعيد جدا.
2: اهلا بيك. مرحبا بسي فتحي.
1: معك سي فتحي سي المنصف المزغني.
0: رحبوا بخونا منصف وان شاء الله نتقابلوا اليوم.
1: أكيد. ومعنا صحفي زميلنا أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالإعلام. أستاذ محمد علي، لك مجال التدخل متى شئت في الحوار مع ضيوفنا.
3: تفضل سيدي. حتى يعني لا أغبط الفنانين التشكيليين حقهم. سهوت عن الحديث عن معرض الفن التشكيلي الذي انطلق منذ 14. نعم. وسيتواصل إلى حدود 22 أوت. بريشة الفنانين سمير بن علي، لطفي بن صالح. نعم. نجيب بوغشة، فراس العابد، فراس بن علي، وصنية أخليفة. نعم.
1: واضح، شكرا جزيلا. طيب أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ فتح النصري، الأكيد أنه حضور الشعر خاصة في المهرجانات الصيفية هو انتصار للشعر. لماذا؟ لأنه من باب يمكن العادات التي استقرت في، دعني أقول، في الدائرة الثقافية وفي الذائقة الثقافية التونسية، أن المهرجانات الصيفية تكون عادة مخصصة للموسيقى والغناء والرقص وما إلى ذلك. حضور الشعر هنا في فعاليات المهرجانات الصيفية يعتبر انتصار للشعر وانتصار للقصيد.
0: طبعا، يعني أولا قبل يعني الإجابة على السؤال،
1: نعم،
0: أريد أن أشكر القائمين على مهرجان مرايا الفنون.
1: نعم.
0: على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في الأمسية الشعرية الموسومة بليلة القوافي.
1: نعم.
0: يعني حضور الشعر يعني في المهرجانات الشعرية هو انفتاح الشعر على جمهور ربما لم يتعود حضور الأمسيات في فضاءات مغلقة في دور الثقافة أو في التي تخصص عادة.
1: نعم.
0: للكحات الشعرية في المهرجانات الصيفية يعني هناك جمهور آخر.
1: نعم.
0: يعني مختلف متنوع. طبعا هو جمهور يأتي من الحفلات، يأتي من أجل الموسيقى ومن أجل المتعة بشكل عام، المطرح والسينما، ولكن.
1: نعم.
0: برمج الأمسية الشعرية هو انفتاح على هذا الجمهور.
1: نعم.
0: وشكل أن الشعر يعني في دائما مهما كان الفضاء، يعني في فضاء انطلق أو في فضاء المول، دائما له جمهور الذي يستمتع به.
1: نعم. شاعر منصف المزغني، ليلة القوافي ضمن مهرجان صيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى.
2: بداية لابد من شكر استثنائي وطني.
1: نعم.
2: منظمي هذا المهرجان وإلى إدارته على الاهتمام بالشعر.
1: نعم.
2: بالمناسبة هي الدعوة الوحيدة لدي على الأقل معناها لقراءة الشعر في كل هذا الصيف الممتد بحرارته ضرورة أن تكون أنسام الشعر يعني موجودة، ولكن الغناء معناها أصبح يعيش معناها حالة ديكتاتورية معناها حتى في المهرجانات الأخرى. يعني كنا نعرف يعني مسرح قرطاج مثلا، يعني هو معناها مسرح يعني صار مغنى، معناها لم يعد مسرحا، صار مغنى فقط.
1: نعم.
2: لا توجد أي مسرحية منظمة أو حتى بالي فمشلا داخل هذه العروض التي نراها. ويعني الأمسية التي دعتني إليها إدارة مهرجان القلعة الكبرى، معناها هي الأمسية الوحيدة واليتيمة.
1: نعم.
2: في كل هذا الصيف أنا لا أشكو لأني غير مدعو، ولكن أشكو من غياب الشعر الذي هو فن العربية الأول.
1: نعم.
2: يعني صار فن العربية المهمل.

0: وعند جهاتنا وعند فلاسفة المهرجانات الوطنية في تونس.
1: طيب أستاذ منصف، لو نتحدث عن أسباب هذا الإهمال وهذا التغييب، وكنت أعتقد أنه تغييب مقصود.
0: هو تغييب أولا يعني تشارك فيه الإدارة كما يشارك فيه الشعراء.
1: صحيح.
0: يعني لابد أن لا نبرئ الشعراء من هذه المسألة. والشعراء مثلا هنا عندنا في تونس شعراء شعبيون وهناك شعراء فصحى. والشعراء الشعبيون معناه يعني يحفظون شعرهم ويلقونه بدون أوراق، وشعراء الفصحى يتهجون ما كتبوه، وهذا يبعث على الملل معناها لدى الجمهور، وهذا ما جعل المديري المهرجانات ينفرون من الشعر، أو يعني أولا يجعلونه بدون الدخول منها حر، وعندما تجعل لحفلة دخولا حرا فإن هذا يجعل الجمهور معناها حر في الدخول وفي الخروج وفي المقاطعة أصلا. نحن نعيش يعني هذه المأساة، ونحن عرب ونحب الشعر ونحب الكلام، لأن الشعر هو الكلام الذي كتبه الشاعر مرات ومرات وأشعر المستمعين بأنه وكأنه كلام مرسل وكأنه ملهم، ولكنه في الواقع هو شغل كثير وفيه صحيح. شطب وفيه إعادة وفيه
1: معاناة الكتابة.
0: معاناة
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: كل هذا تقريبا يعني مديروا المهرجانات الأخرى معنا غير القلعة الكبيرة مشكورة يعني أهملوا الشعر نهائيا معنا وشجعهم في ذلك زعيمهم الذي هو مهرجان قرطاج الذي كان أيام رجاء محمد رجاء فرحات ذكره الله بالخير، يعني كان منتصرا للشعر. أنا أتصور يعني قبل 50 سنة تقريبا، قبل نصف قرن، كان مهرجان قرطاج قد احتضن أغنية شعرية فيها نزار قباني ومحمود درويش.
1: واضح. في هذا السياق أستاذ منصف، خليني ناخذ رأي أستاذنا الأستاذ فتحي النصري. أستاذ فتحي، كيف يمكن يعني تحدث منذ قليل أستاذ منصف المزغني، يمكن أعطانا توصيف يعني مباشر وواضح جدا يعني لقيمة القصيدة أو قيمة دعني أقول جنس الشعر، خاصة في المهرجانات الصيفية تحديدا. كيف يمكن أستاذ فتحي أن نعيد المركزية للقصيدة الشعرية في مختلف التظاهرات الفنية الصيفية؟
2: هو الصديق موسى المجرمي كالعادة يعني قدم إجابة لتخلو من طرف من ذلك حديثه عن الشعراء الذين يتهجون يعني نصوصهم، وقال هذا يبعث على الملل.
1: صحيح.
2: ربما هذا قد يكون سببا، لكنه سبب ثاني جدا. الحقيقة أن وضع الشعر ليس في تونس وليس في البلاد العربية في العالم أجمع لأسباب عديدة وضعه بين الفنون تراجع، حتى أنا نتساءل يوم وهذا يعني سواء في البلاد العربية أو في البلاد الغربية نتساءلنا عن جدوى الشعر، وهل ما زال الشعر ممكن أن يعني في حياة تسيطر عليها وسائل التواصل الاجتماعي والتطور العلمي والتكنولوجيا والحياة الاستهلاكية؟
1: طيب لماذا لم تؤثر في بقية الأشكال التعبيرية الأخرى، في الرقص، في المسرح، في السينما وما إلى ذلك، أثرت فقط على الشعر؟
2: يعني هو هذا سؤال وجيه، لأن الأشكال التعبيرية الأخرى تأثرت ولكن بشكل يعني ربما أقل من الشعر. هناك الأشكال الفنية التمثيلية التي تقوم على محاكاة العالم مثل المسرح، يعني هذه قريب من الجمهور، الفن الغناء قريب من الجمهور، الموسيقى لا تحتاج يعني إلى معرفة اللغة لتستمتع بها، بينما الشعر يظل لصيقا بلغته. وفي الحقيقة الشعر لا يمكن أن نتذوقه أن تبين يعني قيمته الجمالية إلا عندما يقرأ في لغته. إذن الشعر على خلاف فنون أخرى مثل السينما والمسرح والموسيقى هو أقرب إلى الارتباط يعني باللغة القومية. هذا أولا. توجه الشعر لم يخضع لمنطق السوق ولم يتحول إلى فن يعني استهلاك. نعرف من الفنون الأخرى السينما هناك سينما يعني فنية بين الفريق وهناك السينما يعني تجارية استهلاكية ولها جمهور واسع. نفس الشيء بالنسبة للموسيقى وحتى بالنسبة للموسيقى هناك أنواع من الموسيقى يعني تجيع وتشيع بين الناس ويتقبلها الجمهور وهناك أنواع يعني من أخرى من الموسيقى السيمفونية مثلا المخبوية. الشعر أيضا يعني بالنسبة إلى هذا التحول في وضع الفنون يعني في مجتمعاتنا الحديثة تراجعت يعني مكانته ومزيدته ولكن علينا على الشعراء أن يجتهدوا مثل ما قال صديق المنصف المزغري أيضا على القائمين على الأنشطة الثقافية أن يدركوا أهمية يعني هذه الفنون يعني مثل الشعر التي ربما تحتاج إلى الحضور المنتظم في المهرجانات ويمكن أن نخلق الجمهور أو نوسعه إذا كان الجمهور ضيقا.
1: أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالإعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى يعني إدراج أمسية شعرية بهذا الثقل يعني بحضور شعراء متميزين من تونس وأيضا من الأردن هل كان هذا من باب التجريب أم من باب المغامرة؟ أستاذ محمد علي
3: دعني وجه تحية للشاعر مبروك عبد المولى لأني نسيته ذكر اسمه في القائمة وهو الشعر شعبي سيكون حاضر بيننا مهرجان مرايا الفنون منذ تأسيسه منذ 11 سنة أدرج الأمسية الشعرية ليلة القوافي كركن قار جميل. وركن أساسي ضمن فعالياته بمعنى أنه هذه الأمسية 11 التي سنعيش على وقعها وعادة ما يعني ننفتح على الشعراء من تونس من مختلف الجهات لكن بطبيعة الحال نولي أهمية طبعا لأبناء الجهة وعلى ذلك فإن في كل دورة تقريبا نجد شاعر أو شاعرين من الجهة كش المرة هذه عندنا الشاعر لطفي مثلوثي هو ابن القلعة الكبرى لكن كما تلاحظ أسماء كبرى ما شاء الله من قامات الشعر لأنه كما قلت لك هي في فلسفة المهرجان مهرجان مرايا الفنون عنده فلسفة تقوم على الأمسية الشعرية يعني قوام المهرجان هي الأمسية الشعرية والندوة الفكرية بالنسبة لنا الرهان الكبير هو إنجاح هاتين المحطتين بقية المحطات طبعا بما أنه مهرجان فني فعن عروض فنية يهمنا أن تنجح لكن أساسا نحن يعني نطمع دائما ونرنو دائما إلى إنجاح هاتين الفقرتين من خلال استضافة أسماء كبرى مثل الأستاذ منصف مزغني والأستاذ فتح النصري وعمر دغير وغيرهم وكذلك الندوة الفكرية التي سنتحدث عنها لاحقا
1: بعد قليل
3: بعد قليل
1: أيضا بمشاركة الشاعر محمد نور الغرايبة من الأردن هكذا وتنشيط الأمسية الإعلامية سيكون للإعلامية التونسية المتميزة عروسية بوميزة مجهولة تحية
3: بوميزة عاشقة الشعر
1: طيب واضح أعود لي سي المنصف وأيضا سي فتحي سي المنصف أكيد هي مصافحة سعادة جدا أن تكون على أثير موجات إذاعة المنستير أيضا أستاذ فتحي بماذا تعد جمهورك أستاذ منصف المزغني وأيضا نريد أن نتعرف إن كان هناك جديد من حيث النشر
0: والله يعني الجديد يعني قد يقل ونحن لا نبرمج بعدها لميلاد قصيدة القصيدة تولد يعني رغم أنف الشاعر أحيانا وكثير من القصائد التي كتبها الشعراء وهم حتى خائفون منها يعني يصل الأمر إلى الخوف من القصيدة يعني لذلك معنا نقول أنه يعني الشاعر حتى ولو جاء بقصائد قديمة يعني نسبيا فالجمهور نفسه لا يعرفها
1: اكيد. نعم صحيح.
0: يعني ما حناش يعني كاظم الساهر ولا كذا يقولوا لا نعرف القصيده هذه او الاغنيه هذه القديمه وكذا. نعم. وانت غنيتها عمناول وكذا. فنحن لا نعير اهتماما لهذا معناها على الاقل اقول نحن واقول انا.
1: نعم.
0: انا لا اهتم لهذا معناها. المهم انها انها قصيده.
1: نعم.
0: مقنعه كقصيده.
1: نعم.
0: مش انها جديده او قديمه.
1: نعم.
0: لا
1: في مستوى يعني النشر هل هناك اصدارات جديده استاذ منصف؟ في اصدارات جديده؟
0: والله لحد الان لا. لحد الان لا معناها لم اجمع معناها كل انتاجي والبعض منه معناها يصلح للنشر والبعض منه يعني اقول معناها انه يعني لا اعتز به كثيرا يعني بصراحه معناها ولكننا نكتب ثم قصائد تنجح وثم قصائد يعني تفشل او لها نصف نجاح لكن القصائد الناجحه بينه ونقرأ للجمهور القصائد التي نحبها ونعرف انها قديمه احيانا ولكنها جديده بالنسبه للمستمع لان نسبه المتابعه الشعريه هي غير نسبه المتابعه الموسيقيه معنا.
1: نعم الأكيد الأمسية ستكون متميزة. لماذا؟ لأنه فيها مثل ما ذكرنا قامات أدبية إبداعية وازنة وأيضا تجارب شعرية مختلفة لأنه التجربة الشعرية للشاعر المنصف المزغني تختلف كثيرا عن التجربة الشعرية أو جمالية أو شعرية تجربة للأستاذ فتحي النصري. أستاذ فتحي سؤالي إن كان هناك يعني جديد من حيث الإصدارات.
2: وأنا آخر مجموعة شعرية أصدر يعني نشرت لي هي المعلقة وقصائد أخرى سنة 23 وسنة 22 أيضا أصدرت الأعمال الشعرية وبعد ذلك كتبت قصائد جديدة مثل ما قالت الشاعر يعني يأتي متى يريد متى يشاء يعني لا يمكن أن أتحكم في التوقيت الذي يعني تولد فيه القصيدة لأن عادة بعد أن أنشر مجموعة شعرية توقف قائما على الكتابة وإذا كان عندي يعني شيء جديد حساسية جمالية ذوق أو يعني كتابة أستشعر أنها مختلفة وجديدة أبدأ يعني في نظم بعض القصائد ثم بعد ذلك عادة بعد 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات قد تكون عندي مجموعة جديدة. الآن عندي تقريبا نصف مجموعة يعني عندي قصائد جديدة غير منشورة ولكن لا تؤلف يعني مجموعة يعني ليس يعني من حيث الحجم يعني كافية لنشر مجموعة.
1: واضح الأكيد وخاتمتها شعر مقطع شعري للشاعر المنصف المزغني وأيضا للشاعر فتحي النصري. أستاذ منصف بماذا تتحفنا مقطع شعري؟ نعم تفضل.
0: نقرأ بعض أبيات من قصيدة عنوانها أغنية لإخفاء الحبيب. أخفيك أين وأنت فيا وكلما جربت وعيا جرني كي أحلم بك أنت يا حبي الجلي فحالما أخرست اسمك في فمي صرخت دماء.
1: الله.
0: أخفيك أين وأنت فيا وكلما جربت وعيا جرني كي أحلم بك أنت يا حبي الجلي فحالما أخرست اسمك في فمي صرخت دماء. إني أحب مسار اسمك في دمي وخاف صوتك في فمي فلا ربما في غفلة من غفوة صوتي وصوتك في المنام تناوما فتحالما وتناغما بالأغنيات ترنما وتزاحما وتراحما وتلاحما فهما كما سكت المشبه قائلا وكما هما لا يشبهان سوى هما إلى آخره.
1: جميل شكرا لك الشاعر المنصف المزغني. أستاذ فتحي النصري تهدينا يعني ماذا في عزف الليلة؟
2: سيد سأختار يعني مقاطع من القصيدة هكذا يعني أختارها فقط الآن يعني بشكل تقريبا اعتباطي. القصيدة عنوانها قصيدة الحنين، تجمع بين مقاطع نثرية وأخرى موزونة. ثمة شيء في دواخلنا لا نتعرفه، ثمة سائل حامض نسميه الحنين. للحنين صوت يتيم ينحدر من الأعالي مخفورا بصرير الجنازة. لا نسمة عند النافذة، لا نأمة، لكنك شعريرة تنتصر في الأسطار. ذاك حسيف الحنين في ضوء القمر الشاحب يتساقط الحنين لدثا من ثلج أو سقسقة من صنبور قديم. للحنين إلحاف السائل وقراع الكباش الجبلية، ومثل ما تتسلق الصخورة يتسلق شغاف القلب. حنين حنين حنين لما يهجم كل مساء علي، ومن أين يأتي الحنين؟ تداعت طيور وولت وشيدت قصور وأقوت وكرت دهور، وأنت هنا جاثم لا تلين. أي هذا الحنين، أي هذا الحنين، نم قليلا حبيبي نم يا حبيب الحنين. مساء الخير، مساء الخير لليل الذي يسجو، مساء الخير للأقمار تنكدر، مساء الخير للأشجار للأثمار تختبر، مساء الخير للرفقاء وقد رادتهم الآفاق واستهوتهم الأقدار، مساء الخير للموتور منهم وللتواب والأواب والبكاء، مساء الخير للذكرى ومن شدوى. فأنت في ظلال السور وحيدا والورى نام وأرخى سدله الديجور، ولكن ما الذي يسكى الحنين ويوقد التنور؟ ثمة شيء في دواخلنا لا نتعرفه، ثمة سائر حامض نسميه الحنين. بقوة هذا الحنين صرنا خلقا آخر، لن نعاد خلقا آخر حتى نبرأ من هذا الحنين.
1: الله الله، جميل. مساء الخير أيها الأبداع وأيتها القصيدة الجميلة. إذن هنيئا لجمهور ليلة القوافي يوم الثلاثاء 18 من أوت 2026 لحضور للاستماع والاستمتاع بهذه الأصوات الشعرية التونسية والعربية المتميزة. شكرا جزيلا أستاذ منصف المزغني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. شكرا وبمزيد النجاح والتوفيق. أيضا شكر موصول للأستاذ الدكتور فتحي النصري، تحية ليك وإن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق أستاذ فتحي. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي.
3: معك نعم.
1: الأكيد أنه مش تكون أمسية شعرية رائعة جدا بحضور، نذكر الشاعر المنصف المزغني، الشاعر فتحي النصري، الشاعر عمر دغرير، نوجه له تحية صديقنا الشاعر عمر دغرير، أيضا الشاعر لطفي المثلوثي والشاعر محمد نور الغرايبة من الأردن،
3: والشاعر مبروك عبد المولى.
1: الشاعر مبروك عبد المولى أيضا
3: التحق بالقائمة يعني في الساعات الأخيرة.
1: نعم، الأمسية تنشطها الإعلامية المتميزة عروسية بوميزة مع مراوحات موسيقية للفنان العراقي محمد زكي درويش، هكذا؟
3: نعم بالضبط.
1: المكان
3: إن شاء الله الأمسية ستنطلق على الساعة 10 مساء بدار الثقافة بالقلعة الكبرى. كما جرت العادة سيكون هناك الديكور خاص بالأمسية الشعرية، يعني واحتفاء خاص بالشعراء، ونحن في انتظار كل الشعراء وخاصة الشاعر المنصف المزغني الذي سيقدم لنا لوحات بين الظفرين استعراضية شعرية جميلة جدا وتثير يعني هكذا فضول الحضور.
1: إذن الأمسة ستكون رائعة ومثل ما ذكرت على درجة كبيرة من الإبداع والرقي. شكرا لضيفي الكريمين شاعر المنصف المزغني وشاعر فتح النصري. تكون معنا أستاذ محمد علي بعد من الشعر إلى الندوة الفكرية. نو معنا

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمات.

نصف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة العزف على أثير موجات ذات المنستير في الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. وأذكر أصدقاء المستمعين بأننا الليلة نواكب يمكن مختلف فقرات برنامج المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11. في الجزء الأول اهتممنا بالأمسية الشعرية، نذكر موعدها يوم الثلاثاء 18 من أوت 2026 ميلادي بمسرح حلاوة تلق بدار الثقافة القلعة الكبرى. أيضا من ضمن الفقرات المدرجة في المهرجان الصيفي مرايا الفنون ندوة فكرية تحت عنوان مستقبل العربية بين لغات العالم. سعيد جدا بالتواصل مع ضيفنا، يواصل معنا صحفي زميلنا الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. مرحبا من جديد أستاذ محمد علي.
1: مرحبا دكتور، مرحبا سي الأسعد، ومرة أخرى تحية لإذاعة المنستير.
0: في الطرف الآخر من الصوت سعيد جدا بالتواصل مع ضيفتنا الدكتورة آمنة رميلي الكاتبة والروائية والمشاركة في الندوة الفكرية. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا دكتورة آمنة رميلي.
2: مساء الخير دكتور الأسعد، والله تو برشا ما سمعتش.
0: كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله.
0: الحمد لله، وإن كنت يعني أتابع أخبارك ودائما أتطلع إلى كل منجزاتك النقدية، وأرجو لك دائما وأبدا النجاح والتوفيق. في انتظار أن تلتحق بنا الدكتور أميرة غنيم هاتفها. في الانتظار زميلنا سليم الحزم يحاول أن يعيد الاتصال بها. طيب دكتورة آمنة، الأكيد أنه مستقبل ندوة فكرية تحت عنوان مستقبل العربية بين لغات العالم، وكأنه ضمنيا نتحدث هنا أن اللغة العربية تواجه في العصر الحديث مجموعة من التحولات اللي نعتقد بأنها جوهرية بين التطور التقني والتدافع الحضاري. هنا سؤالي، هل تعاني العربية من جمود في المناهج والمصطلحات، أم أن الإشكال موجود في التحديث؟ باعتبارك مبدعة وناقدة أيضا تتعاملين مع اللغة وباللغة.
2: يعيشك، سؤال مهم وعميق وتحب لنا برشا معناها حتى نستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لكن تقدم لنا إذاعة المنستير هذه الفرصة والمهرجان والندوة الفكرية في هذا المهرجان العريق أن نداول الكلام في وضعية هذه اللغة، هذه اللغة اللي بالحق يعني نتساءل ما موقعها، ما موضعها، ما وضعيتها، ما مستقبلها، خاصة في خضم الصراع اللغوي. ودكتور سعد تعرف أنه الصراع الثقافي أساسه هذا الصراع اللغوي، والصراع الحضاري أساسه الصراع اللغوي، لأن كل شيء، لا يوجد شيء خارج اللغة، كل شيء يمر عبر اللغة، كل شيء هو كائن داخل اللغة، و ما يعني وضع اللغة هو وضع الشعوب، هو وضع الثقافات، هو وضع الحضارات. السؤال مهم تطرحه هذه الندوة، مستقبل العربية أو وضعية اللغة العربية. إن شاء الله نحن مجموعة من المداخلات تحاول على الأقل مقاربة هذا السؤال بطريقة أو بأخرى. اللغة العربية تحتاج إلى أن نسائلها وأن تسائلنا، على خطر إذا ما كنا واقفين في ذلك الاعتبار يعني منقوش متفزيق، لكن اعتبار تقديسي من أنها لغة قصوى وعظمى وكاملة، لا، اللغة كائن حي يتدرج بتدرج المتكلمين به ويتطور بتطورهم ويتراجع بتراجعهم. اللغة العربية كانت في وقت ما هي سيدة هذا العالم، اليوم فما لغات أخرى هي سيدة هذا العالم. وهذه السيادة اللسانية هي أو العبودية اللسانية والتهميش اللساني مرتبط طبعا بالوضع الحضاري لهذه الشعوب التي تتكلم الفصحى. هذه لغتنا بطبع الحال نحبها ومش بها نعبر، خطر زي بها نكون أو لا نكون، نحن إما أن نكون بهذه اللغة أو لا نكون، أو فهو الإمحاء والتفسخ والانتهاء. لذلك هي تحتاج منا أن نسائلها وأن نسائل أنفسنا في علاقتنا بها وفي علاقتها بنا. هل نطور؟ هل نحافظ؟ هل ننقد؟ كل هذا نحن مطالبون به في ذات الآن. يعني لا ينبغي لا أن نقول هذه اللغة عاجزة كما نسمع كما نسمع يعني الناس يقولوا لغة عاجزة علميا ولغة عاجزة فلسفيا ولغة عاجزة. وبطبيعة الحال هذا الأمر غير صحيح، لأن تم بلدان متقدمة لغاتها كانت لغات ميتة وهي اليوم يعني تنافس بتلك اللغة في مخابر العلم والبحوث والطيران والعسكر وكل اللي تحب. انت ما نحبش حتى نذكر شكورهم. إن شاء الله نجم نطرح بعض هذه الأسئلة، نجم نتداول هذه الأجوبة بالحقرة. الملتقى سيطرح هذا السؤال صعب ولا
0: صحيح.
2: يعني
0: صحيح.
2: صعب لأنه أنا شخصيا لا أمتلك إجابة جاهزة.
0: صحيح.
2: أنا بصدد السؤال دائما في علاقتي بهذه اللغة.
0: حين
2: أكتب أو حين أتكلم أو حين أعبر أنا لغتي هي أنا، لكن أيضا عندما أنظر إلى سلم اللساني في العالم نتفجع الحقيقة. يعني مفزع الوضع ومفزع الوضعية في علاقة اللغة العربية اليوم باللغات الفاعلة في المشهد السياسي يعني العالمي والمشهد العلمي والمشهد حتى الأكاديمي. احنا نترجمه ياسر من اللغات الأخرى، ومقارنة بما يترجم للعربي إلى اللغات الأخرى فإن يعني النسبة ضعيفة ضعيفة ضعيفة جدا.
0: في هذا الإطار الدكتورة آم نرميلي ستقدمين مداخلة بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، وأعتقد أن المقالة هي مقالة طريفة جدا ومحفوفة بمحاذير شتى. من هذه المحاذير دكتورة، نتحدث عن الخطاب الإشهاري وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، نلاحظ أن توسع استخدام العاميات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام لهجات هجينة، تداول العاميات بشكل واسع رقميا، هل هذا بالفعل يهدد اللغة العربية؟ وما حدود هذا التهديد حسب رأيكم؟
2: تقريبا هذه هو توجه المقالة أو توجه المداخلة. بطبيعة الحال نحن محدودون بوقت، لكن إن شاء الله تكون مقالة يعني مكتوبة ومنشورة. كانت وقت خطرين
0: نحن في حاجة إلى قراءتها دكتورة.
2: وأوسي
0: محمد، أوسي محمد معنا، هو لما لا يقع توثيق هذه الندوة لأنه مهم جدا، يعني فيها أسماء لامعة، سي وليد الزيدي، الدكتورة أم نرميلي، أيضا الدكتور سمير الصحيمي، أستاذنا سي محمد القاضي، لابد من التوثيق يا سي محمد علي.
2: إن شاء الله.
1: تحية
2: عسلامة ومرحبا
1: الأستاذة أم نرميلي. نعم، وبطبيعة الحال إن شاء الله يعني بخلاف التغطية الصحفية في الصحف الورقية والإلكترونية طبعا سنقوم بتوثيق هذه المداخلات، هذا أكيد بطبيعة الحال نظرا لأهميتها، ونحن كل سنة تقريبا نقوم بذلك.
0: جميل جدا، لأن الطالب والباحث في حاجة بأن يعود إلى مثل هذه المراجع القيمة عند البحث في هذه الإشكالية الخطيرة مستقبل اللغة العربية. تفضلي دكتورة آم نرميلي.
2: أعود إلى السؤال أو إلى التساؤل. قلت هذا هو توجه هذه المداخلة، في نهاية أمر ما حدود هذه الهيمنة اللسانية التي تكون إما بالفصحى في بعض الأحيان أو كما قلت أستاذ لسعد يعني في هذه الهجنة اللسانية ما بين مش فقط الدارجة والفصحى وإنما بين الدارجة واللغات الأخرى، ما بين الدارجة والفرنسية خاصة، ما بين الفصحى والفرنسية. كل ذلك مرتبط بحدود الهيمنة في هذا الخطاب الإشاري، وأنا أعتبر أن الخطاب الإشاري هو من أخطر صنوف الخطاب الموجه للرأي العام والباني للسلوك الفردي والجمعي.
0: صحيح.
2: يعني الخطاب الإشاري هذا خطاب مدروس جيدا حتى يذهب مباشرة إلى كوامن المتلقي ليثيره، لأن هم الخطاب الإشاري هو هذه الإثارة. ما هي صنوف الهيمنة التي يمارس هذا الخطاب؟ ما هي الكوامن التي يثيرها؟ ما هي مخاطر هذا الخطاب؟ هل هو من إيجابيات؟ أيضا الإيجابيات طبعا تخص التجارة وتخص الاقتصاد وتخص السوق، لكن على مستوى الأثر اللساني لهذا الخطاب تلك قضية أخرى يعني معقدة ومركبة وفيها مستويات نظر كبيرة جدا، فيها السوسيولوجي وفيها السياسي وفيها النفساني وفيها الاجتماعي وفيها حتى الأنثروبولوجي، لأن الكتاب الإشاري أيضا يلاعب الذاكرة الأسطورية والذاكرة الأنثروبولوجية للمتلقي ويحيي رموزه الثاوية في لا وعيه من أجل أن يضيع. معناه القضية الكل في الخطاب الإشاري هو أنه يثير رغبة المتلقي في تلك السلعة المعروضة، وهذا هو وجه الخطورة في هذا النمط من الخطاب.
0: نعم. أيضا دكتورة، يعني لنستفيد من حضوركم معنا بخصوص العربية ومستقبل اللغة العربية، أعتقد أنه من بين دعني أقول المحاذير التي تحف باللغة العربية هو هذه المعالجة اللغوية والذكاء الاصطناعي. هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي خطر محدق بمستقبل اللغة العربية؟
2: والله زي معضلة كبيرة، لأنني مثلا أنا أتابع باعتبار أني مدعوة إلى مداخلة في هذا المعنى في في في تظاهرة ثقافية، تظاهرة أثر الفراشة في اليابس. أنا سنتحدث عن التخيل والذكاء، أو أنني سأتحدث عن التخيل والذكاء الاصطناعي. سيلزا، أنت تعرف أنه بعض التنزيلات التي أتابعها تقريبا يوميا عن خطورة أو عن قوة، خليني أتحدث عن القوة. الشخص مطقيس بالحق عن القوة الوالدة والمولدة والولودة لهذا الذكاء الاصطناعي. يعني أرباب هذا العملاق الذي من ثم هل هو بشري، هل هو صناعي محض، صناعي بشري، بشري صناعي، أسئلة كبيرة. هؤلاء الذين يقولون لنا مثلا إنه في السنوات القليلة القادمة سيصبح هو سيد المقام.
0: صحيح.
2: في الطب وفي الهندسة وفي الحسابات وفي الاقتصاد وفي إدارة الشركات العملاقة. وبطبيعة الحال آخر ما قرأت عن هذا الأمر وهو خطير جدا، أنه هؤلاء الـ يعني الـ الأرباب الجدد، هذا الرأس مال الإلكتروني الجديد، هذه الإمبريالية يعني الاصطناعية الجديدة، أنهم ما نقول فوتوا، وإنما أخذوا ولا اشتروا ولا افتكوا ما نعرفش الكتب القديمة القيمة في الآداب العالمية، وقاموا بمسحها بهذه يعني الآلات، وأدخلوها ضمن ما يسمونه بالكتابة الأدبية في الذكاء الاصطناعي، حتى يجعلون أو حتى يجعلوا من لغته أقرب ما لغته الأدبية أقرب ما يمكن إلى اللغة البشرية.
0: هذا
2: حقيقة أنا هذا يفزعني، لأنه لا سلطة لنا على هذه القوة الجبارة، لكن علينا أن نقاومها. نحن مطالبون بالمقاومة مهما تكون الخطوة.
0: في سياق المقاومة الدكتورة آمنة رميلي، أعتقد من شروط المقاومة والمحافظة على سلامة اللغة وضمان مستقبل اللغة العربية، أعتقد هو الإبداع الحقيقي، الكتابة، هو أن نكتب. في هذا السياق أسأل ضيفتي الكريمة الدكتورة آمنة رميلي، ما جديد هذه الكتابات التي بالفعل نحن نحتاجها لكي نقاوم بها رداءة هذه الوضعيات التي تطرأ على اللغة أو تهدد اللغة، لا أقول بالانقراض وإنما نوعا ما بتمييحها وبتبسيطها بشكل غير مستحسن. نعم،
2: تهددها بالاختراق
0: أو بالاختراق.
2: نعم، لغات ستكون مجالات مخترقة جدا بلغة الذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر ما ظهر لي هو رواية مدينة الأنصاف السفلى، ولكن إن شاء الله احنا
0: بعد ذلك
2: مشاريع أخرى. الله ربي يعاوننا معناها فيها سخانة وفي إن شاء الله. نحن نحاول والله سلسة، يعني كما قلت تماما، وسيلتنا الوحيدة للمقاومة هي الكتاب الإبداعية الصادقة. الكتاب الإبداعية يعني الإنسانية الصادقة، ما نعرفش الحكم هل هو نقدي ولا لا، ولكن هي الكتاب الإبداعية التي لا تسرق ولا تستنجد بالذكاء الاصطناعي ولا يعني هي تلك الكتابة التي تؤمن بالإنسان
0: صحيح
2: سيدا لهذا العالم.
0: طيب أرجو لك من مزيد من النجاح والتوفيق دكتور آمن رميلي، ونضرب موعد إن شاء الله في البرمجة القادمة بعد البرمجة الصيفية، مش كون ضيفتنا للحديث مع مجموعة من الضيوف والنقاد حول مدينة الأنصاف السفلى. شكرا جزيلا، وأرجو لك مشاركة متميزة في الندوة.
2: ألف شكر،
0: شكرا جزيلا سهرة طيبة، ليلة سعيدة. أعود إلى ضيفي الأستاذ محمد علي الصغير الصحفي والمكلف بالإعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي على هذا التنسيق لمواكبة مختلف هذه الفعاليات. أعطيني أبرز ما سيرد في الندوة الفكرية، مختلف المداخلات وأسماء المشاركين.
1: نعم بالضبط، الندوة الفكرية كما قلت هي ستكون مسبوقة بحفل تكريمي لعائلة الفقيد السادق بالعيد. رئاسة الجلسة ستكون مع الأستاذة أميرة غنير، للأسف لم نتمكن
0: منذ قليل زميلي سليم الحزم، أرجو أن يكون المنع خير.
1: لا لا لا أعتقد أنها
0: غلبها النعاس، غلبها النعاس. نعم أعرف
1: هذا الكواليس دكتور، قلنا أنها ممكن
0: أعرف دائما.
1: نعم
0: نجولة تحية،
1: تمنينا أن تكون معنا، لكن للأسف الشديد
0: إن شاء الله تكون إن شاء الله في موعد أخرى. أكيد إن شاء الله في موعد أخرى تكون معنا، وتحية لضيفتنا الدكتورة آمنة رميلي. تحية
1: آمنة رميلي طبعا. نعم قلنا أن هذه الندوة هي من تنسيق الدكتور وليد الزيدي الذي سيقدم مداخلة بعنوان العربية في فكر طه حسين.
0: يعني وجه له تحية، هو موجود في خارج حدود الوطن الآن.
1: خارج حدود الوطن غدوة إن شاء الله. بحول الله.
0: والورقة العلمية هي كتبها.
1: هو لو كان لدينا وقت بإمكاني أن أقرأ.
0: تفضل تفضل. نعم نعم تفضل لك ذلك. أعطينا البرنامج وبعد نقرأ الورقة العلمية. مش مشكلة. نعم.
1: مدخلة الأستاذ آمن رميلي ستكون بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، وقد قدمت منذ قليل لمحة عن هذه المداخلة. مداخلة الأستاذ سمير السعيمي ستكون بعنوان الإبداع واللسان والبيان. مداخلة الأستاذ محمد القاضي هي بعنوان مستقبل عربية في خضم حروب اللغات. نعم بطبيعة الحال قلنا الورقة العلمية
0: بعد ذلك سيقع فتح النقاش. جميل جدا أنه حلقة النقاش بعد هذه المداخلات.
1: بطبيعة الحال سيكون فتح النقاش مع الحضور. سيكون حضور بطبيعة الحال نخبوي من أساتذة ومفكرين من أبناء الجهة ومن خارجها، من ضيوف المهرجان. الورقة العلمية هي من إعداد الدكتور وليد الزيدي، التي يقول فيها: ليست الحرب اليوم حربا على الموارد المكنوزة والثروات المدخورة، وإنما الحرب حرب بين اللغات، فكل مؤسسة لسانية تنزع إلى الكونية لتكون هي لسان العلوم والهيمنة والتأثير. وإذا كان فرض الاعتراف بالآخر هو سبب الحروب، فإن الاعتراف بما يحرزه الآخر من قوة وما يحوزه من نفوذ وما يوقعه من تأثير لا يتحقق إلا بسلطان اللسان بصفته المنتج الثقافي الذي يصل إلى العالم دون انتقال في المجال والمدى. وفي خضم الصراع بين الألسنة وفي ظل ما يعصف بالعالم من تغيرات، يفكر الناطقون بالعربية في مستقبل هذا اللسان وطاقته على الصمود في عالم تهزه ريح التغيير وتتنافس فيه اللغات في إنتاج المخزون المعجمي الذي يحتاج إلى المتكلم فيما يحيا به وما به يتواصل. والعربية لغة اشتقاقية غنية تتسع فيها المادة اللفظية والتوليد المعجمي للإفاء بكل الاحتياجات التعبيرية التي ينجح بها التواصل، وبها تتسع أحياز البيان لممارسة الإبداع وتعميق إنشائية الكلام. وينبغي العمل على أن تكون العربية لغة العلوم في كل التخصصات والمعارف، لا تغزوها اللغات العالمية ولا تطمس طاقاتها الاشتقاقية على إنشاء المصطلحات وتوليد المعجم في كل مرافق المعرفة ومواردها. وفي هذا الإطار ينتظم هذا اللقاء لتتقادح الأفكار وتتلاقح العقول في سبيل تنمية العربية ودعم قدرتها التنافسية في كون تدور فيه الحروب بين اللغات، لأن اللغة هي التي تبسط نفوذها وتحوز الفضاء والمجال بقوة الكلمة وسلطان المعنى. ولا شك في المداخلات التي ستلقى بما يشحذ التفكير وينمي الوعي بضرورة التحرر من سلطة الهيمنة اللغوية الغزيرة للعربية والسالبة لمواردها التعبيرية، والحال أن العربية قادرة على تسمية كل شيء والإفصاح عن قصد في عن كل قصد في مقامات التداول والإبداع. الإمضاء الدكتور وليد الزيدي.
0: وشكرا للصحفي المتميز الأستاذ محمد علي الصغير على هذه القراءة. أستاذ محمد كنت سعيد جدا بهذه المواكبة، تحية ليك وتحية لكل فريق الإعداد والتنفيذ أيضا والتنظيم، تحية لهم جميعا. أرجو لكم مهرجان صيفي مرايا الفنون دورة ناجحة، بالنجاح والتوفيق الأكيد. أسماء
1: شكرا. خليني دكتور لسعد.
0: خليني نقول حاجة، أنه ليس من الهين أن تجد في مهرجان صيفي أن تجد أسماء وازنة بهذا الحجم.
1: نعم.
0: تجد
1: نعم.
0: الدكتور وليد الزيدي، الدكتور أمل الرميلي، الدكتور سمير السحيمي، الدكتور أستاذ ناسي محمد القاضي، أيضا الشعراء المنصف المزغني، سي فتحي النصري، عمر دغرير. يعني تحية لكم، تحية لكل هؤلاء الضيوف، بالله وجه لي لهم تحية، وأرجو لكم أرجو لكم النجاح والتوفيق والتميز في هذه الدورة.
1: عايش الدكتور، هو للأمانة معنا هذا سيدي. مجهود ما يزموش ننكره، مجهود مدير المهرجان السيد عبد الحكيم بالعيد.
0: تحية لي، إذا كان موجود معك موجود معك هو النجم ناخذوه.
1: والله هو احنا موقفك احنا في المباشر حاليا
0: يا سيدي
1: النجم، لا النجم
0: وجه له
1: نلقاه.
0: ايوه مش مشكلة،
1: اذا كان عندك شويه وقت نجم نلقاه لحظه من الزمن.
0: طيب هاني معك يا سيدي مثال ان شاء الله. يلا
1: احنا تو خاطر تو كما قلت لك في المباشر احنا تو معناها نواكبوا في عرض فيلم صاحبك راجل
0: اثنين. اي اليوم عرض شريط سينمائي صاحبك راجل اثنين. أي. مباشرة من نعم الحضور باهي، واحنا ننتظر الحضور موجود، حضور الحضور الجماهيرية موجودة،
1: الحضور موجود بطبيعة الحال، خصوصا من من الشباب. تعرف انت طبيعة الفيلم هذا دكتور لسعد، يعني هذا ما يحبه الشباب ويقبل عليه الشباب. الحقيقة الكبار مش برشا، يعني الكبار السن لكن معظمهم الشباب والأطفال. هذا تعرف انت تم عرضه في شكل مسلسل، هو
0: اي صحيح مسلسل، ثم بعد ذلك تم تحويله الى شريط سينمائي. وين سعبد الحكيم؟ موجود سعبد الحكيم؟
1: دقيقة فقط.
0: هيا سيدي يلتحق فينا سي عبد الحكيم بالعيد، مدير
1: المهرجان، وهو الذي الحقيقة
0: مدير المهرجان. هذاك علاش حبيت نوجه له تحية، يسهل
1: على كل شارد وردة. نعم السيد عبد الحكيم بالعيد معكم.
0: سيدي مساء الخير أستاذ عبد الحكيم، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة رمون السير.
3: مرحبا سيدي أسعد.
0: يا سيدي فرصة طيبة، سعيد جدا بهذا التواصل.
3: مساء النور سيدي أسعد.
0: تحية تحياتنا لك سي عبد الحكيم. إذن شكرا على هذا المجهود اللي بذلتوه في تأمين هذه الدورة 11 اللي ما زالت، اللي انطلقت يوم 14 تتواصل يوم 22. صراحة برنامج ثري، برنامج متنوع، برنامج يستجيب لكل الأشكال التعبيرية والفنية، الشعرية، الفنون التشكيلية، المسرح، السينما، الندوات الفكرية. تحية لكم، والأكيد أنه هذا البرنامج كان بعد ورشات عمل وتفكير مضنية وطويلة المدى.
3: طبعا احنا على امتداد تقريبا 6 أشهر، يعني احنا في العادة بعد يكمل المهرجان تشكل لجنة من أعضاء الجمعية ومن المثقفين ونبدأ نستعد للدورة
0: القادمة.
3: القادمة.

0: عكس المهرجانات الصيفية الأخرى
1: صحيح.
0: اللي البرمجة بتاعها تكون بعروض موسيقية ومسرحية. هذا هو. إذن احنا دخلنا على الجانب الثقافي في هذا المهرجان، وهو مهرجان ثقافي يعني بامتياز، في الشعر، فيها الندوة الفكرية، فيها نراهن أيضا على ونعطي مساحة محترمة للفنانين التشكيليين في بعد الثقافة. أكيد رو صديقي محمد علي بتفاصيل البرمجة،
1: أكيد أكيد نعم.
0: وكذلك القلعة الكبرى، أن يقول مش حتى من في علاقة بالجمعية أو بالمهرجان، أيضا هي تكرم أبنائها، أبنائها اللي قدموا لهذا الوطن مجهود كبير. كرمنا سنة الفارقة المرحوم فرج شوشان المثقف والإعلامي والمسرحي وابن القلعة، وفي هذه الدورة نكرم
1: الصادق
0: بالعيد، عميد قانون دستوري السيد الصادق بالعيد
1: رحمه
0: وبحضور
1: الله.
0: عائلته إن شاء الله.
1: نعم معنا سعد الحكيم. اي معنا سعد الحكيم. طيب معنا سعد الحكيم ام لا؟
2: معك
1: اي انهيت استاذ عبد الحكيم؟
0: هذا هو في اخر تقريب مداخلة متاعي. نحب نتوجه بالشكر إلى وزارة الشؤون الثقافية على دعمها المتواصل منذ تأسيس هذا المهرجان، ومن خلالها نحب نشكر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعلى رأسها الأستاذة جليلة عجبوني وكافة السلطات الجهوية والمحلية، ومن ننساش داعمي المهرجان رجال الأعمال الصادقين من أبناء مدينة القلعة الكبرى.
1: واضح أستاذ عبد الحكيم بالعيد، شكرا جزيلا، وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والتميز.
2: دكتور معك.
1: مرحبا أستاذ محمد علي. إذن هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه المواكبة.
2: شكرا دكتور لسعد العياري، تحية ليك وتحية إلى إذاعة منسير، إذاعتنا هذيك إذاعة منسير،
1: إذاعة الجميع،
2: الفريق العامل، إلى كل الزملاء بإذاعة منسير اللي الحقيقة في كل مناسبة، في كل دورة الحقيقة يقفوا معنا، وهذا يروا معناه ليس غريب على أبناء إذاعة منسير.
1: هذا واجبنا أستاذي الكريم. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. شكرا جزيلا على كل هذا التنسيق والتعاون. تحية لكل فريق الإعداد مثل ما ذكرت والتنفيذ والتنظيم، وأرجو لكم مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا، إلى اللقاء، مع السلامة، والأكيد سنلتقي في موعد إذاعية إبداعية قادمة. إلى اللقاء، سهرة طيبة للجميع.

مسلوب، انا مسلوب.

هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحية تأتيكم من فريق العزف لهذا اليوم في إخراج الحصة تقنيا زميلنا هيثم الناس، تحية ليه على المجهود الكبير اللي بذله معنا في إخراج الحصة. زميلنا سليم الحيزم أيضا تحية ليه في تأمين التنسيق لحصة الليلة. كان في خدمتكم ميكروفونين الأسعد العياري، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في هدأة الليل إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل تنفيذ محمد أحمد العسيري.
2: صديق الليل، أهلا بك ومرحبا. أراها غدا، هل أراها غدا وأنسى النوى أم يحول الردى؟ فؤادي وهل في ضلوعي فؤاد؟ لقد كدت أنساه لولا الصدى، كأني به خاذلي إن تمر على بعد ما بيننا من مدى. مشى العمر ما بيننا فاصلا، فمن لي بأن أسبق الموعدا.

مشى العمر ما بيننا فاصلا، فمن لي بأن أسبق الموعدا، ومن لي بطي السنين الطوال ستمضي دموعي وحبي سدى. أراها أراها فأذكر أني القريب وأنسى الفتى الشارد المبعدا. أراها فأنفض عنها السنين كما تنفض الريح برد الندى، فتغدو وعمري أخو عمرها، ويستوقف المولد المولدا. أغض إذا ما بدت ناظري، فهيهات تعلم كم سهدا. ولو أنها نبئت بالغرام غرامي لقربت المنشدا، وقالت أيعصى نداء المحب؟ حرمت الهوى إن عصيت النداء. سأنسى الجراحات والأمنيات سوى أن عيني تراها غداً.

أراها، أراها فأذكر أني القريب، وأنسى الفتى الشاردة المبعدة. أراها، أراها فأنفض عنها السنين كما تنفض الريح برد الندى، فتغدو وعمري أخو عمرها، ويستوقف المولد المولدا. أغض، أغض إذا ما بدت ناظريا، فهيهات تعلم كم سهدا. ولو أنها نبئت بالغرام، غرامي لقربت المنشدا وقالت: أيعصى نداء المحب؟ حرمت الهوى إن عصيت النداء. سأنسى، سأنسى الجراحات والأمنيات، سأنسى الجراحات والأمنيات، سوى أن عيني تراها غدا. شعر بدر شاكر السيد.

0: صديق الليل في هدأة الليل لنا لقاء.
1: في هدأة الليل في هدأة الليل إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل تنفيذ محمد أحمد العسيري.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في بالي آية بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لآيات بينات من سورة هود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة النجاح بالمنستير بقيادة حاتم الفرشيشي.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
4: قصة إبراهيم الخليل عليه السلام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق الله العظيم.

0: هو يقول ذلك أيها الملك العظيم، يقول إنه نبي له شأن أي شأن.
1: الويل لإبراهيم، الويل لإبراهيم،
2: الويل لإبراهيم، الويل لإبراهيم.
1: أيقول إنه نبي مرسل من السماء بدين جديد؟ الويل لك يا إبراهيم،
2: الويل لك يا إبراهيم.
1: هل قال ذلك حقا أم تفتريها علي يا كردي؟
2: هو لم يقل ذلك صراحة يا جلالة الملك العظيم، لكنه يكلم الناس في عبادتهم للأصنام وينتقدهم نقدا لاذعا مريرا،
0: وهو يحذرهم من عبادة هذه الأصنام الصماء يا مولاي.
3: ويلك، هي ليست أصناما كأي أصنام يا وافد الأكراد، بل هي آلهة الكلدانيين وأرباب الكنعانيين.
1: نعم، هي آلهتنا نحن معشر الكلدانيين معشر الكنعانيين، وأن اختلفت الصفات وتغيرت الأسماء والدعوات.
2: نعم نعم يا كبير سدنة الآلهة العظام،
0: ولهذا جئنا من أرض الأكراد لشراء بعض هذه الآلهة لنا ولقومنا. إنا نفكر في إقامة تجارة عظيمة لبيع وشراء واستبدال الأصنام الآلهة.
1: افعلوا افعلوا، على سوف أساعدكم بمالي ورجالي أيها الضيوف الأكراد. افعلوا، فإني أريد نشر هذه العبادة الوثنية لتسود في هذه البلاد كي أهزم إبراهيم ولو بعد عين.

0: تقول قصة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أنه لما كان عمر أبيه طارخ أو آزر 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام، ثم ناحور، ثم هاران.
1: وولد لهاران ابنه لوط عليه السلام.
0: وعند أهل الكتاب أن إبراهيم الخليل عليه السلام هو الابن الأوسط لأبيه آزر، وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها، وهي أرض الكلدانيين، يعنون أرض بابل.
1: وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار.

0: لكن أين ولد عمي إبراهيم يا عمي هاران؟
1: يقولون إنه ولد بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال له قاسيون، وهذا ليس الصواب يا امرأة ولدي وابنة أخي.
0: فأي شيء هو الصواب يا عمه؟
1: الصواب الذي أعلم تمام العلم أن أمي ولدت أخي إبراهيم في بابل، وهذا هو ما سمعته من خالاتي وعماتي. والآن دعينا نذهب لتفقد زوجك في هذه الأحراش والغابات.
0: هاران، هاران، يا هاران ابن هاران ابن آزر،
2: إنه هنا على التل الكبير يتفكر ويتأمل. هل أذهب وأخبره أنك تطلبه يا عم هاران؟
3: لا لا يا ابنة أخي، بل دعيه يتفكر فيما سمعه ويسمعه من عمه إبراهيم. دعيه، فإن أخي إبراهيم يقول كلاما يزلزل الجبال الرواسي لو كانوا يعلمون.

0: قل ما شئت يا إبراهيم، لكن برفق، فالملك النمرود سريع الغضب.
1: نحن نخاف عليك من غضبه يا أخي، فارفق بنا وبنفسك وانتبه لما يقول لسانك.
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: ما قلت إلا الحق يا ناحور بن آزر.
3: وأي شيء هذا الذي قلت يا إبراهيم بن آزر؟
4: قل، تكلم يا عدو آلهة قومك، تكلم، فإن الملك النمرود لن يصبر عليك طويلا يا ابن آزر بائع الأصنام.
5: قل، ماذا كنت تقول للقوم في السوق قبل قليل؟
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
6: قد سمعنا مقالتك يا إبراهيم، لكن ماذا سنفعل بهذه الآلهة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا.
6: اقتله يا ملكنا النمرود، اقتله، فإنه يسيء لآلهتنا في حضرتك الملكية ويسخر منا ونحن سدنة معبد الآلهة.
5: اسكت يا إبراهيم، لا تتكلم يا ابن التاريخ.
4: اجلس اجلس يا عماه ولا تتكلم، فتغضب سدنة المعبد.
7: يا عماه، أحقن دمنا ودمك ودع ما نغادر هذا القصر.
4: اخرج بنا من هنا يا عم إبراهيم، لا تجعلنا فتن للقوم الظالمين.
5: أمسكوه، اذبحوا إبراهيم، اذبحوه وقدموه قربانا لآلهة الكلدانيين المبجلين.

0: قال نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فاتبعوه عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
1: حسنا يا ابن عازر، ماذا أنت فاعل إن قلنا لك إنك كذاب يا إبراهيم؟ هل تدعو علينا رب فيخسف بنا هذا القصر أو يسقط علينا حمما تحرقنا؟
0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
2: أسمعتم؟ قد تراجع الفتى عن تحديه لمولانا الملك النمرود.
3: إنه لا يجرؤ على دعاء ربه كي يعاقبنا على كفرنا به، لأنه يعلم أننا على صواب وهو على ضلال، فليس معه بينة.
0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير.
4: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
5: مشاعر تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
4: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
6: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
7: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة والسيدات، أننا إذا نظرنا إلى هذه الوحدة الذهنية بين عناصر الثقافة الإسلامية بأسرها من العلوم المرتجلة التي هي العلوم الإسلامية، والعلوم المنقولة التي هي العلوم الإنسانية العامة، فإننا نجد أن ذلك العنصر العلمي وهو الفقه الذي كرمنا به مدينة القيروان، وكرمنا به الإمام الذي نحتفل بتجديد ضريحه اليوم وهو الإمام سحنون، وقبلنا كرم أصدق القائلين بالفقه كل من طلبه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك فإننا نعتبر هذا العنصر من عناصر الثقافة الإسلامية الذي هو الفقه أول ناشئ من روح الثقافة الإسلامية، وأول عنصر جامع لعناصر الثقافة الإسلامية العديدة المشتركة بين المرتجل منها وبين المنقول. لأن الفقه إنما هو عبارة عن تلقي كلمة الوحي أولاً، والاستسلام لاتباع الدعوة الإلهية التي هي مبلغة إلى البشر على لسان النبوءة المعصومة. ثم يأتي بعد ذلك ما رزقه الله تعالى الإنسان من الفهم الذي هو مظهر ملكته العقلية، فيتصرف به فيما أعطته الكلمة النبوية بطريق الوحي من حكمة إلهية. يتصرف الإنسان بفهمه في الكلمة الإلهية تصرفاً عقلياً حتى ينتهي إلى تطبيق معاني الكلام الإلهي على صور من أوضاع حياته الإنسانية المادية، تصبح بمقتضاها خاضعة لدعوة الهدى وسائرة على طريق الرشاد. وهذا المعنى من التصرف العقلي بالفهم والتطبيق في الكلمة الإلهية التي هي كلمة الوحي والنبوءة المعصومة هو الذي نعبر عنه بالاجتهاد. فالاجتهاد هو الفقه، وهو عبارة عن اتباع لا عن ابتداع، لأن الإنسان باجتهاده يكون متحرياً أن يتبع التعاليم الإلهية، وملكته العقلية لا تغمط ولا تطمس، ولكنه يسلك بها المسلك السوي الذي يجعلها متصرفة في حد محدود وفي نطاق محيط بها، يجعل تصرفها رشيداً منتجاً للخير، فتصبح بذلك الملكة العقلية مستمدة من العصمة النبوية، إذ تستند إلى كلمة النبوءة المعصومة، فتتصرف في داخل حدود العصمة ومعالمها بصورة تمكن للعقل الإنساني من الرشاد والهدى ما لم يتمكن له قبل ذلك من تلقاء ذاته. وهذه الحركة السامية التي سما بها الإنسان وسما بها العقل الإنساني، إذ استمد معنى من معاني العصمة وارتكز على أساس من أسس الهدى، وأصبحت نتائج النظر العقلي نتائج منتهية إلى الأصول القطعية المعصومة التي هي خبر الصادق عن الله تعالى، هي حركة تكون بها الفقه الإسلامي وربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فنشأت بالمدينة المنورة منذ ابتدأت أدلة الوحي تفتح باب تشريع الأحكام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لتطبيقها زيادة على اجتهاده في تبليغها، وبدأ أصحابه حوله وبمرأى ومسمع منه يجتهدون في تطبيقها، ومراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهادهم تجعل اجتهادهم جارياً في المسلك المقبول المحمود، الذي إن لم يكن فيه المجتهد مأجوراً على الإصابة في اجتهاده فإنه يكون على الأقل مأجوراً على أصل اجتهاده. وكذلك استقرت هذه الحركة التي هي حركة الفقه أو نعبر عنها بالاجتهاد في المدينة المنورة، والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتركها حركة سائرة ناشطة نامية في المدينة المنورة بين أصحابه الذين كانوا مجتمعين في مهبط الوحي ودار الهجرة. ثم أتى من دواعي الأحداث التاريخية المعروفة المشهورة التي أهمها اتساع رقعة الدولة الإسلامية بالفتوح، ما حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتفرقوا في الأمصار، فكان تفرقهم ذلك ناقلاً لحركة الفقه من المدينة المنورة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وفي أذهانهم، فنوروا بها أمصاراً أخرى، نقلوا إليها نور الفقه الذي أضاءت شعلته في المدينة المنورة. فابتدأ الصحابة يتفقهون ويفتون ويجتهدون في عديد القواعد والأمصار من بلاد الإسلام، فكانت نشأة الفقه سابقة لنشأة أصول الفقه، وكان علم الفقه سابقا لعلم العقائد أو علم أصول الدين، حتى إن علم العقائد في أول نشأته قوبل بالفقه وأظهرت مقابلته به في تسمية علم العقائد أولا بعلم الفقه الأكبر. وفي هذه الأقطار الإسلامية التي هي المعبر عنها بالأمصار، والتي كانت في أول أمرها عبارة عن المدينة ومكة والعراق والشام ومصر، برزت المذاهب الأولى للصحابة رضي الله عنهم، وتكونت المراكز الفقهية الأولى، وأصبحت كثرة هذه المراكز آيلة إلى قلة ومنحصرة تقريبا في تيارين جامعين، هما التيار الشرقي الذي امتد من العراق إلى حدود الصين، والتيار الغربي الذي امتد من الشام إلى مصر إلى بلاد المغرب الإسلامي العربي. وكان الامتداد للمذاهب باعتبار طريقتين سائدتين عليها، هما الطريقة الحجازية التي امتدت من الحجاز إلى الشام ومصر والمغرب، والطريقة العراقية التي امتدت من العراق إلى ما وراء النهر، أعني أواسط آسيا، إلى الشرق الأقصى. وكان الامتداد الحجازي امتداداً غربياً كما رأيتم، والامتداد العراقي امتداداً شرقياً، وهذا إنما هو باعتبار الغالب. ومن هنا جاءت انتشارية المذاهب في القرن الثاني، فأصبحت المذاهب متنقلة في أقطار أخرى باعتبار هذين الامتدادين، الامتداد الشرقي الذي هو امتداد التيار العراقي، والامتداد الغربي الذي هو امتداد التيار الحجازي. فكانت هذه المدينة المباركة التي هي مدينة القيروان، والتي هي مركز انبعاث الإسلام إلى البلاد المغربية الإفريقية بصورة عامة، مركزاً ذا شأن من مراكز الامتداد الغربي للفقه الحجازي الذي هو فقه المذهب المالكي. فقد كان المذهب المالكي مذهباً انتشارياً تعددت مراكزه في منتصف القرن الثاني بين العراق واليمن ومصر والمغرب، زيادة على مركزه الأصلي الذي هو الحجاز، وعلى المركز المغربي الأقصى الذي هو منشق عن المغرب وهي القيروان، ونعني به الأندلس. فكان أصحاب مالك قد استقروا في مصر كما استقروا في إفريقية والأندلس. ففي منتصف القرن الثاني كانت هذه البلاد الإفريقية مأهولة بعدد كثير من أصحاب الإمام مالك بن أنس الذين درجوا على فقهه، وكانوا مجتهدين مقيدين على طريقته، وهم الذين نسميهم أهل التفريع في مذهبه. ونقتصر من هؤلاء الذين عمروا البلاد الإفريقية وأقاموا عماد الفقه فيها من أصحاب مالك بن أنس على اثنين برز بهما مجد المدينتين الخالدتين، مدينة القيروان ومدينة تونس، وهما الإمام القاضي أسد بن الفرات في القيروان، والإمام علي بن الفياد في مدينة تونس. وعلى ما يعتبر للمركز المصري بالنسبة للمذهب المالكي من أهمية باعتبار كونه الذي آوى إليه العدد الأكثر والأهم قيمة من أصحاب مالك بن أنس، وما للمركز المدني من شأن أيضاً باعتبار كونه المركز الأصلي الذي كان منه الانتشار، فإن هذا المركز الإفريقي الذي يمثل المحور الجامع بين القيروان وتونس إنما اعتبر عماد المذهب المالكي، نظراً إلى أن المذهب المالكي وإن كان مدني النشأة مصري الانتشار إلا أنه قد أصبح بأهمية هذا المركز الإفريقي مذهباً إفريقياً باعتبار التدوين وباعتبار التطبيق. وهذا المعنى الذي جعل المذهب المالكي بعد كونه مدنياً بالنشأة إفريقياً بالتدوين والتطبيق هو المعنى الذي يعطي لمدينة القيروان المنة التي قلدتها القيروان لأعناق المسلمين أجمعين لا لخصوص أتباع المذهب المالكي، لأن التوزع بين أتباع المذاهب إنما هو أمر صوري أو اعتباري، ولكن الحقيقة أن كل إمام من أئمة الهدى المسلمين هو إمام لجميع المسلمين، وكل مذهب سواء انتسب إليه الفرد بالاتباع أم لم ينتسب إليه هو مذهب إسلامي معتبر عنده اعتبار الحق المشاع والتقديس المشترك باعتبار أنه مظهر من مظاهر الاجتهاد في الدين والاقتباس من روح القرآن وروح السنة.
7: صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
9: دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله لنا شفيعا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا مفرج الكروب، فرج كروباتنا، واغفر زلاتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء يا عظيم الرجاء.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح. نور الصباح.
2: صباح الخير والنور، صباح الأمل والتفاؤل لكل مستمعين الكرام. نحييكم أجمل تحية ونشرق معكم من جديد عبر أثير إذاعة المنستير في برنامجكم الصباحي المتألق نور الصباح، حيث نرافقكم في بداية يوم جديد نحمله بين طياته إشراقة أمل ولمسة دفء وكلمات تنعش الروح وتوقظ أجمل المعاني. مع نسمات هذا الصباح العليل ندعوكم لنفتح معا صفحة جديدة نملأها بالإيجابية والعمل والعطاء. فكل صباح هو فرصة لنبدأ من جديد ونكون أفضل مما كنا عليه بالأمس. كونوا معنا في رحلة صباحية مميزة مليئة بالفقرات الممتعة والمفيدة. أنا مروى بن عبد جليل أحييكم وأتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة.

صباح الخير والطمأنينة والأمل. كل صباح ليس بداية يوم فحسب، بل مرآة جديدة تعرض فيها خفايا قلوبنا في تفاصيله الصغيرة، تختبر دون أن نشعر في كلمة نقولها، في صبر نكتمه، في نعمة نشكرها أو نغفل عنها. وحدها المواقف العابرة تفضح عمقنا وتخبرنا من تكون حين لا يرانا أحد. اللهم اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، واملأ قلوبنا صدقا وصبرا وشكرا، وقربنا إليك بما يرضيك.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

أعزائي المستمعين، ابدأ اليوم. بعد أسبوعين ستشعر بأنك أقوى. بعد شهر ستبدأ بملاحظة التغير. بعد شهرين سيلاحظ من حولك الفرق. بعد 3 إلى 4 أشهر سيبدأ الجميع بالانتباه، وبعد 6 أشهر سيسألونك كيف فعلت ذلك. في علم النفس التحفيزي، التغيير لا يأتي دفعة واحدة، بل يتراكم بصمت حتى يصبح واضحا للجميع.

أعزائي المستمعين، الأهم من أن تنتصر في كل معركة من معارك الحياة هو أن تكون في المكان الصحيح، لأن البوصلة أهم من السرعة والنصر، فالنصر في المكان الخطأ خسارة لذاتك، والخسارة في الموقف الخطأ هي خسارة لذاتك وللمعركة التي أوصلت ذاتك بها. إما أن تهزم وأنت على حق، فخير من أن تنتصر بالباطل مهما كان خصمك. فيا أيها الأنا، كن وحيدا في الطريق السليم، ولا قائدا في دروب الظالمين. كن مهزوما على حق ولا منتصرا بالباطل. كن ثابتا على مبدأ تفتخر به، ولا مندفعا بأطماع تخشى البوح بها. لا يهم فقرك ولا غناك ولا منصبك ولا أتباعك وعدد المصفقين لك أو عليك، لأنها كلها وقتية وراحلة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: أحب أنور الصباح، إنما الأعمال والأرزاق والحياة كلها بالنيات، يعطي الله كل شخص ما على قدر نيته، فلا تتعجب عندما ينجيك الله من أي أزمة تقابلك، لا تتعجب عندما تجد الخير يلاحقك دون سبب واضح، طالما أن نيتك صافية وقلبك سليم وتتعامل مع الناس بقلبك وتحب الخير للجميع ولا تحمل ذرة كره لأحد، ستجد كرم الله يلاحقك أينما ذهبت ودون أي سبب واضح، فقط لأنك صافي القلب والنية.

من الأبوين، فمن وفق لها وأعين عليها أخذ بحظ وافر ووفق لعظيم. رب اخرج من أصلابنا ذرية تعبدك، رب اخرج من أصلابنا قادة هذه الأمة، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، أقيموا ليلتكم وادعوا لي معكم، سبحانك اللهم وبحمدك.

أعزائي المستمعين، تواصلون معنا على أثير موجات إذاعة المنستير برنامجكم الصباحي نور الصباح، معي أنا مروة بن عبد جليل. من الضروري جدا أن تفهم وتتبين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بمجهود أو بغير مجهود منك ليس لك من الأمر شيء، ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. ضروري جدا أن تدرك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. سعيك لا شيء إن لم يأذن الله بنفعك، فابذل ما في وسعك واسأله المكافأة وخير الجزاء به، ثم استقبل ما يأتيك بكامل الرضا والشكر، وتعقل قوله فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فكل ما هو من عند الله خير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: صباحكم أعزائي المستمعين مفعم بالأمل. الأمل كلمة صغيرة لكنها تحمل وزنا كبيرا في حياتنا. الأمل هو أن نؤمن أن الغد أفضل حتى لو اليوم كان صعبا. في حياتنا اليومية نمر بلحظات تعب، إحباط، وأحيانا نشعر أن الطريق مسدود، لكن الحقيقة أن الأمل لا يعني غياب المشاكل، بل يعني وجود قوة داخلنا تدفعنا لأن نواصل رغم كل شيء. الأمل هو القيام كل صباح والقول اليوم نحاول من جديد، وأجمل ما في الأمل أنه معدي. النظرة الإيجابية تنقلها لمن حولك بكلمة طيبة، بابتسامة، أو حتى بحضورك. تذكروا دائما لا ليل يدوم ولا تعب يبقى للأبد، وبعد العسر يسر. فلتدع الأمل عادة ليس مجرد شعور، وليكن كل صباح بداية جديدة.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: أحباء نور الصباح، إن أتعبك الطريق وتاهت بك الخطوة، إن شعرت بالانطفاء والخيبة، لا تحزن، فلكل حدث في حياتك حكمة، حتى تلك الندوب في أعماقك المخفية مهما ذاقت بك الحياة سيضيء الله في ظلامك شمعة، سيزول ما في قلبك من غصة، لا تيأس، فنور الله أقوى من كل عتمة. صباحكم أمل ويقين، صباح الخير والطمأنينة والبهجة أحبتي. اللهم ارزقنا يوما أفضل من أمسنا، فليس لنا سواك يا رب. صباحكم محبات.

أعزائي المستمعين، التكلف في الضيافة يفسد معناها، يثقل البيوت ويحول الزيارة إلى عبء. الكرم حين يصبح استعراضاً يفقد قيمته، والبساطة هي التي تحفظ الود. الضيف جاء لقلبك لا لمظاهرك، وتشويه السمعة داخل بيئات العمل ليس سلوكاً عابراً، بل أسلوب خفي يدار بالكلمات يمارس يومياً بدافع الغيرة. الصراع والرغبة في إسقاط الآخر دون مواجهة لا يحتاج إلى دليل، يكفي همس ولمسة شك وشخص مستعد للتصديق. المشكلة ليست في من يشوه، بل في من يصغي دون وعي ويصدق دون تحقق. هكذا تصنع الحقائق المزيفة، تكرار مع ثقة عمياء، تشويه مقنع في بيئات العمل الهشة الشائعة أسرع من الإنجاز وفي العقول غير الناضجة. الانطباع أقوى من الحقيقة. الإنسان الواعي لا ينقل كلاما، بل يتحقق، يلاحظ ويقيم بنفسه.

أحباء نور الصباح، نواصل معكم على أثير إذاعة المنستير. الخصوصية درع، ولكل علاقة مسافة أمان، فلا يمكن أن تكون أنت كشخص أو كعائلة أو دار متاحا للجميع بذات المستوى. فالمتاح والمباح مستباح، وإن كان أغلى شيء قد يكون لذات الدار بابا واحدا، ولكن عدة أماكن للضيوف والأقرباء والأهل، كل حسب مسافته وقربه، فلا يمكن أن يكون كل شيء للجميع، كذلك أنت وقلبك، فاختر سكان قلبك بعناية.

نواصل معكم في نور الصباح أعزائي المستمعين ونقول: ليس ما تعيشه اليوم صدفة ولا نتيجة حظ عابر، ما وصلت إليه هو تراكم اختياراتك، انضباطك وقدرتك على الاستمرار رغم المقاومة الداخلية. الحظ لا ينهض كل صباح ليواجه ذاته، ولا يتحمل ضغط القلق، ولا يدفع كلفة النمو النفسي من راحته واستقراره. ما يحدث معك هو نتيجة جهد طويل غير مرئي، ليال من التفكير، محاولات لم يصفق لها أحد، وسقوطات تعلمت منها بدل أن تنكسر بها. لهذا الاعتراف بإنجازاتك ليس غرورا، بل وعي صحي بقيمتك وتقدير لتاريخك النفسي الذي صنع ما أنت عليه الآن. احتفل بما وصلت إليه، ليس لأنك وصلت فقط، بل لأنك لم تستسلم في الطريق.

ختاما أعزائنا المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج نور الصباح، على أمل أن نكون قد أضأنا صباحكم بكلمات تحمل الأمل والفائدة والابتسامة. تذكروا دائما أن كل صباح هو فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونزرع الخير في قلوبنا وحياتنا. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم، سامية مطاوع في الإخراج. نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي بإذن الله في موعد قادم مع إشراقة جديدة من نور الصباح. دمتم بخير وصباحكم سعادة ونجاح، والسلام عليكم.

0: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. تقرر في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أفادت كل من وزارة التربية مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع وزارة شؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب قد انطلقت يوم أمس وتتواصل لغاية يوم الجمعة 28 أوت، على أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي viscolaire.education.com. أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة تونسينا بالخارج محمد علي النفطي على مدى أسبوع على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية وأيضا في أوروبا وآسيا وأمريكا. وتداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرح والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون التونسيين بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية يوم 27 أوت المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادية في ساحة الفنون بمدينة المنستير. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد في بشائر الصباح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: صباح الخير والخمير للناس اللي بدأت نهارها بكلمة طيبة بابتسامة ولا حتى بأمل صغير. صباح مش كان وقت نفيق فيه ونشرب قهوتنا ونبدأ خدمتنا. صباح فرصة باش نصلحوا حاجات باش نكملوا اللي بديناه ولا باش نعطيه لرواحنا شوية طاقة إيجابية. يمكن ساعات ما نجموش نبدلوا الظروف الكل اللي تحيط بينا، أما نجموا نبدلوا الطريقة اللي نتعاملوا بها معها. كلمة باهية تنجم تفرح إنسان، مساعدة صغيرة تنجم تفرق، وابتسامة تنجم تغير مزاج نهار كامل. اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، واللي يوافق الجين 6 ربيع الأول 1448 هجري. خليوا هذا اليوم يبدأ بهدوء وبنية طيبة وبإيمان اللي حتى أصغر خطوة إلى الأمام تبقى خطوة، المهم ما نقفوش. هذه بشائر الصباح ومعاكم إن شاء الله حتى للتسعة، والتحية تصل لكم من الفريق اللي بشي ونسكم في 3 ساعات. بشي يبدأ معاكم المشوار كل من لطفي المكي في الإخراج التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. مصباحكم أمل، مصباحكم صحة وأخبار تفرح من القلب، ونهاركم إن شاء الله يكون خير من اللي تتمنوه.

منهم، وارزقنا خيره وفتحه ونصره، واصرف عنا شر هذا اليوم يا أرحم الراحمين. قد قلت

وقف خلينا نحمد ربي على النعم اللي عندنا. نحاول اليوم ما نكونوش سبب في تعكير نهار إنسان آخر، بالعكس نكون سبب في فرحة، في كلمة تشجع وفي طاقة حلوة. صباحكم راح تبال، صباحكم التفاؤل، وإن شاء الله يكون نهار اليوم خفيف على القلوب، مليان بالخير والبركة والنجاحات. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، نسلم برشا على صديقنا محمد بالحاج حمود اللي يسمع فينا في مقر العمل متاعو. إن شاء الله بالقسم يا محمد، وإن شاء الله نهار اليوم يكون يوم مميز فيه برشا نجاحات وفيه الرزق الوفير. إن شاء الله تحياتنا للناس تخدم معك الكل، وأكيد برشا في الوقت هذايا التحقوا بمقرات العمل متاعهم، خاصة اللي يخدموا في المقاهي، اللي يخدموا في الطريق، الناس اللي تتحرك برشا وتقوم بكري وتكون ماتينال. إن شاء الله نونسوهم فيها 3 ساعات. كالعادة تسمعونا من إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما اف ام من أركان ولد بحر. إن شاء الله اليوم بعد 8 مع نوزة بوريقة وخصائص كائن بحري جديد باش نكتشفوه إن شاء الله مع النوزة. باش نحكيه اليوم على نوع من أنواع الأسماك الراقية والفاخرة في السواحل التونسية وفي المتوسط بصفة عامة. تكتشفوا الحوتة اللي باش نحكيه عليها اليوم إن شاء الله من خلال خصائصها الغذائية ومميزاتها وشكلها وكل تفاصيل عليها. على عين المكان مباشرة كالعادة من القلعة الكبرى مع ملك دردور، إضافة إلى فقرات تعودت بها كما حدث في مثل هذا اليوم، صباح بلا حدود، سبور انفو، ميتيوز، غير صغرون. جديدنا تلقوه كالعادة على صفحتنا غاديو منستير مع المسابقات والجوائز اليومية. نهاركم سعيد وبداية يوم موفقة للجميع.

صباح الأنوار والنوار، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من بشائر الصباح من إذاعتين المنستير وبانوراما FM. في إطار دعم الموارد البشرية في القطاع الصحي وتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان عن فتح باب الانتداب لفائدة عدد من المترشحين المسجلين بقوائم الانتظار. يتعلق الأمر بانتداب 10 مساعدين للصحة العمومية إلى جانب 3 فنيين ساميين أول للصحة العمومية اختصاص علاج طبيعي، وفنيين ساميين أولين اختصاص توليد، وفنيين ساميين أولين اختصاص تقويم النطق، إضافة إلى فني سامي أول اختصاص علاج وظيفي. وحسب البلاغ فإن هذه الانتدابات ستتم من بين المترشحين الموجودين بقوائم الانتظار الخاصة بكل اختصاص والمنشورة بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالزغوان. كما دعت الإدارة المترشحين المعنيين إلى حضور إلى مقر الإدارة الجهوية للصحة بزغوان يوم 1 سبتمبر 2026، وذلك لاستكمال إجراءات انتدابهم. والإدارة الجهوية للصحة بزغوان شدت على أن عدم الحضور في الأجال المحددة يعتبر تخليا عن الانتداب، وسيتم بالتالي المرور مباشرة إلى استدعاء المترشح الموالي في ترتيب قائمة الانتظار. هذا بالنسبة للبلاغ اللي يهم بالأساس المترشحين المعنيين، ويؤكد في الوقت نفسه على مواصلة دعم المؤسسات الصحية بالجهة وتعزيز مواردها البشرية بمختلف الاختصاصات اللي يصبوا في الاختصاصات والانتدابات هذه. أكيد لازم يعملوا طلع على القائمات وشوفوا أسماءهم مدرجة ولا لا، وينجموا يكونوا حاضرين يوم 1 سبتمبر باش يكملوا الإجراءات متاع انتدابهم. باش نوصلوا مع الفقرات، معلومة الطقس في الوقت هذا في الميتيو. اليوم الطقس صافي، الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال وبالوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة في استقرار. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، بتونس الكبرى 36 درجة، 35 درجة بنابل، زغوان 38 درجة، القيروان 40 درجة، بالمنستير في حدود 35 درجة، سوسة 36 درجة، وبالمهدية 34 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الريح شمالية غربية بالسواحل الشمالية، سرعتها بمنطقة سيرات تكون بين 15-20 عقدة، والبحر متموج. بخليج تونس سرعة الريح بين 20-25 عقدة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب. ببقية السواحل البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. والريح جنوبية شرقية بخليج الحمامات سرعتها ما بين 5-15 عقدة، وقد تصل محليا إلى 20 عقدة. وبمنطقة الشابة تكون الريح بين 15-20 عقدة، وفي خليج جابس تكون الريح بين 5-15 عقدة، تتقوى محليا 25 عقدة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع 4:06، صلاة الظهر مع 5:27، صلاة العصر مع 4:03، صلاة المغرب مع 7:03، صلاة العشاء مع 8:34.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: 46 دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. شرى نهاركم أسعد الأيام، شرى تكونوا في فورما ناشطين متفعلين بهذا اليوم الجديد. وأكيد بداية التحذيرات والتفكير في العودة المدرسية بالنسبة للأولياء، خاصة عندهم صغيرات في المكتب وإلا في الليسي، وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية للعام الدراسي هذايا، أعنت وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد للأطفال المولودين سنة 2021، وذلك بالنسبة للراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية إلى جانب رياضة الأطفال والكتاتيب. عملية التسجيل انطلقت البارح وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 أوت انطلاقا من منتصف النهار، ويتم التسجيل حصريا عن بعد عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn viscolaire.education.tn. وتأتي هذه العملية في إطار الاستعداد المبكر للعودة المدرسية وتنظيم عملية تسجيل الأطفال المعنيين. لذلك تدعو الوزارات الثلاث الأولياء إلى المبادرة بالتسجيل في الأجال المحدة والتثبت من المعطيات المقدمة أثناء القيام بالإجراءات حتى تكون العودة المدرسية لأبنائهم في أفضل الظروف. مواصلين مع فقرات ساعتنا الأولى وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ 19 أوت 1934، في هذا اليوم تم انتخاب مستشار ألمانيا أدولف هتلر رئيسا، وذلك في تطور لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية. في 19 أوت 1940، القوات الإيطالية استولت على منطقة الصومال البريطانية، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1940، الجيش الإيراني قام بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق وإعادة تنصيب محمد رضا بهلوي شاها لإيران. في سنة 1973، فرنسا فجرت قنبلتها الذرية الثالثة على بعد 750 كيلومتر من جزيرة تايتي بالمحيط الهادي. في مثل هذا اليوم من سنة 2003، تم إلقاء القبض على طه ياسين رمضان على يد قوات البشمركة الكردية التي سلمته للقوات الأمريكية. في 19 أوت 2010، آخر الوحدات القتالية الأمريكية تغادر العراق قبل نحو أسبوعين من الموعد النهائي لانسحابها وإنهاء المهام القتالية للجيش الأمريكي بالعراق، وذلك بعد حوالي 7.5 أعوام على الغزو الأمريكي. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2020، رئيس جمهورية مالي إبراهيم كايتا يعلن استقالته وحل الحكومة إثر اعتقاله من قبل الجيش في انقلاب عسكري. هذه بعض من أحداث هذا اليوم، يوم 19 أوت، بمرور السنوات والزمن إن شاء الله أحداث اليوم تكون أحداث إيجابية فيها برشا أفراح وبرشا أخبار ممتازة تسمعوها مستمعينا. مواصلين كالعادة مع الموسيقى التونسية، بعد شوية جولة في عالم الصحافة العالمية في صباح بلا حدود.

0: صباح الفل والياسمين، تحية كبيرة لكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، واصلين معكم اللقاء إن شاء الله حتى للتسعة كالعادة. بعد شوية إن شاء الله الموعد مع ثاني موعدنا الإخبارية، موجز أخبار السبعة قبلها صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: جولتنا في المواقع العالمية والعربية نبدأوها كالعادة مع موقع روسيا اليوم ونقرأ مصر الداخلية تكشف تفاصيل سرقة أعلى وسام رسمي في البلاد، وعلى نفس الموقع من العناوين منظمة الصحة العالمية إيبولا يسبق جهود احتوائه في الكونغو الديمقراطية. على صحيفة الشرق الأوسط نقرأ فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين في الأيام المقبلة، نفس الموقع من العناوين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيسة الجنائية الدولية. نمشي الموقع على CNN نقرأ رغم تهديد ترامب لسلطنة عمان، قطر تعلن دعمها للمحادثات العمانية الإيرانية بشأن مضيق هرمز وتدعو إلى العودة للمفاوضات، وعلى نفس الموقع نقرأ أزمة سد النهضة تعود للواجهة بعد تصريحات أثيوبية عن السيطرة على مياه النيل. نواصل مع موقع صحيفة القدس العربي ونقرأ والبنتاغون يأمر بمراجعة شراكات 30 جامعة أمريكية مع معاهد أجنبية، وعلى نفس الموقع من العناوين شقيق الأميرة ديانا يروي الحقيقة عنها في كتاب يصدر الشهر المقبل. ونكمل بموقع العربي الجديد نقرأ سباق تمهيديات الكونغرس بفلوريدا، ديمقراطيون وجمهوريون ضد دعم إسرائيل، وعلى نفس الموقع من العناوين تحذير أممي من مخاطر الانقسام في ليبيا. كانت هذه بعض العناوين نقرأهم في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود، معرض الصحف التونسية كالعادة في موعد القار إن شاء الله مع 8:30 مع زملائنا بقسم الأخبار. في ساعتنا الثانية إن شاء الله بعد شوية باش يكون الموعد مع صغير صغرون، كيف كيف ما تنساوش الموعد مع دقيقة صحة الميتيو وأخبار الرياضة إن شاء الله في 8:45 مع شوية متابعات وأخبار وفقرات أخرى مسجلة إن شاء الله باش تتابعوها في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. مرحبا بكم كالعادة في الاستماع للموسيقى التونسية موجودة مع الإيقاعات الحلوة إن شاء الله لترافقكم في صبحية اليوم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. تقرر في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. أفادت كل من وزارة التربية مع وزارة الأسرة ووزارة الشؤون الدينية بأن عمليات التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة برياض الأطفال والكتاتيب قد انطلقت يوم أمس وتتواصل لغاية يوم الجمعة 28 أوت، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي vscolaire.education.tn. بعد انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في مهامه، شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني بتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. بحث وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي مع ممثلي الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل لتسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة، بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع وزارة الرياضة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الوزارة. أعلن ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة من الحبوب التونسية قد بلغت 11 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعيرة، بينها 680 ألف قنطار بذور، وقد انطلق يوم أمس في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين وسيستمر ذلك إلى غاية شهر ديسمبر. يتميز طقس هذا اليوم الأربعاء بأجواء عامة قليلة السحب مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، رياح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في داخل البلاد، البحر مضطرب في الشمال وقليل اضطراب في بقية السواحل، درجات الحرارة هذه اليوم بين 32 و37 درجة في الشمال والساحل وأكثر من 38 درجة في المناطق الداخلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: ما زالت البركة.
1: خبز الدار نعمل، نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله وين كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعملوا الصمصة ونعملوا اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعملوا في الدار، لا نشري ولا حتى شيء، يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي هي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين.
0: ما زالت البركة.
3: 7:15 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وإن شاء الله متوانسين بينا، وإن شاء الله قمتوا فرحانين ناشطين مستبشرين بهذا اليوم الجديد. مع اقتراب العودة المدرسية شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أن يتواصل التزويد تدريجيا خلال الفترة القادمة. الإنتاج هذا العام يتراوح بين 20-22 مليون كراس، خاصة من كراسات 24 و 48 و 72، في حين تبقى الكراسات رقم 12 محدودة الكمية مش متوفرة الحقيقة. ومن المنتظر أن يتحسن نسق التزويد يوما بعد يوم، لذلك قد يجد الولي يمكن تفاوت في الكميات المتوفرة من مكتبة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر. أسعار الكراس المدعم ما تبدلش، 430 مليم للكراس رقم 24، 950 مليم للكراس رقم 48، و 1400 مليم للكراس رقم 72. وفي هذا الإطار دعت الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي الأولياء إلى عدم الانتظار إلى بداية السنة الدراسية لاقتناء حاجيات أبنائهم، خاصة وأن التزويد سيتواصل تدريجيا. دونك اللي نجم يقضي من توا ينجم يقضي ياخو، معناها إذا يلقى في المكتبات الكراسات هذوما بطبيعة. في هذا الإطار كما قلنا وبخصوص المراقبة أيضا، فتؤكد وزارة التجارة متابعة مسار الكراس المدعم من المصانع إلى تجار الجملة ثم إلى المكتبات، مع التأكيد على أن سعر الكراس المدعم مطبوع على الغلاف ولا يمكن بيعه بسعر الكراس غير المدعم. دونك الأولياء نقول لهم الكراس المدعم موجود لكن بكميات كما قلنا متفاوتة، النجم يكون ماهوش موجود في بعض المكتبات أيضا، والأسعار ما تبدلتش لكن التزويد يتم تدريجيا، وبالتالي من الأفضل اقتناء الحاجيات كما قلنا مبكرا وتفادي ضغط الأيام الأخيرة قبل العودة المدرسية. دونك ماذا بينا نقضي ونحضر رواحنا العودة المدرسية على بكري، خليوش رواحنا للأسبوع الأخير قبل العودة المدرسية، قبل ما يرجعوا الصغيرات للقرايب، باش نتفاداو كل حاجة فيها نقص وزحمة خاصة في المكتبات امتعنا. بعد شوية إن شاء الله صغير صغرون كالعادة صوت الأطفال في بشائر الصباح، تساوش الموعد مع دقيقة صحة سبور انفو والميتيو، فقرات مش توصلنا إن شاء الله لموعدنا الأول في الأخبار المطولة 8 متاع الصباح، ولنشرتنا الإخبارية راجعين كالعادة بعد لحظات.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي حنان، مش نحكي لكم على لعبة إكس أو. لعبة إكس أو كل ما ندخلوا الجارد نمدوها نمشوا للقاعة الوسطانية، اللي أخذ الإكس اللول عنده الزهر يبدأ اللول، وبعد يأخذ الأو. فما برشا حيل، تاخذ اكس تحطها في الوسط، ومن بعد تاخذ او تحطها في اي بلاصه تحب عليها، ومن بعد يجي الاخر يحطها بجنب الاكس، يحطها بجنب الاكس الاخرى، والاو ما تفيقش معناه تحط في بلاصه اخرى، يجي هو يحط في بجنب الاكس اللي في الوسط ويربح. ومرات زاد الاو تربح، مرات زاد ياخذ واحد ياخذ اكس يحطها في الوسط، والاو جي منه جي تحطها في اي بلاصه تحب عليها، تحطها مثلا في فوق الاكس، يحط الاكس في بلاصه اللي يحب عليها، والاو تحط بجنب الاو الاخرى، والاكس ما يفيق بحد شيء، معناه ما يعلم بحد شيء، يبقى يثبت وما يشوفش الاو كيفاش باش تربح. يثبت. مرات رامي يغشوا، يثبت، ومن بعد يحط في بلاصه اخرى، والاو تحط غادي وتربحوا. طيب باي باي.

0: هارون مع ريم الهين.
1: إشهار
2: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: اذاعه المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
5: والله ايش باش نقول لك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
4: وانت شبيك التوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه غير ما نحسيش.
5: برا خذ ترخيص مع عند ستاك وامشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
4: لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار.

0: الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض الستاج ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة. وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أجواء السيس على موجتنا في إذاعة المنسير، ومعنا تبع الموجة.
2: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع إذاعة المنسير تبع الموجة.
4: تبع الموجة.
5: تبع الموجة.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عيش صيفك على كيف كيفك.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: دقيقه صحه.
6: على سلامتكم، نحكيو اليوم وإحنا في فترة صيف على أهمية شرب الماء. تعرفوا إحنا نمر بفترة سخونة شوية، فترة الحرارة مرتفعة جدا وتكون عندها مخلفات خاصة على كبار السن وعلى الأطفال اللي عمرهم دون السنتين. الفترة هذه ننصحوا بشرب الماء بكمية كبيرة، على الأقل 2 لتر، وماذا بينا نقيسوا كمية الماء اللي نشربوها. علاش هام برشا شربين ماء؟ على خاطر يعطي الطاقة للبدن، يحمي الكلى خاصة بالنسبة للمسنين، يحمي من قصور الكلوي، يحمينا زادة كيف كيف من شياح البدن بالنسبة للأطفال وبالنسبة للمسنين. بالنسبة للمسنين عادة يرفض جربين الماء، وخاصة في الفترات هذه نجم نبنلون الماء، نعملوا فيه شوية سيرو شوية مونت شوية نعناع، يبدلوا المطعم شوية سيترون، يبدلوا المطعم متاع الماء. ونجم نذكروه زادة كيف كيف كل مرة نمدلو كاس بارد باش ينجم يشرب وباش ما ينساش شربين الماء هذايا. عصير الغلال هام برشا، يروي زادة البدن، متكون من العديد من الفيتامينات، وتعرفوا احنا في فترة صيف وفما العديد من الغلال. أما ننصحوا زادة كيف كيف مرضى السكري باش يتجنبوا كميات كبيرة، خاطر ينجم يتسبب في ارتفاع السكري في الدم. وننصحوا أخيرا بالابتعاد على المشروبات الغازية اللي تكثر استعمال متاحة في فترة الصيف مع كثرة الاحتفالات وكثرة الأعراس وكثرة اللمة العائلية. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
3: دقيقة صحة
7: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، الحكومة تقر الانطلاق الفوري في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وفق مقاربة وطنية شاملة. منظمة الدفاع المستهلك تؤكد عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقه العادي وبداية الانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة. تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب حتى الآن، والصابة من شأنها أن تغطي 8 أشهر من الاستهلاك. الحوار الأمريكي الإيراني يتعثر بعد أن طلب ترامب من كبار مبعوثيه وقف محادثات مع طهران. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين عودة إلى بشير الصباح، وإلى اللقاء.
3: إذاعة
4: تعب المنسير.
2: الحمامات تكلسة بوعرقوب عن موجة 104.7.
4: تعب المنسير
5: 104.7. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
5: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء.
5: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
2: تبع الموجة. تبع الموجة. معلومة تهمك.
8: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
9: كيفاش تتم عملية تسجيل عامل بأجر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تونس؟ العملية تتم خلال شهر من تاريخ انتداب العامل عبر إيداع ملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص أو إلكترونيا من قبل المؤجر. الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للعامل ومطلب تسجيله وشهادة في الأجر الشهري ومطالب ترسيم أولي الحق للقارين والأبناء عند الاقتضاء مصحوبة بنسخ من بطاقات التعريف. أهم خطوات القيام بالتسجيل هي بادر المؤجر بانتداب وتسجيل الأجير خلال شهر من تاريخ المباشرة. يتم إيداع الملف مباشرة لدى مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجهوي أو المحلي، ويتولى المؤجر لاحقا التصريح بالأجور ودفع المساهمات بصفة دورية.
2: معلومة تهمك.
8: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. اليوم آخر أجال بالنسبة لمنح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم بعد تمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية والتمديد في 48 ساعة بالنسبة لهيئة الدرجة الأولى تابعة لاتحاد كرة القدم التونسية. ونذكر هيئة اتحاد بن قردان باش تقوم اليوم بغلق ملف ديون اللاعب يوسف المصراتي حتى يتمكن الفريق من الحصول على رخصة المشاركة في البطولة، وباش تقوم الاتحاد فريق الاتحاد بن قردان بتحويل مبلغ 28 ألف دينار للاعب يوسف المصراتي وتقديم ما يثبت الخلاص للهيئة الدرجة الأولى حتى يمنحوا رخصة المشاركة في البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل نادي بنزرتي أنهى كل الإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة في البطولة المحترفة لكرة القدم مقدم نادي بنزرتي لهيئة الدرجة الأولى بما يفيد إمضاء اتفاقية خلاص مع اللاعبين والمدربين السابقين اللي رفعوا ضد الفريق قضايا حالة دون الحصول النادي على رخصة المشاركة في البطولة الموسم القادم، من هي بذلك بشكل رسمي الملفات العالقة منذ فترة. أيضا فريق الأولمبي الباجي أنهى كل الإجراءات، وأكيد ننتظر أكيد الإعلان الرسمي على كل الفرق التونسية باش تكون حاضرة يوم السبت ويوم الأحد في انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد ما أكد مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم لن يتم تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وباش تراسل الجامعة لكرة القدم محكمة التحكيم الرياضي التاس لتأكيد بعدم وجود أي ضرورة استعجال النظر في طعن فريق الشبيبة القيروانية. فريق الأولمبي الباجي بعد القطيعة مع المدرب الأسعد معمر نصيف البياوي باشر مهامه في الأولمبي الباجي مساء أمس، وتخلي البياوي مباشرة في التحضير لمباراة هذا الأحد اللي باش تحول الفريق لملاقاة ترجي جرجيس في طال الجولة الافتتاحية من بطولة هذا الموسم. بالنسبة للتركيبة الكاملة للإطار الفني لفريق الأولمبي الباجي، نصيف البياوي مدرب أول، يساعد نزار الجلاسي، أمين الوسلاتي خاص بالتحليل، وغسان عبيد الأعداد البدني. في المقابل صوفيا الرويسي باش يكون في تدريب بالحراس، تم الحفاظ على علي بوراوي بن مرضية كأخصائي في العلاج الطبيعي. المنتخب الأولمبي باش يشارك في الألعاب المتوسطية تقريبا يومين قبل انطلاق الألعاب المتوسطية، وحدد الإطار الفني بقيادة أنيس بوجربان قائمة الأسماء اللي باش تعوض الثلاثي المصاب صادق محمود اللي صداوي ريان جبالي اللي كان تعرضوا لإصابة في المباراة الودية اللي خاضها المنتخب الأولمبي ضد فريق الاتحاد المنستيري. قلت الملاعبية صادق محمود اللي صداوي وريان جبالي في قائمة المشاركين في الألعاب المتوسطية. أنيس بوجربان وجه دعوة لكل من لاعب بولينا الإيطالي فارس بوشنينيا، متوسط ميدان نادي صفاقسي ريان شعبان، ومدافع الملعب التونسي شمس الدين جريد. ويواجه المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 26 كل من المغرب تركيا مقدونيا الشمالية. الترجي الرياضي التونسي نفاذ جميع الاشتراكات، وأعلن فريق الترجي عن نفاذ جميع الاشتراكات الموسم الرياضي الجديد بالكامل مختلف الفئات. واعتبر الترجي في بلاغ له أن هذا الإقبال الجماهيري الكبير يؤكد أن الوفاء للترجي لن يتغير والانتماء لهذا النادي يتجدد موسم بعد موسم. صلاحية الملعب كي تعطي بالنسبة للملعب وعلي الحوار، وهكا مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري لما الذي حمسوسة في إطار الجولة الافتتاحية رسميا مش تكون في ملعب حمام سوسة. نقطة نهاية الكرة، نشهركم السعد دريان، نرجع لكم أحمد يكمل معكم بشار الصباح إلى

0: 47 دقيقة في ذات المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتم مستمعين باش نواصلوا مع معلومة الطقس في الوقت هذايا كالعادة مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صديقنا أنيس التوريس. أنيس صباح النور والسرور.
1: صباح الفل والياسمين سي أحمد، تحية لي كل أوفية إذاعة المنستير.
0: وإحنا فرحانين بالطقس توا يتسمى مستحب مروح شوية، خاصة في أول ساعات متاع اليوم في آخر الليل، فما نسمة الرطوبة أقل شوية. دي ما ناخو معناها الحكاية متاع مستير، خاطر مستير عنا شوية الوميديتي عالية شوية، لكن بهاللي حسب المعطيات الأولية وانتي باش تأكد لنا الحكاية هذه وإلا لا، اللي فما ارتفاع مرتقب في درجة الحرارة باش يكون ابتداء من يوم الجمعة إن شاء الله.
1: صحيح صحيح، ملاحظتك الكل صحيحة سيد أحمد. في الحقيقة اليوم حرارة قصوى، يعني خلينا نقول اليوم طقس في استقرار تقريب كامل العناصر الجوية مع الريح اللي حتى باش تقلص الفاعلية متاعها مقارنة بيوم أمس. درجات الحرارة القصوى باش تكون بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 37 و 41 درجة، ببقية الجهات تصل إلى 43 درجة بتوزر مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للمنستير كما يوم أمس ننتظر 35 درجة كحرارة قصوى، ليلا كما أشرت أنت يعني يتواصل العنصر الأبرز ارتفاع نسبي في نسب الرطوبة قرب السواحل. درجة حرارة باش تكون ليلا وإلا الدنيا خلينا نقوله في ساعات الفجر تتراوح بين 26 و 30 درجة على كامل البلاد، تنخفض حتى 22 أو 23 درجة في المرتفعات الغربية. اليوم قلنا الريح تتقلص الفاعلية متاعها، لكن تتواصل شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب في الحقيقة مازلت قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، بالتالي البحر يكون مضطرب في الشمال، قليل الافتراب إلى متموج في بقية السواحل. السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب اليوم وغدوة. يوم الغد تنتقل الطيارات من القطاع الشرقي، تكون حتى جنوبية شرقية في جهات الشمال والوسط، بالتالي باش نكون فما ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد في درجات الحرارة. البحر إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يكون قليل الاضطراب، نمحل يولي في شوية موجة بعد الظهر في السواحل الشرقية. ثم يومي الجمعة والسبت يرجع الجو مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الطيارات باش تنتقل من القطاع الجنوبي، بالتالي باش تكون فما ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة نحكيه معناها. كل يوم باش فما ارتفاع درجة أو درجتين، باش يكون ارتفاع ملحوظ يوم السبت تقريب في درجة الحرارة على كامل مناطق البلاد،
0: مش متاع درجات متاع معدلات يمكن فوق العادة برشا أرقام قياسية لي
1: معناها فقط ارتفاع بعيدة بعيدة كل البعد على الوضع اللي عشناه في منتصف جويليا يعني. لكن باش يكون فما ارتفاع يعني ملحوظ في درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يرحمنا على كل
0: إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله ربي يعطينا طقس باهي. شكرا لك يا نيسة توري من المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس، ونذكروا اللي أهم معطى هو ارتفاع في درجة الحرارة باش يكون آخر الأسبوع هذايا نهار الجمعة، مش أرقام قياسية، مش درجة حرارة قوية برشا كيما كانت في يمكن في شهر جويلية في الفترة الأخيرة اللي حسينا فيها سخانة كبيرة برشا، لكن مقارنة يمكن بالأيامات هذه بالفترة هذه باش نحسوا اللي الطقس باش يسخن شوية في الويكاند ابتداء من يوم الجمعة، ويزيد كل مرة درجة درجتين حتى لنهار الأحد وبداية الأسبوع القادم. بعد شوية الأخبار مع زميلتنا حليمة من قسم الأخبار، ما تنساوش الموعد مع نوزة بوريغا كالعادة في فقرة ولد بحر بعد الثمانية. أيضا من أركان على عين المكان ملك دردور وموضوع جديد من القلعة الكبرى من خلال نقطة خارجية إن شاء الله بشتأمنها لنا ملك في التسعة غير أربعة إن شاء الله مع آخر فقراتنا. عنا المسابقات تعملوا طلع على السؤال تلقاوه على صفحتنا غاديو منستير الببليكاسيون بتاع السؤال، جاوبوا على السؤال متاعنا وركزوا مليح خاصة في المعطيات اللي باش نقدموها بعد شوية إن شاء الله مع نوزة بوريك، على خاطر الإجابة باش تلقاوها من خلال مداخلة في فقرة ولد بحر. كالعادة باش نواصلوا مع الأغاني التونسية وزياد غرسة في الوقت هذا باش يوصلكم إن شاء الله حتى لثمانية متاع الصباح موعد الأخبار.

0: إشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعين، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، الحكومة تقرر الانطلاق الفوري في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وفق مقاربة وطنية شاملة. منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقه العادي وبداية الانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة. الحوار الأمريكي الإيراني يتعثر بعد أن طلب ترامب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع طهران. مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعين، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية، وذلك بإشراف رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية، الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة. كما يتطلب ذلك مراعاة عنصر تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، وخصوصا العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة، وكذلك العاملين في اقتصاد المنصات. كما يستوجب الانطلاق في إعداد هذه النصوص مراعاة مسألة توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها عبر تطوير حوكمة الصناديق والهيكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات. أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع المستهلك ثريا التباسي أن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى نسقه العادي، وذلك بعد النقص الذي شهدته السوق التونسية في الفترة الأخيرة، مشددة على أنه سيتم تسجيل انفراج في عملية التزود بنقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة، ومبينة أن المنتجين أكدوا للمنظمة عودة النسق العادي للإنتاج. ودعا التباسي المستهلك التونسي كذلك إلى ترشيد سلوكه الاستهلاكي وعدم اللهف على المياه المعدنية واقتناء ما يغطي حاجيته فقط.
3: الانتاج معناها الحقيقة رجع لنسق العادي، دونك حكيت انها راس نبدو عاديا موجود الماء. احنا باتصالنا بالمنتجين والممثلين على المنتجين يقول لك احنا رجعنا لنسق العادي نتاع الانتاج. هذايا ما يحسوش المستهلك تود فيه في الاسواق في نقاط البيع. نهاية بسنين يلقى الانفراجة هذية اللي كان يسري في السيكة، ولا يسري بالعشرة السيكات يخبي في داره. القهاوي نزل، خاصة المنتصبين التجار اللي بيعوا فيها فرصتهم اليوم، يجيك بكري من المساحات التجارية الكبرى ياخذ الكل ما هو معروض باش يخرجوا في القهوة في الحمام. تولت ناس احنا توا فما ظهرة أخرى منتصبين بالثلج في البنوات على قريعة الطريق اللي كان في بيع فيها ب 500 فرنك ولا يبيع فيها بدينار للدبوزة الباردة. وين حدك في مخزن ومين يشريها وكيف يشريها؟ ما تخليش ياكل بيع على يبيع لك في الدبوزة الماء ب 1200 و 500، والقهوة اللي كان يبيع فيها سوم معين ولات أضعاف الثمن نتاعها. قال شنو فما أزمة؟ ليه؟ نت رئيسه وراهي الانفراج قدرة ربي تكون نهاية سنين تنلقاو الماء يرجع.
2: في تصريح لها الإذاعة الوطنية، كشفت رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن بلغت حوالي 11 مليون قنطار، وأشارت إلى أننا حققنا أرقاما من حيث الصابة من شأنها أن تغطي 8 أشهر من استهلاك الحبوب. كما أوضحت أنه تم تجميع حوالي 680 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، حيث سيتم وضع كمية منها على ذمة الفلاحين، ومشيرة كذلك إلى أن عملية التوزيع قد تتواصل إلى غاية شهر ديسمبر القادم وقد تستغرق وقتا.
0: الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن، وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع، هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون و 800 ألف قنطار، يعتبر الموسم الثاني باهي طيب. عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبتة. بالنسبة للبذور الممتازة الخام خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار، ولكن ثم تراجع بنسبة 42% بالنسبة للشعير، وهذا النجم نفسروه خاطر الاتجار في الشعير حر. توزيع البذور يبدأ من توا حتى أوائل شهر ديسمبر، صحيح احنا باش نحطوا على ذمة الفلاحة ابتداء من اليوم، ثم مصادقة في المخبر، ثم زادة المداوات والغربلة، وعندنا 4 شركات هذيك قدرتها. ان شاء الله احنا في المستقبل الترفيع معناها في طاقة الاستيعاب، وقتها يمكن نمشيوا لشهر نوفمبر، ولكن احنا ما نجموش نكذبوا زادة، هذيك علاش نطلبوا منهم تريض راو كي يعمل طلبات نتاعو بحول الله تجي، اما مش في الوقت هذاك.
2: شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت الجاري أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أفادت به منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع الأعضاء بثينة زناد.
4: تبرع بالأعضاء قاعد يتطور، احنا نقولوا الحمد لله، واحنا أول وحود المغرب العربي في إفريقيا بصفة عامة. صرنا سنة عملنا 11 أخذ أعضاء من الناس توفوا دماغيا، المواطنين هذوما الله يرحمهم عائلاتهم هما اللي عطونا الموافقة باش خذينا الأعضاء في عديد المستشفيات اللي عندها ترخيص، منهم مستشفى فاطمة بورقيبة في المنستير، في سوسة، في الساقس، في تونس، في عديد المستشفيات. أمكنونا 11 مواطن هذوما الله يرحمهم باش ننقذوا 33 مواطن تونسي، 6 زراعة قلب، 3 زراعة كبد، ثم زادة كيف كيف 22 زراعة كلى. لكن ثم زادة القرنية اللي نجموا ناخذوها من عند الإنسان المتوفي دماغيا، 15 قرنية في السنة هذية، مكنتنا باش نرجع النظر للناس ما عادش تشوف. وكعليش احنا نأكدوا على المواطنين احكيوا في التبرع بالأعضاء وخموا فيها الفكرة هذه، علاش لا نجموا تنقذوا عباد بعد الوفاة، دونك نجموا فما القانون التونسي يسمح للمواطن باش يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو باش بعد الوفاة نتاعو العائلة تعرف شنو هي الرغبة نتاعو.
2: إلى أخبار الجهات، أين خصصت جلسة عمل في ولاية زغوان لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تجديد شبكة التطهير ببلدية زغوان ومشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين جبل الوسط ومدينة تونس. ويشمل مشروع تجديد شبكة التطهير ببلدية زغوان صيانة وتجديد نحو 21 كيلومتر من الشبكات، فيما يندرج مشروع مضاعفة الطريق الوطني عدد 3 ضمن المشاريع الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز انسيابية حركة المرور والسلامة المرورية. وقد أكد والجهة على ضرورة إحكام التنسيق والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل الأشغال واحترام الأجال المحددة وفق رزنامة واضحة ومضبوطة، مع التأكيد على توفير شروط السلامة لمستعملي الطريق. قال المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي إنه سيتم ترشيح الأكلة التقليدية البسيسة التي تشتهر بها مدينة لمطة كتراث لامادي لدى اليونسكو، وذلك في تصريح له للزميلة نادرة اسماعيل. وأوضح أن الحرص على تسجيل أكلة البسيسة كتراث لامادي لدى اليونسكو من شأنه الرفع من قيمتها على المستوى التسويقي وعلى مستوى تكوين أجيال جديدة تسهر على تطوير الأكلة مع المحافظة على الجودة.
5: بسيسة هي من الأكلات التقليدية التي تشتهر بها الساحل التونسي ككل، وخاصة مدينة لمطة باعتبار وجود أكثر من 150 حرفية منتصبين في مدينة لمطة واللي يمارسوا مهنة إعداد الأكلة التقليدية هذه المتوارثة أكلة البسيسة، وقاعدين يتطوروا فيها، لكن محافظين على جودة، محافظين على الطرق التقليدية لصنع هذه البسيسة. وعندنا شباب وجيل جديد خاصة من أصحاب شيء عليا، خاصة الفتيات اللي قاعدين يتطوروا في النشاط هذا، بيخدموا حتى على أسواق وطنية وأسواق خارج جديدة. قلنا ليه لا، لأنه أكلة البسيسة هم نشاط حرفي ونشاط في الصناعة التقليدية، لكن كيف ينجم يكون أحد مكونات تنمية سياحية؟ احنا نحكي على السياحة المستدامة، السياحة البديلة، التراث الغذائي ينجم يكون مكون من مكونات اللي ينجم يجلب السياح ونجم يطور نشاط هذايا. ومن شأن تسجيل الأكلة هذه لدى اليونسكو كتراث عالمي يجب محافظة عليه، من شأنه أن يرفع من قيمة الأكلة هذه خاصة على المستوى التسويقي، ثم كذلك يوفر الإمكانيات المادية اللازمة للمحافظة عليها وتطويرها وتكوين أجيال جديدة اللي تحافظ على المهنة هذه وتطورها.
2: أبرز أخبار العالم هذا الصباح، ذكرت شبكة CNN الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيها وقف محادثاتهم مع إيران، مضيفة أنه حاول على مدى أسابيع إحداث تطورات إيجابية معها دون أن يتم تحقيق نجاح يذكر. وقال مسؤول أمريكي للشبكة أن ترامب تبنى نهجا جديدا، فقد طلب من كبار مبعوثي الإدارة وقف محادثاتهم مع إيران. يأتي هذا فيما صرح ترامب في وقت سابق بأنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران مع تصنيف مضيق هرمز أرضا أمريكية جديدة، في وقت شددت في طهران على أن الممر الحيوي لن يفتح قبل تلبية مطالبها. ومن جهتها كذلك حددت إيران أمس شروط طهران لإعادة مضيق هرمز الاستراتيجي، وقال الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن المضيق الحيوي لن يفتح قبل رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع حظر النفط وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية في جميع الجبهات. بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: الحكومة تقرر الانطلاق الفوري في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وفق مقاربة وطنية شاملة، ومنظمة الدفاع المستهلك تؤكد عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقه العادي وبداية الانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة. لكم أجمل تحية لطفي المكي وحلمة فيال، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة المنستير، منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: 8:17 دقيقة في ذات المسير. نهاركم طيب مستمعينا كالعادة، مواصلين مع فقرة بشائر الصباح. ولد بحر،
1: ولد بحر
0: كالعادة سعادة باستقبال مدام نوزة بوريقة دكتورة. صباح النور والسرور.
2: صباح الخيرات وصباح السرور لكل واحد يحب البحر. أحمد
0: كنا نحب البحر الحقيقة،
2: مستمعي إذاعة المنستير بالطبع لكلهم يحبوا البحر، لماذا شفناه عن طريق التواصل الاجتماعي كيفاش يحبوا ياسر الفقرة هذه وكيفاش يفعلوا برشا مع محتوى فقرات البحر.
0: ولينا نحبوا الحوت أكثر زد، احنا لما حال نحبوا الحوت من قبل زدنا حبيناه من خلال الفقرة هذه، من خلال حكايات على الأسماك والكائنات البحرية. معك أنت يا دكتورة نوزة بوريقة، وبش نحكيه على السمكة، نجم نعتبرها سمكة فاخرة راقية بنينة معروفة خاصة في بحر الأبيض المتوسط، وارتبطت يمكن بأساطير وحكايات أيضا من خلال التسمية متاع السمكة هذه. دونك مش تحكينا مدام نوزة على سان بيير
2: اللي هي سيدي سليمان في التونسي.
0: ولا وإلا زاد خاتم سليمان نجم نسميه،
2: خاتم سليمان ولا سيدي سليمان. دونك اليوم باش نحكيو احمد على سر مخبي في البحر، واصل حكايه هذا السر تذكر في القران الكريم. الاصل الحكايه بعديك باش نعرف حكايه صحيحه ولا غلطه، دونك انا اللي حاولت نلم برشا معلومات فهمتني. دونك اليوم باش نحكيو على حوته، اما مش اي حوته، حوته رجعت لنبي من الانبياء بعد ابتلاء مر به الهبه والملك. والحوته هذه كما قلنا اسمها على جسمها اسمها سيدي سليمان، واسمها العلمي زوس صابغ. الحوتة هذه شكلها وحده يشد العين، حجمها حوالي من 40 إلى 90 سنتي، وأكبر وزن سجلناه 8 كيلوغرام. جسمها عالي ومضغوط من الجنبات، رأسها كبير، فمها واسع، وعندها زعانف ظهرية طويلة وفيهم أشواك بارزة، والأشواك هذوما يكونوا من 9 و11 شوكة عاملين كيف التاج فوق راسها. يا أحمد مزيانة ما نحكيش قديش لكن الأشواك هذوكم خارجين عاملينها هيبة كبيرة. أما أكثر حاجة تميزها بقعة كحلة كبيرة على جنبها، البقعة الكحلة هذه محاطة نقوله بحلقة فاتحة ولا دورة فاتحة هكا كأنها علامة مرسومة عليها. حتى كي نحيو جلد أحمد لاحظت أنه البقعة تقعد دبغة حتى على الحم فمشني متاع السمكة هذية خاتم سليمان. والبقعة هذه وراء حكاية ترجعنا إلى سيدنا سليمان عليه السلام. دونك شو مش نحكيه فمشني، سيدنا سليمان هو شكون؟ هو ابن سيدنا داود عليه السلام. وفي سورة النمل الآية 16 تثبت هذا الكلام، والآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود صدق الله العظيم. سيدنا سليمان كان نبيا وملكا، ورب يعطاه ملكا عظيما وسخر له من النعم والقدرات ما لم يعطيه لغيره. ولكن أحمد حتى الأنبياء يتعرضوا لابتلاء، ورب يقول في سورة صاد الآية 34 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا عليه على كرسيه جسدا ثم أناب صدق الله العظيم. شنو معناها؟ طب الحكاية هذه بترجعنا الآية هذه بترجعنا القصة حوتة سيدنا سليمان. شنو معناها فتنا؟ يعني ابتلينا واختبرنا سليمان عليه السلام. وشنو معناها أنابة؟ يعني رجع إلى ربه وتاب إليه وأقبل عليه بالطاعة والخضوع. أما توا باش نعرفوا في الحكاية اليوم بتاع ولد بحر شنو هو هذا الابتلاء، وشكون هو الجسد الذي ألقي على كرسي سيدنا سليمان. والآية مش واضحة التفسير فيها، ولكن كتب التفسير نقلت روايات مختلفة. أنا يعني أحمد اليوم أقول لك روايات مختلفة، ومن أشهر الروايات الرواية المنقولة عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. السدي معروف ياسر من أشهر رواة التفسير في صدر الإسلام، توفي في 127 هجري، واللي نقلها من بعده محمد بن شرير الطبري، وطبريز كيف كيف معروف توفي سنة 310، وهو مفسر ومؤرخ كبير وصنف جامع البيان في تفسير القرآن. ما هي؟ وتقول الرواية أحمد أنه سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده خاتم،

0: ومن والشيطان هو اللي ماخو بزمام الأمور، وبقى الشيطان اللي هم يقولوا عليه اسمه صخر هو اللي يحكم. سيدنا سليمان في الوقت ذاك تشرد وبقى في حالة يرثى لها من الحاجة والجوع، ووقت اللي تفضح الشيطان يقولوا هرب عن طريق البحر وضيع الخاتم في الأعماق. نرجع تو
1: لحكاية ما حبيش القصة عليك خاطر هي تو الحكاية برشا يمكن يعرفوش حكاية خاتم سليمان، وانت عطيت برشا معلومات وعرفتك حبيت تحكيها خليتك على راحتك، لكن ماذا بين نزبوا شوية باش نوصلوا للمعلومة على خاطر فما زاد حكاية أخرى مربوطة بسان بيير زاد بالتسمية، كيفاش نقعدوا نحكيوا الحكاية الكل ما عرفش نطولوا برشا.
0: سليمان في الوقت هذيك كان يعيش الخصاصة والفقر، مشى يطلب المساعدة من البحارة باش يسقط. البحارة هذوما موجودين في جزيرة اسمها صيدون، وحتى يقولوا الجرادة هي بنت ملك صيدون فهمتني، والبحارة عطاه سيدنا سليمان حوتة، وما إنه سيدنا سليمان كان يفهم في لغة الحيوانات والطيور فهم إنها الحوتة هذه مبعوثة من عند الخالق سبحانه، وحل كرش الحوتة ولقى فيها الخاتم بتاعه، والخاتم كان موجود تحت العلامة البلاصة الغامقة الموجودة على جنبات الحوتة هذه. وثم شكون يقولوا اللي البقعة هذيك هي بقعة اللي كان لقى فيها الخاتم، وثم شكون يقولوا هي بقعة الصابع بتاع سيدنا سليمان وقت اللي حل الحوتة باش يلوج على الخاتم بتاعه.
1: ويقولوا زادة تسميت سان بيير على خاطر سان بيير هو اللي قديس بطرس، باش نسرع وكان لازم نزرب شوية قديس بطرس اللي هو واحد من تلامذة سيدنا عيسى عليه السلام، واللي هو كان صياد وأمر بصيد سمكة، والسمكة هذيك اصطادها بيديه وخلى أماكن الأصابع متاعه. دونك الروايات تختلف وكعيش بين التسمية الأجنبية خلينا نقول سان بيير وخاتم سليمان اللي هي ولاد سيدي سليمان وكل شيء. دونك هذه بالنسبة للحوتة هذه قعدونا ثلاث دقائق باش تعطيني الخصائص نتاع الحوتة، لازمك تزرب برشا
0: عندها فوائد غذائية كيفها كيف من الأسماك الأخرى، وعندنا بروتينات ودهون غير مشبعة. وكان ملول حكيت شوية قلت هي سمكة قاعية تعيش في الأعماق، السمكة هذه والأعماق لقينا فيها بين 50 و 150 متر، دونك تصطاد بالجر القاعي كيف كيف فهمتني، ومن غير ما ننسي المعادن عندها معادن كبيرة برشا، ولحمها معروف انه ابيض متماسك رقيق في المذاق. واهم حاجة تعلمناها من الحوتة اليوم هو اللي الحوتة هذه مهما كان ابتلاء كبير رجوع لله اكبر فهمتني، والحوتة هذه في الطنجرة ما نحكي لكش اللي معروفين برشا اللي في لي بتاع سان بيير ولا بتاع خاتم سليمان في لي باني، دونك معروفة ياسر في المطاعم الراقية
1: ولا بوسون نوبل هي تتسمى
0: في المطاعم الراقية نقدموها برشا، أسعارها غالية ياسر خاصة في المطاعم الأوروبية فهمتني، وعندها أوميجا 3 كالعادة لوبيا وديها شقاء عالمين على الأخر. وأهم حاجة كيف ما حكيت البارح احنا على الأسماك كيف ما سان بيير، لوكش عندهم حاجة اللي هم يخليهم يشربوا لاسوس، أنا قلت اللي هي كمية الماء الموجودة في الأسماك هذه عالية على الأخر. وشو يصير بالضبط أحمد؟ هو الماء يتبخر، عندنا كمية الماء في سان بيير ولا في خاتم سليمان تفوت 80%، تتبخر هذه وقت الطهي ويجي وتخليها تتشبع في بلاصتها بالفاح والصوص. هكا علاش دي فيلي نتاعهم ياسر مطلوبين في المطاعم العالميه وعندهم ياسر ذوق عالي. في تونس ما عندناش مواسم صيد محدده للسمكه هذه، ولكن موجوده على طول العام فهمتني، واحسن حاجه اللي كانت يعني نلقاوها في عند الصيادين بس تشد بالشباك، معناها بالتقنيه الصيد القاعيه الشباك القاعيه نلقاوها، يعني جر القاعي نلقاوها موجوده برشا في هذه الانواع من تقنيه الصيد. دونك حوته احمد فهمتني عندها اسطوره كبيره على الاخر، ولكن ما ننساوش اللي عندها قيمه كبيره عند المستهلك التونسي، وخاصة نجم نعطيوها للصغيرات على خطر ما عنديش شكل القشور اللي قلقونا باش نحيوهم وكل شيء ذلك الكل مش موجود، واللي في اللي متاحة ما نحكي لكش روعة يا أحمد.
1: أما تأسها ظهالي مدام نوزة اللي ماهيش في عادتنا الغذائية برشا، منعاش الأسعار متاحة في تونس غالية شوية ولا ما هيش متوفرة برشا في الأسواق؟ توصيحة الرهل لي سمكة
0: ب 34 دينار بحكي لك فهمتني.
1: أما نظرا للبنة متاحة واللحمة متاحة حاجة تم بيها معقولة معني.
0: ثم أنا نظرا للبنة متاحة نظرا نجمو نعملوها ديفيلي دمال نعطيوها للصغار نعطيوها للصغيرات اللي محبوش يكلوا الحوت اللي بالشوك فهمتني.

0: قلت لأحمد راهي بالحق تعتبر من أحسن الأسماك، وخاصة يا أحمد كل تخيش تعمل تخلي الطعمة متاحة السمكة هذه عندها ميزة إن حتى كي تطيب تخلي تحافظ على طعمة البحر المميز.
1: نقول البحر ذاك احنا نقول الفرشكة
0: هي شنو تعمل تشرب الطريقة تحضر ديهم طريقة راقية جدا على خاطره السمك هذا ولا اللحم يشرب الصوص ولا المرق والطعمة متاعه ما تتغيرش ويحافظ على طعمة الطعم متاع البحر متاعه مميز، فهمتني؟ ومع الطهي يبقى طري ورطب من الداخل، فهمتني؟ وتبرز فيه نكهة قوية خاصة في الفيليات في المصلي. أحمد يحبوه يسد فيليها كيف في الفور مصليين، خاطر عنده كميات كبيرة كما قلت حوالي 80%، واللي شنو يصير الماء هذاك باش يتبخر ويجي في بلاصته الفاح والصوص بتاعنا اللي خليها سمكة نوبل وممتازة وياسر غالية في المطاعم
1: في أوروبا، خاصة في معناها جنوب القارة الأوروبية، في إيطاليا، في فرنسا، في الدول المتوسطية اللي مغرومة يمكن بطبخ الأسماك. سان بيير من أغلى الأطباق اللي نلقاها في المطاعم، ويمكن زاد حتى كان لاحظنا شوية نقص تاعها معناها في تونس وفي سواحلنا على خاطر زاده موجهه للتصدير، برشا ناس معناها يخرجوا للسمكه هذه خاطر يعرفوا قيمتها اكثر يمكن البرة من تونس. دونك هذا هو تقريبا بالنسبه لخاطر سليمان.
0: احمد اللي هوني في بلاد بنزرت محبوبه ياسر، هبط لاسويق لهنا في بنزرت محبوبه ياسر معروفه ياسر، فهمتني؟ على خاطر تتشد ياسر هنا لقاوها ياسر في القاع وموجوده مع الصخور، دونك البيئه الموجوده لهنا في شمال تونس تخلينا نصطادوها الحوت هذي وتخرج حتى دون فاسون اكسيدونتيل في شباك متاع البحارة، هيك علاش يعرفوها برشا في هوني في بريت بنزرت يحبوها برشا، ومن الأكلات اللي يعني مغرومين بها. يعني نحكي على سان بيير في بنزرت يسمعوني، فالكونتر كي نهبط شوية هكا الجنوب العسل ويحن
1: يعرفوهش برشا
0: هوني. الحاجة هي متعلقة بالبيئة اللي هي عايشة فيها،
1: ويمكن معروفة سان بيير أكثر من خاتم سليمان، وهي تختلف في التسميات، لكن سان بيير يمكن من الدولة أكثر على خاطر أوروبيا يستعملوا برشا الاسم هذايا
0: برشا. عندهم علاقات بالطلين برشا هوني كي تجي البنزرت، دونك الطلين ياسر معروفه السمكه هذيا سان بيير ولا سان بيير، فهمتني؟ معروفه برشا سان بيير، ولكن كي تجي تحكي لهم يحكي لك على حكايه قصه خاتم سيدنا سليمان، هو يقول لك سان بيير ولكن يحكي على قصه خاتم سيدنا سليمان.
1: يعطيك الصحه يا نوزت، نشكرك برشا كالعاده متميزه، برافو على الريشيرش على خاطر نعرف مجهود وفما برشا معلومات، وخاصه حكينا على أساطير وروايات تابعة زادة يمكن ديانات مختلفة، حكينا على معناها قصة القديس بطرس سان بيير، حكينا على خاتم سليمان أيضا لفيرسيون الكل. حاولت تعمل اجتهاد كبير كالعادة، تبارك الله عليك نوزت، باش نقدموا الروايات المختلفة على التسمية متاع السمكة هذه مع القيمة الغذائية وخاصة قيمتها كسمكة في البحر الأبيض المتوسط. نشكرك نوزت، لقاء بك جدد غدوة إن شاء الله كالعادة في بشائر الصباح.
2: إشهار ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في معرض الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، الموافق للسادس من ربيع الأول 1448 بالتقويم الهجري. موضوع إذن المجلس الأعلى للتربية والتعليم استأثر بأغلب الصحف التونسية، كان العنوان الأول. جريدة الصحافة اليوم تكتب رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم ويكرم المتفوقين ويدعو إلى إرساء تعليم وطني ديمقراطي. أيضا في الافتتاحية جريدة الصحافة اليوم تونس منارة للعلم. ووزارة التربية انطلاق عملية التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021. رئيس الجمهورية في جريدة الصباح: المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي. جريدة المغرب اليومية المستقلة تضع عنوانها الأساسي في الصفحة الأولى: أي مدرسة نريد. في الأخبار الأخرى نقرأ في جريدة الصحافة اليوم: جلسة عمل وزارية في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، إقرار الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية. ووزير الخارجية في لقاءات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية أي سفراء تونس في الخارج، التداول حول التطورات الإقليمية والدولية واستعدادات الدبلوماسية التونسية. جريدة الشروق تكتب: نقص المياه المعلبة انفراج وشيك، وبين سوسة والعاصمة سقوط عناصر المافيا غسيل الأموال. وتقول في صفحاتها الثقافية: في حفلها بمهرجان قرطاج أمينة فاخت تبدع من جديد وتنشر الحب وترش السكر. تقول جريدة الشروق في موضوع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: حيث أننا اليوم السادس من شهر ربيع الأول، 6 أيام تفصلنا عن الاحتفال بالمولد. تقول جريدة الشروق: فاحت رائحة المولد ومدينة القيروان تفتح ذراعيها للزوار. جريدة الصباح كعادتها أخبار اقتصادية متنوعة. برنامج تدريبي لفائدة تنميات رائدة أعمال بدعم من وزارة الأسرة، وذلك بهدف تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاندماج الاقتصادي. نقرأ أيضا في جريدة الصباح: البوسيدونيا في حاجة إلى الحماية لهذه الأسباب. البوسيدونيا هو حشيش البحر أو ما يسمى في اللغة التونسية الذريعة. ومع توقعات بزراعة 1,000,000 هكتار في الموسم القادم، ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والعادية. أيضا موضوع عودة التونسيين المقيمين بالخارج، بدء العهد التنازلي للعطلة الصيفية مع انتصاف شهر أوت، تسهيل عودة الجالية التونسية وحركية مكثفة عبر المعابر الحدودية. وأيضا في الأخبار الاقتصادية نقرأ دائما لإنجاز مشروع الخط الحديدي شمال جنوب تونس. شركة السكك الحديدية تصدر إعلان ترشح لاختيار مكتب دراسات. في الأخبار العالمية نقرأ في جريدة الشروق: آخر شطحات ترامب رئيس الأمريكي، هرمز أي مضيق هرمز الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان. يقول ترامب: أرض أمريكية ولا ندري ماذا يقصد بذلك. أيضا نقرأ: رغم بسبب الإبادة في غزة والعدوان على إيران، الأمريكان أي الشعب الأمريكي وأصوات عديدة تنقلب على الكيان الصهيوني وترى أن أمريكا تحارب من أجل إسرائيل. وجريدة الشروق تقول أيضا: غارات صهيونية على سوريا، رغم أن النظام السوري الجديد يتوسل من أجل السلام ويقول أنه لن يصطدم بإسرائيل. وفي جريدة الصباح في نفس الموضوع: تل أبيب تقصف مطار عسكري في إدلب في شمال سوريا، رسائل حربية إسرائيلية إلى تركيا عبر سوريا. حيث تعتبر جريدة الصباح أن قصف المطار العسكري وتدميره بالكامل هو رسالة من إسرائيل إلى تركيا أنها لن تسمح لها بتواجد عسكري على الأرض أراضي سوريا. كانت هذه أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 19 أوت الموافق للسادس من ربيع الأول بالتقويم الهجري، أي أن 6 أيام فقط تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بعد قليل يعود إليكم صديقي أحمد دائما في بشائر الصباح.
4: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: عسلام عسلام يا تونس عسلام
8: محلاها بلادي.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فبنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها،
0: ما كررنا.
1: لو انطباعاتنا مش كويسة ما كانت التكرار زيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة، من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه بشائر الأربعاء من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام. السلام عليكم وين ما كنتوا مستمعينا، وإن شاء الله متوانسين بنا. نذكروا بالسؤال الخاص بالمسابقة متاعنا لليوم. فما سمكة حكينا عليها عندها بقعة داكنة على جانبيها واسمها ارتبط بأساطير وأيضا بحكايات خاصة قديمة. حكينا عليها وعطينا عليها تفاصيل مع نوزة بوريقة. السمكة هذه سمكة موسى وإلا سمكة خاتم سليمان؟ جاوبوا على الببليكاسيون الخاصة بالمسابقة الافيش الموجودة على صفحتنا غاديو مونستير، وتنجموا تربحوا معنا وصل بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اسام. بعد شوية ان شاء الله باش نعلنوا على اسم الفائز واللي جاوب صحيح على المسابقة. واكيد كل ما تبارتاجي وزاد الببليكاسيون والتقييم والناس اللي تحبوهم يشاركوا معاكم ويكونوا حاضرين في المسابقات متاعنا، كل ما حظوظكم تكون أوفر للفوز بالجوائز متاعنا. باش نكملوا مع الفقرات وعلى عين المكان.
1: على عين المكان
0: ملك دردور كالعادة من القلعة الكبرى. ملك صباح النور والسرور، مرحبا بيك.
2: صباح النور سيد أحمد، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعينا على إذاعة المنستير.
0: مرحبا. باش نحكيو في موضوع، والله اختيارك الموضوع عجبني، وتو نقولوا علاش، على خاطر يمكن الاكتواليتي تفرض باش نحكيو شويه على الماء، لكن انت اخترت زاويه مختلفه شويه باش نحكيو ظهر لي على الابار وعلى لي سونداج والحاجات هذه الكل.
2: أيه ومتمي خط القلعة متميز برشا معناها بالأبار والماجر والكل. لكن من قلعتنا سيد أحمد معروفة بالأبار، معناها خاصة إنه كانت ولا زالت منطقة سلاحية، والماء لا يعتبره جزء من تاريخ المنطقة وخصوصيتها. يعني كان فما الماجر ضروري في كل دار، لأنه في الأبيار والماجر يضم وسيلة أساسية لتجميع المياه وتوفيرها خاصة في فترة الجفاف. مع أزمة المياه اللي قاعدين نعيشوا فيها تو، ترجع أهمية الموارد التقليدية للواجهة من جديد. هكا ولا سيد أحمد؟
0: بالضبط
2: بالضبط. نقول أكثر تفاصيل، بس يكون معنا ضيف أصيل مدينة القلعة الكبرى، مهندس وخبير في المياه أو في الموارد المائية بأصح، يعني السيد صالح قليد، محمد صالح قليد. دونك مرحبا بك سي محمد.
3: مرحبا وشكرا لإذاعة المنستير على إتاحة الفرصة.
0: قد لذاعة سي محمد صالح راهو ديما يكون حاضر معنا كل ما نحكيه على الموارد المائية وعلى موضوع يهم المياه. دونك محمد سي محمد صالح ولد الإذاعة وأكيد ديما يفيدنا من خلال المداخلات نتاعو.
3: شكرا سي دعم.
0: مرحبا بك سي محمد صالح. أيوة
2: سي محمد صالح، الأزمة ذات نجم من الموارد التقليدية هذه تساهم فعليا في تخفيف الأزمة.
3: كما نعرف القلعة الكبيرة معروفة بالآبار السطحية نتاعها منذ القدم، وكانت يعني متاخمة للمدينة، وكان معناها حتى الإنتاج الفلاحي غزير، وكان معناها عندها فائدة كبيرة على القلعة ولا حتى معناها الجهات أخرى من القلعة. نعرفوا اللي يعني بعد تتالي سنوات الجفاف بلادنا تعيش معناها أزمة حقيقية للمياه، ولتجاوز هذه الأزمة لابد من استنباط الحلول، ولابد من أخذ تدابير معناها ضرورية ولازمة يعني لتجاوز هذه الأزمة. صحيح يعني حصاد مياه الأمطار، كنقولوا حصاد مياه الأمطار نقولوا الماجل هو جزء من الحل، لكن الحلول الكبرى هي معناها ذات أهمية بمكان. كنقولوا الحلول الكبرى مثلا تجميع مياه الأمطار، نعرفوا للأمطار مش تكون غزيرة، مش تكون في وقت وجيز، يلزمنا ننتفع منها، يلزمنا نجمع المياه الأمطار، ولما لا نخزنها اصطناعيا في الماء الجوفية. وتجارب عنا عديدة تجارب في بلادنا، وهذاك علاش معناها يلزم التمشي هذا معناها نمشي فيه. دونك هذا من التوجهات العامة للتأقلم مع تغير المناخ.
2: الأبار نجم يكون حل مستقبلي للتأقلم مع الجفاف ونقص المياه،
3: استغلال المائدة الجوفية إذا كان نغذيها، ويكون معناها تكون هي في على مستوى معناها الليطام تاعها، ما تكونش فما استنزاف، ما يكونش فما معناها ضخ كبير، ربما تكون الحل. وإحنا حتى على مستوى معناها اليوم العالمي للمياه اللي هو 22 مارس من كل سنة، الأمم المتحدة كان معناها شعار من شعارات هي سوفي لانفيزيبل. كنقولوا سوفي لانفيزيبل هو اللي تحت أقدامنا اللي هي المياه الجوفية يلزمنا نحافظ عليها للأجيال القادمة.
0: ولا هو حتى استغلال المياه الجوفية ونحكي على الأبار والسونداج معناها مضبوط بقوانين. اليوم ما ينجمش أي شخص يمكن يستغل المياه هذية بطريقة عشوائية، فما رخص معناها ناخذوها، خاصة نحكي على مستوى المواطن. تحكيتنا على توجه العام كيفاش لازم يكون بالنسبة للدولة التونسية باش نحافظوا على الموارد المائية خاصة الجوفية وإلى حتى مياه الأمطار سي محمد صالح، لكن زاد المواطن اليوم لازم يلقى بعض الحلول ويحاول يوفر شوية إمكانيات، خاصة حكاية الماجل معناها نجم تكون حل من الحلول اللي عنده شوية إمكانيات باش ينجم يكون عنده على الأقل ريزيرف متاع مياه وقت ما تصب الأمطار، مخزنة عنده هكا ولا؟
3: بطبيعة الحال هذا معناته قلت هو جزء من الحل ولابد أن نمشي فيه، ولابد الدولة ذات توفر امتيازات وإلا منح معناها للي يعمل ماجل في داره. والحقيقة معناها منذ سنتين تقريبا خصوا زوج مليارات في السنة، هذا شوية بالكل يلزم معناها تضافر الجهود باش اللي يعني الإمكانيات المالية هذه تكون أكبر.
0: بالضبط، يعطيك الصحة.
2: سيد أحمد معنا ضيف آخر كذلك. دونك لهنا في وقت اللي المواطن يلجأ المياه البير ومياه الماجل بسبب انقطاع المياه اللي قاعد يجوا فيه، باش نحكي لهنا على أهم المخاطر الصحية اللي لازم ينتبه لها المواطن. وإذاك علاش باش يكون معانا ضيف السيد سالم أفرادي مسؤول وحدة حفظ الصحة وفني عام. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك وذاك المسير وكل السمعين.
0: مرحبا بيك سالم.
2: المواطن قاعد يلجأ المياه البير والماجل أستاذ، دونك شنو أهم المخاطر الصحية اللي لازم ينتبه لها؟
4: الخطيط المخاطر الصحية هي من نجم فما المياه بسرعة، من نجم يقولوا مياه آمن ومياه غير آمن إلا من وفورها شروطها شروط السلامة، وشروط وبما نتحدث فيها بمنها بشكل أوضح هو أن نقطة المياه تكونش بحذها منها حاجة ملوثة ولا منها، لأن النقطة المياه تنش بتأثر تلوث على مر الأيام، تنزل الأمطار لكن الفلتراسيون اللي تقع الناط من السوترين مش تتلوث، وذلك باش ترجع لنا مشروبات في الابار. معناها اذا كان يجيو في الشبكه معناها نتاع قنوات صرف صحي معناها ديتروزيم معناها متحرقه معناها وفما فيتاسيون تنجم تعدينا. اذا كان معناها الناس معناها على سطح الارض معناها سميها السطح الصحي نتاعهم علاش يعني ديما في فهمتي ديما نربط زوج حوايج ببعضهم. في نهار نعمل الأبار وكذا ونهار هو المياه العدمه، لان بالنسبه للمياه العدمه والمياه الشراب زوج موضعين منفصلش على بعضهم، كل واحد فيهم عنده تأثير على الآخر. نرجع معناها الحكاية مياه الأبار، مياه الأبار عندنا الحقيقة ما نمشي يكون واضح، عندنا مياه آمنة نشربوا منها ما عندنا حتى مشكل، وعندنا جزء آخر هو مياه غير آمنة وما يلزمش نشربوا منها. وهذه أنا واحد من الناس كتبت فيها برشا مرات معناها طلبت قرارات غرق وسكروهم لي ورجعت كحللتهم بعد تالي رجعت حللهم من جديد. مثلا مثلا احنا كنحلوا منها المياه معناها فما منها حواج لوجوه، هي مثلا كيما التركيبات اللي موجوده تو كيما نشوفوا المياه المعديه اللي قدامنا، هي معناها الزيركتويت والسالميرو كل هذوك معناها
0: املاح وكل شيء تفاصيل هذيك الكل
4: املاح كل هذوك الوجوه. معلاش خاطر تو كان شفت حتى التنظيف جديده الحاجه جديده ولاو ياخذوا ماكينه نتاع معناها الفوق اسمه زي معناها نتاع حكايه المياه نقولوا احنا الفلتر
0: تصفي اللي تصفي الماء
4: يعني عدم كيما عندي سرير معناها مدير المسجد قال لي ربي يقول لي راهو كل يعملوا فيها النجم ناخذ ماكينه ونحطها في الشيشه ونولي معناها نستعملها وتحل في المشكل. قلت له شفتوا طاح علاش خاطر توكي نعمل معناها اللي زوس موزي هذوما تدافي اللي فيتر معناها اللي كيما نحيوا وك الشواب كيما نحيوا معناها اللي سالز الكريت كلهم تعرف لعد كالسيوم لعد مانيزيوم لعد بوتاسيوم لعد معناها تصور اذا كان يستعملها الانتين بلي فاسون كونتيني شفاش يصير. تقول الانسان هو عضلات معناها من جزء تكوين عضلات، العضلات يصير فيها معناها ارتخاء وحتى القلب اللي هو عضله القلب عضله يصير فيه حتى القلب على الانتين يتاثر يولي معناها ما تقع فيه ذمور وكل ذمور وكل معناها الارتخاء بحيث ما ينجمش يستعملوه. معناها نحدد نقول نستعمل مشيش ما يخوين اكيد معناها ان نعمل له ديزانفيكسيون نعمل له حاجه ونشربه هو ومنا ومنا وما نعملش لزوس موزيه دوما والانكسيتات اللي يجيبوه مثل معناها السهريج اللي يجي يحطوها معناها على قارية الطريق وتلقاه فيه الخز وفيه الطحالب وفيه كذا والليبوزيسيون اي هذا اي هذا كوم المناهج السهريج هذيكية المناهج كيفو في قرنطية انها الشيء هذا كي تشرب طبعا انا مثلا في السريزيجيان بمنطقة مسكينه باش نلبس الهيئه الوطنيه للسلامه الغذائيه اللي خرجت مخرج موضوع المياه والمناهه والمواد الغذائيه وحدها ولابس وزاره الصحه لاني سبع شهور خرجت معناها في تقاعد معناها نتكلم كمجتمع مدني انا بحكم خبره اكثر من 25 عام عن المياه هذه عايش معها نحل فيها ونعم فيها مراسل نتابع فيها وكذا كل شيء
2: الموجودين في القلعة كتسمينا بعض الأبيار الموجودين في القلعة وخاصة الأبيار الآمنة
4: من ضمن الأبيار الموجودين في القلعة الآمنة ما نسموش نسميه بالاسم خاطر فما وقعة مشاكل برا ما نسميه بالاسم أمارو أني كتبت ما عندي منهم عام وصلت حلت 52 بير لأنهم يزيدوا هذوما دون ما ننساو الأبيار اللي تجي معناها الأبار اللي تجي كذا اللي هي خواص ما يخليكش ما تحللها فنقطة مهمة قبل ما ننساها
0: أي ما في 30 ثانية خاطر وقت البرنامج سيسر
4: أكثر معناها الأبار المياه تطلع ملوثة هي الأبار اللي تبدأ في المناطق السكنية وفي السواني وكذا خاطر عندك الأسد هذيك يقع على الفيتاسيون تاعها مش تهبط المياه الأبار وعندك اللي في الوناس وكذا كل شيء البرا ديما كنا بعدت على المناطق السكنية وفي المناطق الآمنة كنا مياه السلامة
0: صحيح وردوا بينا خاصة من نسبة الفليور زادة في بعض الأبار اللي تصفر السنين برشا هذيك خاصة عند الصغيرات دونك لازم تكون الأبار آمنة معناها أبار تم تحليلها وشافوا الماء متاحش فيه وما فيش شي من أملاح معدنية من مكونات باش على الأقل استهلاكها ما يكونش فيه أضرار على صحة الأسنان وصحة الإنسان بصفة عامة معناها بالحق برشا مشاكل قاعدة تصير من جراء الماء وخاصة مع الأزمة اللي قاعدة تتفاقم على مستوى المياه في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة في كل المناطق
4: هناك المشكلة في القلعة الكبيرة كنا نتعرضون هي مشكلة نيترات هو اللي ديما من بعض الابار ديما ترى نتاع هو ما يزيدش فوق 45 او 170 160 معناها مشكل كبير هذاك الابار نطلبوا تسكيرها
0: بالضبط
4: تم التحليل البكتيريولوجي يمكن الوقت ما يسمحش باش نحكيو عليها زاد مشكل
0: واضح يعطيك صحة زي سالم نحن خذينا فكره عامه على الاقل خاطر القلعه الكبرى معروفه بالعدد الكبير من الابار الموجوده فيها وهي منطقه فلاحيه بامتياز ملك يعطيك صحه نشكر سي محمد صالح زاد
2: صحة يعيشك
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله نتلقاو في نقطة خارجية أخرى في على عين المكان الفائز ببوندا شاب بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جي اس ام واللي جاوب على السؤال متاعنا بصحيح سي بشير باشا نقول له مبروك عليك الكادو وإن شاء الله ديما فايزين وديما تشاركوا مع إذاعة المنستير في كل المسابقات الغناء اللي اخترتوها شهرة زاد هلال بش تسمعوا منها مقطع يوصلنا إن شاء الله للتسعة بعد التسعة موعد مع جنين الداري مع هذه الفتني وكالعادة نقدم لكم تحية الفريق اللي كان معاكم ومونسكم لطفي المكي هويدا بن ساسي أميرة أبارة وكان معاكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى نهاركم طيب وإلى اللقاء

0: باش الناس تعطيني كاري.
1: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: إلى موجز الساعة 9 للأخبار. قرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى نسقه العادي، وذلك بعد النقص الذي شهدته السوق التونسية في الفترة الأخيرة، مشددة على أنه سيتم تسجيل انفراج في عملية التزود بنقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة. كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن بلغت حوالي 11 مليون قنطار، وأشارت إلى أننا حققنا أرقاما من حيث الصابة من شأنها أن تغطي 8 أشهر من استهلاك الحبوب. ذكرت شبكة CNN الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، ومضيفة أنه حاول على مدى أسابيع إحداث تطورات إيجابية مع إيران دون أن يحقق نجاحا يذكر. وقال مسؤول أمريكي للشبكة أن ترامب تبنى نهجا جديدا، فقد طلب من كبار مبعوثي الإدارة وقف محادثاتهم مع إيران. حذرت القوات المسلحة الإيرانية صباح اليوم دول الخليج من تقديم المساعدة إلى الجيش الأمريكي، وجاء التحذير إثر إعلان الإمارات أمس تعليق جميع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر بعد اتهام طهران بإطلاق صاروخين باليستيين استهدف الملاحة البحرية وسقط في البحر أحدهما داخل المياه الإقليمية الإماراتية والآخر خارجها. ونفت إيران إطلاق الصاروخين، وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إسماعيل بقائي إن الاتهام الإماراتي يضر بالثقة والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: جميل الداري
2: جميل الداري

0: جنينة الداري مع لهليل الفتي. جنينة الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. رضاية الوالدين وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. موعد جديد من جنين الداري لليوم الأربعاء 19 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام كالعادة. من خلال برنامجنا نقدم لكم المعلومة الدقيقة الضرورية لتحويل المساحات الخضراء لفضاءات تنبض بالحياة. إن شاء الله ما نتمناه مع كافة خبراءنا تلقاو كان المعلومة السليمة، المعلومة اللي تفيدكم واللي من خلالها تنجموا تتلهاو بالحديقة متاعكم مختلف الغراسات المغرومين بهم. إذا عندكم أي استفسار أو تساؤل تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير أو من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800. ومرحبا بكم الناس الكل. بالنسبة لمواضيع حصتنا لليوم في فقرة جنينة والناس، موضوع طلبتوه منا مستمعينا برشا اللي هو الطرق الصحيحة لغراسة شجرة الليمون. مع فرحات عطية نحاولوا نجاوبوا على أكثر الأسئلة اللي وردتنا. علاش تصفر أوراقها؟ علاش تطيح الثمرة؟ كيفاش نضمن إنتاج شجرة القارص وتكون إنتاج وفير وصحي؟ وبرشا أسئلة أخرين باش يجاوبنا عليهم خبيرنا التقني سامي في البستنة صديقنا فرحات عطية. كالعادة مع سيل بشير بن عايشة من خلال فقرة مع الخبير باش نرجعوا لآفة تهدد الحديقة متاعنا واللي هي الفار. كيفاش نجموا نقضيوا عليه وكيفاش نجموا نتوقعوا الحديقة متاعنا من تواجده معنا؟ وكالعادة مع دكتورة ريم الخمير المساوي موضوعنا لليوم من خلال فقرة اليد الخضراء على المنتوج التونسي في الأسواق العالمية. باش نواصلوا موضوعنا اللي تحدثنا عليه الأسبوع الفارط مع الضوابط الجديدة اللي أقرها الاتحاد الأوروبي من أجل استيراد المنتوجات الفلاحية خاصة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. تونس تعتبر من الدول اللي تقوم على الفلاحة البيولوجية. أكثر تفاصيل مع الدكتورة ريم الخميري المساوي من خلال فقرة اليد الخضراء. سعيد جدا أنه حاضر معنا فريق متجانس متناغم يقوده لطفي المكي الكابيتان وفي الإخراج التقني أميرة البارة في الديجيتال وهويدة بن سيسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا اليوم. بعد شوي نبدأ، قبلها نسمع التونسي مقداد السيلي. هذه إذاعة منستير، إن شاء الله نهاركم زين.

0: والناس.
1: تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنسير، وتحية للناس اللي تتبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان، الناس اللي تشاهد فينا إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير أو من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب غاديو منسير. وين مسكم صوتنا وين ماكم تتبعوا فينا، إن شاء الله نهاركم سعيد مبروك، خاصة مع جو الجنينة وجو الأخضار وجو الفرحة والبهجة، وان شاء الله تكون دائما في ديار توانسه كل هذا من نتمناه. فرحان برشا باستقبال فرحات عطيه، اهلا وسهلا سي فرحات.
2: السلام، صباح النور، صباح الخير السادة المستمعين لذات المنستير.
1: كالعاده موضوعنا لليوم في الجنينه والناس موضوع يهم تبارك الله الحديقه الكل، ومن اللي احنا في الاوفه الاشكاليات الكبيره من الجمعه اللي فاتت الحقيقه اللي هي القرص، برشا اشكاليات
2: شجره القرص.
1: اي ونحب نوجه تحيه بالحق مع البرشا مستمعين تواصلوا معنا منذ اسابيع يستناو في الموضوع هذا، القرص اللي اوراقها تصفر.
2: لنا نفذكوا هذومين بتاع القارس
1: ونرتاح
2: ونرتاح لأنه ما فيهش شجرة ما فيهش دار ما فيهش قارس. لابد باش تلقى إذا كان عنده جادة لابد باش تلقى عنده قارس، هذا لابد منه.
1: ولا واحنا عندنا هيك كل علاقة تاريخية مع القارس
2: مع الشجرة بتاع القارس، ديجا حتى في الموضوع الشعبي يقول لك فلان كيف شجرة القارس خضره دايم ونفعه قائم. لأن ديما موجودة خاصة طول كاسيزون ولا ديما على طول على طول العام تعطينا القارص ولا موجودة وديما نفعة موجودة،
1: وأكثر شجرة عليها برشا كما نقوله طلبات باش نشوفوا لها حل
2: باش تقاوم باش تنجح في الجادة متاعنا وفي الحديقة متاعنا. هي الاسم العلمي متاعها سوتيريس ليمو، العائلة متاعها ريوتا سي. الموطن الأصلي متاعها يعني بدي تفاجأت من الأول اللي هو جنوب آسيا تقريبا يطيح شمال شرق الهند، لكن جيت من غادي كايا للبحر الأبيض المتوسط ونشحت بالباهي في تونس في شمال إفريقيا بالضبط، خاصة الكليما متاعنا باهي ياسر
1: للقارس
2: للقارس والبرقدان بصفة عامة. نجيو لشنية نوعية التربة اللي تنجح فيها القارس بصفة عامة. القارس يلقى إشكالية في التربة الطينية، يعني كي تكون الأرض مطفلة نقولوا نحن ما هيش مش تنجح بالباهي أو ما هيش مش تنجح في العادة، لانه يحب التربه الخفيفه المرمله باش يرمي العروق نتاعو في سفيسه. هذاك علاش كي نجيو نزرعوها ننصحوا اللي مش يزرع اللي عنده الحديقه وتكون التربه نتاعو طينيه نقولوا له تزيدها الرمل نتاع البني الرمل الاصفر هذاك وتزيدها الكومبوست، يعني مش يكون ثلث رمل ثلث كومبوست وثلث تربه اللي عنده في الحديقه هذيك ويخلطهم مليح وبعد يزرع القارصه نتاعو باش نحاولوا أن ننشعها. كيف فما حاجة أخرى كنجي ونزعوا القارصة نختاروا الموقع متاع القارصة في الحديقة، لأن هي ما تحبش كوروندير خاصة الهواء مثل الهواء الغربي يقلقها برشا، لذا تحب هيك بلاصة تكون ما فيهاش الكوروندير ما فيهاش التيار الهوائي
1: الكبير. أما تكون معرضة أكثر للشمس
2: بالطبيعة زي ما تكون تشرق فيها الشمس تأخذ شمسها الصباح ومنها منظمة هكيك ما فيهاش.
1: أما إذا أنت عندك بلاصة فيها شوية هواء ولا شوية ريح
2: كوروندير ماذا بيك ما تزرعهاش في الموقع هذاك، وإلا مش تصيرك تعملها معناها مش تحفظها شوية بالجريد ولا حاجة حتى شلفين هي تمنع، لأن هي المشكلة متاع القارص يزم يضرب ملول، إذا كان ضربت ملول ما عادش تخاف عليها يوسف سيبت العرق نتاعها وبدات تمشي ما عادش تخاف عليها في المشي. بالنسبه للطريقه الري ديما ننصحوا نفس الحكايه ان يلزمنا نسقيه ديما العشيه مخر والا الصباح بكري.
1: واضح
2: هذا كميه الماء تختلف حسب الفصل وحسب درجه الحراره اللي موجوده نحن فاهمين ثلاثة وفي السخانه هذه في الصيف كما هيك تنجم تسقي حتى نهار غير النهار بالغمر، يعني تعطيها الحوض نتاعها تعبي ولا بالماء خليها تاخذ ماها في العشيه مخر. نجيو للتسميد تو. التسميد الصيفي يختلف على التسميد في فصل الشتاء. تو احنا مش نحكوا على الصيف، فالصيف تو هي بريسك شاده الكعبه باهي يلزمنا نعطيوها بوتاس، البوتاس باش يخلي الماء في الكعبه، ونعطيوها شويه زنك وشويه مانيزيوم، هذوما يتباعوا هذوما الاسمده سواء تخلطهم في الماء وتسقي بهم او تطبخهم على الاوراق.
1: واضح
2: باهي هذا بالنسبه للتسميد. باهي نجيو توا لبعض الامراض اللي ممكن تضرب وهذه الاشكاليه الكبيره.
1: هما الاشكاليه والحقيقه كبيره وبرشا. نبداو مع اصفرار الاوراق.
2: اصفرار الاوراق هذاك يتسمى بلوكاج، هذاك يعني العروق متبلوكين، لذا يلزمنا كما قلت لك نوليو نزيدوها شويه كومبوست، واذا كان برشا اصفرار على مستوى الاوراق راهو هذاك نقص في ماده الحديد. لذا يلزمنا نضيفو الحديد يعني نسقيو به يتخلط في الماء ونسقيه بمد الحديد. هذا بالنسبه للاصفرار نتاع الاوراق.
1: باه نمشي وكما نشوفوا احنا على صفحتنا الرسميه على فيسبوك. شكرا أميرة.
2: فما فما هذاك ينجم يكون الاثار نتاعو يا اما شيلي والا ريح. باه
1: خلينا نعطيو الصوره الاذاعيه معناتها الاوراق تبدا فيهم كل القطن الابيض.
2: لا لا هذاك الاوراق تبدا مستصفره وشايحه على الاطراف.
1: هاي.
2: عندك هو اللي قلقها المي مالح زاد مي مالح ومي الصونات كيبدا فيه برشا كلور خاطر نسقيو اسقي عاود اسقي عاود. زاد الاطراف نتاع الورقه تلقاها هكا شايحه شويه
1: تحسها محروقه
2: محروقه. هاي. بالضبط هذاك الشيلي وعندك المي المالح وعندك الكلور.
1: هاي كيفاش نداويو هذاك؟
2: هذاك مش تحسنها في الجوده نتاع المي. تحاول انك تسقيها هكا مي مطر كان عندك هكا حتى مي الكليماتيزي ساعه ساعه تسقي بيه باش تنقصك الملوحه اللي موجوده في التربه. حتى شفيني يرحمنا ربي بالمطر باش هي تتحسن وحدها. سبحان الله هذا كي تصب المطر تشوف الورقه تبدلت وحدها سيبت السبل الجديد. باه نجيو لبعض الامراض الاخرى. مثال نلقاو عندنا الموشمينوز اللي هي تلقى خريطه في اخر ريتك الاوراق الجدد اللي مش تسيبهم هي مش تلقى كي تحل الورقه تلقى خريطه بيضاء.
1: هاي
2: هذيك تسمى الموشمينوز.
1: تظهر كل قطنك هيك.
2: لا هذيك ما فيش هذيك مرض اخر. نشوف الموشمينيز اللي هي خريطه مصوره في الورقه هذيك زاده عندها دواء نتاعها وهذيك زاده ما تخليش كعبه القارص تمشي مليح. لذا يلزمنا نداويوها بشكل بورجون جديد هذاك يبدا مطلوق ويمشي مليح باش يتسيب السبل بالباهي نقولوا احنا. بالنسبه للقطن هذاك او البق الدقيق والا الحشرات القشريه فهذوز انواع. فما الحشره اللي تعمل ان كنت كحل على الكعبه وعلى الورقه
1: على الثمر
2: الكعبه وعلى الورقه باهي هذيك تسمى الحشرات القشريه. تلقاها هي مغلفه روح هذيك وزاد الدواء نتاعها سبيسيال خاطر هي لانه كما حكيت باش الملفات. فما عده انواع في الادويه. فما الدواء اللي بالملامسه والدواء اللي تمتصه الحشره. هذا من الانواع اللي تمتصهم الحشره لانها لانه بالملامسه ما يعمل لها شيء. القشره هذيك مغلفه روحها. اذا الدواء نتاعها زاد نسالوا اهل الاختصاص وناخذوا لها الدواء زاد لان زاد تبلوكاها ما تخليهاش تمشي على راحتها. وفما القطن اللي هو نسميوها الحشرات زاد تبع الحشرات القشريه. القطن هذاك تلقاها صوف تحت الورق. زاد كيف هذيك وكي تنزل عليه يطلع لك كدم لحمه هذيك. هذيك قاعده تمتص في العصاره نتاع الشجره ما تخليهاش تمشي. شفت برشا امراض
1: اي برشا. والحقيقه اللهوه لازمها تكون كبيره
2: باش يلزم قديمه هيك تقام متابعه
1: ومش اي دواء يركب على كل مرض
2: وكل مرض الدواء نتاعه وحده.
1: مثلا جانا سؤال على تشقق ثمره الليمون يقول لك الثمره نتاعي تقاها مشقه في الشجره والا ما كبرتش قاعده صغير.
2: باهي هذاك يولي نقص في الكالسيوم والا نجم يكون الكالسيوم موجود في التربه لكن هي ما نجمتش تمتصه. يولي هو عنصر الحديد يساعد النبته كما قلت لك نحط لها شويه حديد باش نخليوها تمتصك المواد اللي موجوده في التربه. واذا كان ناقصه هي التربه كالسيوم نوليو زاد نخلطوا ناخذوا نشريوا الكالسيوم ونخلطوه سبيسيال زاد يتباع في اللي يبيعوا المواد الفلاحيه ونخلطوه بالماء ونسقيوا به. والتشقق فما فيه عده عوامل يعني كما قلت لك الكالسيوم وفما زاد الميل غير منتظم. شوف تسقيها مره وبعدك شي تجبد عليها الماء شنو يصير اكل الخلايا هذيك الخلايا تقعها كانت منفوخه بالماء وبعدك جبت عليها شاحت شوي انت كي عاود سقيتها مش تنفخ الخليه وتولي ترشق الكعبه.
1: فهمتك.
2: لازم يكونوا منظمين في الماء
1: في السقي تكون امور دوريه
2: ومنظمه خاصه في السخانه هذه.
1: باهي في السخانه هذه كما هكت عاودت انت معناتها ماذا بينا تسقي العشيه مخر ولا صباح
2: بكري ما خليهاش تعطش يعني
1: واضح. باهي خاصه في الفتره هذه والفتره القادمه ان شاء الله ربي يسترنا
2: ان شاء الله ربي يسترنا زاد فما شويه سخانه الاسبوع القادم. عندنا طرق الانتاج نتاعها اللي هي مش كون فما زوج طرق يا اما بالترقيد الهوائي واللي هو نجيو للعود ونجرحوه هنا ونغلفوه ويسيب شويه عروق هذاك ونجم نقصوه من الام بعد نزرعوه والا فما الطريقه الاخرى واللي هي بالتلقيم يعني نزرع الرنجة وتطلق
1: هذه زوز انواع
2: نتاع يعني الاكثار نتاعها نتاع القاس. ولا احنا في العاده نشريوها حاضره من المنبت تقاها، ماذا بينا يكون نشريوها من المنبت مش من السوق، لانه السوق تنجم تكون ماهيش يعني صحيا ماهيش مريق للشجره، لذا تكون من منابت مختصه وتقاها امورها منظمه ملقمه القاصه بالتيكات نتاعها امورها مريق.
1: وتعرفها كاتسيزون ولا نوع
2: كاتسيزون والا فما الليمون، خاطر فما ما نفرقوش بيناتهم، فما
1: شكون كيفاش نفرقهم بيناتهم؟
2: يا اما بالورقه والا من بعد كي يجي بالكعبه، يعني بالكعبه باينه هي بدون كتاب صغيره ساعات ما تشلقش بها، اما هي الليمون يبدا لونه اصفر نقولوا له ليمبو سره احنا او ليم سيدي عامر، والقاص تبدا كعبته مستطوله، وحتى الورقه زاده كي تفركها ورقه القاص فيها ريحه سبيسيال تختلف على الطمسن والحلو والليم والكليمونتين، الكليمونتين باين ورقته
1: واضح. معناتها ماذا بيك حتى كان تحب تشري تمشي لمنبت مختص،
2: يبدأ مختص
1: تلقى مختصين تسألهم، حتى عندك أي استفسار حول أي مرض لاحظته في الشجرة متاعك ينجموا يفيدوه، خاصة أنه فيها برشا أمراض الحقيقة وأنه اللهوة متاعها صعيبة ولازم باش الدواء تمشي للدواء اللي يمشي معك أنت.
2: تحاول مثلك مش تمشي تاخذ دواء، يا أما تصوله إلا تقسله عود وتزله للي مش تاخذ ما عنده دواء باش يعطيك الدواء اللي يمشي للحشرة هيك تحديدا.
1: الفترة اللي نغرسوا فيها الشجرة
2: هي من المستحسن نغرسوها من شهر لما تبدأ الدنيا، احنا في العادة شهر ديسمبر جانفي حتى الشهر عندنا شهر أفريل، الفترة هيك الكل نجم نزرعوا فيها شجرة القارس ولا البرتقال بصفة عامة يعني.
1: والزبيرة في الفترة ما هي
2: الزبيرة كيف

لكن استفسارات مستمعينا او متابعينا سيف الحات موجود ولا موجود. اي شجره مثمره اخرى يجاوبنا زاد كالعاده سيف الحات. احنا ما زلنا مواصلين معاكم بقيه فقراتنا بعد شويه. موعدنا مع سيل بشير بن عائشه من خلال فقره مع الخبير. قبلها نخليكم مع فريد الاطرش فوق غصنك يا ليمونه. هذه ذات مؤثر.

0: هذا فريد الأطرش. مستمعين الكرام نوصل معنا للتسعة وثمانية وعشرين دقيقة من إذاعة المنسيل، ما زلنا مواصلين معاكم في جنينة داري، وموعدنا الآن مع سيل بشير بن عايشة في فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير، مع الخبير، داري أحلى.
0: سيل بشير نهارك أسعد أيام، مرحبا.
2: أخير سلذي لصباح خير سي فرحات، صباح خير كل سادة مستمعين.
0: شكرا جزيلا. موضوعنا اليوم الحقيقة مش نحكيه على آفة تهدد الحدائق متاعنا والمنازل متاعنا، اللي هو

0: الفار اللي ينجم يقضي حتى على الجرد الكل. اليوم باش تعطينا بعض النصائح والطرق للتوقي منه والقضاء عليه.
1: واليوم كما قلت باش نتحدث على حيوانات غير مرغوب فيها، نجم نلقاها في المنازل، في الحديقة، في أماكن تربية الدواجن خاصة، خاطر يلقاو ما ياكلوا. وكذلك نجدها في الحقول، ديما بعض صعبة الحبوب نلقاوها في الخضروات الفصلية، خاصة في المناطق اللي تزرع برشا خضرة على الفلفل، نلقاوها على الأشجار المثمرة، على اللوز، يقشر اللوزة وياكلها، نلقاوها في البلوعات كذلك،
0: صحيح
1: البلوعات تاع الناس. في كلمة الحيوانات هذه هي ذكية، منظمة في الحياة نتاعها حتى نشوفوها، جريئة تهاجم وقت اللي تكون محاصرة، وخطيرة تنجم تنقل الأمراض، وهي تعتبر سباح ماهر، تعوم حتى في الماء في البحر تعوم. باهي، ناخذ فكرة على أهم الأنواع المتواجدة والخصائص نتاعها. نبداو بالفار الصغيرة، احنا الفار المنزلي، ولا نقولوا الفار بوفريرة ولا بوطميرة، لوميوس مسكوليوس. هذا الطول نتاعو 17 سم، لونه رمادي بني، يعيش داخل البيوت وداخل الحدائق. نجيو توا للجرد الأسود اللي هو أكبر منه حجم، لورانوار، يسمى راتوس راتوس. هذا الطول نتاعو 15-20 سنتي. هذا ماهر في تسلق الأشجار، ويفضل العيش في الأماكن العالية. شوفوا بعد لي كيفاش الماكلة نتاعو، كيفاش المستوى من الحياة نتاعو. فما الجرد الرمادي لورادي زيبو، أنا نقوله ما جاناش عنده برشا، معناها الراتيس نورويجيكيوس، خاطر قبل ما اللي زيبو هذو ما كانش موجود بكثرة، ما كناش نعرفوا. هذا طوله نتاعو 20-25 سنتي. هذا يفضل الأماكن الراتبة، خاصة نلقاوه في قنوات الصرف الصحي والجحور الأرضي، نلقاوه ديما في الوحدة تاع لوناس في اللي يكون نشوف الدورة الحياتية من حمل إلى ولادة 21 يوم. أنا باش ناخذوا فكرة كبيرة على التكاثر الكبيرة بتاعه.
0: وهيك علاش هما عددهم كبيرة برشا.
1: عدد الأفراد في الولادة، معناها باربورتي وقت طول الأنثى من 6 إلى 8، وتنجم تكون أكثر حسب المناخ. وهذا تلقاه كان عام زما ما فماش ما تاكل تجيب له مينيموم، كان عام فيه ما تاكل تجيب له ماكسيموم.
0: واه.
1: قداش تولد من مرات في العام؟ تولد من 5 إلى 10. معناها 10 مرات.
0: اي 10 مرات. اي في السته هذوما 60 في
1: كل 21 يوم تحور. اي النضج الجنسي على شهر ونصف يولي قابل للتلقيح وقابل للولاده كذلك. متوسط العمر من عام لزوج. الكائنات هذه تستهلك معناها يوميا العشر نتاع الوزن نتاعها، وتفسد قدر الوزن نتاعها في كل يوم بالاوساخ نتاعها وبالوحد.
0: اي
1: شو نعرفوا على الحيوانات هذه؟ عندها حاسة شم كبيرة جدا، وتترك رائحة مميزة حول مساليكها وأماكن المعيشة تاعها. أنا كي يمشي الواحد الكبير فيهم يستكشف البلاصة بتاع المؤونة، يحط يعمل ما يسمى بالماركاج، بالبول بتاعهم ولا بالنسخ بتاعهم، باش اللي يجي بعده يمشي من نفس المسلك ويعرف الذيك معناها ممر سليم ما فيش إشكال. حاسة الشم تاعها متطورة جدا، حيث تستعمل شعيرات الأنف والشرب بس تستكشف وتحذرها من العقبات. حاسة السمع حادة، أي صوت مفاجئ. حاسة البصر، هذا يمكن الإشكال اللي عندها، تتميز بالرؤية الليلية في الليل تراب القداء. وعندها حساسية عالية للضوء، وعندها مشكلة أخرى اللي برشا الناس بتعرفهاش، ترى نوري بلون مترش بالألوان. وذاك علاش منا حتى الطعم اللي يحطه له سوالون أحمر أخضر واحد يتمشي تاكله. أي. القدرات الطبيعية، تنجم تحفر، تنجم تتسلق، تنجم تنقز، تنجم تقرض، العوم والغطس، تعوم مليح. وهذه نذكر معناها قبل كانوا يعدون أفلام وقت اللي نقرأوا على الحيوان هذا، يعدون في سفن تجارية. سفن تجارية كيفاش الفار يطلع من السفينة، يمشي على الحبل ويهبط في البحر، يعوم بعدين باش يخرج من الميناء ويمشي يسرح على روح.
0: هو في القرن 15 معناتها الجرذ معناتها قضى على ثلث اوروبا، ومن بعد كي مشى مع الرحلات الاستكشافيه لامريكا الجنوبيه قضى على فوق 10 ملايين انسان، معناتها كي جاب لهم الامراض.
1: حاجه اخرى اللي جبنا نعرفوها وهي باش نردوا بالنا في وقت نحطوا له الطعم، راهو الفار يقشر البذور، يعني تحطوا حتى الشعير مخلط بالدواء يقشر ما ياكلوش هيك. مثلا بالنسبه للفلاح يعرف وقت اللي يزرع البطيخ والدلاع، يحفر على الحفره يقشر ياكل القلب الدخلاني ويخلي له قشور. علاش هو يمشي في القشور؟ تو مثلا الفلاح نتاع سيسب ديما يتشكاو الفلفل يقول لك يجي للقرن من فوق وياكل الزريعه نتاعه ولا ساعات ينقب القرعه ولا البطيخه وياكل الزريعه نتاعها. علاش؟ خاطر البذور تحتوي على الفيتامين او، والفيتامين او يزيد في الخصوبه نتاعه.
0: ايوه يعرف الحاجات الصحيه معناتها اللي يزيد.
1: ونذكر قبل عدوا لنا فيلم بالانفراروز، عدوا لنا في الجنوب كيفاش يتنقل من نخله الى نخله اخرى. وقت اللي يطلع فوق النخله ياكل التمره، القلب نتاعه ما يطيحوش لوطه باش ما يروحوش بيه، يجي يفك البلاصه نتاع قصه من الجريده هذيك يخبيه غادي، وباش يتنقل من نخله لنخله يمشي الى اطرف الجريده وينقز النخله الاخرى.
2: سبحان الله.
1: باهي هو كيفاش نستكشفوا الفيران؟ عندنا فيران ولا ما عندناش؟ اولا عن طريق الفضلات. الحاجه الثانيه هي المسار نتاعها، خاطر الفيران وقت اللي تمشي ديما التبعث الكبير فيهم هو يقوم بعمليه الاستكشاف. دونك نلقاو البلاصه نتاعها لونها اسود ولونها زيتيه، دونك نعرفوا ساعات تلقى علامات نتاع اقدام ولا نتاع ذيب كانوا التراب ولا حاجه. ممكن توجه الجهود نلقاو ثقب. كيفاش تستكشف المهونة؟ المهونة كما قلت عن طريق الأكبر سنا فيهم يبعثوا ديما يمشي وقت اللي يستكشف المهونة يعمل حشاك التبول في المسار، راهو مسار آمن للبقية ما يمشيوا، معناها كلهم يمشيوا من نفس المسلك، مش كل واحد يمشي في البلاصة اللي يحب عليه.
0: واضح.
1: شنو هما المبيدات المستعملة؟ هي فما مبيدات تستعمل في حملات وطنية من طرف الإدارة، هذا وقت اللي تكون الأعداد كبيرة جدا خاطر تقتل مباشرة، خاطر هما كي راهو معناها كي يبعث واحد معناها ياكل ويعوه مات ما عادوش ياكل من الماكله ذيك، وقت لا تبدا معناها اعداد كبيره ما عادوش يخموا بك التنظيم، كل واحد يمشي ياكل على روحه، دونك هذه تنقص برشا، والمبيد هذا راه ما يتبلعش معناها عن طريق الاداره نظهر الخطوره بتاعه. ثم توا مبيدات اخرى تسبب في نزيف داخلي، يعني الفار هذا ياخذ جرعات على عدد مراحل سببوا في نزيف داخلي ويموت مع ثلاثة ايام. على الشكل السائل ساعات يتخلط بالقمح. على مسحوق كذلك بالقمح وبالزيت، والا تلقاهم دي بوشون حضري، والا على شكل عجينه ولا توزد يبيعوا فيها ما تاثرش بالرطوبه، هما خاصه يحطوها في المجاري المياه. فما مسائل تقليديه نقولوا المسائل التقليديه العاديه، والا فما توا شفتم فما سوائل مستخرجه من النباتات عن طريق الرش يقول لك هذه الريحه نتاعهم ما يحبهاش في راني مش على روحهم. باهي نجيو توا كيفاش نحطوا الطعم؟ الطعم يزن الردو بان على خط المبيدات هذه راهي شديد الخطوره. ناخذ قطاع نتاع بواسير قد ما حلقوا نحطوش، خاطر تنجم تكون طيور تنجم تكون دجاج ولا حاجه معناها تاكلها، نحطوا الطعم هذا الداخل نتاعها، والطعم نحطوه غالبا في مكان مظلم وديما تحت الحيط وباطراف الحديقه، والا نحطوه فوق كردونه صغيره ونظيفه، وديما نتفقدوا دوريا بعد ثلاثة ايام من وضع الطعم هذاك، الا نلقاو كلا زيدوه، الا ما كلاش راه ما يتعداش من المكان هذاك. الخلاص بالتنظيم والنظافة ما نخليه حتى فرصة لتوجه الفيران، ننظم داخل المنزل والحديقة نتاعنا، كل الثقاب الموجودة نطم صوحة، نربيه القطط الصائدة الفئران، ثالث بقايا أكل حشاك الكلاب والقطط اللي هي ممكن معناها تجلب الحيوانات الغير مرغوبة هذه.
0: واضح. يعطيك صحة سي البشير، موضوع مهم الحقيقة، يهم كل فلاح يهم كل منزل في مع الوضعية ذي، واللي فما برش حاجات تجذب هذه القوارض واللي أفاتها كبيرة على الحديقة وعلى مختلف الغراسات وبرش تشكيات الفلاح، وحتى معناتها ويلزمها برشا لهوة هيك ولا فرحات؟
3: أكيد
0: يعني لازمها برشا لهوة، لازمها برشا حيطة باش تستحفظ على المنتوجات متاعك والأشجار متاعك. شكرا جزيلا سي البشير بن عاش، إن شاء الله الموعد يجدد معاك الأسبوع القادم في موضوع جديد يهم الحديقة والجنينة وكل الأشجار المثمرة والغراسات. احنا مازلنا واصلين معكم مستمعينا الكرام، بعد شوية موعدكم مع الدكتورة ريم الخمير المساوي في فقرة اليد الخضراء، مازلنا واصلين مع الأغاني والاقتراحات الغنائية. أحمد الشريف هذه إذاعة مناسير ونوصلكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام.

0: هذه إذاعة المنسير، تحياتنا لكم وين ما وصلكم صوتنا وين ما كنتم موجودين. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. نحب نوجه تحية لكل من يتواصل ويتفاعل معنا مستمعينا الكرام من خلال مختلف أسئلتهم. تحية كبيرة برشا لمدام رضي الهداجي، مدام نيرة الحساني العويتي، بحب كبير من فرنسا نوجه تحية لمدام حميدة معطوق، نقول ألف ألف مبروك. خلاص أميمة غديرة بنتها نزاد لها تبارك الله حفيد زين البدوي، ألف ألف مبروك. إن شاء الله تراها دكتورة الدنيا مدام حميدة، يعطيك الصحة وربي فرحك به ديما. سيفر جغديرة تحياتنا لي الجد وكل من يسمع فينا، ألف ألف مبروك لزين البدوي. تحياتنا مدام سونيا مزالي والكل مستمعين الكرام عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. كيما وردونا بعض الأسئلة فرحات بخصوص القارص، شجرة
1: القارص باهي. فما شكون قال لي عندي الكعبة لكن تبقى صغيرة، هذيك الكعبة يزمها ناقصة ما هيش قاعدة تحل، وإلا تولد برشا القارص يزمنا نخففها شوية باش الكعبة تتلق وتطلع مزيانة وكبيرة. وبالنسبة للتنميش متاع الكعبة كما قلنا يبدأ فيها البوانوا، هذا كان قلت لك حلاكم عندهم دوام تاعهم سبيسيال
0: واضح، لازم ديما نستشير
1: بالضبط.
0: واضح، يعطيك صحة فرحات. مباشرة نتحولوا لآخر فقرات موعدنا لليوم من جنين الداري، اليد الخضراء.
2: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
0: واحنا مادام نحكيو على القوارص، القوارص راهم تاعنا من افضل واجود الانواع على مستوى البحر الابيض المتوسط،
1: لانه احنا عندنا شمس باهره.
0: اي ممكن يكون من الزراعات اللي تمشي للتصدير وتنافس اقوى الاسواق.
1: المالتي عندنا
0: يعني. اي المالتي. تحياتنا كبيره برشا دكتور ريم الخمير المساوي اللي باش كالعاده نواصلوا مع موضوعنا خلال هذا الاسبوع، اقتحام الاسواق الاوروبيه والعالميه بفضل المنتوج التونسي. صباح النور دكتوره.
3: صباح الوقت، صباح الفل، شنحوالكم سهلي لي، صباح الفل كيف مستمعي إذاعة منسير من شمال تونس إلى جنوبها.
0: شكرا جزيلا دكتورة. احنا نواصلوا موضوعنا الأسبوع الفارض، كما نعرفوا موضوع كبير متشعب، حكينا على أهمية تواجد وحضور المنتوج التونسي في الأسواق العالمية، لكن هاي بضوابط ومعايير جديدة حديثة من خلالها نجموا النفس، خاصة كما تعرف أنه ولينا نعتمدوا الذكاء الاصطناعي في بعض الأعمال. أي ونستعملوا زادة كل ما هو بيولوجي من أجل تحقيق منافسة وإيرادات كبيرة برشا.
3: القدرة التنافسية مرتبطة بعوامل إنتاج جديدة، وكما حكينا المرة الأخرى تهذيلي راهو التصدير منظومة كاملة، معناها التصدير راهو ماهوش جستمون معناها حكر على حلقة الإنتاج، خاطر تعرف نحن نحكيه على ما يسمى باللاشان دو فالور، معناها نحكيه على سلسلة قيمة كاملة في المنتوج الفلاحي. وهك علاش نحن اليوم معناها مطالبين باش المنتوج نتاعنا يفي انترفينير بليزيور اكتور، معناها فيه عديد المتدخلين، ماهوش مشروع فردي، هو منظومه تبدا بالفلاح، تتعدل الانجينيور اللي هو المهندس والا الفني اللي باش يأطر هك الفلاح هذاك، تتعدى بالمخبر زاده، تتعدى بمراكز التجميع والتحويل، تتعدى بمراكز التوظيف والتعليب والنقل وغير ذلك. وهذاك علاش البرودوي نتاعنا معناها في كل حلقات الانتاج نتاعو يلزم يكون معناها فيه جمله من المعايير واللي حكينا فيهم بارسيلمون معناها الاسبوع الفارط، وان شاء الله اليوم نعاودوا نحكيوا شويه على المعايير هذه اللي تخلي المنتوج نتاعنا التونسي، واللي كان توا زميلي يحكي قال لك معناها نحن عندنا كاليتي ممتازه من القوارص مرتبطه بعوامل الطقس، مرتبطه بالتربه، مرتبطه بعوامل الانتاج وغيرها، لكن فما ضوابط اخرى اللي لازم نحترموها، معايير اخرى اللي تعطينا هكا القدره التنافسيه باش نجموا ريالمون نكتسحوا الاسواق العالميه. دونك هنا تونس ما شاء الله معناها بلادنا راهي تزخر بالخيرات، اذا كان نحكيوا على المنتوجات اللي هي عندها قيمه تنافسيه كثيره على المستوى العالمي، نحكيوا على الزيتون، نحكيوا على القوارص، نحكيوا على التمور، نحكيوا على لي برودوي دو تيروار اللي هما معناها ولاو فيهم غون بوتونسييل ايكونوميك. لي برودوي دو تيروار هما المنتجات ذات المنشا، خاطر انا كي نحكي على الهندي نتاع زلفان، والا نحكي على تفاح الديبه، والا نحكي على الجوده نتاع
0: الرمان جابس،
3: على رومان جابس جوستمون، على رومان تسور زيدا، خاطر اوني اون تران دو ديفلوبي حتى لي لابيل، معناها نقولوا نحن التسميات ولا الشهادات المثبته للاصل معناها في لي ريجيون، هذوما راهم عندهم قيمه كبيره ويعطيو قيمه مضافه كبيره وقيمه تنافسيه للي برودوي اغريكول نتاعنا. دونك لهنا الحق معناها نحن في المنظومه الانتاجيه حاليا وخاصه مع الاخوه الفلاحه نحاولوا ديما انه نفيقوهم اللي راهو عندنا ان غران بوتونسييل، معناها ثم امكانيه تنافسيه كبيره اللي الدور نتاعنا اليوم انه نظهروها للحليف ولا لوكليون. تبقى أنه كما نحكيه على ما هو مستوجب من ناحيتنا نحن كمنتجين معناها وك دي برودكتور معناها على أرض الواقع راهو فما زاد لي زيكزيجونس نتاع الكليون تاعنا فما معناها ضوابط أخرى معناها موجودة على المستوى العالمي وتعرف مليح اللي ضوابط على في المنطقة معناها في معناها لو كونتكست اوروبيان مش هو بيدو في لو كونتكست انجلو ساكسون مثلا احنا حكينا الجمعة الفاتت حتى على الشهادات معناها
0: الموجودة داخل الاتحاد الاوروبي مش كما في مناطق اخرى مثلا بريطانيا المتحدة مثلا والمملكة المتحدة
3: فوالا جوستومون هذاك علاش لازمنا نلتزموا سواء مثلا فما الجلوبال جاب لا سيرتيفيكاسيون جلوبال جاب اللي هي تحول لك انك تصدر المنتوج نتاعك على مستوى عالمي معناها في جميع مناطق الكون معناها في في في الاوروب في الامريك في في في الافريك في الازي دونك هذا السيرتيفيكاسيون هذه تمكنك معناها من انك تكون مصدر في هالمجالات الجغرافيه هذه ثم لا سيرتيفيكاسيون بيولوجيك واللي هي المعايير نتاعها حتى معناها تختلف ما بين لي بي انجلو ساكسون لي بي اوروبيان دونك هنا كيف كيف معناها فما هنا يلزم الاخ الفلاح يكون على علم وعلى درايه بهل الضوابط هذه ولا هالمعايير هذه وهنا نجم نحكي على المؤسسات اللي عندها الابيليتي معناها اللي هي مخوله انه تعطي هالسيرتيفيكا هذوما
0: النقطه هذه بالذات ما دكتوره شكون يخول معناتها الفلاح مثلا نقول مثلا في دبجه عنده الكرموس الكرموس كما تعرف غادي حاجه خصوصيه نتاعها كيفاش يستدعى شركه هي تواكب ولا تعطي كما نقول
3: هو لهنا راهو فما لي سيرتيفيكاسيون نقولوا نحن دي برودوي دو تيروار معناها المنتوجات ذات المنشا هذه تتعدى عن طريق وزاره الفلاحه والفلاح الي تونو بريزونتي اون دوموند معناها هو يمشي يقدم مطلب بطبيعه هنا ما نحكيوش على الفلاح الانديفيديوال خاطر هاللي سيرتيفيكاسيون هذوما يصيروا بالمجموعه معناها شركه تعاونيه او مجمع تنميه فلاحيه او جمعيه اللي ياخذوا على عاتقهم تكوين الملف هذايا يهزوه للوزاره المعنيه اللي هي وزاره الفلاحه الغادي فما ما يسمى به كراس الشروط او الكاي شارج نتاع لا سيرتيفيكاسيون دونك لهنا يتم تعيين معناها مجموعه من الخبراء عن طريق بيان سور وزاره الفلاحه بتدخل من وزاره الفلاحه ووزاره الاشراف هي تبقى هذيك دونك بعد ما تصير معناها لا ديليفرونس نتاع الكاي شارج هذيك وقتها وتصير المتابعه عن طريق جمله عن طريق ليزيكسبير هذوما معناها جمله الخبراء هذوما مجموعه الخبراء وقتها تقع المتابعة عن طريق مكتب مصادقة أجريي كيف كيف يكون من اختيار الوزارة حسب معايير معينة حسب مقاييس معينة ومن بعد نتعداو للابارتي معناها براتيك نهبطو سيغ تيغان نشوفو نعملو تحاليل نتاع لي برودوي هذوما وياخذوا بعد السيرتيفيكاسيون تاعهم واللي هي عندها اون فورت فالور اجوتي معناها اون فورت فالور اجوتي معناها هي تزيد في القيمة التنافسية تاع لي برودوي هذوما لذا فما حاجة أخرى فما معناها نحن في تونس عندنا لو سونتر دي زيكسبورتاسيون اللي هو السيبيك لو سونتر دي زيكسبورتاسيون هذايا يمكن الفلاح من أنه يكون مطلع على كل الجوانب اللي تخص التصدير بصفة عامة تاع لي برودوي نتاعو بداية من الجانب التقني والفني إلى الجانب التجاري والاقتصادي خليني معناها نقول بصفة أوضح شنو ما شكونوا من لي كليونتيل معناها بوتنسيال نتاعو وين ينجم يهز البرودوي وين هو دوموندي اكثر معناها مطلوب اكثر وهكذا ويعملوا له جمله من التسهيلات حتى او نيفو دي سوبونسيون معناها في طريقه انه يشهر البرودوي نتاعو كيفاش يحضر معناها التسكي كومونيكاسيون اوتور دو برودوي معناها التسويق الماركتينغ التسويق نتاع البرودوي نتاعو كيفاش يتم عن طريق التلفزيون عن طريق الحضور في المعارض عن طريق الحضور ايضا في تسكي سيمينار كولوك دونك هذوما الكل معناها جمله من التقنيات اللي تعاونوا انه هو يكون موجود وحاضر معناها في جميع التظاهرات اللي تخولوا باش يعرف المنتوج نتاعو من ناحيه يحكي على الاستوار نتاعو خاطر رانا الجمعه اللي فاتت كنت تتذكر تهدي لي قلنا اللي نحن وقت اللي نحكيو تصدير رانا نحكيو زاد ايماج دو مارك دو توت ان بيي نحكيو على انوفاسيون نحكيو على قصه نتاع بلاد مع منتوجاتها الفلاحيه دونك لهنا فما لو كوتي زاد ايموشنيل اللي لازم يكون متوفر وقت اللي انا نقدم ان برودوي كيما نتمناه للكليون تاعي نتمناه لنفسي معناها انا ديجا نقدم في قصه نتاع بلادي ان نقدم في ان برودوي اللي باش يمثلني نهار اخر سور لو مارشي انترناسيونال دونك لهنا لازم نكون واعي جدا انه نحمل ان براند اللي يشرف البلاد هذه. دونك ديكو تعرف مليح اللي نحنا كيما حكينا في بداية المداخلة قلنا اللي نحنا عندنا ان فور بوتونسييل، عندنا دي برودوي اغريكول بالحق عندهم
0: قيمه المقومات كل موجودة والحمد لله، ارضنا غنية وارضنا تبارك الله معناتها وفلاحتنا ما شاء الله عليهم من الخبرة في مختلف المجالات، خضر غلال النجم والنفس والدول الفائدة، فما معايير وضوابط لازمنا نحترمهم للتصدير، خاصة نحكيه اليوم حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي، نحكيه على التعليب والتغليف والنقل وذا كل ولا اليوم من الضوابط والمعايير اللي يتم اعتمادها، حتى انه التغليف متاعك وإلا نقل المواد الفلاحية متاعك لا ماهيش معناتها تحترم الخصوصية البيئية ولا خصوصية الحفاظ على المنتوج، فإنه سيتم رفضه. معناتها اليوم فما وعي شامل يكون بهذا الكل.
3: جوستومون هو لهنا راهو اذا كان نحبوا نلخصوا هالمسار، معناها كيفاش نجم انا نكتسح بلغه الاكتساح سوق خارجيه، رانا نجموا نلخصوه في جمله من العناصر. اولها اني نعرف نختار ساعة المنتج نتاعي واللي عنده ان بوتونسييل بالحق معناها وقدره تنافسيه كبيره. ثاني حاجه نعمل معناها اتيود تكون صحيحه، معناها ماركت ستادي اللي نحدد بها السوق نتاعي، نحدد بها الحريف المستهدف، لشكون نحب نبيع، خاطر ما نبيعش ما ننتج بور لي بوزيو دي برودوي كيما حكينا الجمعه اللي فاتت، ننتج للتسويق. دونك ثالث حاجه اني ندرس زاده متطلبات السوق، شنو يحب السوق من ناحيه معناها القيمه الصحيه نتاع البرودوي نتاعي، القيمه الفنيه نتاعو، اسكو اموره قانونيا وبيئيا معناها مطابقه لما هو مطلوب. حاجه اخرى يلزم تكون منظومه الانتاج نتاعي كامله، من دولامو على فال معناها ملي وقت نزرع دولا فوخشه لا فوخشيت، ملي نحط الزريعه نتاعي في ارضي حتى لين نوصلها الكرش الوكيل يلزمها تكون مطابقه للمواصفات اللي هي دوموندي. دونك حاجه الخامس حاجه واللي انت حكيت عليها توا ما يسمى بعمليه التوظيف ولا العمليه نبداو من الجني ساعه قبل الجني والتوظيف والبراندينغ والتعليم. دونك هذوما الكل مع بعضهم لازم يكونوا كيف كيف مطابقين لمعايير السوق العالمي. دونك عندك كيف كيف لا لوجيستيك، خاطر راهو ينجم يكون عندي ان برودوي ان اكسيلون برودوي وبطريقه التصدير ما نعرفش في لي زومبلاج في لا لوجيستيك، يمشي بالبحر يفسد لي، يمشي بالبر معناها على لي ديلي نتاعو ايتترا. دونك هذا الكل ياثر برشا على الكاليتي وجوده المنتوج نتاعي. كيف كيف راني ما نجم ندخل للسوق كان بما يسمى باللا بروسبكسيون قبل، معناها لازمني نحاول ان نعمل شراكات، نعمل نتصل بدي زامبورتاتور، نعمل دي بي تو بي، نعمل معناها دي سونترال داشا حتى كان تكون اون ليني مثالش، مي يفو توجور افوار دي كونتاكت قبل ما نمشي غيالمون للسوق. دونك كيما حكينا بكري المعارض البعثات لي سيمينار لي كولوك هذوما الكل يعاونوني برشا في مصاري لاكتساح الاسواق الخارجيه.
0: ودور السفراء زاد باش يخدموا ويسوقوا ويستثمروا في المجال هذا اللي هو التسويق للمنتوج نتاعنا في مختلف المعارض الفلاحيه موجودك بشكل كبير ودوري في اوروبا راهو حتى على مستوى العالم انك تسوق المختلف المنتوجات نتاعك. نحب نشكرك دكتور ريم في الختام.
3: من بكري في الختام الحقيقه شنو يلزمنا شويه تغيير في العقليه، نحب ان نوصل رساله مهمه للفلاح، راهو ما عادش يلزمني نخمم بعقلية الفلاح يقول أنا ننتج مليح ويتوقف في المليح هذيك، لازم يعبر بلغة أخرى يقول أنا ننتج حسب حاجة السوق، على خاطر في النهاية معناها نحب ولا نكره المال وقيام الأعمال. إذا كان أنا ما نوصلش نصدر وإلا ما نوصلش نبيع المنتوج متاعي والمنتوج متاعي يكون ممتاز بقدرته التنافسية، راهو بالحق معناها تقف حلقة الإنتاج في بعض لما يوم معناها في جملة من العقد ولا من الثلاثة، وهكاك ما نجمش نكون فريمون كومبيتيتيف على المستوى الوطني وإلا حتى على المستوى العالمي معناها إذا كان نبداو بالباب الوطني. فوالا دونك نحن ديما براتوندو معناها في الكونسي اغريكول في تقصير ألف الأخوة الفلاحة، وأكيد جدا معناها فما برشا باش يتسائلوا على بعض المعلومات. نبقاو ديما معناها براتوندو كيما قلت لك معناها نجموا نعطيو المعلومة في جميع الأوقات، عليهم باتصال بخلايا الإرشاد الموجودة على المستوى المحلي، وإذا كان المعلومة ما تتوفرش نمشي للمستوى الجهوي، ما تتوفرش فما معناها زملائي في وزارة الفلاحة اللي نجموا يعطيو معناها المعلومة الشافية والضافية والأخ الفلاحي نجم يكون بطبيعة عنده ما يمكنه من معلومات وما يمكنه من اكتساح سوق خارجية بطريقة ناجعة وفعالة.
0: يعطيك الصحة دكتورة ريم الخميري المساوي على كل هذه المعطيات, ويعطيك الصحة خاطر دائما وأبدا يدك ممدودة وخضرة الاثنين باش تقدم المعلومة للناس. إن شاء الله يا رب. وكما نعرف قيمة القطاع الفلاحي في اقتصادنا الوطني, وربي يبقى ستر على بلادنا, هذا هو ما نتمناه. شكرا جزيلا نورتنا سي فرحات.
3: شكرا
0: شكرا
1: شكرا مدام.
0: اي احكي لي سي فرحات, فما شي بعض التساؤلات.
1: فما بعض التساؤلات يقول لك القاصة هل تنجح في المحبس ولا لا؟
0: هاي
1: تنجم تنجح في المحبس,
0: تنجم تنجح
1: في تنجم تنجح في المحبس بالطبيعة, يزم فما طرق متاع تقليم وفما دي زلمون يتحطوا باش هي النبتة تلقى التاقة كيفاش تنتج كعبة القادس ولا كعبة البوذكدين نتاعها وتنجح في القادس. اما يلزم يكون زاد المحبس اللي مزروع فيه ديمونسيون معينه وكبير شويه باش تمشي فيه بالبيه.
0: اما تقعد في طول ومعين
1: طول معين وحجم معين وديما محصوره, لكن برشا اونغري يتحط لها برشا اسم نقولوا نحن
0: والهوا باش يكون اكثر
1: بالطبيعه.
0: واضح. يعطيك الصحه سي فرحات عطيه, ان شاء الله موعد يجدد معك الاسبوع القادم في موضوع جديد. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في استوديو البث مستمعينا الكرام, والمعذره كان فما سؤال وبعض الاسئله ما جاوبناش عليهم في الحصص القادمه إن شاء الله. مختلف الأسئلة متاعكم أو استفساراتكم تلقاوهم معنا في جنينة داري نهار الأربعاء من 9 إلى 10. تحية كبيرة برشا لويدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام, أميرة البارة في الديجيتال, لطفي المكي في الإخراج التقني. بعد شوية موعدكم مع برنامج لون حياتك, وحياتنا اليوم باش تتلون مع مدام ثريا علاقة في التقديم, منيرة الشريف نوجولة. تحية كبيرة برشا مدام منيرة باش تكون حاضرة كالعادة, ومتابعة طيبة في الأخير. نتمنى لكم مستمعينا الكرام لبقية برامج إذاعة المنسير. سلامة.

0: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تحت شعار خدمني نحب نعيش، ينفذ أصحاب الشهائد المعطلون عن العمل وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل القانون الاستثنائي عدد 18 القاضي بانتدابهم في الوظيفة العمومية. أكد نوردين بوصاع رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل وجود نقص وتأخر على مستوى التزويد بالكراس المدعم، وحذر رئيس الغرفة الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية المعروضة للبيع في الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة التلميذ. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام عباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف التفاوض مع طهران. قال نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زوال إسرائيل وفق وكالة الأنباء الروسية تاس، وأضاف المسؤول الروسي أن إسرائيل تبالغ في تقدير قوتها مما سيؤدي إلى زوال وجودها. في أحوال الطقس وفي نشرة متابعة محينة، تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهلية، وينتظر أن تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت 26 و2000، ثم تعود للارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: حياتك. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من برنامج لون حياتك. اهلا وسهلا ومرحبا في بثنا المباشر حتى النص النهار في طار هذا البرنامج. اكيد برشا منكم يعرفوا اركان البرنامج ومتعودين به. نذكركم بالاركان في لون حياتك: فنون البيت كما العاده مع استاذه فنون البيت على الدوام السيده منيره شريف. صباح الخير منيره، واللي حاضره معنا
1: نور. يا اهلا وسهلا بك ثريا،
0: مرحبا بك.
1: متلاقيناش تو برشا
0: مدة طويلة.
1: مرحبا بك
0: مرحبا بك منيرة. منيرة كما تعرفون كل مغير من خاطر كان نحاول باش نعطي صفات المنيرة باش ناكلها في حقها، لأنه الوقت مش باش يسمح.
1: يعيشك،
0: تعلمنا عليك وخدمنا معاك وتعلموا بناتنا عليك ومازلنا مواصلين. يعطيك الصحة منيرة ومرحبا بك.
1: عيشك
0: بالطبيعة كما العادة هندسة الديكور على باب دارك مع محمد أمين بالطيب، أستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، هو حاضر معنا في الريجي بعد ركن فنون البيت. سي محمد أمين بالطيب يلتحق بنا. وبالطبيعة اليوم عنا موضوع خاص باش نحكيه على بيوت الحمام والأخطاء الشائعة خاصة اللي تقع في بيوت الحمام. موضوع على غاية من الأهمية. أكثر بيس تقريب في الدار هي والكوجينة يستنصفوا منا طاقة في الانتروتيان متاعهم، فما بالك إذا كان فما غلطة من البداية باش تقعد تعانيها العمر بكله،
1: ولا تصلح من الاول.
0: ولا ترسيلك في ترانسفورماسيون كامله كسر وعاود وصرف برشا فلوس زاد. دونك مهم برشا موضوع اليوم. معنا اليوم الدكتوره النفسيه مروه بن مبارك باش تحكي على موضوع مهم: الادمان والسلوكات الادمانيه. الفتره هذه وفصل الصيف نحكيوا برشا على الادمان، العطلة والتسيب السلوكي الكل يظهر من الصغار للكبار. الإدمانات والسلوك الإدماني
1: ومرتاحين وفي الحومة
0: وبرشا حاجات ومحلول على الانترنت قد ما يحبوا، فما برشا حاجات. دونك موضوع على غاية من الأهمية مع الدكتورة مروة بن مبارك، الدكتورة الطبيبة النفسية. بعد أخبار الحداش حتى النص نهار، ومرحبا بكم الناس الكل معنا في الركن هذا اللي باش يكون الأخير، ومرحبا حتى بالاستشارات على 73 460 800 بطبيعه في موضوعنا السلوك الإدماني. بعد النغم وبعد ما نوصل لكم تحية كامل الفريق، بداية بهويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر، وهيثم والناس في الهندسة الصوتية معنا متربسة كل النجاح والتوفيق. بعد قليل نعطيكم اسمها، لأنه كما تعرفوا المتربسين جدد. وأنا بدي جديد على البرنامج لأني في تعويض لزميلتي إيناس الغرياني، إن شاء الله ترجع برنامج في أقرب أوقات، وإن شاء الله عطلة طيبة وإن شاء الله صحة جيدة لإيناس. يلا بعد النغم فنون البيت مع منيرة شريف.

0: مرحبا بالجميع مرة أخرى، مرحبا بكم في برنامج لون حياتك حتى نص النهار. مرحبا بكم الناس الكل، نوصلوا مع بعضنا الأول أركان البداية فنون البيت مع أستاذتنا في فنون البيت منيرة الشريف.
1: ربي يفضلك على
0: منيرة، صباح النور مرة أخرى.
1: يعيشك يا ليلى، مرحبا بك وتلاقينا واني فرحانة بك برشا.
0: يعيشك.
1: بالنسبة لنا احنا نبدأ ديما بالتجميل، ناخذوا شوية شوية من فنون البيت من كل شيء معناها.
0: عجبتني البداية بالتجميل راهو. عجبتني البداية بالتجميل. مساج قوي ياسر. واضح. جاوب رواحكم قبل الدار.
1: هذيك هي لازم. لازم. خطر إذا كان ما تلهيتش بروحك والصحة هو تو تتلهي بجمالك هو تبع صحتك.
0: وجمال هو الصحة راه.
1: بالطبع. راهو هيك. احنا ديما عاد اذا تسمتعنا امور معناها بيتي كما نقولوا بيتي وطيه بيت في البيت، من البيت ناخذ كل شيء. احنا توا عنا البشره اكيد الدهنيه اللي هي برشا مشاكل فيها. الشايحه هاك تحط لك كريم تاعك والا شنو عندك انت باش تغذيها تتعدى، أما لمزيتك اللي تبدأ تقر في الزيت وكل هي المشكلة، أخطر تعمل برشا حب شباب زي معروف. بالنسبة نظافة ذيك المستمرة يومين حتى مرتين ثلاثة في النهار ذاك باش تغسل بالماء وكل، ولكن نقول وإحنا البشرة الدهنية كيفاش تعرفها؟ هي تبدأ تزيت زيت. فما البعض يقول لك اني ما عرفتهاش يا اخي كيفاش نعمل. سهل برشا، تاخذ قطعه من البابي الاسويتو هذاك، تاخذ حتى طريف منها وتمسح تظهر لك هيك كان طلعت لك مزيته، راهي راهي بشرتك مزيته. فما حاجه اخرى زيت طاقة المسام تاع البشرة هذيك واسعين يبدأوا ظهرين. وكيف هو ما يبدأوا ظهرين وواسعين بطبيعة أي ما تعرف هذا الغبار موجود في طقسنا احنا وكل شيء يركب فوقها تتسدك المسام هذيك وتولي كل نقولوا البوانوار كل نقط الكحلة هذيك اللي هي مشكلة برشا شباب. وحاجة ثانية يعمل حب شباب أكثر من بشرته شايحة. البشرة المزيتة تعمل حب شباب في الوجه، في نقولوا احنا تحت الكتف في الذروارع وفي الظهر. اذا كان قيتو كيك ما تخافوش راهو حب شباب موجود غادي باش تعرفوه. احنا توا نقولوا احنا النظافة هي الاساس لمحل.
0: وعلاش نسمينه حب شباب منيرة؟ على خاطر في فترة الشباب لي سيكريسيون هذوك ما نتاع البو نتاع في الزيت وقتها تبدا في التوب وهي وين تزيت اكثر وين لي سيبوم عرضة لانهم يتسدوا اكثر بالغبار وبرشا حاجات، وقتها يتصيرك التقرحات ويطلع حب شباب.
1: يطلع حب شباب وحب شباب عاد الشباب ميركحش يبدا يمرس فيه. يبدا كل يجيو لك الحبه ومسوها بصوابع وبل تعمل راهو الضوافر لابد فيها راهو ما همش نضاف مهما عقمتهم. لابد
0: مهما عملت كل يد كلها ديما مش نظيفة.
1: اذا كان انت تحب هكا تاخذ طريفه قطن نظيفه هكا، واذا كنت تمسحها ما مش تعصرها زيادة رد بالك خطر تعمل تقيح لك وتولي برشا مشاكل فيها. هذا هو شنو يعملوا؟ ينجموا يعملوا ماسك بالطفل الأخضر. الطفل الأخضر راهو روعة نظر لأنه معناها يداوي البشرة يحميها. وكيفاش باش نحلوه؟ نحلوه بماء الورد. ماء الورد وإلا تحلوا زادة بشوية خل التفاح. خل التفاح راهو به بارش للحبوب وللبشرة وكل. خل التفاح خل التفاح الأصلي
0: مطهر هو هذاك عليه شوي.
1: تنجموا كيفاش باش تحلوه؟ تاخذوا باي. شنو الباي؟ احنا نقولوا بالمغارف نحسبوا مثلا باي خل ثلاثة بايات ماء أو ديستيلي أكل ماء المعقم. في الماء المعقم سواء ناخذوا ماء مطر والا اذا كان الكليماتيزور نتاعكم نظيف ويهبط ماء نظيف تستحضوا به ذاك ماء مقطر. ونجموا زاد ماء ثلاجه ديما ما يهبطش نظيف برشا تاخذوا ماء الكليماتيزور اكثر ولا ماء الماجل هذاك ماء مطر. انتم تحسبوا باي هذاك
0: ما سونيت خاتي ها
1: ليه
0: ما سباله
1: لا ما نعملوش
0: لا هو حتى هو ولا كل شيء يشبه البرشة حاجات إلا الماء. قلت حاجة طين
1: هذا ما مقطع خير
0: أما ما
1: أصفى ومؤكد تبدأ ثلاثة بايات ماء وباية واحد. مثلا ناخذ مغرفة من الخل وثلاثة مغارف ماء ونبلوا بها شوية الطفل هذيك ونخليوها ترتاح ساعة على خاطر يلزمها تشرب.
0: أي.
1: انت اذا كان لقيتها معناها مازالت يابسه شويه نزيدوها راهو الماء هذاك الخليط باش هو ينجم يطرى يولي كل كريمه وتدهن به الوجه باريحيه تولي تعمل الماسك هذيك تخلي حتى يشيح. بعد ما يشيح بعد تاخذ
0: هو يشيح في ربع ساعه
1: دريجي ربع ساعة, ساعه يشيح
0: مش اكثر
1: بالضبط في الطفل الازرق نتاع البحر نتاع المستير جوز هذاك فيه
0: به صحيح هو الطفل الاخضر منيره وين نلقاو نكملوا نصيحه كامله
1: يبيعوا فيه شكيرات يبيعوها في كل بقعه تلقاه
0: يبيعوا اللي يبيعوا اللفاحات والحوار والفواكه الجافه اي
1: الطفل الاخضر وانت تبل على روحك ثم تلقاه محلول والله يعني خير نحل وحدي ونعرف شنو حطيت فيه
0: بربي
1: والله
0: تشريه يا شيخ
1: تشريه
0: قولي منيره هو بيدو اللي نغسلوا به شعر ولا
1: لا الطفل الماسك اما الطفل
0: ماسك وحده
1: نقول احنا القهدي هيك الطفل لونه بني ذاك اللي يغسلوا به الشعر واللي ماسك الطفل الازرق والطفل الاخضر خاصه الاخضر يصلح لكل ماسكات بعد تغسل وجهك استعمل ماء البابون جراه ويدوي لك ويرتح لك ويعمل لك كل شيء البشرة متاعك. علاش ماء البابونش؟ ماء البابونش خطر هو كل الجروح وكل يهدي
0: هو البشرة. هو البابونش معروف كالماء الكل شيء
1: هذا هو
0: هو حتى كي تغلي تنجم تشرب بابونش يكلمي الاعصاب ويكلمي اعصاب المعده اللي ما اصابش منها راهو في حالات التوتر اما هو مر اما على القشره ماكش باش تفيق بيه
1: اللي يتعود بيه باه
0: يستنى
1: يشرب واني
0: بربي
1: اي والله
0: صحة
1: انا هون نعمل اني مغيرفه نتاع قهوه في كاس ونص ماء ولا كاسين ماء يبدا خفيف ويجي
0: الوجه
1: المهم انت تعمل غلوه تغطيها وتخليها بعد تصفيها وتقعد كمال بابونش اغسل به وشك بعد راهو خرق العاده
0: يهديها
1: بعد الماسك يهدي لك
0: القشره
1: هذا هو اليوم موضوعنا باهي بارشه للشباب اللي انتم تو مصيفين البنيات واغلبيه حتى الاولاد زاده اذا كان ما عملش هو وحده ام واخته تعمل ما تسالش
0: علاش سالتك منيره على الطفل على خاطر الطفل لما حاله هو ولا عايش في ذكريات الصغر بالنسبه للناس اللي كيفي وكيف ميلة. كلنا ولينا شامبوا وشعورتنا هاني تشبه لكل شيء
1: مختلف كيف تعبوا
0: كي كنا صغار كي نمشيو للحمام الحمام العربي نتاعنا كانوا الوالدين يفرضوا علينا الشعر يتغسل بالطفل عاد كي كان الطفل يتغسل وبرمي الحاجات اللي كانوا يعملوهم انت داخل الحمام تعمل ماسك بالطفل وتدخل بيه بيت سخون تذكرها منيره
1: تروح وحنا
0: كنا صغار عندنا الحب شباب وعندنا لي زكني وكل حاجه كي تروح للدار اولا تلقى وجهك تنظف الساعه اكلي سيبوم الكل تحلو والوجه يبدا يلمع وابيض وكذا انا كي قلت انت طفل قلت يطلعش الطفل هذاك اللي شباب
1: هذاك اللي نغسلوا به في الحمام ونجموا نغسلوا بربي نفتحوا قوسين وموضوع هام على خاطر الطفل معناها ماذا بيك ما تغسلش به برشا مرات خاطر ماضي راهو يولي يخلي شعر يترشق ثم ناس تقول لك باش ننظف طالية الأولى طالية ثانية وهذاك غلط. وحدة برك تكفيك لأنه منظف وقوي إذا كان عودت به راه يكسر لك شعرك وردوا بالكم استعملوه مريرة برك وحدة برك
0: وينظف وهو
1: ينظف.
0: المشكله فيه تفل علاش احنا ولينا نمشيو للي شامبوان تنحيتو من الشعر معناها تشليلو من الشعر بالعباره التونسيه هو اللي صعيب
1: اي
0: لازم برشا ماء ولازمك زاد تمشط الشعر باش يخرج منها الطفل
1: الكميه لازم يكون مبلول وبلوه بالعطرشيه وما الورد وكل ويكون محلول برشا يكون محلول كريمه مش شكل تفش فيه وكل وتولي تمشط بك الفلايه باش يهبط لك
0: ولا خلاص لك السنين جويدين هذاك اي باش يهبط لك الطفل خاطر هو حبات صغيرين
1: يكبشوا
0: في الشعر كي تراب صحيح باش تحيزني
1: الطين
0: اي الطين في الارض وصحيح هو ماضي دونك احنا ربحا للوقت هذاك علاش نسكلوا علينا شامبوان وعادي
1: شامبوان وكاو
0: والله غال برودوي شيميك وي ما
1: والله هكا باه نمشي تو اذا كان عندنا مكالمات نقبلوا هيا تبعي انت اول مره تشارك معنا ما
0: اشرتناش هويدا فيما يخص المكالمات
1: يا اهلا وسهلا
0: ما يسالش اي
1: باه نمشي احنا تو عملنا الماسك والطفل نمشي شويه لل نعملوا ديزاستيوس نقدموهم خاطر احنا برنامج كان تاعنا توا صيفي شوي
0: نفتحهم ديزاستيوس منيره تبدا تحكي للمستمعين وين نكتب
1: يعيشك يا رب
0: لي خاطر في الدار جينا برشا حاجات راهو تحيرنا راه تبدا عندك تريبيه في الصاله فرحانه بها يجيك ولد اقاربك ضيف
1: مرحبا
0: تمد له كويس جازوز ماك النوع اللون والملون وكامبو غادي وقعد انت لا واش باش تعمل لك التريبيه
1: او يروح وانت يقعد غادي
0: اقعد خمم واش باش تعمل
1: شوف احنا توا برشا منهم يا ناديه المستمعة كريمة ديما تصل بينا وتحب البرنامج برشا تحية لها إذا قتل كاني ما نحبش نقتل المال نجمش نقتل
0: فما المعتقد بتاع أنه حرام وروح وملايكة وكذا
1: ما تحبش فما اللي حتى خنفوس ما يحبش يقتل حتى الدبانة لا تقعد معاه
0: ديما يعتقدوا اللي هي روح وعندها الحق في الحياة وخلقها ربي كما خلقني أنا
1: أيوة لكن هي حشرات مضرة
0: والله شو
1: انما والله سامحني انما الراوي يحط على كل شيء راهو اي اوساخ يحط عليها ردوا بين
0: باه مدام منيره ما يسالش قبل ما ندخلوا في لاستيوس على التليفون مدام هويدا جايه حاليا ناخذوا
1: مرحبا
0: صباح النور مرحبا شكون معنا
2: عايشه
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: بخير
1: صباح النور يا اهلا وسهلا
0: معك مدام منيره مرحبا تفضل معك مدام منيره
1: شكون معايا لاله
2: أهلا أم أميمة
1: أميمة منير. ربي فضلك أميمة أيوة وخياتها إذا كان فهم معك أيوة أم أميمة تفضل
2: نعم مدام منيرة رب تعطيني الخالتي بالتفاصيل مملة تسمعك باش تعمل حنة لشعرها شعرها أبيض بشي
1: الحنة
2: الحنة يلي هذيك اللي
1: ايه برمجناها احنا في الأسبوع الفارط وقلنا عليها وعطيتكم عليها ما ترجعش تنجمش ترجع للبرنامج في اليوتيوب تلقاه
0: اي الحصة اللي فاتت
1: تلقاها بالتفاصيل الممل تنجم ترجع
2: لا ما هي بصفة مقتبة هي بش عملها كان كتب خط القاتش كوني عمل لها اليوم ومش انا والله

0: والخل هذا كي انت تخلطوا معهم تولي معناتها الخليط هذاك تخليه يتخمر سويعتين وبعد اعمل بسبله بسبله يقعد حتى لليل وانفضها وادهن بالزيت في الليل وغدوه اغسل شعرك. هذا هو نعطيك معناها
1: ومهمة فقرة الزيت راهو
0: اي آه.
1: آه. مهمة برشا داكور دو ام اميمه ان شاء الله صحه وفرحه
0: يعيشك
1: عايل لله يعطيك أيوة. صح شوفوا المكالمة اللي بعدها يثم لوس صباح النور
2: اهلا وسهلا كل ياسمين
1: مرحبا بك مرحبا
2: شحالك اخوني رالا باسا
0: اهلا وسهلا بناديه يا مرحبا بالاصوات واللي نعرفهم
2: عايشك ثريا المعربيه
0: مرحبا معنا
2: اليوم ترجع على قريب
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اي
2: ان شاء الله
0: شنو يا ناديه
2: حبيت نسأل على تفصيل صغير في بالنسبة للحنة ديك اللي نعملوها بالطبغة نحط معها الكركم حتى ولكن شعر أكحل
0: إيه ولو هو الكركم معناه يعطيك لون للي يمشي لك للبني الغامق أنت مش تعمله مع الحنة يمشي للحنة مع الحنة به برشرة
1: هي تسأل خطر الشعر أكحل يعني يوليش يعطي على سفورية
0: شوف لا ميعطيش لا لا لا لا معاه القهوة ومعاه التاي ومعاه ميعطيش ميضرش وحده صبغة الكركم إن شاء الله في الأسبوع القادم نعطيها لكم وحده كيش تصبغ به يطلع لك أشقر بالنسبة راهو للبشرة بيضة
2: لا أنا حبة أكحل
0: بتبيع. أنت أكحل يطلع لك أكل بني غامق
1: أي.
2: حبيت نسأل عن جدابة التعزيز نحب النظافهم في البلار هما في مناكينو فيهم زيت
0: نحب
2: النظافهم
0: انت عندك اكل معناها المادة اللي تنحي بها الزيت اللوات هذيك معناها تاع التطيب الزليل في الكوجينة ما عندك اللي تنحي هذاك الزيوت ملحيط وكل ها
2: كيما نقولوا احنا كل
0: يشبه اي برشا ماركات عندك
1: هما فما برشا ماركات اما هم دي ليون للكل ما هما مواد دهنيه
0: مواد دهنيه تنجم تحط منه في الدبوس البلار وتاخذ ماء سخون ماء سخون بالباهي وتحط معاها وتخذها شويه تخليها ترتاح اذا كان انت خايفه معناها فما في القعر ما عندكش الشيطه اللي تدخلها والكل تنجم تحط كعبات عبيديه مايس ولا حاجة كعبات حمص وتبدأ تخذ بهم باش هما ينحيوك زيوتك اللاصقة في قعر الدبوسة
2: بيبارك لك
0: تنظف لك بالباهي بالباهي عايشة
1: يعطيك الصحة
0: هاو كيفاش باش ما تقتلش النمل يا نادية اسمع فيا
1: أيوة.
0: إيجي لك الغار هذاك متاع النمل حط فيه مثلا شوية كربوناتو وحط معاهم الكربوناتو شوية سكر حط في حويجة هكا حتى أي حاجة اللي هي تكون مدورة تحط فيها غضو ما تلقاش بالكل وإذا كان فقت بالغار متاعه ما عندك الجبس ما عندك السمين خود دونت فريس أبيض ويجي لك الثقب هذاك وسكره ما عادش يطلع لك ويابس عليه
1: خاصة في الدار الداخل هذا
0: أي.
1: أما في الجنينة يحير
0: في
1: الجنينة يحير
0: إذاك خليه يحوس
1: أوه ما نحكي لكش ما عشنا عشان تمشي معاه في الجنينة تعرف منيرة
0: والله هذاك هو عايشة
1: يعطيك الصحة منيرة الشريف شكرا ليك محليهم ليزاستوس عجبتني في الدار حكاية الكربونات والسكر خرق العادة
0: راهو الكربونات ويصلح
1: في حكيكة حتى صغيرة في المار ورو يطلع حتى ما كل مروات اللي يبدو في الحيط اللي يبدو مبنين
0: يبدأ يتبع بعض ويبعث لك شكون تكتشف وبعد تجيبهم الكل
1: ولا صحيح انا نقول لهم راي اصابه قاعده تحتل في
0: سكر عليهم الغار تو تربح برشا حاجات والله
1: خرق العاده يعطيك الصحه منيره شكرا لك
0: عايشك ان شاء الله وفيك
1: عايشك الاسبوع القادم معنا في لون حياتك ان شاء الله في فنون البيت ان شاء الله معاودك زي الناس الغرياني شكرا منيره شريف يعطيك الصحه الركن الموالي باش يكون مع محمد امين بالطيب استاذ خبير بمعهد العالي للفن الجميله بسوسه هندسه الديكور واليوم باش نحكيو على لي سال دو بان بيوت الحمام بعد النغمه.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. لو نحيتك متواصلة معكم حتى نص النهار. إذن فقرتنا على باب دارك مع مهندس الديكور محمد أمين بالطيب وأستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. صباح النور محمد أمين، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، نهاركم زين السادة المستمعين، أعطيك الصحة مدام. اليوم أيوة. اخترنا موضوع
2: مهم برشا،
3: المهم للناس اللي قاعده تبني ومهم للناس اللي باش تجدد،
2: اللي باش تصلح،
3: اللي باش تصلح،
2: باش تصلح، تجدد، باش تجدد، درك باش تصلح.
3: اي باش تجدد
2: تعرف اوي انت معايا انا عندك زهر، خاطر كان جيت مع واحد من زملائي الشباب ربما مازال أي. انا خاطر بنيتها في لونطون ونعرف شو معناها الاخطاء في بيت الحمام في الدار.
3: لا كما كما حكينا على الاخطاء الجمعه اللي فاتت
2: تراو
3: اي بالطبيعه، كما حكينا على الاخطاء الجمعه اللي فاتت في المطبخ،
2: هما دوك لي دو بياس الساعه.
3: اي بالضبط، هما اللي نعيشوا فيهم، هما نعيشوا في الكوجينه وفي السال دو بان اللي هي المكان اللي بشي.
2: الاستعمال المفرط في الدار يكون ليهم. تنجم تكون عندك بيت فطور نادرا ما تستعملها، ينجم يكون عندك غرفه مكتب نادرا ما تستعملها، غرفه النوم استعمالها خفيف.
3: أما
2: بيت الحمام والمطبخ عرضة لبرشة ماء، عرضة للتبخر متاع الماء، عرضة للميديتي، عرضة للبرشة حاجات نحلوهم برشة باش يتواجدوا، دونك الشمس والريح والغبرة الكل فيهم النهار كامل وحنا فيهم، دونك هذي اللي يخليهم حاجة متفردة، حاجة عندها خصوصياتها. ما تلعبوش بك البخار اللي في بيت الحمام، راهو مستلزماته برشة في البناء.
3: صحيح صحيح. هكا علاش احنا اليوم باش نحكيو على نقطة مهمة ياسر في الـ في الـ في لي سال دو بان تاعنا، اللي هي لي تونشيتي. تونشيتي سورتو في الفيلات، ولا في اللي باش يبني باش يعمل سال دو بان في البريمير ايتاج ولا في الدوزيام ايتاج، حتى في الريتشوسي. توا برشا يمكن من السادة المستمعين يقول لي علاش نعمل في لي تونشيتي في الريتشوسي، علاش كومش نعملها لي تونشيتي؟ هي لي تونشيتي نعملوها الحقيقة على الفونداسيون تاع الدار. خاطر كي بدا عندك تسربات نتاع مياه في الريتشوسي، لوين باش تسرب المياه ذاك؟
2: ايوه
3: باش يتسرب على الحديد، باش يتسرب على على على على الفونداسيون.
2: اي كلها
3: فوالا، دونك شو يصير له الحديد
2: باش يسد الفونداسيون؟ صح، هي اللي لوطا
3: فوالا. دونك كي معناها هما شنو يقولوا لي بلومبي الكل، يقول لك ريتشوسي من غير ما تعمل تونشيتي الواه وراهني هذا كل في لي شونتيير. يقول لك علاش نعمل في لي تونشيتي دونك بيسك اني في الريتشوسي؟ خاطر هما ماشي في بالهم لي تونشيتي نعملها على الناس باش تسكن تحتي. مش كيبدا فما
2: تسرب ولا ميديتي هاو كما تظهرلوش في السقف نتاعو اللي هو القاع نتاع لي
3: تاع. دونك اني نقول ديما نعملوا لي تونشيتي نتاعنا حتى في الريتشوسي، معناها بالاسبيكات هذيك اللي يعرفوها الناس الكل. دونك نعملوا لي تونشيتي
2: يا خاطر اذا كان الندار رضع على الارضيه باش ترجع لك على الحيوط، باش ترجع لك على العرش،
3: باش ترجع لك كل شيء. بيان سور كيما كاين المره اللي فاتت على الريمونتي كابيلير وكل المشاكل هذيك الكل اللي كاينه معناتها. دونك هذا هذه نقطه الاولى. النقطه الثانيه باش نحكيوا على على على الايزولاسيون. شنو الموضوع اللي باش نحب نحكي فيه؟ شنو هو مثلا في سال دو بان باش نجيبوا الماء السخون منين؟ نجيبوه من الشوديره ولا من الشوفو؟
2: اي
3: هكا ولا ساعات تلقى الشوديره ولا الشوفو بعيد برشا على بعيد 8 9 متر على سال دو بان. دونك خاصه في الشتاء يخرج الماء السخون من الشوديره ينجم يستنى دافي، تطيح التمبيراتور نتاعو في الطريق تنقص. مثلا يخرج 60 دغري مثلا من الشوديره، شو سنه 50 شو سنه 45، هذاك شنو؟ هذاك غاسبياج دينرجي.
2: وي صحيح،
3: شفت كيفاش؟ شفت لي بتي ديتاي يصنعوا الفرق. دونك شنو نعملوا احنا؟ اكل ملتيكوش اللي باش يبدا جاي هذاك فما ملتيكوش يتباع محمي إيزولي بالكالوريفوج فهمت في مادة تحمي أكل السخانة كما متعدية في وسطه. أيوة. ما تصير لهاش غاسبياج في الطريق.
2: أيوة.
3: معناها كي تخرج 60 دقري كي توصل لنا 58 ولا 57 ديجا بمال.
2: معناها هي حاجة تحافظ على السخانة متاع الماء.
3: أي. في الملتيكوش.
2: فوالا.
3: في الملتيكوش معناتها موجود يتباع في الليكانكوري موجود في الليكانكوري الكل البرودوي هذا معناها في عرض ملتيكوش الأبيض اللي نعرفوه الناس كل ركبوه باش نلقاو ملتيكوش بالكاليروفيوج معناها محمي باش تصير غاسبياج نتاع السخانة هذه. هذه نقطة في البلومبوري. تو باش نحكيو في الروفيتمون اللي هو مهم ياسر. الروفيتمون اللي هو الفايونس التركيبة نتاع الفايونس وكل الجو هذاك الكل اللي كاية مثلا تو في جديد كيفاش ولينا نعملو ريت الفايونس لي ديمونسيون الموجودين في المارشي ولينا على حساب كعبة الفايونس نعملوا البلان تاع سال دو بان تاعنا. اش معناتها؟ معناتها تو معناها نختاروا ريت قبل يقول لنا الحصر قبل الجامع.
2: اي
3: ايفيكتيفمون تو الحصر قبل الجامع في سال دو بان كيفاش نعمل على حساب الديمونسيون تاع كعبة الفايونس نعملوا البلان تاع سال دو بان تاعنا. فور اكزومبل باش نركبوا فايونس في سال دو بان تاعنا 60 متر 20 كعبة. كعبة 60 متر 20 معناتها شنو نعمل اني توا عندي كي شركب 3 بياس دو 60 في الحيط نتاع السال دو بام تاعي ركب معناها باش نعمل السال دو بام تاعي عرضها متر 80
2: مثلا. اي يلزمها تي قد
3: فوالا باش ما طيحش شوت خاطر الفايونس غالي برشا توا.
2: اي
3: خاطر الجري اللي ركبوه في السال دو بام راه توصل متر مربع راه 220 دينار 250 دينار. دونك اني كيفاش نطيح لك شوت هذاك خساره المولد. دونك علاش نقول اني ديما نستعينوا بالمهندس باش كيعمل لنا بلان معناها
2: الشوت تقصد ذاك الكعبة اللي نشدو نقصوها باش نعدلوها قد قد
3: فوالا اني مثلا
2: وساعات نجيو نقصوها الترشق وساعات
3: تتكسر وساعات
2: تلوح الترشق نقصو.
3: دونك احنا توا البلان
2: تتلوح
3: فوالا احنا البلان دو بوز كيفاش نعملوه؟ بلان دو بوز نعملوه سولون المارشي شنو عندنا معناها نختاروا قبل الوقت نبدا نعملوا في البلان نختاروا لي بياس اللي باش نركبوهم في الروفيتمون نشوفو اونتر وادي الكل نختاروا والبوزور من بعد باش ياخذ يحط البلان دو بوز نتاعو يركب كعبه 2 3 جي قد الحيط بالضبط. ما عندناش شوت ما عندناش تكسير ميم حتى في اللوتور ميم حتى في اللوتور في اللوتور مثلا سال دو بان
2: قد قد
3: اي فوالا كي نعملوا مثلا زوز كعبات متر 20 متر 20 متر 20 يعطيونا زوز متر 40 مع زوز متر 40 بالضبط نعملوا البلاكو نتاعنا في السال دو باش ما يديش عندنا قصان. دونك في الفان شانتي كي نخرجوا من الشانتي نتاعنا ما نلقاو حتى بياسه مكسره ولا حتى ديشي مقصوص. دونك هذاك شنو ربحنا؟
2: تقول احنا نقولوا تقول صورها بالفرشه.
3: اي بالضبط ثاني اخر مره
2: كاينك صورت على ورق معناها ماشيش
3: الكلام هذا احنا ما نقولوش للي باش يبني ولا للبوزور. مي اخر مره يعني قال لي بوزور قال لي سبحان الله جيت بالضبط. قلت له سبحان الله خدمة
2: قبل
3: بجيت قد معناها ما عندوش قصان ركبها رابيدمون حتى الوقت عنده مهم برشا
2: جدا
3: الوقت فلوس وكديشي هذاك فلوس
2: وصدقني كي يقعد يقص باش يعدل المتراج على الحيط بتاع الروفيتمون وكذا ياكل له وقت اكثر من التركيب راه خاطر تعرف الدقه اللي ولي يخدم بها والوقت اللي ياخذ وفي عقله باش تجي مستويه وبتجي قد باش الجوان تبدا مريقله. عندنا فكره الكل
3: اي بيان سور ظهر فيك تعديد بمرمى
2: اي ماله
3: بالضبط. دونك هذا هو زيد باش نحكي شويه في الاختيار نتاع الجري والسيراميك والمارشي التونسيان توا الحقيقه ولا في الانواع الكل
2: الحقيقه توا ولات برشا حاجات متوفره
3: الانواع الكل معناها من البلدان نتاع العالم الكل تجينا فما الحقيقه فما حاجات فما دي برودوي حقيقه فيهم
2: سنوات التالي راهو ما كانش
3: محمد مينا ما كانش
2: كان ليميتي على الاخر وتتجبر انك تستعمل المواد الموجوده في السوق راه
3: بالضبط
2: قلت لامبورتاسيون مش
3: توا الحقيقه توا حتى في الصور توا اميره تحط لنا الصور اللي حطيناهم في الـ على الصفحه الرسميه تو نشوفوا لي بياس هذوما كيفاش يبداو راكبين بالضبط معناها ما غير قصان ما غير شوت راهو مهم ياسر توا اللي تعدى بمرمى تو يفهم فاش قاعد نقول
2: اي
3: خاطر ساعات راهو تشوف لك مين معناها بعد لي شونتيي يبداو يعبيو فيك الديشي يعبيو فيك الدم هذاك الكل كي تقول معناها فلوس تفحى الواحد وبعث لي لوح علاش هذا الكل من موفيز جيستيون نتاع حتى في الدار بصفه عامه حتى في لي سالون تو لي غري ولا نركبوا في لي غران دال الكبار متر 20 متر 20 راهو التقسيم نتاع الدار نخدموه تو على الغري هذاك. تعرف اني ساعات نقول فما نوعيات نتاع غري نبيعها في المارشي تو موجوده اغلى من متر تراب راهو
2: ابو
3: اي أغلى فما شكون ركب جري أغلى من مترو التراب اللي بني فيه دارو.
2: واو
3: معناها شوف كيفاش
2: علما أنه التراب غالي برشا خاصة في المدن
3: صحيح
2: وخاصة في الساحل وانت تخدم في قصر هلي تعرف
3: بالضبط دونك معناها كي تقول له كعبة باش نقصها كأنك باش تقص له من فلوسه من معناها يبدا شاري دافع قداش من مليون عشرات الملايين ويرا فيك البناية يبدا شدك الملاديسك
2: يولي يحسب قداش يخدم عليها هي
3: بالضبط
2: هاك الحجرة اللي تقص فيها ويمكن تتشق وتتكسر
3: بالضبط كيما قلت انت معناها يبدا يخدم وهي تتكسر له معناها ولات مشكلة كبيرة ياسر في زاد باش نحكي وكيما قلت لك على الشواء الشواء معناتها بربي ما نمشيوش نختاروا وحدنا معناها مش واحد يهز مرته ويمشي يعمل دوره ويختار مثالش نعملوا دوره وبعدين نهزوا مهندس معنا خاطر المهندس نجم يعرف الماركات نتاع الجري يعرف المصادر نتاعهم منين جايه هما صحيح تو المصالح نتاع الديوان وكل يثبتوا ويعملوا التحاليل وكل شيء مي راهو فما حاجات ساعات تتعدى تتعدى من مصادر معناتها
2: كل باراليل موجود حتى في الدومين نتاع
3: موجود هما الحاجات معناتها اللي برودوي اللي يجيو معناتها مراقبين كلكم ما نخافوش منهم مي فما مواد اخرى تعرفك اللي مايك الكوش دي ماي هذيك في الفايونس
2: اي
3: فما نوعيات نتاع جري قليل الحقيقه في المارشي ماهمش موجودين بكثره ريت كي تركبهم في السال دو بان وتسخن السال دو بان وتعمل فابور تعمل رياكسيون شيميك معك الماء هذاك وتخرج ريحه خايبه
2: واو واو واو ويسكي السوغ عندها ديزيفي نيفاست على النفس وعلى خاطر تستنشق انت الهواء اللي فيه الريحه الخايبه
3: فما ناس ما
2: كي دي ريحه خايبه دي تبخر نتاع ماده كيميائي
3: جوستومون فما حتى بيان سور فما
2: وانا باش نتنفس
3: فما حتى اللون اللي تبدل معناها اللي قريب معناها يبقى مركب لي فايونس في البلوسيال
2: كيف
3: تسخن السال دو باي واللي عاطي الفيبيستاش ويبدا يتبدل الكولور نتاعه ويسيب في ريحه خايبه معناها فما شكون داخل بل في دارو راه قولي عندي ريحه جايتني مانيش فاهم منين هو منيش مكل قريه اللي راكب هذاك مكل فايونس اللي راكب اللي شراها من مصادر بلايس ماهيش معروفه وشراها يقولوا احنا يمشي يشريه من تحت حيط راهو ردوا بالنا راهو عنده ايفي بعد راهو خايب على الاخر فما شكون ما يفيقش بها فما اللي يبدا ماشي في باله هي ريحه عاديه اما هي الون تيرم راهو تتقلق وراهو تنجم تعمل له امراض خايبه على الاخر معناها ردوا بالنا
2: لي برودوي شيميك تاع ماش تضمن شنو ينجموا يعملوا للبشر
3: معناها كي نشري من بلاصه معروفه ما شاء الله هكا عندنا البلايس عندنا لي شوروم موجودين تلقاه على الشوروم مزيانه فيها برودوي مزيان وتشري بالفاتوره امورك مريقله ما تخافش اما ردوا بالنا ما نشريوش معناها هل الجري وهالمواد اللي موجوده هذه في المارشي ردوا
2: بالنا وين فوميو مهندسنا معنا
3: بيان سور المهندس راهو كيمشي معاك راهو يعرف منين وين يهزك يعرف مع شكون معناه يعرف حتى كيرا المارك نتاع البرودوي ينجم ينصحك معناتها اسكو هذا برودوي باهي ولا يعرف حتى الكاليبر ساعات تلقاها شوف ساعات نشري
2: حتى فكره على الاسعار زاد احنا توانسه نحبوا الفلوس
3: الاسعار بيان سور كي تمشي مع المهندس نتاعك شوف واش نعطيك حاجه والساده المستمعين هذيا راهو كي تدخل مع المهندس نتاعك للشوروم والمهندس هذاك يكون يمشي ويجي عليهم ديما راهو حتى الرميز يتبدل تكون انت وحدك باش تاخذ مثلا 10% راهو كي راهو المهندس تجي عليك المهندس هذاك نجم يوصلك حتى ل 15% معناها
2: خاطر تولي فما علاقه فما معامله حبيت ولا كرهت فيها كل تخلق كي شويه بيدور مع الكوميرسون اللي باش يبيع لك وتولي فما
3: بالضبط معناها الحاجه الباهيه راهو كي تكون فما معامله باهيه ويكون المهندس يمشي ويجي برشا على الشوروم ويروح تخلو ويجيب معاك كليون حتى الكليون راهو ينجم يزيد يتمتع برميز اكسبسيونيل وينجم معناها حتى المهندس ينجم يدلل نقولوا احنا على القاعة هذيك باش يزيد يعاونوا في السوم ويزيد
2: لو يبدا عنده معرفة بالأسعار وإذا كان فما واحد مش يطلع شوية يبدا فايق به
3: صحيح صحيح مش ينصحوا بيان سور مثلا البرودوي هذا يعني نعرفه مثلا في شوروم مثلا في مستير ولا في سوسة يبيعوا فيه مثلا بسكون دينار وندخل مع كليون تلقى هو عجبه في بلاصة في أي بلاصة يبقى ب70 دينار يعني نعرف السوم هذاك راهو
2: طالع
3: زيد شوية 70 دينار معناها 20 دينار على على على متر مربع
2: معناها المهندس معانا كي نمشيو نشريو وكاليتي بري الاثنين
3: كاليتي بري بيان سور راهو ساعات نشريو تو الكري باش راكبو في السال دو بان ساعات تلقى الكعبه مع اختها في جنب فرد باكو ماهوش فرد ديمونسيون
2: اي
3: ساعات الاخرى تلقاها زايده 3 ملم على الاخرى
2: بون
3: بعد في التركيب تولي فيه مشاكل كبيره ترسينا نقصو ترسينا معناها حتى البوزور يكون باش يركب لك 25 دينار للمتر كاري يقول لك لا ما عادش يخلصني هناك فهمت
2: صحيح
3: شو اللي عنده تعب زايد باش يعملوا
2: وباش ياخذ له اكثر وقت هو يحسبها وقت راه يكذب عليك. هما اللي باش يتفق معاك بالمترو. اما اذا كان شدت له يده وقعد اكثر ايامات باش يقول لك شوف انا جيت على مثلا على جمعه ولات لي هيا 10 ايام يا اخي ما خلصنيش، يقول لك ما خلصنيش معايا خدامه والوقت تلقاها حسب لي حتى نهاري بقداش باش يطلع. وصارت راهي ذي في برشا مرمات
3: صارت
2: ياخو خلاص وملول يتفق على انه بالمترو يلقى الوقت اكثر من اللي يتوقعه هو برشا، خاصه برشا تو كي تجي في شويه نهار صاير نهار يقول لك اخيرا وما خلصنيش، انت بيدك حسب لي حتى نهاري بقداش باش يطلع باش نطلع خاص.
3: بالضبط
2: خاطر تعرف احنا نبنيو مريره في العمر وناويين على العمار ونحبوا القلوب فرحانه والناس كلها راضيه
3: ان شاء الله ربي يفرح الناس
2: وقت اي وقت تولي تخرج الفلوس، خاطر الراجل لازم عقره عرقه خالص باش ربي يبارك. زي
3: تعرف تعرف الفلوس الفلوس والدار الدار وقتاش يراها الانسان من الاول يبدا نافح من الاول يبدا عنده الفلوس وفونداسيون ويبني ويصب في العرس، وكان المهندس بتاع البيتون قال له حط حديد 14 يقول لك حط 16 ما يسالش وكان معناها مش مشكل من الاول الفلوس موجوده
2: ايوه
3: اما كي نجيو للفينيسيون في الاخر
2: اللي تاكل برشا فلوس
3: كي نجيو للفينيسيون في الاخر اتولي الفلوس ما عادش تفها الفلوس ووقتاش باش يرا الواحد دارو يراها بالفينيسيون مش يراك البيتون والسيمان اللي حطوا من الاول والبني واليجور كل ما عادش يترا يترا الفايونس يترا الدهن. على ذكر الدهن تو في الجديد في لي سال دو بان ولينا ندهنوا
2: اي
3: فما نوعيه جديده نتاع دهن نستعملوها في لي سال دو بان سبيسيالمون للكونسول لي سال دو بان معناها لافونتاج اللي تعطيه لك ان النجم نبدلو معناتها ما نحطش شكل فايونس هذاك افي نقعد نغزر له ما عادش
2: اي والله فكره محلاها صحيح
3: معناها النجم حتى اللي مركب فايونس قديم تو باش يجدد مثلا مركب فايونس قديم نجمو نعملو فوق الفايونس هذاك ماستيك
2: وندهنه
3: على رواحنا نعمل الدهن اللي نحب عليه بعد عام زوز قلقت منه الدهن هذاك نبدل لون اخر نبدل
2: هي هذه تمنعنا من حاجه محمد امين تعرف شنو هي كونك انت كي تجي مثلا تشري الروفيتمون تاع سال دو بان تاعك كي تخرج سوغ لو مارشي باش تلقى حاجه اللي هي موضه التراند اللي خارج وقتها وذا الناس الكل يبناو يعرفوه وعاشوه
3: كيما موجود تو برشا
2: فوالا موضه طالع انا ناخذ نتاع الموضه هذاك وين ناخذ فيه وين نقول يا اخي هذا قداش باش يداوم تو عامين ثلاثه وسال دو بام تاعي باش يولي لي ديمودي اسكو جوغي لي مويان باش نبدل فك بعد ثلاث سنين بعد ما نخرج من المرمه انا ماذا بيا خرج من المرمه من بعد نعمل بروجي اخر حتى اذا ربي ناب عليا بطرف فلوس باش نبيع حاجه اخرى فهمت دونك كيسكو انا وقت باش نقعد نبدل السال دو بان ولا باش نقعد عمري كل ننفح بها عام عامين ماك تعرف انت تو بدل راه
3: بدل مثلا فما تيرازو هذيا كيما
2: نقعد عمري كل حاجه عايش بحاجه دي مودي اللي هي في ديارنا الناس الملاكه الكل عندنا الحكايه هذه
3: بالضبط
2: ملي بنيت بيت البانو نتاعي هي هذيك عايش بها نرى كل يوم ندخل ونخرج على حاجه دي مودي لما حال العشره ما يسالش
3: العشره في السال دو بان شوف اني نقول اني مع التجديد
2: اي انا كي تقولي دهينه سهلتها راك
3: اي سهله برشا
2: سهله دهينه
3: راهو حتى لا عنده فايونس قديم معناها كل 20 30 كل كنا نستعملوه في التسعينات ويقول اني توا مرمه باش نعملها توا ما يسالش تمشي توا يقول له سهله برشا تمشي للمهندس ولا تمشي للشركات اللي يبيعوا في الدهن تسال عليه الدهن هذا ما نحبوش نقولوا اسمه باش ما نعملوش
2: اشهار مجاني
3: مجاني اي ولا دونك تمشي تسال على الدهن هذا تيقولوا لك ويعطيوك حتى ميم حتى لي تكنيسيان اللي يخدموا معهم وكل شيء ويمشي على البلاصه يشوف لك يعمل لك الحساب نتاعها قداش راهو ماستيك سامبل لمرمه لحد شيء لا فما غبابر لا حد شيء يعمل لك ماستيك على على الفايونس القديم هذاك راهو يشدني شد مش معناتها ماستيك على الفايونس كله ما نشدش ما يشد لا يشد بالباهي ومن بعد ندهنه باي دهن نحبوا عليه احنا والدهن هذا راهو يعطيك كل فيبريون نتاع الفايونس وحاجه مزيانه على الاخر فيه حتى الساتيني فيه فيه فيه الالوان الكل وتنجم تختار حتى لي تيكستور يعطيوك لي زيشانتيون اللي عندهم الكل وتعملوا ابليكاسيون على التكلفه
2: فلوس احكي لي فلوس
3: برشا على الفلوس يعني ماهوش غالي
2: مش غالي
3: ماهوش غالي
2: قصو مودو
3: اي
2: لا خاطر اون كومبارون مع الفايونس معناها
3: نجم نقول لك ارخص من الفايونس
2: فوالا هكا تولي تشجع عليا ما كانش تقول يغلى برشا ولا اغلى نسبيا
3: نولي نحس ماهوش اغلى من الفايونس الحقيقه نجم تو الفايونس كنا نحكي وراه من المترو يتراوح من نجم تشري فايونس حتى ب 30 دينار ونجم يوصل حتى ل 200 و300 دينار الفايونس
2: صحيح
3: الفورشيت راهي كبيره برشا الدهن هذا راه مش غالي معناها كان تحسب انت رابور كاليتي بري البوزور اللي باش ياخذ 25 دينار ولا 30 دينار على التركيب على المتر مربع مع السوم نتاع الفايونس مع السوم نتاع الكولا مع سوم التكسير مع هذا كل راهو تحسبوا رابور كاليتي بري مع الدهن راه ماهوش حاجه كبيره برشا راه ممكن يتكلف لك ارخص
2: بيه
3: فهمنا. دونك اني نشجع الحقيقه على الدهن في السال دو بان. علاش؟ خاطر يجدد الفضاء. معناها عامين ثلاثه انت تقول اني نحب نعاود.
2: سرتو قلت فيه الوان مختلفه.
3: فيه ما يعطيك حتى التكستور نتاع الرخام. نجم تشوف معناها الحيط تشوفه كانه رخام. معناها فيه هكا ليزارتيزون اللي يخدموا ما شاء الله عليهم توا، تقوش عليه يعمل لك رخامه على الحيط، تقوش عليه تحب تخدم في البلون، تحب تخدم في الجريج، تحب تبدل. معناتها راهو الحاجه اللي اللي اللي اللي يمتاز بها الدهن هذايا انه يتجدد. معناها ما تقلقش منه.
2: برودوي موجود سوغ لو مارشي تونيزيان،
3: موجود في الساحل، مش في الـ في
2: الـ موجود
3: هنا. معناها ان يقول اي شركه تصنع الدهن نجموا تتصلوا بها، تعطيكم الفورشيت اللي عندها، تعطيكم لي برودوي لي كاتالوج، تشوفهم، تشوف ميم حتى لي برودوي قدامك معناتها تراهم في لي شوروم نتاعهم. واذا كنت تحب على ابليكاسيون ينجم هما يعطيوك لابليكاتور يمشي معك للدار ويخدم لك الخدمه هذه كوليكي. وصدقوني راهي الاسواق ماهيش غاليه.
2: لابليكاتور يعطيه لك هو، خاطر نعرف دهن سبيسيال ديما يلزموش
3: بيان سور، لازم اسمه صنايعي باش
2: يخدم.
3: عندنا صنايعيه لاباس
2: موجودين،
3: عندنا صنايعيه موجودين برتو. اي كان جاك واحد قال لك راني صنايعي وراني نخدم وميسالش، قول له وريني شنو خدمت قبل. مهم
2: هما طولوا الكل راهو
3: الكل يعرف.
2: ابعث لي خدمتك حتى على ميسنجر، حتى على واتساب الراي، ولات الكل تخدم وتصور.
3: وربي يهدي الناس
2: تحاول تغش شويه،
3: مش يحاولوا يغشوا يوريو في خدم غيره.
2: وي
3: والله صارت برشا، ويهبط على الفيسبوك، هبط على الانستغرام في خدمه غيره، قول اني خدمت وقت اللي جابوه باش يخدم لهم ما يعرفش.
2: هي اليوم في تونس محمد امين ما نعرفش، احنا حكينا في الاوف، قلت لك اني ما انتريسي شويه بالموضوع هذا بطبيعه. مانيش باش نطلع عمارات، اما نحكي على امور العائله.
3: نطلع عمارات ان شاء الله،
2: لازمها امكانيات
3: ان شاء الله. اللي عند ربي مش بعيد ما يسالش
2: في العائله. فما شكون انتريسي، كل ندخل على انستغرام ونشوف في حاجات، ولي تحكي عليه شفته ما شفته في عند دي ازياتيك، معناها سين وكذا ودرش، نقول بعيد علينا. لكن هاو موجود. اما الحاجه اللي لاحظتها في تونس حتى في العائله، قلت لك عندي شكون يبني وكل، وليوا كلهم ما عادش مول المول معناه واقف على شانتيه مع المقاول ولا الاركيتكت والمهندس الديكور. الزوز من بدايه الشانتي يخدموا لما حلب اجرتهم وحقهم، ولكن كل شيء ما يناقش الا معهم ويحكي كان معهم. اصلا ما عادش تلقى واحد يبني في دار ويحكي مع بناي ولا مع مقاول ولا كذا.
3: انت توا نقطه مهمه ياسر جبتها، اللي هي
2: يقول لك انا شارب عرقي ولقيت روحي راني نطلع رابح، خاطر هذاك باش يحرص لي على السلعه وعلى الكو وعلى الشراء، وباش يقف لي على الشانتي وباش يشوف. يبداو الزوز والزوز يخدموا مع بعضهم
3: كولابوراسيون، فوالا صحيح.
2: وانا مرتاح، يقول لك راني ياكلي باش نخلصوا للارشيتكت والمهندس الديكور، لقيت روحي رابح رابح.
3: راهو بين قوسين راه ماهوش خلاص كبير ياسر.
2: اي نعم،
3: راهو مقارنه بال
2: اجره التونسي في كل شيء راهي مش حاجه،
3: مش حاجه كبيره.
2: بالعكس تنجم غلطه تكلفك ثلاثه اضعاف اللي باش تخلصوا للمختصين هذوك.
3: فما ناس دفعت عشرات الملايين في الهدان.
2: نعرف
3: في هدان معناها يبني ويهد، يبني ويكسر، يبني ويكسر. عليه
2: ليه؟ فما يحكيوا لي على حوايج، ما عندي حتى زملائي عندي يكونوا بناء ريسامون، كل يقول لك وكنت تشوف السلعه اللي طيشوها.
3: اي هذاك هو هذه اللي نرجعوا له.
2: السلعه اللي تتلوح من اللي هو يبني،
3: السلعه اللي تتلوح معناتها كي نجي وكي تبدا بون جيستيون من الاول.
2: اي
3: معناها في الـ في الـ في البني، في ميم حتى في الـ في الكولا نقولوا باش ركبوا بها الجري، وفي الكميه نتاع الجري. يعني كي نمشي نشري الجري مع لي كليون تاعي راهو نشريو بالكعب. راك نقول بالكعبه، سي بالكعبه، راهو نعطيو ان بلون دو بوز. هذه بيس رقم واحد تركب في البلاصه هذيك، بيس رقم اثنين. وكان عندنا قصان في بلاصه باب ولا حاجه نمشيو نهزوها المعمل تاع رخام تتقصوا تجي حاضره البياسه. معناتها البوزور راهو اسهل منه وخدمته ما فماش. توا يجي يلقى لي بياس كل حاضرين ويركب وتبدا الامور نتاعنا مريقله. باش نرجع للنقطه اللي جبتها انت على على الكورديناسيون بين الاركيتكت والاركيتكت دانتيريور، راهي مهمه على الاخر. راهو كي نخدموا كولابوراسيون راهو في الاخر باش نعطيه برودوي مزيان للكليون. معناها الكليون هو في الاخر الرابح في الخدمه هذه الكوليكيه. ويزينا ربي نقول نداء يزينا من العرك. طب برشا بشي فهموني خاطر فما
2: عادي محمد امين، كل واحد يدافع على دومينو،
3: كل واحد يدافع على دومينو. شوف ليزارشيتكت يقول لك احنا، وليزارشيتكت دانتيريور يقول احنا، ربي خلينا نخدموا مع بعض. راهو ديما
2: هو الخدمه ما تكمل كان باتفاقهم هما الاثنين. اما انا متاكده لي لازم نتناقشوا شويه، نتعاركوا شويه في الخدمه، اما باش نوصلوا النقطه في الوسط اللي تجمع بينا الاثنين.
3: بالضبط.
2: مره عندي ومره عندك.
3: بالضبط هذا هو. ان شاء الله ربي يصفي القلوب.
2: اي ليه مؤكد
3: خاطر توا باش يفهموني ممكن. اما ان شاء الله لاباس احنا نقولوا ماشيين في ثنيه صحيحه، ماشيين في ثنيه صحيحه، ثنيه باهيه في ديما في مصلحه المواطن. في مصلحة معناها الهندسة المعمارية والهندسة الداخلية راهو في الاخر بوليكي باش نخدموا خدمة شكون نخدمها الخدمة هذيك.
2: اي صحيح
3: هذه مهمة برشا معناتها.
2: وانا الحقيقة من الناس اللي نمن برشا بالاختصاص في المجالات الكل، دونك اذا كان في يدك مختص وفاهم وكذا انت بالضبط. يا مواطن يلي تخدم كي في موظف بعيد على الدومين يلي كذا ماذا بيك امشي للمختصين هذوكم، وديما ما تستكثرش الفرنك اللي باش تخلص به المختص راهو باش تربحوا من بعد وحتى بعد سنين برشا فلوس راهو باش تربح.
3: سورتو كيما حكينا المرة فاتت حتى على الإضاءة راه معناها كي يعمل لك المهندس الداخلي نتاعك يعمل لك اتود صحيحه على الاضاءه نتاع دارك، شوف انت قداش باش تربح. كي يقولوا كل فاتوره نتاع ستيك تربح فيها 30 دينار، شوف على مدى سنين قداش باش تربح.
2: اي معناها كي نقول انا مهندس ديكور على ايامي انا نتذكر حتى في الجرده انصحني نصايح صدقوني لليوم صايبتهم الله يرحم والديه والدي.
3: هذيك احسن كلمه تقول الفلوس اللي عطيتهم لهم مشاو على رواحهم.
2: اي تصرفوا اكيد
3: كي تقعد تقول يرحم والديه دونك هذيك اهم حاجه.
2: بالضبط على نقطه خاصه معين تنقول لك في الاوف
3: ان شاء الله.
2: محمد امين بالطيب يعطيك الصحه، استاذ خبيب بمعهد العالي للفنون الجميله بسوسه مهندس ديكور مرحبا بك مواصل معنا في لون حياتك كل اسبوع ان شاء الله مع عوده زميلتنا ايناس الغرياني تكون متواجد ديما في الركن على باب دارك. يلا هيثم نخرج اخبار ونرجع بعد الاخبار ونواصلوا بقيت فقراتنا في برنامجنا لون حياتك حتى نص النهار.

0: صباح الخير، موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المونستير. يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة في ولايات الساحل سوس المنستير المهدية خاصة، وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية لسعد مزاح استعادة نسق الانتاج العادي خلال الأيام القليلة القادمة مع العمل على سد النقص المسجل في الجهة. دخل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم في اعتصام مفتوح للمطالبة بتفعيل الفوري والآني للقانون 18 اليوم أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عنوانها الغضب المشروع ورسالتها إما تفعيل القانون أو تصعيد لا رجعة فيها. وحملت ممثلة أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي رئيس الجمهورية مسؤولية وضعيتهم الاجتماعية. بحث وزير الشباب والرياضة صادق المرالي مع ممثلي الشركة الأهلية روسبين للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة. جاء ذلك خلال جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الشباب والرياضة. من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت الجاري ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور أشهيلي، وفق مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوريا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعدما شنت حملة دهم واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة وتخللها اندلاع مواجهتها. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الإسرائيلي غار الليلة الماضية على منزل في حي الدير في بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدميره، كما شن سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطهر عند أطراف النبطية. بعد انتهاء مهلة 60 يوما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالاستسلام ورفع الراية البيضاء، متوعدا بأنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وأكد ضرورة فتح مضيق هرمز وأن أي اتفاق يجب أن يتم وفق الشروط الأمريكية وفق قوله. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.

0: مرحبا بكم الناس الكل معنا في لو نحيتك حتى النص النهار تلتحق بنا. مشكورة الدكتورة مروة بن مبارك طبيبة نفسية. دكتورة صباح النور. أهلا
1: صباح النور والسرور. يعيشك. شكرا.
0: لاحظت ملاحظة وأنك من استوديو القديم ما جيتش بحذانا خاطر قلت لي هذا استوديو جديد.
1: مبروك عليكم استوديو مزيان ما شاء الله.
0: يعيشك. مبروك علينا وعليكم انتم لأنه احنا بلاش بيكم وبلاش استشاراتكم وبلاش الكرونيك بتاعكم ما نجموش نعملوا برامج.
1: يعطيك الصحة.
0: كلمة حق تاخذوها وزادة كلمة الحق الأخرى خاطر فما برشا ناس ما عندهمش فكرة. الناس اللي تتعامل مع الإعلام العمومي راهم يتعاملوا بصفة طوعية ومجانية ومكرسين وقتهم وتحضير البرامج معانا. ليكم انتم كمستمعين باش توصلكم المعلومة الصحيحة من عند الناس اللي تنجموا تاخذوا من عندهم المعلومة. إذن مرحبا بكم في الركن هذا مع الدكتورة اللي عنده استشارة في موضوعنا اليوم. مش نحكيه على الإدمان والسلوك الإدماني، وقلنا فرصة العطلة معناها للناس اللي باش تدمن من جديد متوفرة، ما نقراوش ما نخدموش، فصل التسيب في ضبط الأوقات والنوم والقيام بكري وكل ما عادش، دونك تولي فما فرصة أكثر لبرشا إدمانات. مرحبا بالناس الكل واللي الموضوع عنده ما يسأل فيه الدكتورة على 73 460 800. مرحبا بالجميع. إذا دكتورة كي نقولوا إدمان وقتاش نحكيه على إدمان في سلوك أي واحد منا، حتى كي يبدأ احنا راه نراجعوا في رواحنا، معنا إذا كان عن القدرة على أنه نراجعوا رواحنا.
1: أول ما نبدأ نحب نشكركم على الاستضافة وعلى الاهتمام بالمواضيع بالصحة النفسية والمواضيع اللي تخص المجتمع واللي هي توا واللي مطلوبة برشا وضروري أنه نتكلموا فيها في كل بلاصة في كل إذاعة في كل تلفزة. موضوع الإدمان براتيكمون في الفترة الأخرى أكثر موضوع نتسألوا فيه في الشارع في البلايس الكل في السبيطار في فين نخدمه. دونك سي ان سوجي اللي بالحق ولا تري تري دوموندي سورتو من احنا كبسيكياتر. انا نعطيو لانفورماسيون انا ندخلو لي انترفونسيون بانواعهم. كي نقولوا إدمان بون عنده برشا دي ديفينيسيون بطبيعة مانيش باش ندخلوا في ديمو تكنيك باش نسهلوا على الناس اللي تسمع فينا. كي نقولوا إدمان مهما كان نوعه هو تعلق مفرط ولا تعلق مرضي بحاجة يا إما سلوك وإلا مادة سوبستانس. احنا نقسموهم زوز أنواع، فما لاديكسيون افيك سوبستانس فما سون سوبستانس. كي نقولوا تعلق مفرط يعني نحكيوا على بيرد دو كونترول، يعني فقدان السيطرة على السلوك هذايا ولا على استهلاك المادة إن كان فما مادة. فقدان السيطرة يعني أني نستهلك مادة وإلا ندمن على سلوك ما عادش نسيطر على قداش وكيفاش ووقتاش. يعني كي نحب نبطل ما نجمش نبطل، نحب ننقص ما نجمش ننقص، نحب نبدل السلوك يصعب علي. دونك كان عندي الشروط هذية توفرت راني في حالة إدمان مهما كان شنو الحاجة اللي مدمن عليها. الإدمان كما قلت لك ينجم يكون على مادة والمواد بأنواعها وأشكالها تم بعد كنت تحب نعطي الديتاي. فما الإدمان من غير مواد مخدرة اللي هو sans substance ونسميوها addiction comportementale. comportementale يعني سلوك، مثلا توا خاصة عند صغيرات نشوفوا الإدمان على لي جو على باغي تليفونيك على الانترنت على ريزو سوسيو. فما إدمان حتى على لي جو معناتها القمار، هذا زاد نوع آخر متاع إدمان.
0: الإلكترونية
1: الإلكترونية وي
0: وحتى
1: صحيت أي. وفما إدمان حتى على سلوكيات أخرى، فما حتى نحكيه على إدمان جنسي زاد. أي سلوك مهما كان نولي متعلق به نولي ما عادش نجم نسيطر على التصرف متاعي بطبيعة هذا باش يكون عليه عنده تأثير على حياتي على حياتي العملية الاجتماعية العائلية على صحتي النفسية. جنرالمون اللي عنده إدمان يولي حياته سنتري على هك السلوك هذاك، يعني بشوي بشوي بشوية تتقلص جميع المجالات في حياته إن كانت العائلة القراية الخدمة باش يولي اليوم متاعه يتحوصل فك الكونسوماسيون وإلا في هك السلوك هذاك.
0: دونك يولي صحيت إدمان.
1: هو حتى في لي ديفينيسيون في احنا في لي مانويل دياغنوستيك يقول لك الوقت زاد قداش تعدي وقت انت تعمل هالحاجه هذيك في النهار تاثيرها عليك اي سورتو السنتيمون لو كريفينغ هذا لو فيت اللي انت تحشش على الحاجه معناها كي تفقدها تولي حياتك متوقفه عليها. معناها نمشي ديريكت نقوم الصباح ولا لازم نلوش على تليفون لوج على هك الجوري مسنس بيه لوج على سيجار ولا لوج على المادة اللي أنا مسنس بيها. دونك هذوما كيف يتوفروا في شخص راهو عنده حالة إدمان
0: معناها إذا فقدها وحس روحه في حاجة ملحة لها. أيه. تلكو مثلا خلينا نعطيه الاكزامبل الاكثر سوفت معناها من الاخرين. أيه. الصغير مثلا عنده ادمان لجو. بالصدفة خرج ولا جاتهم مناس بعد صبحية في البحر ولا كذا ما عندوش الوسائل. أول ما يروح للدار تقاه يدخل ديريكت يحل فك الأورديناتور ولا شوف كي جو ما يبرد إلا ما يقعد صحيح. يعمل لك الطرح واثنين وثلاثة دونك هذا وقت تحس اللي هو السلوك الثاني
1: الحاجة الملحة. وفما درجة أقوى من هكا أنه حتى أنت عطيتني في الإكزامبل هذايا باش نوضحه زادة للناس اللي تسمع فينا. حتى الأكتيفيتي اللي هو يعمل فيها ما عادش تعني له حاجه كبيره. معنا انت كان ناخذ مثال صغير ذايا هزيته للبحر فما حالات نتاع ادمان على جو ولا على التليفون ولا على هو راهو حتى الاكتيفيتي نتاع البحر نتاع العباد الخرجه وين ما انت تولي ما تعني له حتى شيء باش يولي يقول لك روح بيا باش نمشي نستعملك نهز التليفون ولا نحل البيسي ولا معناها حتى ما عادش البروفيت حتى من لي اكتيفيتي اللي هي عاديه وطبيعيه ومطلوبه في عمره. معني عادي نجم يقولك ما نخرجش معاك كريمة ما نمشيش جست وبرشة صغار يعملوه ما يمشيش مع والدي ما يخرج ما يمشيش حتى يحاوس يتفرهد غيان كبش يقعد يستعمل هك التليفون ولا البيسي ولا اللي هو
0: علما وأن ولينا نسمعوها برشة صغار ما عادش يحبوا يخرجوا
1: أي هذاك يفوش يخشي علاش
0: فما دي مامان تقول لك انا نحب نقلعه من قدام لي زيكران وهو بالعكس يقول لها لا ما نخرج حتى ماناج تقى صغير نتاع 10 11 سنه تقول له ماناج يقول لها لا
1: هذه هذه حاله ادمان على لي جو ولا لي اباري تيليفونيك ولا الانترنت. وهذه معناتها تبدا وليت تبدا نشوفوها في عمر صغير برشا سورتو زملائنا الاطباء النفسيين للاطفال اللي يشوفوا في عمر عمر صغير برشا الحالات هذه
0: فما صغير 4 ans و 3 ans 5 ans على البورتابل كي تفكولو من يدو يعمل لك كريز نتاع بكي ويولي يفكك حتى البرا راهو حتى في ريستوران حتى في قهوه اون بلان بوبليك تقاه يفضح والديه معناها اللي قاعدين معاه خاطر ما باوش يعطيوه التليفون وتشوف ساعات حتى الحقيقه مظاهر ما تعجبش بالكل من صغير يولي يضرب امه يولي يفوه يجبدلها في الساك يولي تغزر بون ساعات ما تفهمش صدقني نحكي لك في حوايج عينتها معني وشفتها
1: اي هذايا نشوفه فيه هو اختو هو راهو السلوك هذايا سورتو احنا خذينا الاكزامبل نتاع الصغار راهو لازم نعرفوا اللي لي جو ولي لي تليفون والانترنت ولي ريزو سوسيو راهم انتم تزيد تعرفوا فيها خدمه كبيره باش يجبد هكا الصغير فما فما فما دي ميكانيزم يخليه هو يتبع فما حاجات سهله بالنسبه للمخ وهو دونك باش تخليه الاكتيفيتي هذيك يستمتع بها ويعدي فيها اكثر وقت اكثر من اي حاجه اخرى. يعني انت عندك صغير كانك باش تولي في حرب معك التليفون لازمك تجبد ولدك لازمك تخرجه معك السخكل هذاك على خاطر هو باش يلقى غادي حاجات سهله بالنسبه لمخه وعادي ما يفيقش حتى بالوقت يعدي لك ساعه وساعتين انت فايقه بيهم ساعه وساعتين وتحس في الخطوره ما هو ما يفيقش هو بالنسبه ليه كيما نص ساعه كيما ثلاثة سوايع فما شكون توا في العطله هذه يعدي لك حتى ب 12 ساعه
0: وذاك علاش ما تقلقش على خاطر العطله فرصه في الحالتين الاثنين
1: هذا شنو خطورته على صغار هو بطبيعة ديما الأطفال رانا احنا اختصاص كهول اما زملائنا يفهموا اكثر اما باش نعطي فكرة شنو خطورته كي انسان صغير في العمر يشد التليفون راهو كي يعدي سوايع في تليفون راهو محروم من الحياة الاجتماعية اللي احنا ككبار سيبوم يعني تعلمنا شوية حاجات نعيشوا بيهم في المجتمع هو كي يعدي لك اغلب وقته محصور في بيت في عزلة في تليفون ماهوش باش يتعلم كيفاش يعيش في مجتمع حتى لي بروبليم سامبل ما يعرفش يحلهم ما يعرفش يعمل علاقات وذاك علاش كي يكبر باش يكون عنده دي ديفيكولتي كبار وذاك علاش من بعد ما نتفاجئوش كيف يجينا في عمر اكبر من هكا في مراهقه ولا حتى في عمر اكبر ويبدا عنده اشكاليات في اندماج في المجتمع ولا عنده صعوبات في علاقاته والا حتى كريمه مرض نفسي ولا حتى اضطراب في الشخصي دونك هذايا اذا كان هو صغره كل يعديه في سلوك كيما هكا دونك في الاخر لي كونسيكونس باش يكونوا خايبين كي يكبر
0: معناها السلوك الادماني اللي معرضين له خاصه صغار واحنا تو بدينا بهم حتى تو باش نمشيو للناس اللي تدمن في مواد في كذا يحرموهم الحياه العاديه اللي سميتها انت الاجتماعيه
1: بطبيع.
0: الحياه العاديه اللي هي كي نعيشوها نتعلموا منها ميكانيزمات الحياه الكل ونكتسب مؤهلات باش نجموا نعيشوا وقت اللي يعيش هو داخل فك الجو ولا فك ليكران جينيرال ان شاء الله حتى على ريزو سوسيو ولا اللي هو ما يتعلم حتى شيء ما يتعلمش واقف في حياته معناه ويلقى عوائق اللي ربما تركب له حتى امراض نفسيه ولا عقد نفسيه ولا غيرها.
1: وعلاش؟ على خاطر حتى اللي يشوف فيه هو صحيح قاعد يتفرج في حاجات ولا يلعب في حاجات، حتى اللي يتفرج فيه ماهوش لافريفي، حتى اللي يتفرج فيه في تليفون ولا
0: أهلية
1: صحيح ترى. احنا نعرفوا اللي باش يظهر فيه سورتو في لي ريزو سوسيو راهو حاجه مزينه فيها برشا اكسسوار، ماهيش هذيك الحياه الحقيقيه. هو نهار اللي يخرج في الواقع في اول مشكله باش تعرضه في حياته باش يلقى روحه انكابابل، ما ينجمش يجري، باش يلقى عنده دي ديفيكولتي،
0: ماهوش مؤهل بالكل باش يقبلها ويفهمها وحتى باش يوصل للحل معناها.
1: صحيح.
0: خاطر احنا نحكيو مثال في الريزو سوسيو، يقول له احنا حكينا قدام ما ينجمش يعمل علاقات اجتماعيه، يقول لك انا في الريزو سوسيو عندي علاقات، اي لكن ماهيش علاقات تحقيقيه، ديك الافتراضيه. وكيما تحكي انت جينيرالمون في العلاقات الافتراضيه بون تحكي عليها قبل عندي في برامج وكذيرة، وتكون العلاقات هذيك مزينة حسب ما يحب الشخص يظهر لك، مش كما هو في الحقيقة. وقت اللي أنت في الواقع باش تتعامل مع ناس على حقيقتهم، باش تعرضك 20,000 مشكلة مع العباد، ويمكن حتى باش تتصدم وراهي الحياة الفعلية باش تفرض روح عليك، تفرض روح عليك.
1: أي. ولازم نحن صغار راهو نعلموهم من عمر الطفولة أنه هو يواجه الحياة هذه بطبيعة مع عمره مع إمكانياته الذهنية، مع كل ما يكبر يتعلم حاجات. كان هو بشي عادي راهو كي نحسبوهم بالوقت السوايع هذوكم راهم يوليوا سنوات.
0: أي
1: وفي الديزاني كان بشي عادي هو سنوات قدام تليفون ولا قدام إكران، بعد ما تتفاجئش ويجي البارون يقول لك شبيه ولا علاش عنده المشكل الفلاني ولا علاش عنده صعوبة الفلاني.
0: وهي شنو معناها حياته؟ معناها أنك تعيش وكل يوم تتعلم حاجة.
1: صحيح.
0: وكل يوم تطور إمكانياتك ومؤهلاتك وكذا. اللي نفهموه هو أنه معناها العيشة مع إكران جنرال وخاصة الصغيرات اللي عديوا برشا وقت راهي قاعدة كيما عضو ما تستعملوش في البدن، ونعرفوها هذيك كنا صغار ولطف عليكم نتكسروا ونحطوا جبس تقعد اليد عاملها كم، بعد كي تنحي جبس بعد شهر وشهر ونص تلقى صار لك ذمور في الميوسكل متاعك وحتى في العلوب، وكيش جيت تستعملها وتحب لك بعد تمشي تعملك التقويم عند المختصين وكذا باش ترجع. هذا عضو ما استعملتوش شهر، فما بالك بكل مؤهلاتك الاجتماعية تقضي عليها وتقعد قدام ميكرون، وبعد كيفاش باش تسترجعها؟
1: هذيك
0: ما فماش تقويم للمؤهلات،
1: ليكيفالون تاعو يصير في الذهن تاع الأطفال.
0: ولا
1: يعني
0: ولا.
1: هو ذهنه في حالة جمود، ومن بعد ريدوكاسيون راهي في المخ، ماهيش بالسهولة هذية، يمكن النجم نتداركوا شوية منها. انت والوقتاش التدخل، ووقتاش نفيقوا بيه، ووقتاش كان مش تعدينا لمرحلة المرض كاريمو ساعات.
0: صعيبة به. هذية نحكيه على السلوكات الإدمانية اللي احنا نعتبروها كما قلنا موجودة في ديارنا ونشوفوا فيها برشا وسهلة، وحتى باش تلاحظها سهل. أي أم عندها صغار، أي بو عنده صغار، تنجم تكون ساعات الجدة اللي موجودة مع ولاد ولادها تفيق بهذا، تقول لك بنتي ولا ولد بنتي ولا ولد ولدي نهار كامل على كل الأورديناتور، لا يقوم ولا تسمع حسه، حتى كي يجي الفطور نعيط له 3 أو 4 مرات باش يجي يفطر. صحيح ولا هذا شو معناها؟ تنجم تلاحظوا. فما الإدمانات تاع الحاجات الأخرى المخبية، تلكو اللي يستعملوا مواد، تلكو اللي يتكيفوا حاجات، اللي يشربوا حاجات، ونتصور هذيك حوايج على خطرها مخبية باش تولي أخطر حتى في الإدمان نتاعها.
1: أي
0: وفما زاد الإدمانات كما تحكي أنت على مواقع مثلا جنسية وكذا، إذا حوايج ماكش تفوق بها.
1: هذي الفيرسون اللي مخبي اللي ما يقولوش عليه الأطفال ولا المراهقين، ولا ورانا ولينا نشوفه راه في الاستهلاك في متاع المواد المخدرة في عمر معناها بريكوس، بكري معناها من العمر معناتها حتى قبل حتى المراهقة، ساعات حتى في العمر متاع 11-12 سنة ولا حتى أقل يبدأ لك الدخان، وبعد يدخل في مواد ما أقوى منها كالزطلة إلى غير ذلك من المواد اللي بشي يلقاه

0: في أول تجربة متاع استهلاك مازال ما ولاش عنده بالحق إدمان حقيقي للمادة كيما نفيق به بعد سنوات. معناها تصعب الانترفنسيون والعلاج وإلا الإقلاع على هك الكونسوماسيون يكون أصعب العلاج متاعه في مرحلة متقدمة.
1: مرة أخرى نعود نذكر وإحنا اليوم اخترنا الموضوع خاطر حتى الإدمان على الحاجات هذه راهو في الصيف يكثر علما, وأنه في الصيف حتى أحنا الأولياء نخرجوا لنا السهر ونمشوا المهرجانات نمشوا للعروسات نتفرحتوا شوية في الصيف كمان يولي مسموح لوليداتنا تاع 15 و16 العائلة تعيش فيه وتعرفوا أنه يخرج مع صحابه يقعد في القهوة متاع الشوكة متاع النهج يقعد على رأس النهج مع مجموعة متاع وليدات في عمره البنات زادة أنا منحبش نحكي كنا على الأولاد حتى البنات وانت طبيبة وتعرف البنات زادة يتلموا في جروبات ويخرجوا ساعات بنات صافي ساعات بنات ولاد مع بعض يدو أتراب فرد عمر يتلقاو في برشا أماكن في برشا مقاهي فما معلومة باش نقولها برشا باش يتغشوا مني راهم فما حتى بلاصة بريئة ردوا بالكم ردوا بالكم تستفقوا حتى بلاصة حتى البلاصة اللي تعتقد وأنه هذيك بلاصة معروفة ويقعدوا فيها العائلات وكل ردوا بالكم فما حوايج تصير تحت الطاولة وانت بيدك الكبير والكهل وقاعد وما تفيقش به وهي قاعدة تصير في كل الاسباس هذاك
0: خلاف حتى ليزيسباس والبلايص راهو فما برشا في بيتو راه
1: المتركن فما البلايص المتركنه
0: صحيح فما دي بارون ما يفيقش راهو هو في بيتو
1: راهو ياخذها في الشارع ويجي يجربها في بيتو
0: وتعدى فتره طويله وما يفيقوش وكما قلت لك اما وقت اللي يفيقوا راهو اغلب الاولياء يجيهم كيما الصدمه راهو احنا نراهم معناتها تلقى ساعات هو البارون بيدو في حاله ذهول وفي صدمه ويتقلق ساعات هو بيدو يديبريم راهو يتقلق برشا يجيك يقول لك كيفاش ما فقتش كيفاش ولدي عايش معايا في الدار ويوصل للمرحلة هذية وشنو النجم نعمل وساعات حتى فما البعض منهم يلوم على روحه ولا يحس شوية بالذنب ولا بالتقصير ويقول لك كيفاش وصلت ولدي ولا كيفاش أني ما فقتش بيك كيفاش ما تدخلتش كيفاش ما عاونتوش دونك هذية احنا نراو فيه بحكم اختصاصنا ويجيونا برشا برشا برشا زيدا الفترة الاخرى معناها طلبات ودي دوموند متاع علاج متاع مساعدة على علاج الادمان معناتها.
1: وذاك علاش انا قلت لك البارح كي حكينا في التليفون على الموضوع قلت لك بربي باش نمشيو للعلاجات وللوقاية خاطر راهو شو صدقني الناس الكل ما فماش ام ولا ابو عنده صغار عايشين معاه وما هوش خايف من الحكاية هذه لأنه فما واقع الحقيقة هو مريف للأسف الشديد نعيش فيه في تونس تونس مستهدفة بالمواد هذه وفما معناها ولو والله أنا منيش من ناسك ما عنديش عقليتك النظرية المؤامرة وكذلك أما في هذه بالذات نحس وأنه فما عملية ممنهجة لتدمير الشباب في تونس عن طريق الإدمانات هذه في أشكالها الكل وخاصة جزء المخدرات بأنواعها وفما زادة القمار الإلكتروني هم يقولوا ألعاب إلكترونية لا مش لعب بالكل قمار إلكتروني راهو القمار بكل لفظة اللي نكروها احنا التوانسة ونقول فيها بالعاني ببشاعتها على خاطر حاجة بشعة وانت طبيبة وتعرف أكثر مني أحيانا أخطر من إدمان مخدرات
0: هو القمار ولا لي جو هذوما راهو بالنسبة لنا كيف ما المادة المخدرة نفس الباثولوجي نفس المالادي احنا حتى في الدياغنوستيك سيت اون اديكسيون نداويوها كيما نداويو اي ادمان على اي حاجه اخرى وكيما قلت ساعات هي تفوت خطورتها علاش على خاطر الانسان راهو هذاك بالحق حياته باش تولي ملخصه فك الجو هذاك ما عادش يعمل حتى شيء احنا رينا برشا عائلات تدمرت برشا ناس طلقوا صغار ضاعت الناس تخسر فلوسها تقيد فلسه تدخل للحبس يعني هذه دي كونسيكونس غراف من الكومبورتمون هذا انت توا حبيت تقولها كما هي باش نوعا ما خلي زد اللي يسمع راهو لازم يخاف ولازم نقولوا الكلام كما هو خاطر فما حاجات تخوف احنا توا نسمعوا فيها كلمه ادمان ادمان ادمان اي ومن بعد شنو المشكل في الادمان يعني علاش خايب ساعات العباد تجي باش تداوي على الادمان ماشي في بالها كوني اني نتعلق بحاجه وما نجمش نحيها هذا بروبليم اوكي هو بروبليم ام راه فما دوتر بروبليم اخطر من هذا برشا وذاك علاش احنا نحكيوا عليه وهذاك علاش لازم نداوي وهو هذاك علاش لازم الوقايه منه خاطر الوقايه هي خير كي نقولوا ادمان مهما كانت الماده ولا السلوك راهو خاصه نحكيوا على المواد المخدره راهو فما مواد اللي راهي تضر بطريقة كبيرة كبيرة كبيرة الخلايا العصبية والدماغ. رانا معنات

0: إنسان قاعد وحده وحده يمرض في روحه، فما مواد راهي تولي تعمل في المخ حاجة تشبه للخرف، معنى كينو إنسان يولي ما يولي كينو بالضبط كينو متخلف ذهنيا، يعني لي كاباسيتي انتلكتويل متاعه كيما مثلا هذي اللي يشموا الكولا مثلا هذوما حاجات راهو احنا حتى كيف نعملوا إيرام ولا نعملوا إيماجين نصوروا الدماغ راهو تلقى ديليزيون، فما بلايس المخ تموت كريمة، يعني إنسان قاعد يفقد في الدماغ متاعه شيئا فشيئا، يجيك في عمر صغير يكون يقرأ ويكون يجيب فيه نتائج شوي بشوي قاعد يضيع في لو كابيتال انتلكتويل متاعه بهك الاستهلاك. فما مواد أخرى احنا نصنفوها المواد إلى مواد ديبريسور دو سيستم نيرفو، معناتها يهدي كيما مثلا الكول كيما مثلا الأدوية المخدرة اللي احنا في اختصاصنا نستعملوهم باش نداوي، أما افيك دي ريغل. وفما المواد اللي تهيج الاستيمولان كيما النيكوتين كيما إكستازي هذوما يهيجوا خليوا العبد ناشط يتحرك يحكي برشا يحس بفرحة زايدة. فما لي بيرتورباتور كيما الزطلة اللي هي تبيرتوربي الجهاز العصبي تجم تدخل في هلوسة وفي حالة هذيان، وخاصة إذا الإنسان هذي مهيئ عنده أرضية معناها بالوراثة، ف الجور اللي هو يستهلك راهو ينجم يولي حتى مرض مزمن من نوع سكيزوفريني ولا مرض اللي هو خطير ماهوش
1: معناها الزطلة تنجم تهبل
0: بالطبيعة
1: بالعبارة متاعنا زيد. أنا ديما نحب كلامنا خاطر يوصل خير،
0: هو احنا ما نحبوهاش برشا الكلمة هذه ما نستعملوهاش اما ميساج كان
1: الناس ميساج خاطر احنا نفهموا كيك راهو توانسة انا بدي نفهم كيك خاطر انا كيقولوا لي رهان رياضي قبله والكتروني رياضي والله صدفة مدة 4-5 سنوات أول ما بدأ يبرز وبيظهر في برنامج اجتماعي تطلب مني أني نخدم عليه إن في العمر هذا نقاه كارثة طلع قمار إلكتروني خطير وخطير جدا جدا جدا والدمار اللي حكيت عليه فما شكون باع دارو مرته طلقته الدين ما نجمش يخلصهم شكيو بيه شد الحبس حياته دمرت وهو مواصل. ونساهم تعاني وماتهم تعاني وما نجموش يبعدوهم على القمار هذاك شو كما قلت له مزينين ومسمين له الرهان الرياضي والرهان الالكتروني شوف العباره مزيانه معناها
0: ما هذيك باش تجبد
1: على ورك هو راهو قمار وأخبث الأنواع متاع القمار معني أخبثها صدقني يمكن يليتو قبل كان القمار الكلاسيكي اللي احنا في ديننا حرام في أخلاقنا عيب عار قمار سعار
0: مضرة
1: نحكي لك بالقبل الأمور الإلكترونية هذي كانوا يتلموا مجموعة يقدوا يلعبوا لعبة ورق على فلوس وكذا وذاك وعار وعيب ولليوم عار وعيب وما يتبدلش أما الإلكتروني لقيته أخطر ألف مرة علاش خاصة وأنه أكسيسيب وخاصة وأنه الناس اللي وراه واللي مستفيدة ماديا منه عندهم معناها آليات وخليني أقول سيستمات يفهموها التوانسة بتاع أني تفلس العباد وتجبدهم وتنحيلهم فلوسهم حاجة والعياذ بالله حاسيلو ينافسوا في بليس أنا نحكي لك خطرت عملت دي زنكات وخدمنا عليه وقت إيميسيون والحقيقة ما لازم إيميسيون في حياتي قعدت لي مرجع أما عندي كره بغيظ لهالقمار الإلكتروني على خطره كارثة
0: كيرثوي
1: به التليفونات دكتورة بعد اذنك ناخدوهم وما زلت باش نواصل بربي شنو نعملوا العائلات كسوا للقمار الالكتروني ولا الاستهلاك المواد المخدرة خاصة احنا حكينا في البارتي الاولى متاع السلوكات الادمانية على الزيكران والكل يا خويا امنعوا حاول تسيطر وشد روحك وعس وادخل على المواقع اللي يدخلوا لها ولادكم وكذا اذا كي يظهر لي مش هو سهل اما برك شويه من حاجه تفوت كيسر ساعات كبارون معناها ما تنجمش تسيطر الحقيقه في بعض الاحيان حتى اعطيني لشكون نستنجد هل تذكر شكون هم اللي نمشيو لهم في الحالات هذه واللي يكونوا ثقات بالطبيعه خاطر ساعات راهو ما تعرف في تونس احنا نوصلوا نمشيو حتى للعرافه للاسف الشديد معناها نزيدوا نتركوا الدنيا به نقولوا الو هيثم عندنا مكالمه دكتوره الكاسك ونستقبل اول مكالمه الو صباح النور
2: الو صباح الخير
1: اهلا وسهلا مرحبا مدام شكون معنا
2: اني مرا مدمره
1: مرحبا
2: عندي وليد
1: لطف عليك
2: في القرايه
1: اي
2: جميل وزين وقبريف
1: اي
2: ساره ثلاث سنين بطل لي من القرايه كيما ترى يبراجيتي ولا جملة مفيدة ما ينجمش يقولها يستعمل في الزطلة
1: يا لطيف شنو عمره مدام؟
2: باش نعيدو وصل للباك وقلك ما نقرش الباك بنتو ولدي فسد لي ولدي الصغير عندي ولدي صغير زادا فسدولي زوز مستهلكين
1: علم خوه معاها
2: فسد خوه كما تراو لي دريتي كانوا بطلوا من الصبور بطلوا من القراية جملة مفيدة ما يقولوهاش حتى لبستهم ريت السخانة هذه 47 درجة حرارة يلبسوا يديهم طوال يلبسوا لبسة لبسة مش متاع عصيف مش موش الريحة الكريهة الريحة الكريهة عادية ولا عادية يراوها حاجة أخرى ولادي دي مراقتين لا يخدموا لا يتعلموا صنعة لا تكوين مهني استنجدت مشيت للليسيات المدير الليسي طردني 1000 مرة مشيت مندوب حماية الطفولة طردني بعد علينا شنو هالكيف لا تقول لنا فيها تحب تشوه لنا الليسي ولدك ما يزطلش ولدك ما يزطلش تعرضت للتنمر من المجتمع انت كأم كاش تعمل امك ما عرفتش تربي ماك ما عرفتش تتصرف دللتها برا مشي واقرا نشري له سبادر ب 160 الف نشري حاسيلو اني مريضه طو
1: بوهم وين مدى
2: بوهم المهم عاقل برشا قالك زطلة ما يعرفش السنة متاع زطلة ما يعرفش السلبيات متاع زطلة ولدي وردة قاعدة تذبل ولدي شفيفه وزرقة وجهه متسكة منظر متاع متسكة إلا كانك الزين وكل نبوخ وكل جوائز أنا موجوعة أنا المريضة وداري تحطمت ولدي سرقة وتعلمني السرقة يسرقني أني يعش بي يعمل يبوه يسرقك انتيش فيها عش بي وسرقت أمه ما تتسماش سرقة ولدي يكذب يعش بي ولدك يكذب عش بي يدعي له بالهدايا أنا ندعي له بالهدايا داري خالية
1: بيه انتي حاولتي تستنجد بشكون يعاونوك مختصين فز الأولاد
2: استنجدت مشيت حتى حد هاي ستوب ما تحكي ليش الموضوع هذايا
1: يا خاطر مدام كي تمشي المدير ليسي يقول لك مش اختصاصي هذايا انا مش ندخل واحد كي من هذا لليسي شنو باش يقرا هو ماهوش
2: هو في وسط القرايه انا اني كي مشيت المدير ليسي على خاطر يجيوا اولاد ما يقراوش في الليسي والولاد من برا هما اللي علموا لي ولدي الصغير في الزطله قلت له شنو معناه الوليد هذايا ما يقراش يلبس طبليه وتدخله علمت مندوب حماية الطفولة طردني علم مشيت لجميع المؤسسات اني توا مش في مرحلة الوقاية من الإدمان
1: أي علاج
2: اني توا شنو نعمل اني شنو نعمل وبارك الله فيك في السؤال.
1: واضح سؤالتك لعميل مع الله حط كما نقولوا احنا ربي في بالك وإن شاء الله الدكتورة تعطينا الإجابة الإيجابية أسمعها أنا نتصور ديما فما الحلول خاصة أنهم هما مازالوا صغار يمكن باش يطلب منك مجهود كبير أنا نصيحتي ليك بالتجربة شوية راهو تشرك بهم في كل شيء معك وراهو أنا اللي حسيته راجلك ياسر سلبي راهو في الحكاية ميسالش وش كان عليه وميسالش ليه أي فوالا ما يش البو مش هكا البو لازم يكون مسؤول صحيح أنا مش باش نطلبوا منه أنه يولي عنيف معاهم ولا غيره أما نفكروا مع بعضنا هو عاقل ظهر نفكروا مع بعضنا في حلول ومش كل شيء مثالش وش كان عليه وربي يهديه
2: مين يجيبوا في الفلوس يا
1: يتصرفوا مدى
2: مين بارك الله فيكم
1: يعيشك يعيش. لا نجاوبوك مرحبا بيك ونجاوبوك وان شاء الله ربي معاك وحنا
2: توا في العلاج وفتت مرحله البيت
1: وحنا نتمنوا انك تلقى الحل ونتمنوا ان شاء الله ربي معناها معاك ومعاهم ويخرجوا من هالازمه هي يعني. ازمه صغار لسنين وتخرج انت وياهم من الازمه هذه خلي عندك عزيمه قويه وشد صحيحه خاطر انا نعرف شي يطلب منك مجهود هذا راهو وصبر صبر صبر صبر
2: يكثر خيركم في
1: الموضوع قدره ربي بقدره الله مع عزيمتك وشويه ضحي من وقتك ومجهودك توصل للحل باذن الله ازمه وتعدي به دكتوره نجاوبوا المدى
0: به يعطيها الصحة على التدخل متاعها رغم اللي هي في حالة صعيبة شوية ومسكينة معناتها متأثرة هالوضعيه اللي حكيتها المدام توا راهو ان نحب نحللها شويه خطر سيسور فما منها الالاف في تونس وناس اللي يسمعوا فينا اكيد فما ناس برشا باش يراو رواحهم فيها. كيف تصير حاله نتاع ادمان في وسط عائله وحسب حكايه المدام راهو ذي حاله معها معقده يعني فما دي كومبليكاسيون يعني هذا ادمان بعد ما كفاش ادمان خسر قرايته ما عادش حب يقرا دونك لهنا القرايه ضاعت كركر خوه ولا خوه زاد في السيركل نتاع الادمان ولاو يجيبوا في الفلوس بطريقه الله اعلم شنو معناه وصل يسرق كان يسرق امه سيسور يعني ينجم يعمل اي سلوك باش يدبر به الفلوس دونك وهذو وفما حالات بطبيعه يوصلوا حتى يولي هو ما عادش مستهلك كهو يولي يروج في حالاته نحكي لك اللي نشوفوهم احنا باش يولي يجيب الفلوس ساعات يدخل في سيركوي يلزمه هو يولي يدخل في المنظومه باش ينجم يجيب الفلوس دونك هذوما لي كونسيكونس لي كومبليكاسيون تاع الادمان. مالوريزمون في الوضعيات نتاع العائلات نتاعنا شنو نراو احنا وهي مسكينه موجوعه متقلقه وتبكي وقتلك اللي نمشي له ما عطانيش حل. هو صحيح قد يكون الناس اللي مشيت لها ما عندهمش حل للوضعي ما همش هما اللي باش يعاونوه
1: يعطيك صحه
0: وزاد فما جانب اخر ميساج خنقولوه راهو ريت وقت اللي تولي فما مشكله ومشكله كبيره ساعات نتملصوا من المسؤوليه اش معناه انت جبت على بوه ممكن مش مقدر الخطوره فما ساعات بعض الاباء يقولها اولادك او انت سبب انت ما ربيتش دونك ساعات نولي كي هما باهين وناجحين ومحلاهم ولادي وكي يولي مدمنين ولا عندهم اشكاليه يولي يلقي المسؤوليه عليه هي ديجا يمكن في فاز نتاع ديبرسيون هي بيدها معناتها تعاني كيف كيف كسوسوا مدير الليسي والا مندوب حمايه الطفوله مندوب حماية الطفولة زاد عنده قوانين عنده وضعيات باش يتدخل فيها راهو مش باش يدخل في كل عائلة في كل دار باش يحل وضعية كيمن هذه زاد باش نعطيه للناس حقها
1: وآلاف المشاكل يوميا والمستعجلة برشا أكثر من الحالة هذه
0: هذا إذا كان وصلنا المرحلة هذه متاع إدمان راهو اللي إدمان راهو احنا نعتبروه راهو مرض نفسي يعني يجب تتوجه المختص في العلاج النفسي بسيكولوج وإلا في حالة تحكي فيها هي توا بسيكياتر اللي باش يشخص الحالة فانا مرحلة متاع إدمان احنا رانا في حالات نوصلوا نعاونوا حتى نعطيو احنا دوايات ساعة راهو باش نقولوا وضعية متاع إدمان توا ما نجموش نعطيو لي ديتاي الكل اما راهو احنا كيف يجينا حالة متاع إدمان يزم نفهموا سبب علاش برشا حالات اللي يوصل الإدمان راهو فما حاجة أخرى وراء الإدمان شنو اللي وصلوا للإدمان ينجم يكون هو فما حالة اكتئاب عانى منها ووصل لك المرحلة هذيك من بعد إذا كان ما فماش أسباب اللي وصلتنا دونك لازمنا نداويو ساعة سبب نحلو المشكلة الإدمان بيدو عنده علاج وعنده احنا نوصلوا فما بعض الحالات اللي تستحق أدوية تستحق إقامة في المستشفى تستحق متابعة نفسية تستحق علاج
1: الصحة ذهني. العمومية يعاونوها دكتورة
0: به هو ممكن من الوضعية ذي كنت تحب نحكيه على شنو قاعد يصير في الدوسي هذي متاع الإدمان توا في تونس هو فما بروجي في وزارة الصحة قاعد يمشي على مقاومة الإدمان بصفة عامة البروجي هذي فيه برشا أطراف مدخلة ومنهم احنا كأطباء نفسانيين في المستشفى العمومي كنا حاضرين في بلوزور ايتاب من البرنامج هذا وكنا ضيوف وتابعنا معناه شنو البروجي فيه فولي وقائي وقائي توعوي على خاطر احنا ماذا بينا ما نصلوش لليكالي كما سمعنا تو
1: طبعا
0: يعني هذه توا تدخل الطب النفسي الام هي بيدها لازمها علاج يلزم معناتها برشا خدمه باش نعاونوهم صغيره هذو قرايته زيت راهو ذا شاب في مقتبل العمر 20 سنة خذ الباك راهو شنو مستقبله معناتها راهو فما حاجة قاعدة تضيع منه
1: والله دكتورة إذا كان وصلنا براي نجم يمشي يدخل جامعة خاصة يعمل فورماسيون في أي انستيتو مش مشكل في تونس التعليم راهو تحب تقرأ في تونس تقرأ
0: أما احنا مشكلتنا مش وين يقرأ
1: أما احنا مشكلتنا هو
0: صحيتي ولي أبت وراهو العلاج رانا مش نقوله راهي مش لي في ليلة ونهار معناها زي راهو ينجم يتطلب أشهر ساعات سنوات خاطر علاج الإدمان ماهوش حاجة سهلة ما خاطر سورتو في مرحلة متقدمة كما تحكي هي فهذه الوقاية والتحسيس هذه الفولي كبير اللي هو احنا بدينا فيه كبروجي حتى ممكن ما عش سمعتوا بهم ولا لا، في الليزونيفرسيتي في الجامعات احنا بيدنا كقسم طب نفسي بالمنستير اتنقلنا في كلك يونيفرسيتي معنى كلك فاكولتي مع الجامعة جامعة المنستير يعطيهم الصحة، نظموا حملات توعوية، مشينا الفاك دو سيانس، مشينا الليزيكول في المهدية كيف معنى هذية تحسيس وتوعية باش هاللي جون هذوما أموا يعرفوا شنو على شنو قادمين، شنو اللي قاعد يصير، شنو هي المخاطر. إلى جانب التوعية والتحسيس فما فولي آخر الإحصاء، ذي حاجة مهمة برشا. ريت تو احنا نحكيو في الميديا ولي غاديو وتلفز على الإدماء، ما عندناش دي شيفر. انت بدك يجي تحضر في الحص يمكن ما تلقاش دي شيفر
1: خاطر ما يديكلاريوش،
0: صحيت
1: نجمش تحسب
0: ما عندناش احصاء. معني احنا في اي مرض ولا اي حاله نجمو نعمل عنا دي ستاتستيك نقربوا بهم. هذا فينومين ما عندناش حتى لتو دي شيفر، وحتى كان نوصل نعملوا دي زونكيت راهو بعيد بعيد بعيد على الواقع.
1: اي على خاطر ريتش المدام مش قاتلك وليت عرضه للتنمر من العباد الكل في المجتمع،
0: صحيت
1: هذاك علاش الناس
0: ما يقولوش
1: يمشيو حتى يداويو عند طب في الخاص وكذا وفي دي كلينيك ويخسروا برشا فلوس وكذا. اما يحبوا ياسر السريه على خاطر بالحق
0: وهي سريه لازمه اوبليغاتوار. احنا بيدنا راهو هذيا هذيا من لي برينسيپ الاولانيين راهو باش نعالجوا الحالات هذي. اصلا هو ما يوصل يجيك ويحكي لك كما يضمن اللي انت باش تكتم السر وراهو ماهوش شيء تفضح. ساعات هو ما يجيش غيان كو باش ما يعرفوش الناس راه
1: يعطيك صح
0: فهمت. دونك parmi les volets اللي قاعد يتخدم توا فما ان سيستيم انفورماتيك عملت وزاره الصحه ان سيستيم دانفورماسيون سور لي دروغ اي اديكسيون هو توا كمل الإنجاز وبدأ في مرحلة التطبيق بدينا نستعمله فيه. كل إنسان يخدم في خدمته en contact avec un usager de drogue مهما كان طبيب بسيكياتر طبيب عام حتى أي مهما كان شنو اختصاصه ما هوش طبيب بسيكولوج حتى اللي يخدموا في الشباب والرياضة اللي يخدموا في جمعيات اي انسان من هذوما عنده اون بلاتفورم عنده هالبلاتفورم هذه يدخل فيها دي دوني باش نجمو نعملو ستاتستيك باش نحصلوا قداش عندنا شيفر في تونس شنية هي المواد المستهلكه باش نفهموا رواحنا فانا خطه احنا ماشي شنو هو اللي بالضبط اورجان وشنو اللي بعد باش نعمل دي بريوريتي. دونك هذه بطبيعه انوني معناها احنا لي دوني راهو باش يكونوا عند الميدسا عند الشخص اللي انت مشيت له اسمك ولقبك وكل شيء. اما بعد في الاخر هو باش يوصل في وزاره الصحه دي زيدنتيفيا انونيم. دونك هذه زيد parmi الحاجات اللي قاعده تتخدم. العلاج اللي هو زيد فولي اخر واحنا اول ايتاب تو خاطر ما عندناش مالوروزمون دي سنتر باش نعملوا فيهم لي كور واحنا ماذا بينا ما نوصلوش زيد لي كور ماذا بينا احنا في من الاول اون انترفيان في كونسلتاسيون consultation de d'addicto معناها عياده خاصه بالادمان. هذه بدات موجوده في بدات في بعض الولايات في تونس في صفاقس في المستير زاد قاعده تحفر. معناها احنا عملنا وكوننا الاطباء اللي هما دو بريمير ليني اطباء الصحه العموميه في المستوصفات عملنا لهم فورماسيون باش هما يبداو يتلقاو هالناس هذه اللي تجي معناتها ريت الادمان توا ولا ان بروبليم دو سونتي بوبليك كيما مرض السكر كيما اي كيما لي فاكسان حاجه بريوريتي في السونتي. دونك اي طبيب خاصه في البريمير ليني يعني اي انسان يمشي اقرب مستوصف بحذاه يلزمو يلقى عبد يوجهه ينصحه يعاونه في الوقايه واذا استحق العلاج يوجهه. دونك هذه تو ان بلاتفورم موجوده نورمالمون توا
1: مفعله البلاتفورم هذه دكتوره معناها تو المدام اللي كنت تسال باش الناس تفهم تنجم تهز واحد من الاولاد ولا الاولاد الزوز لاقرب مركز صحه معناها مستوصف كذا يرشدوها
0: يرشدوا علاش مهمه ليتاب هذه خاطر هو كي باش يشوفوا باش يعرف خطوره الوضع وين يوجهوا معناها فما حالات اللي وبطبيعه باش نجيو احنا في مرحله اللي باش يتدخل البسيكياتر ساعات في حالات نستحقوا حتى لوسبيتاليزاسيون معناها حتى السبيطار. دونك هذه هي توا لازمها في اقرب وقت ممكن تتجه الى طبيب يوجهها تجينا للطب النفسي. هذوما رانا احنا قاعدين نحاولوا ونجتهدوا باش نجريو راهو ان ديبي انورم نتاع الناس اللي تطلب العلاج نتاع الادمان.
1: دونك هذه دونك بالنسبه للمدام اذا باش نجاوبها نقولها تمشي للمستوصف سبيطار وين البلاصه اللي هي تعالج فيها في العاده العائله نتاعها. دونك وتمشي اول خط هو الطبيب هذا العائله او الطبيب العام احنا في
0: تونس وهو باش يوجهها
1: حسب الحاله نتاع الاولاد. وفي الصحه العموميه معناها باش تلقى البيست الصحيحه اللي باش تمشي فيها ان شاء الله في العلاج. يضري خاطر حسب الكار اللي تحكي عليها علاج ما عادش نحكي على حاجه اخرى.
0: في الكار نتاعها لازم علاج.
1: انا سؤالي البلاتفورم هذه فرحتني برشا الحقيقه خاطر قبل كنا نحكيوا على دي سنتر مسكرين وبريفي في تونس وكذا دونك البلاتفورم مهمه. اما اسكو فما الاليات اللي باش تخلينا نفعلوا ما موجود في البلاتفورم هذه خاطر انا نعرف شو شارج سبيطاراتنا ونعرف معناها اقسامنا اللي رندفوها على شهرين وثلاثه هو نعرف معناها مريض ساعات يسيبوه قبل الوقت ويخليوا العائله نحكي نفسيه مريض نفساني يخليوا العائله تكمل في العلاج نتاعو ساعات كيف تمشي كيما يلفوا ساعات لا دونك
0: هو الصحيح انه تمشي في ثنيه كما انت قلت ما تمشيش تطول على روحها ثنيه تمشي عراف ولا تمشي تسال ناس مش مختصه ولا ما تضيعش وقتك
1: ولا حتى تستانس بتجارب الاخرين رد بالك
0: لا ما هوش بالك. احنا بيدنا علاش لازم ليفالواسيون باش نعرفوا كل حاله وين تتوجه
1: فوالا
0: يسوفي هي لازمها علاج لي سنتر اللي حكيت عليهم راهم في حالات معينه مش ناس كل باش تستحق سنتر ماذي معلومه غالطه خاطر الناس ديما تسال وتقول ما عادش ما فماش سنتر وبعيد وما يقبلوناش وما هوش ناس كل تستحق سنتر باش تعمل كور فما انواع معينه نتاع مواد مخدره وفما مراحل نتاع ادمان اللي نستحقوا باش نرقدوا المريض ومراقبه طبيه ودويات خاطر هذيك خطوره الماده زاد اللي يستعمل فيه. اما اغلب الحالات لازمها اون كونسلتاسيون متابع علاج فما بعض الحالات تستحق ادويه وفما بعض الحالات ما تستحقش ادويه هو مجرد علاج سي اون ثيرابي مساعده على الاقلاع على الادمان يعني هذه اون ثيرابي كي نقولوا ثيرابي يلزم ناس مختص يلزم وقت زاده ولازم ديسبونيبيليتي اذا احنا نحاولوا نجتهدوا احنا بيدنا في كسيرفيس دو بسيكياتري راهو معناتها عاملين كونسلتاسيون اديكتولوجي يعني الناس قاعده تجي قاعده تجي اما تبقى بيسكو احنا يونيفرسيتير معناتها تروازيام لين يعني مستشفى جامعي دونك لازمك تتعدى بطبيب يشخص من الاول الحاله يشوف الخطوره وياخذ كيما قلت انت معناتها انت كي باش تجي تاخذ موعد ساعات ماكش باش تعدي في نهارك ساعات باش تاخذ
1: اسابيع
0: صحيت الطبيب يشوفك يقيم الخطوره هو يقول لي ارجون ماهوش ارجون باش نعطيوه دونك هو الى ايفالوي لوكا ساعات احنا فما حالات تجي من الارجونس يدخل ديريكت سويت على كونسوماسيون فهمت يعني هكا التري هذاك لازم بعد ايش في لازمه مساعده على العلاج نعطيوه موعد
1: ويوصل العلاج نتاعو فما مشكله بالنسبه للام اللي تكلمت يعيشوها برشا امهات اللي يفيقوا عائلات يفيقوا باش يكون عندهم مدمن تي ساعات مرات في قب زوجها راهو خليني ما نحكيش على الصغار الصغار جاو في وقت ماما في الحكايه
0: قبل ما نجي بحذاك كان بحذايا ان باسيون جون كيف كيف امه اكتشفت لي هو يكونسوم في وسط الكونسلتاسيون يعني وبعد هذا المشهد ديما نراوه راه وبعد تعمل عليه ردة فعل وساعات اللي تضربه واللي تكش عليه واللي ما عادش يتكلموا واللي فهذايا راهو تصير لهم صدمات قلت كان كيفاش ما فقتش وما في باليش اللي هو وصل راه وصل للطب النفسي راه غزر معناتها وصل باش يعدي دونك بالحق لازم نفيقوا شويه وذي حاجات راهي ننتبهوا صحيت حاجات بسهوله نفيقوا بسهوله راهو الانسان
1: سهل بسهولة. دكتوره باش تفيق
0: سهل باش تفيق
1: فما علامات واضحه
0: علامات انت ديجا شفت تغير في سلوك ولدك ولا بنتك ولا راجلك ولا اللي هو عايشه معك في الدار معناها ولا فما وقت برشا نتاع عزله ولا بدل الاماكن اللي يقعد فيها ولا راهو لازمك تشك حتى كان يقول لك لا راه لازمك تشك وذي سامحني الام اللي حكيت توا قالت هي زطله وقالت راهو ولا في حاله ما نوعا ما اختيره كما هي حكيت وضيع قرايته راهو ضيع قرايته زدي يفو سفار علاش وصل باك هذا راهو نجح يعني ما ساعات ان فينومين كي كاش لوتر راهو زطله اما زاد لازم نثبتوا شفما اخر ساعات راهو تبدا فما مواد اخرى
1: صحيح ردوا بالنا
0: اقوى من الزطله دونك لازم بالحق الانتباه وسورتو كي يبدا عبد في العائله بحذاك في الدار ما, ما عندكش عذر انك ما تفيقش بيه
1: معناتها لازم تفيق وبرشا انتباه. وراونا ديما نقول حاجه, راهي التربيه نتاع اليوم ماهيش التربيه نتاع 10 سنين التالي و20 سنه التالي, كل فتره زمنيه عندها معناها خصوصيات في التربيه. توا تربيتنا ولينا نقلبوا شاشات اولادنا وقجراتهم, وكي يدخل افرض عليا انه يبوسك وتشم ريحه فمه وشفيها وخشمه ونفسه والبلوزون اللي نحيها تحط يدك في المكاتب ومش وعيب, مش داخلة في خصوصيات, بالعكس انت تحمي في كبدك في ذناك في ابنك في اللي مسؤول عليه حتى قدام ربي, راه نجيبك صغار راهي مسؤولية وما فماش أم تقول لي أنا لا هي بالدار ولا لا هي بخدمتي ولا لا, راه الوقت الكل ليهم وهذيك أمانة ومش سهل باش تصونها. فقط سؤال أخير هيثم يقول لي كمان الوقت راهو يلقاو صعوبة باش يهزوهم للساعات للعلاج
0: أي خطر يرفضوا في أغلب الحالات
1: ولا.
0: في أغلب الحالات يرفضوا
1: نصيحة.
0: نصيحة راهو القوة ما توصلش لحاجة كبيرة وذا يجربوا فما ناس بالعكس ساعات يولي هو يعمل رياكسون على أمه ويولي أجريسيف ويولي عنيف ويولي حتى يخبي برشا حاجات. دونك بسياسة إذا كان مش قاعد يقبل من الأم ولا من البو ميسالش ندخله طرف آخر في أصحابه في الانتوراج في العائلة الموسع, عبد يسمع منه يكلمه بسياسة يفسر له راهو مرة واثنين في الاخر راهو باش يقتنع وباش يجي, واحنا هذو ماريناه يعني يجي امه يقول له امه ولا ابوه تقول له باش نهزك تعدي يقولها لا ما نمشيش ميسالش كي انت ماكش افيكاس ولا ما نجمتش خلي حد اخر يتدخل ساعات راه تولي ريزيستانس مع الوالدين.
1: يعطيك صحة دكتورة, شكرا لك دكتورة مروة بن مبارك استاذة طبيبة نفسية, ان شاء الله نلقاوك في مواعيد قادمة في برنامج لو ناحيتك. يعطيك صحة على مجموعة المعلومات, ان شاء الله العائلات كل تلقى الحل في حكاية الادمانات راهي صعيبة. شكرا لكم الناس الكل, يوم التحية توصلكم من هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر, أميرة برا في الإخراج الرقمي, إن شاء الله كل الحظ للاستاجير امتعنا والنجاح والتفوق. هيثم وناسي يحييكم, شكرا لكم في تمام منتصف النهار الأخبار, إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين النشرة قريبا، احداثات سياحية جديدة ترى النور بولاية المنسير وتوجه نحو حلحلة الإشكاليات التي تعانيها المنطقة السياحية. أهالي بير مشارقة محطة يطالبون بإيجاد الحل لمشاكل النقل المدرسي قبل بداية العودة المدرسية. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية انطلاقا من السبت القادم. إلى تفاصيل الأنباء، كشف فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير على هامش زيارة أداها وزير السياحة إلى الولاية أن الجهة ستشهد قريبا إنجاز جملة من الإحداثات الجديدة، من بينها مسلك سياحي بمدينة لمطة والمنطقة السياحية جنان الوسط بالمنستير. المتابعة للزميلة نادرة إسماعيل.
1: فما مشروع إن شاء الله متاع مسلك سياحي في لمطة عن طريق بلدية المكان والمندوبية الجهوية للسياحة، بدينا فيه إن شاء الله يرى النور عن قريب. وكذلك فما بعض الإشكاليات في المنطقة السياحية، اليوم إن شاء الله المنطقة السياحية تتحل الإشكاليات هذه عن طريق صندوق دعم بلدية السياحية وبلدية المنستير. وكذلك اطلاع السيد الوزير على عديد المبادرات والمشاريع اللي هي كانت بين المندوبية الجهوية للسياحة والجامعة الجهوية للنزل وولاية المنستير مع جمعيات بجهة المنستير كجمعية أزرقنا الكبير وجمعية مواطنون فاعلون. برامج هذوما والمشاريع يتمثلوا في تحسين محيط بالمنطقة السياحية أو في وسط مدينة المنستير، وآخر مشروع هو إن شاء الله الأيامات هذه هو معناتها تركيز حاويات معلقة في المنطقة السياحية وفي وسط مدينة المنستير بمساهمة مالية من نزول جهة المنستير.
0: إلى زغوان، حيث طالب عدد من المواطنين والأولياء بمنطقة بير مشارقة محطة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل النقل المدرسي قبل بداية العودة المدرسية. الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
2: بدأت الاستعدادات للعودة المدرسية، وبدأت الحيرة تلازم من أولياء وتلاميذ بمنطقة بير مشارقة محطة بسبب خوفهم من مشاكل النقل المدرسي التي يعيشون على وقعها كامل سنة دراسية.
3: عندنا مشكلة الكار جينا بكري مع 6 ودرجين كيكا لازمنا نهب نوصلوا غاديكا بريسك 7 غير 4، نبقى قدام الكوليج غاديكا 8، بالأخص في الشتاء تبدأ الدنيا باردة، ساعات فما زادة مشاكل متاع أولاد يبدو يتعاركوا برشا حكاية. احنا ماذا بينا الكارت جينا في الوقت، معناها نوصلوا غادي كثمانية،
4: العارك متاع لولي وساعات فكونا الفلو ومطر كل مرة كيف حب الكارت جينا في وقت.
5: احنا نطالبوا بالكارت جينا وقتهم، تهزهمش لوحهم غادي خدم يدخلوش غادي في الليسين دخلوهمش، يبقوا ملوحين لنسوني 8 درجي
6: يمشيهم من ستة ونص الكارت جيت وصلهم غادي 6 ونص قدام الليسي، يبقاو قدام الليسي بنات وولاد حسب رايك بنات في عمر 12 سنة و13 سنة يتعرضوا للضرب، يتعرضوا للبلاد، يتعرضوا فكين فلوس.
2: وعود بتحسين ظروف تنقل التلاميذ بمنطقة بير مشارقة محطة من الشركة الجهوية للنقل بنابل بعد تدعيم أسطولها بحافلات جديدة، وذلك وفق ما أكده لنا نائب المجلس المحلي عن عمادة بير مشارقة محطة جابر الدريجي.
7: تم دعم الأسطول متاع شركة الجهوية للنقل بعد الحافلات، وبالتالي احنا متفائلين أنه لونتري سكولير يتحسم الإشكال هذا، لكن إذا الأمر يتواصل أنا مش نقول يا خيبة المسعى وربما معناها خيبة أمل كبرى.
2: حنان العباسي، بير مشارقة، إذاعة المنستير.
0: إلى نابل، حيث أكد نور الدين بوصا رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات وجود نقص وتأخيرا على مستوى التزويد بالكراس المدعم. وحذر رئيس الغرفة في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية المعروضة للبيع في الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة التلاميذ.
8: أثناء فما شوية تأخير عشان خاطر الكراس المدعم مازال ما جاناش، أما الكمية جمع جاي. بالنسبة للكتاب المدرسي ما فماش تغيير، وسعر الكراس المدرسي فماش تغيير لا في السعر لا في الكتب لا في الكراس، رغم أن فماش تغيير الكتب أما مازالوا برشا عناوين ناقصة قاعدين اللي يحضر ناخذوا فيه. تو البارح عطيت القائمة وتو نستناو اللي يحضر ناخذوا، أما فماش تغيير لا في البرنامج لا في الصوم، مازالوا قاعدين يخدموا ليلا نهار وإن شاء الله ربي يعاونهم، إن شاء الله المستقبل لاباس فماش تغيير. والمدعم توجي احنا مازال كان الكراس مدعم مش بكميه كبيره، كل شيء ننصحوا المواطنين باش يجيو يقتنيوا اقلب وعده وننصحهم باش ياخذوا من وقت منظمة. ما نحبش ياخذوا من السوق، تمشيوا الأسواق موجودين الأدوات والكرات والسلعة ماهيش مراقبة لا صحية لا أسعارها، يعني هذا هو المشكل. نصح الأولياء باش يوم المكتبات.
0: في بقية متابعاتنا، يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة خاصة في ولايات الساحل سوسة المنستير والمهدية. رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة أكد أن الإنتاج سيستعيد نسقه العادي خلال الأيام المقبلة، خاصة مع العملية على سد النقص المسجل في الجهة.
9: بنطمن أهلينا في ولاية الساحل سوسة ومهدية ومستير، راهو قاعدين معناها نخدموا صفة معناها مسترسلة مع وزارة التجارة باش نزودوا الولايات هذه. برنا عاملين برنامج معناها يومي لتزويد هذه الولايات اللي تشهد في الفترة هذه شوية نقص في التزويد، لكن نجم نطمن المواطنين اللي قاعدين نحاولوا باش نتفاداو النقص هذا، مركزين عليهم ولايات سوسة ومهدية ومستير، ونتصور انه كون معناها كان العباد كل واحد يخلي كما قلناها برشا مرات يقراوا في التدغير هم كل شيء. رانا نتعداو الفترة هذه مش أزمة ما، لكن نمو كبير في الاستهلاك، ونتصور اللي كونه معناها بعد فترة هذه الصيف بدخول شهر سبتمبر الأمور ترجع بصفة عادية.
0: تحت شعار خدمني نحب نعيش، دخل أصحاب الشهادة المعطلون عن العمل في اعتصام مفتوحة أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون الاستثنائي عدد 18 القاضي بانتدابهم في الوظيفة العمومية. الممثل عن أصحاب الشهادة ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي والمزيد.
10: نحن اليوم في وقفة وطنية أمام المسرح البلدي للمطالبة بالتسريع بتطبيق القانون 18 وأيضا بإنزال الأمر الترتيبي والمنصة الإلكترونية. اليوم يعني من طالب بدالتهم هم حالات اجتماعية وإنسانية، اليوم يطالبون بالتسريع بالانتداب الفوري والمباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. أيضا اليوم يطالبون ويناشدون رئيس الجمهورية بالتطبيق الفوري والآني للقانون 18 وبانتداب الدفعة الأولى صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، وألا تقل الدفعة الأولى عن 10,000 من المسجلين بالمنصة، وألا تتجاوز موفى شهر سبتمبر. اليوم من طالت بطالتهم هم حالات إنسانية واجتماعية لا تحتمل الانتظار، لا تحتمل التأجيل. اليوم على رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليته كاملة أمام هذا الملف الحارق، تحمل مسؤوليته كاملة أمام هذه الفئة من الشباب. اليوم على رئيس الجمهورية أن يسرع بالتطبيق وأن يفي بوعده. اليوم ملفنا ما قلتها يعني مرارا وتكرارا أنه لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية.
0: في أحوال الطقس، من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت 26 و2000 ارتفاعا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيدية. أنيس ساتوري المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتفاصيل.
11: تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 أوت 2026 ارتفاع في الحرارة باش يكون ملحوظ خاصة يومي الأحد 23 والاثنين 24 أوت، وين باش تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيلي. من المنتظر أيضا أنه تنخفض بالحرارة يوم الثلاثاء 25 أوت، ثم تعود مجددا الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. للإشارة بداية من يوم الجمعة يرجع أيضا الطقس ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. فيما عدا ذلك يعني بداية من يوم الغد تقريب كامل الشريط الساحلي باش يكون في حالة البحر قليل الاضطراب، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر وآخر النهار، بالتالي يكون يعني الأخبار الإيجابي هو البحر باش يرجع ملائم للسباحة في أغلب شواطئنا بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية.
0: دواء دوليا الآن، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف التفاوض مع طهران. وأضافت نفس المصادر أن المفاوضات بشأن فرض السيادة على مضيق هرمز كانت مع سلطنة عمان، مؤكدا أن تلك المفاوضات لا علاقة لها بالولايات المتحدة. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. قريبا احداثات سياحية جديدة ترى النور بولاية المنسير وتوجه نحو حلحلة الإشكاليات التي تعانيها المنطقة السياحية. أهالي بير مشارقة محطة يطالبون بإيجاد الحل لمشاكل النقل المدرسي قبل بداية العودة المدرسية. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية انطلاقا من السبت القادم. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة، والمحطة التالية رياضية مع حكيم اسطنبولي.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
13: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
14: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
13: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
14: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
13: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي للموجات إذاعة المنستير. نبدأ بالتركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة ناجي الجويني، المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد كشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف اللسوسي، مدير دائرة تعيينات الرابطة المحترفة محمد بن حسنة، إلى جانب الأعضاء وليد حلاق رياض المسعي، نبيل عقير مكلف بتعيينات مباراة الهواة مستوى أول وسيم بن صالح، مكلف بتعيينات الهواة مستوى ثاني رمزي الحرش، أعضاء وليد معلى فرج مشموم وخالد سويح، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية منذر لطرش، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، مساعد رئيس دائرة مكلف بالمتابعة محمد مزيد، رئيس دائرة تعيينات كرة قدم النسائية منيا البدوي، أيضا رئيس دائرة تعيين المقيمين محمد المدب، مستشار دائرة تعيين المقيمين حسين ولاد أحمد، أعضاء سامي دربال ونوفل بن عبدالله. بالنسبة رئيس دائرة التنسيق مع لجان جهوية للتحكيم رياض الحلزي، أعضاء توفيق لزرك ومنير المدب، ومكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي الدكتور فتح الكواش، مكلف بدائرة الإعداد البدني والتمرين سليم بن زيد، ومكلف بدائرة الإعلامية والتكنولوجيات الشادلي التاغوتي. ذكر هذه التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة ناجي الجويني، وعلى ذكر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نذكر الانطلاق بصفة رسمية باش يكون يوم السبت ويوم الأحد، بعد ما أكد مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم أنه لن يتم تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش تراسل الجامعة التونسية لكرة القدم محكمة التحكيم الرياضي التاس للتأكيد بعدم وجود أي ضرورة لاستعجال النظر في طعن شبيبة القيروانية. رسميا ملعب حمام سوسة باش يحتضن مباراة الأمراضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري بصفة رسمية، كما قلت ملعب علي الحوار بحمام سوسة هو اللي باش يحتضن المباراة المقامة إن شاء الله يوم السبت الساعة 4:30 في إطار الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد ما قالت الدرجة الأولى تابعة لاتحاد كرة القدم تمديد ب 48 ساعة اليوم آخر آجل لمنح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية، ونذكر فريق اتحاد بن قردان هو آخر فريق باش يسوي وضعيته بصفة رسمية، بما أنه باش يقوم اليوم بغلق ملف ديون اللاعب يوسف المصراتي حتى يتمكن الفريق من الحصول على رخصة المشاركة في البطولة. باش يقوم فريق اتحاد بن قردان بتحويل مبلغ 28,000 دينار للاعب يوسف المصراتي وتقديم ما يثبت الخلاص لهيئة الدرجة الأولى حتى تمنح الفريق رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. باشر المدرب نصيف البيوي مهامه في الأولمبي البيجي مساء أمس، ودخل البيوي مباشرة في التحضير للمباراة الجولة الأولى ضد فريق ترجي جرجيس. نذكر تركيبة الفن الكاملة للإطار الفني لفريق الأولمبي البيجي، نصيف البيوي هو مدرب أول وساعد نزار جلاسي أمين الوسلاتي، أيضا غسان العبيدي الأعداد البدني وسفيان الرويسي هو مدرب حراس. في الماركاتو فريق النجم الرياضي الساحلي يواصل انتداباته، وعلى النجم الساحلي رسميا تعاقده مع الزوز مدافعين الفرنسي فيليب كيفن أو والسنغالي بابكر ديار بعقد يمتد لثلاث سنوات لكل لاعب. نذكر اللاعب 21 سنة خطة لعب محور دفاع، في المقابل 19 سنة ديارا ينشط كمدافع محوري أيسر في إطار تعزيز الخط الخلفي لفريق النجم الرياضي الساحلي. اليوم الموعد مع مباراة ودية بين الفريق برشلونة الإسباني والأهلي المصري، أكيد مباراة للفرجة الساعة 7 بتوقيت تونس.

نذكر في افتتاح البطولة الدوري الإسباني مباراة أتلتيكو وملقا الساعة 8 بتوقيت تونس الجولة الأولى، وافتتاح الدوري الإسباني في إطار الجولة الأولى ومباراة أتلتيكو مدريد ضد ملقا الإسباني الساعة 8. نذكركم مباراة برشلونة الأهلي المصري الساعة 7 بتوقيت تونس. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: بعيون الجمر زعلتي يما رضيتي يا فرح العمر ولولا عالارض مشيتي من الارض بغار
1: ايها السادة الافاضل حان الان موعد رفع الاذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير تبع الموجة، تبع الموجة.
3: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية.

أحلى العشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: تسهرون الليلة.
1: مستمعين أينما كنتم أهلا بكم، تسهرون الليلة مع الفنان زياد غرسة بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.

0: يمي
1: تسهرون الليلة.
2: أحباء الراب، لكم موعد الليلة مع يونغ أرزاد ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
1: تسهرون الليلة.
2: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان ليالي المكنين الصيفية مع الفنان لطفي بوشناق.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المسرح، أحباء الوان مان شو، لكم موعد ليلة مع جعفر الجاسمي ومسرحية بسي ضمن مهرجان نابل الدولي.
2: شو باش نعطيكم معلومة، مجتمع البسي باش نعطيكم معلومة، عندي صاحبي طبيب متاع عظام وروماتيزم، ركزوا معي. تعرف اش قال لي؟ قال لي وكان ثم واحد يجي المهرجان ويحط غنية والغنية هذه حبة وتشطح، والله ما عارفين يكتم الشطحة في قلب داخل. قال لك هذاك يكبر يولي يفبري كيما حوسي، الله ما عارفين.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان قرطاج الدولي مع الفنانة ماجدة الرومي.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.
2: يلا نغني ساعة.
3: يلا نغني
2: يلا ساعة.
4: أنا بشخصك احتاريت، أنا بشخصك احتاريت، دخت دخت دخت وبصدري حسرت،

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

0: سحر البيان.
1: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا.

بروحي التي لم تبق مني بقية، فيعرف صوتي إن تكلمت عارف. نحلت، فلو أني تركت ديارهم لقالت خيال زار أم زار هاتفه.

راقبتني العيون فيك فأشفقت ولم أخل قط من إشفاقي، ورأيت العذول يحسدني فيك مجدا يا أنفس الأعلاق، فتمنيت أن تكوني بعيدا والذي بيننا من الود باقي، رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراقي.

قال سقراط: النفس الفاضلة تعرف بحسن قبولها للحق، والنفس الناقصة تعرف بمسارعتها إلى الباطل. قال رجل للقاضي إياس بن معاوية: لو أكلت التمر تضربني؟ قال: لا. قال: لو شربت قدرا من الماء تضربني؟ قال: لا. قال: فشراب التمر أي النبيذ أخلاط منها، فكيف يكون حراما؟ قال إياس: لو رميتك بالتراب أيوجعك؟ قال: لا. قال: لو صببت عليك قدرا من الماء أيؤلمك؟ قال: لا. قال: لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس فضربت به رأسك كيف يكون؟ قال: ينكسر الرأس. قال إياس: ذاك مثل هذا.

عن أبي زيد الأنصاري قال: كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة، فقلت لابن أخي: اكتري لنا. فجعل ينادي: يا معشر الملاحون. فقلت: ويحك، ما تقول جعلت فداك، إنما هو يا معشر الملاحين. فقال: يا عمي، أنا مولع بالنصب.

عن ابن أخي شعيب بن حرب قال: سمعت ابن أخي عمير الكاتب وقد دخل على قوم يتباكون ليعزيهم في ميت، فقال: آجركم الله وإن شئتم أجركم الله، كلاهما سماعي من الفراء النحوي.

0: دوحة الشعر.
1: محياك أم بدر، رضابك أم خمر، وحسن تثن في قوامك أم سكر، وناظرك التركي أم حد صارم، وهذا فتور في لحاظك أم سحر، وهل برد في فيك أم سمت لؤلؤ، وهل عن ثنايا أم أقاحي تفتر، وشعرك أم ليل تظل به الورى، ووجهك أم صبح به يهتدي السفر. يمينا لقد حيرتني في محاسن منحت بها يعيا بأوصافها الفكر، فخداك ورد واللواحظ نرجس، وصدغاك ريحان وريقتك الخمر.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة كاسبيرسكي عن حملة تجسس سيبراني موجهة استهدفت مؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا على حزمة من البرمجيات الخبيثة بهدف اختراق شبكات الضحايا والحفاظ على وجود طويل الأمد داخلها وسرقة بيانات حساسة. وأعلن فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبيرسكي تفاصيل الحملة خلال مؤتمر سيبر سيكوريتي ويكند السنوي لمنصة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مشيرا إلى ارتباط النشاط بمجموعة ميراج كيتن المتخصصة في هجمات التهديدات المستعصية المتقدمة. وامتدت الحملة عبر عدة دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وشملت مؤسسات في مصر بالإضافة إلى شركات صغيرة متوسطة وهيئات حكومية في الأردن وتنزانيا. ورصد الباحثون استهداف مؤسسات تعمل في قطاع الطيران في باكستان وشركات اتصال في أثيوبيا وهيئات تابعة للقطاع المالي في بوركينا فاسو، مما يعكس تنوع القطاع اللي ركزت عليها عمليات التجسس. وتعتمد الحملة على 3 أدوات خبيثة مخصصة أبرزها النايت ليدر، وتمنح القدرة على التحكم من بعد في الأجهزة المصابة بما يشمل تنفيذ الأوامر واستعراض الملفات ونقلها والتقاط صور للشاشة، ما يتيح جمع معلومات حساسة من الأنظمة. وبهذه الآلية لا يستطيع المهاجمون تشغيل أدواتهم عبر خوادم خارجية، في حين تمر البيانات عبر أجهزة الضحية لتبدو الاتصالات كما لو كانت صادرة من داخل الشبكة المستهدفة. ويصعب هذا الأسلوب اكتشاف النشاط الخبيث، ما يساعد المهاجمين على تجاوز بعض ضوابط الحماية والحفاظ على وصول خفي إلى شبكات لمدة طويلة. وبحسب كاسبيرسكي ما زال المسار الأول للاختلاق غير معروف في معظم الحالات، لكن الباحثين رصدوا استخدام البريدج هيد في مراحل لاحقة من الهجوم داخل بيئات وجهات مستهدفة في مصر، بالإضافة إلى مؤسسة تعمل في قطاع الطيران والفضاء في باكستان. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
7: خبر ورخبر
8: الموجة والموجة
7: جديد كل نهار
8: الموجة والموجة
7: كل ساعة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة نقدمها من إذاعة المنستير. في وقفتنا يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة خاصة في ولاية الساحل سوسة والمنستير والمهدية. وقد أكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية استعادة نسق الإنتاج العادي خلال الأيام القليلة القادمة مع العمل على سد النقص المسجل في جهات الساحل خاصة. جهويا دائما ضبطت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية اليوم جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء. في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة وجمالية المدن أدى والي سوسة يوم أمس زيارة ميدانية إلى بلدية زهور بمعتمدية الرياض ومنطقة قصر منارة بمعتمدية بوفيشة لمتابعة عمليات القضاء على النقاط السوداء والوقوف على نسق تدخلات النظافة والاستعداد لموسم الأمطار. من أخبارنا الوطنية، دخل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون 18 أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عنوانها الغضب المشروع ورسالتها واضحة، إما تفعيل القانون أو تصعيد لا رجعة فيه. وحملت ممثلة عن أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم رئيس الجمهورية مسؤولية وضعيتهم الاجتماعية. وفي أخبارنا الدولية، أيضا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحرب الصهيوني غار ليلة أمس على منزل في حي الدير في بلدة النبطية في جنوب لبنان مما أدى إلى تدميره. وقد شن سلسلة غارات استهدفت أيضا مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية ودوحة الكفرمان وأطراف بلدة دير سريان جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
0: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها الكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
0: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
0: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.

تمام الواحدة ظهرا وأربع دقائق على موجاتنا، موجات إذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد، عدد جديد ومتجدد منكم وإليكم في تقديمه حاتم بالحوش بصفة استثنائية تعويض للزميلة كريمة بن يوسف. وفي محتوى هذه الحلقة تتابعون: استعدادات البريد التونسي للترسيم المدرسي والجامعي، ما حكاية الأشياء الغريبة التي وجدت خارج ميناء الشط وذات روائح كريهة في هرقلة، برنامج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في المنستير، ونتابع كذلك الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في المنستير. ذلك عنا متابعات وباقة من الأغاني إن شاء الله تنال رضاكم. يرافقني فريق كامل ومتكامل لتأمين هذه الحصة المباشرة إلى حدود الثالثة على موجات إذاعة المنستير. مرحبا هيثم والناس، الإخراج التقني علي المنصوري، في تنسيق فقرات هذه الحصة وهذا العدد الجديد منكم وإليكم، والمتربصة شدوى في البث المباشر على صفحة الفيسبوك. كيف تنجموا تتابعونا كذلك على موقع الإذاعة، موقع إذاعة المنستير راديو منستير .ان، وعلى كل المحامل الشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب. أهلا بكم في متابعة منكم وإليكم عبر إذاعة المنستير.

0: أنتم في الاستماع إلى منكم وإليكم هذا الرواق اليومي على موجات إذاعة المنستير، وننطلق في تصفح كافة فقرات ومحتويات هذه الحصة الجديدة من منكم وإليكم، ونبدأ بموضوع يهم تقريبا أكثر من زوز ملايين من التلامذة. الموضوع هذا هو موضوع الترسيم المدرسي وحتى الترسيم الجامعي. الأكيد أنه الاستعدادات والانطلاقة في هذا الموضوع بدأت يعني منذ فترة فيما يتعلق بالبريد التونسي، على كل أتعرف على مختلف هذه يعني الاستعدادات. معنا على الهاتف السيدة منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي. سيدة منى مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. إذن موضوع الترسيم المدرسي يظل أكثر من زوز ملايين يعني معنيين بالموضوع من التلامذة على الأقل نحكي، وكالعادة كل عام البريد التونسي يستعد لهذا الحدث التربوي والدراسي في تونس. بداية كيف استعدته لهذا يعني الحدث، وخاصة فما إجراءات جديدة لهذا الموسم لتسهيل الترسيم؟ نعرف أنه كي نقولوا البريد نقولوا الترسيم عبر يعني بطاقات الدفع.
1: اي صحيح سي حاتم، كي العادة البريد التونسي ديما سباق وديما موجود في المناسبة هذه اللي هي مناسبة العودة المدرسية والجامعية بالنسبة للسنة الدراسية 2026 و2027. والحقيقة انت قلت قداش زوز ملايين، هما تقريبا زوز ملايين ونص تلميذ.
0: ما شاء الله
1: تلميذ بركة. دونك البريد التونسي احنا بدينا الحملة متاعنا من قبل ما توفى السنة الدراسية 2024-2025 من نص جوان. دونك باش خاطر هو فما حاجات جديدة، الأول هي لازم يكونوا في بالهم بيهم، ووفرنا طرق عدة وسائل للدفع وقنوات للدفع زادة باش تمكنوا من خلاص معاليم كل سواء التسجيل المدرسي وإلا الجامعي.
0: حاجات جديدة هذه شنية بالضبط؟
1: هو الحقيقة بخلاص دونك المنصة الجديدة متاع وزارة التربية اللي هي vscolaire.education.tn السنة حصريا باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات، خصوصا البطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. دونك احنا على ذاك دونك اللي عنده بطاقات مسبقة الدفع، دونك البريد التونسي ما شاء الله عنا أكثر من زوز ملايين بطاقة مسبقة الدفع، وعنا زادة بطاقات مرتبطة اللي هي فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري. واللي ما عندوش البطاقات هذوما دونك يجم وفرنا لهم الأولياء والتلامذة ولا حتى الطلبة المحفظة الرقمية الوالات دينار. هي محفظة مجانية سهلة الاستعمال، مؤمنة وصالحة لحتى العشرة السنين، وباش تاخذها يكفي تتوجه لأقرب مكتب بريد وتستظهر ببطاقة تعريف الأصل ببطاقة تعريف ونسخة ببطاقة تعريف باش تتمتع مجانية بالبطاقة هذه وإلا بالمحفظة الرقمية هذه، وبالطبيعة لازمك تشارجيها وإلا تصب فيها فلوس باش من بعد تسجل بها كسوسوا للتلامذة وإلا للطلبة.
0: واضح إن شاء الله هذه الإجراء يعني جديد. يعني إذا كان فهمت من كلامك سيدة منى، زاد حتى اللي ما عندهمش يعني أو ما ينجموش يخلصوا بالكارت الإدينار البريدية أو بالنسبة للكوارت اللي يتابع البريد التونسي ينجموا يعتمدوا البطاقات البنكية الأخرى؟
1: هي أي
0: يعني بطاقات بنكية خارجة عن
1: التابعة، أي بطاقات كسوة تابعة البريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي مؤسسة مالية في تونس يجب يخلصوا بها.
0: هذه جديدة وإلا من قبل تتعاملوا بها زاد اعتماد البطاقات المؤسسات المالية الأخرى؟
1: هو الحقيقة هي موجودة، أما بكتر خطر الأعوام الأخرين هو كانوا أكثرية يمشيوا يعملوا تسجيل بالرصيد لهاتف الجوال. دونك أكثر تلقى أكثر من 80% الأولياء اللي يسجلوا، خطر هما مبالغ صغيرة كسوة يعني بالنسبة للابتدائي 4 دنانير وبالنسبة للثانوي والأعدادي 8600. دونك على ذلك يمشيوا أكثر يعني يشارجيوا بالسولد والرصيد لهاتف الجوال. أما هي كانت موجودة تجم تخلص بأي بطاقة في بيان سور اذا كان باش تخلص في الموقع نتاع الانسكريبسيون او التسجيل تابع لوزاره التربيه.
0: بالنسبه للطلبه زاد نفس الشيء اعتقد
1: كيف كيف اي كيف كيف اي بطاقه دونك احنا نحكيوا على البريد التونسي اي بطاقه دونك اي حريف تابع البريد التونسي عنده بطاقه مسبقه الدفع والا بطاقه تابع لحساب البريد الجاري والا حتى ما عندوش يتوجه اقرب مكتب بريد وياخذ الواليت دينار مجانا ويشجعها بمبلغ التسجيل والا كما قلت انت اي بطاقه اخرى تابعه لاي مؤسسه بنكيه اخرى.
0: فما اجراءات اخرى بخلاف الاجراء هذا يعني بالنسبه للخاص بالسنه الجديده هذه سنه الموسم هذا الموسم الدراسي والجامعي؟
1: دونك هذه كما قلنا سي حاتم دونك هو السيت اللي تبدل والطريقه التسجيل اللي هي ما عادش بالرصيد الهاتف الجوال اللي هي تتم حصريا بالبطاقات كسوة مسبقة الدفع ولا البطاقات اي بطاقه اخرى تابعه للبريد التونسي والا غيره. جست قبل ما نخدم سي حاتم كان ما عندكش اسئله اخرى؟
0: اي عندي عندي مازال برشا اسئله.
1: تفضل. مرحبا بك. جزء احنا نحبوا نستغلوا زيد الفرصة باش نحضروا احنا ديجا عنا ما شاء الله الحرفاء امتعنا كما قلت لكم برشا وصلنا لتويكا لأكثر 150 ألف محفظة رقمية اللي بعناها يعني في الحملة هذية دونك وفما الحقيقة فما برشا مواقع تنتحل صفة البريد التونسي وتطلب من الحرفاء امتعنا البيانات الشخصية امتعهم. احنا نحبوا نقول الحرفاء امتعنا راهو ردوا بالكم لأن احنا بريد التونسي ما نطلبوش المعطيات الشخصية متاع الحرفاء وراهو يثبتوا بالقدي راهو اي موقع باش يخلصوا به راهو اللي تابعين البريد التونسي وفيو بوانتي ان هذوك ما تابعين البريد التونسي المواقع الاخرين الكل راهو ما همش تابعين للبريد التونسي.
0: وحتى اللي يمشوا مثلا لمراكز الانترنت يلزمهم زاده يتعاملوا بالسيت نتاع البريد التونسي اللي والا يلزم الحذر كما قلت انت.
1: هو أي مستعمل للبطاقة خاطر هو اللي يتم استعمال البطاقة هو اللي حامل البطاقة هو اللي يتم هو خاطر فيها رصيد البطاقة ويجب يأخذ المعطيات متاع الحريف ويستغل المعطيات هذه باش يستعملوها في السيت في أي موقع خاطر مثلا بالنسبة سامحني جوست نكمل جوست بالنسبة للمحفظة الرقمية الواليت دينار أنا نستعملوها في برشا قنوات رقمية نستعملوها في كامل المواقع التابعة في البلاد في تونس نستعملوها في الابليكاسيون دي ديسيت نستعملوها حتى اللي ما عنده سمارت فون في اليو اس اس دي والا في التابعين للمشغلين الهاتف الجوال هناك فما برشا الاستعمالات والا القنوات الرقميه اللي نردوا بالنا راهو اي حامل البطاقه يرد باله ما يعطيش المعطيات الشخصيه نتاعو
0: في صوره ما خاطر احنا نعرفوا هذا يمكن حتى مؤكد راهو الاغلبيه مثل ذو الطلب ما عندهمش لحد الان وحتى يمكن حتى احنا يعني مواطنين مازالوا مهمش مستوعبين إيش معناه المحفظة الرقمية. مهم جدا أنه يكون التلميذ ولا طالب عنده يعني محفظة رقمية على الأقل كي نجم يتجنب حتى هل اللي كنت تحكي عليه يعني التحيل واستغلال المعطيات الشخصية اللي في عند عملية التسجيل.
1: هو صحيح سي حاتم يعطيك الصحة هو المحفظة هذه الرقمية راهو تو نحكيو على الطلبة باش من بعد يستعملوها مش في التسجيل الجامعي
0: كل شيء
1: ومن بعد باش يستعملوها باش يخلصوا الفوايي ومن بعد كيف كيف راهو يجم الولي نتاعو يربط مثلا كان عنده الابليكاسيون دي ديسيت اللي هي تجم تربطها بالمحفظة الرقمية يجم يبعث لولده فلوس وديريكتومون يعني يجم يجبدها المحفظة الرقمية هذه تمكن حتى سفري هي ما فيهاش بلاستيك أما تمكن باش تجبد من الموزع الآلي التابع للبريد التونسي أي لغا تحب تجبدو دونك وتجم تشارجي تليفونك في الليل هكا طالب هكا يبدا بعيد على دارها باش يشارجي تليفونه في الليل
0: وحاجه امنه يعني رسميه وامنه تابعه للبريد
1: خاطر مرتبطه كما قلنا بالمعطيات الشخصيه اللي التلميذ ولا الطالب ما لازمش يعطيهم لحد اخر دونك مرتبطه بالمعطيات الشخصيه في اي قناه دونك باش تعمل بالنسبه لدي دي سيت مثلا باش تعمل التسجيل لازم تحط بطاقه تعريف لازم تحط الاربع ارقام الاخرى تحط الكود بين دونك فما معطيات يعني دي كود سيكوريتي ما لازمناش نعطيهم دونك هذاك على ذاك نقولوا امنة هي مادام تبدا عندنا المعطيات نتاعنا دونك نستحفظوا عليهم وما نعطيهمش.
0: مهم جدا يعني المحفظة الرقمية للناس الكل يعني للتوانسة الكل مش حتى للتلامذة وللطلبة ما مهم جدا انتم كتلامذة وكطلبة نكون عندكم يعني وتسارعوا خاصة انت حسب ما فهمت مجانية هي من البريد تعمل يعني عبارة على كونت
1: 10 سنين وحتى ما يتمش حتى توظيف حتى معالي إذا الاحترافية سواء في السحب الموزع الآلي وإلا حتى في الرشاش بالشد صب فيها فلوس وإلا في بالنسبة للغنوفيلمون زي ده كيف كيف. دونك هي مجانية وأحنا باش نشجعوا الحقيقة المواطنين باش يستعملوا هي استراتيجية كمان تاع الدولة اللي ما نستعملوش الكاش. دونك في براس أنت تبدأ عندك كاش حتى كوتي سيكوريتي عندك كاش تبدأ موجودة في المحفظة من بعد تستعملها خير
0: يعني من صحيح. به آخر سؤال حتى ما نطولش عليك سيدة منى. نعرف وإحنا ديما العقلية نتاعنا إحنا كتوانسة بصفة عامة يعني واحد ميخي إنه ديما كل شيء يجي في آخر وقت. تعرف أنت تلامذة والطلبة خاصة الترسيم يصير اكتظاظ كبير وإقبال كبير اللي تشهد مكاتب البريد على يعني خلال فترة العودة المدرسية وبدأ يعني إجراءات الترسيم والتسجيل في المؤسسات. أنتما فما إجراءات جديدة فما عملية استباقية خطر كل عام قاعدة تتجدد ويتكرر الاكتظاظ في المكاتب البريد اللي يقوم يعني بعملية الترسيم. فما عملية استباقية ولا خطر هذا ما تعرف سيدة منى يأثر عليكم أنتما كمنظومة رقمية يكثر على الضغط واللي ما عادش فما يعني حتى يمكن تتوقف على الخدمة بكثر الضغط وهذه عقلية كما قلت لك من الأول معناها من خلالك أنت ما نعرفش أنتما عملتوا عملية استباقية وإلا تنطلق الساعة من تنبيه تلامذة وطلبة إنهم على بكري خير من باش يتجنبوا هذا الاكتظاظ.
1: والله في حاتم كما قلت أنت احنا بدينا كما قلت قبيلي من جوان من نص جوان واحنا نشجع ونقولوا باش نقولوا مازال من زيت سنة دراسية احنا بدينا دونك نعرفوا بالوالات وحتى ونقولوا سورتو فهم برشا يقعد يقولوا حتى عنده كارتة المرتبطة بالحساب بريدي جيل لازم ناخذ والات جديدة لا حتى اللي عنده أي كارتة بس احنا ما شاء الله يعني كما قلت أكثر من زوز ملايين ونص بطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لعائلات المعوزة عندهم بطاقات بالنسبة للجيراتي عندهم بطاقات بالنسبة دونك عندنا ما شاء الله يعني برشا عندهم بطاقات وحتى اللي ما عندهمش دونك الحقيقة بدينا من قبل وباش نعرفوا باش نقولوا راهو سنة فما جديد راهو رد بالكم ماذا بكم على قريب كيف كيف احنا في المهرجانات الكل بريسك تلقى عندنا مكتب بريد موجود اللي باش يبيع الوالات كيف كيف في الحفلة متاع آخر العام مشاو ما شاء الله الإطارات التجارية متاعنا يعني مشاو حتى الحفلات متاع المدارس ومتاع ومتاع الكوليج وكل شيء باش يقولوا باش يعرفوا باش يعني باش يعرفوا الأولياء وباش يقول لهم راهم سنة فما جديد راهو اللي ما عندوش بطاقة أي بطاقة لازمك تاخو والات ومن طول إن شاء الله احنا حاضرين ما شاء الله. البريد التونسي عنده أكثر من 1000 مكتب بريد موزعين لكامل تراب الجمهورية إن شاء الله متجندين باش إن شاء الله نشحوا العودة المدرسية هدية والعودة الجامعية.
0: شكرا لك سيدة منى الجرامي عن يعني الوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي على كل هذه المعطيات وتحيات لكل اللي العاملين والإطارات بالبريد التونسي على كل يعني خاصة في فترة العودة المدرسية والضغط اللي يصير والاكتظاظ اللي يصير. نحاول نوجه إنه تلامذة والطلبة إنه يكونوا على بكري نبعدوا على كعقلية تأخر وقت ويصير الاكتظاظ وتنعرفوا إحنا مش كانت تلامذة يستعملوا في البريد أو يتعاملوا مع البريد فما الجرايات فما ناس المعاملات اليومية. فياريت يكون التلميذ ولا حتى الأولياء واعيين إنهم يكونوا عندهم عملية استباقية لتخفيف الضغط على البريد التونسي وتكون العملية سلسة وسهلة. نعود بعد النغم.

0: مواصلين معكم في منكم وإليكم موضوع آخر، موضوع بيئي. بعض الفيديوهات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة هرقلة حول وجود أشياء قالوا أنها غريبة تخرج إلى الشاطئ في شاطئ هرقلة ذات رائحة كريهة وغير طبيعية. على كل الاستفسار وتوضيح هذه المعلومة اللي انتشرت في فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي في بعض الناشطين مع بعض الناشطين في المجتمع المدني في مدينة هرقلة، نستضيف سيد بلال الخالقي عن الممثل الجهوي لوكالة وحماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة. سي بلال مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا بك سي حاتم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير ومشاهديها.
0: شكرا لك، كنت يعني اتصلت بك وحبنا نفهم وناخذ المعلومة الصحيحة على الفيديوهات أو فيديو انتشر على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي لناشطين في المجتمع المدني في مدينة هرقلة، يقول أن هناك أشياء غريبة تخرج من على الشط يعني في هرقلة، من ميزات يعني عندها رائحة كريهة غير طبيعية. أكيد أنتم تنقلتوا على عين المكان، خذيتوا الشانتيون، خذيتوا يعني شنو الأجسام ذي، أكثر توضيح ما عندك سي بلال؟
1: مشكور على الاستضافة. مبدئيا نحن كنا تابعنا

0: لكن من الناس كل الوضعية هذه ما راجع على وسائل التواصل الاجتماعي هو فيديو من صفحة
1: نعم.
0: ناشط المجتمع المدني في معتمدية هرقلة، كنا حاولنا الاتصال به في نهارتها لكن ما تحصلناش. اليوم الغدوة مع خطي في العشية هو هبط الفيديو، اليوم الغدوة في العشية مشينا اليوم معناها بعدها منها في أدور بريز خرجنا للشط، ما لقيناش الوضعية هذه، ما لقيناش الظاهرة، وما لقيناش هالمكعبات البيضاء اللي كانت موجودة في الفيديو. حتى صار هذا، حتى سألنا سيد معتمد وسألنا سيد كثمان بلدية فمش حاجة كذا، قالوا رانا ما لقيناش. دونك احنا ما نشكوش في مصداقية الفيديو اللي صار، ينجب خاطرش الصفحة يعني توصل في حاجات معناها معتد بها، ماهيش من الصفحات اللي تأجج ولا حاجة،
1: يعني حاجة جدية، يعني صفحة جدية
0: صحيح. دونك احنا ما نشكوش في الموضوع هذا. كما قلت لك تعيط، توجهنا على أدور بريز على عين المكان وشفنا الليلون بتاع المنطقة اللي مشار إليها وما لقيناش هالمكعبات البيضاء هذوما. دونك حاولنا اتصلنا بالمعني بالأمر صاحب الصفحة وقلنا له أعطيناه مثلا أعطيناه قلنا له إذا كانت تكررت الظاهرة ولا حاجة أعلاه ونمرونا موجود علمنا بالوقت وحنا نتوجه، وإذا كان ما نجمناش خذلنا عينة ولا حاجة ونشوفه نسقوا مع الخيام في الانستيام هم اللي نجموا. خديش نتعرف احنا كأبال الوضعية تضامة، خديش يتنج كان تلوث كيميائي ولا التلوث الكيميائي. دونك فما أجهزة رقابية في الدولة التونسية ممثلة في وكالة حماية المحيط نجم تبعث خبراء متاحة وشوفوا هك الوضعية دي كشنية المصدر متاحة وسكم ملوثة ولا مش ملوثة، أو إذا كانت مثلا ناجعة عن نفوق أسماك كما تم الترويج إليه في بعض التعليق على الصفحة، لأنه فما ناس علق تقولك فما دي زكوة كلتير موجودين غادي ينجم يكون فما أسماك ماتت ومتاع أسماك ولا حاجة ماتت حلت في الماء وخرجت على الشط. دونك هذوما أو فما ناس أخرى تقول هذه ثم ظاهرة أخرى نستعملها العطور ما
1: عنبر ما يسمى بالعنبر
0: دونك دونك لما حال أنا وقت اللي عاودت اتصلت بالمعني بالأمر قال لي سي بلال احنا هنا على استعداد وإذا كان لاحظنا تو نتصلوا بكم وإحنا بطبيعتنا عنا المراقبين بالشباب أمتعنا إذا كان لاحظوا حاجة هكا باش يتم التنسيق بالطبيعة مع المصالح المختصة ونمدوهم يا يجوهم يرفعوا عينات ويحلوا يا احنا نمدوهم بالعينات هذوما ونشوفوا هل
1: باش تكون يعني الأمور واضحة للناس الكل وعلى كل يعني نطمن الناس إن ما فماش حاجة تستدعي القلق على شاطئ هرقلة. أكيد كما ذكرت أنت الأمور يعني فما نعرف احنا هرقلة منطقة صناعية وتنتج يعني في بعض المواد الصناعية يعني يتأثر الشط بال يعني بعض الفضلات الصناعية الموجودة في المنطقة يخضع أكيد للمراقبة فيما يتعلق بتلوث البحر للمؤسسات الصناعية الموجودة في الجهة حسب انتم ما تلاحظوا فما يا
0: اكيد هو
1: أكيد دور المراقبه من مشمولاتكم والا من مشمولات اخرى
0: اللي احنا بتبعتنا احنا نقول لك احنا هو دور وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي هي مراقبه الشريط الساحلي من تسليم مخالفات يعني ملموسه كما نقولوا احنا اذا كان احنا مسؤولين في التصرف الشريط الساحلي نقوم بعمليه تنظيف نقوم باسناد تراخيص في الاشغال الوقتي ولا لزمات في الاشغال والمراقبه من حيث المخالفات اللي تتمثل في التحول ولا الاعتداء بإحداثات من الطلب أو تأثير معناها بتاع الكثبان والناس تهزر مل ولا كذا ولا دونك هذوما احنا نرفع فيهم مخالفات. ثم أجهزة أخرى رقبية كما الانستغرام كيصير نفوق نتاع أسماك مصالح وزارة الفلاحة
1: واللي تتدخل هي
0: تتدخل هي وتقوى عينات وتحدد وتقول إذا كان هذا نجم تعطيك حتى أسباب النفوق اسكو ظاهرة طبيعية اسكو ظاهرة فيها تسمم فيها حاجة فهمت
1: على ذكر نعم تفضل
0: تفضل
1: على ذكر تفضل سيبيليا تفضل
0: باهي شكرا. وفما الوكيل الوطني لحماية المحيط، إذا كان فما مثلا قنوات تصريف مياه ملوثة ولا مياه ملوثة ولا تلوث المحروقات ولا أي تلوث كيميائي، تنجم هي زادة تاخذ عينات وتثبت. خاطيش احنا عندنا الوسط المتلقي، فما قرار مشترك بين السيد وزير الصناعة والسيد وزير البيئة والسيد وزير الفلاحة يثبت الكميات اللي يتلقاها الوسط المتلقي. الوسط المتلقي نجم يكون وادي، نجم يكون بحر، نجم يكون غابة، نجم فهمتني. دونك هذوما يثبت هالمعايير معينة، إذا كان فاتت الحد ما نعرفش أنا نسبة معينة تولي ترفع فيها الأزازة هذوما المخالفات.
1: على كل هذا هو يعني الدور الرقابي مهم جدا،
0: موجود
1: كما قلت أنت يا سيبيليا. نستغل وجودك، فما شكون من القراءات أو بعض التعليقات اللي جات على مثل هذه الأجسام، هناك من يقول إنه هذا نتيجة بعض الظواهر المتطرفة اللي قاعدة تصير في بحوراتنا ويمكن حتى في بعض البحورات الأخرى وحتى على المستوى العالمي، يعني من هذه الظواهر الأمطار اللي متجيش في وقتها وتصير يعني بطريقة يعني زخات كبيرة وفي وقت قصير، الرياح، ارتفاع درجات الحرارة وتأثير يعني كل هذه الظواهر المتطرفة على البحر وعلى الثروة البحرية.
0: في التصديق لكلامك، احنا اليوم كدوينتا وكناس نرتادوا الشواطئ اليوم قاعدين نلاحظوا في انه درجات الحرارة على مستوى البحر مرتفعة. المواطن اليوم كي يدخل للبحر يعوم يحس انه درجات الحرارة مرتفعة وتنجموا تكونوا كلاحظتوها حتى سيادتكم. دونك اليوم هو شنية هي، هو ظاهرة الانحباس الحراري والتلف اللي موجود اللي يشهده العالم الكل وهذا بشي أثر على التوازنات المناخية ويساهم في ظهور ظواهر متطرفة كما الأمطار اللي صارت لنا في سنة في مفتتح السنة متاع في تاريخ 20 جانفي أول السنة كان رأيته معناها كميات أمطار كبيرة، كان لاحظنا احنا عمناول في درنا بلاد كاملة في ليلة سبت معناش أكثر من 500 مليمتر في ليلة، دونك بلاد كاملة مشيت. دونك احنا ديجا كنت تتذكر عم ناول في المسير فما قرابة من 250 حتى 300 مليمتر في ليلة، يعني في 4 سوية ولا 5 سوية، هذه ظواهر يعني ما هيش عادية.
1: نجم تأثر على الثروة البحرية الظواهر المتطرفة هذه؟
0: احنا اليوم كنشوفه سخانة ونشوفه أو التلوث، حتى التلوث يأثر لأنه هو كله سيتان إيكوسيستم. إذا كانت تختل توازن، يختل عنصر من المنظومة البيئية هذه كل بالطبيعة باش تتأثر كافة المنظومة. دونك اليوم احنا ظاهرة الحريقة اللي قاعدة موجودة في شواطئ بكثرة، ليش؟ لارتفاع درجة الحرارة، لأنه السلاحفات البحرية كاريتا كاريتا قاعدة تنقرض، واحنا الدولة التونسية والقطب مع مكونات المجتمع المدني فما وعي كبير، فما درجة نتاع وعي كبير اللي قاعدين نشوفوا لها على وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى لعين المكان على شواطئنا، انه العباد ولدت تحافظ. الصياد اليوم كي يلقوا سلحفات بحريه يحاولوا كيفاش ينقذوها، ما يطفوش الضوء ويخلوها تغرق. دونك هذا ما احنا الناس كل هو جهد مشترك تبذل الدوله والمجتمع وكيف مكوناتها وخاصه المواطن، لأنه المواطن راه هو الدولة، هي المواطن والمواطن هو الدولة. إذا كان المواطن نظيف راهي الدولة كل باش تولي نظيفة. إذا كان المواطن للأسف مسم باش يخمج وباش يفسد، الدولة كل باش تولي فاسدة وخانجة.
1: شكرا لك سي بلال الخالقي. على كل حبنا نوضحوا هذا الموضوع. سي بلال الخالقي الممثل الجهوي لوكالة حماية وتهيئة شريط الساحلي، شكرا.
0: عندنا كانت نجم نصيحات، عندنا دعوة، احنا نستغل الحضور معاكم هذا. احنا عندنا لو 20 أوت ثم تظاهرة تحسيسية تحت إشراف السيد ولي سوسة والسيد وزير البيئة هو اللي أعطى تعليمات على أساس هالبرنامج إذا باش نرجع ونعمل الحملات التحسيسية كوكالة حماية الهيكل الساحلي بمشاركة بعض الإدارات والجمعيات ومكونات مجتمع مدني على مستوى مدينة سوسة. الدعوة مفتوحة لكافة الجمعيات اللي تنجم تشارك معنا اليوم 26 أوت 2026 بشاطئ أبو جعفر، باش نعملوا حملة تحسيسية وحملة نظارة ومسابقات الصغيرات وما تعرف تربية الناس على الحس البيئي والوعي البيئي هو هذا هو الأساس وهذا هو كيفاش نجمو ننجحو.
1: سي بلال انت عملت لي كل ترانزيسيون وبعد شوي مش كنا عندنا زاد ضيفه باش نحكيو في الموضوع هذا على الحمله التحسيسيه اللي مش تنطلق في انتوما نهار 26 اوت تظاهره تحسيسيه هذه باش تكون موجوده في سوسه لكن قبلها زاد مش تكون موجوده في ولايه نابل. على كل مش ناخذ بعض التفاصيل مع المكلفه في بالموضوع او اللي تشرف على الموضوع السيده سيرين الفرشيشي هي مسؤوله بالتحديد على مصلحه التوعيه والتحسيس والتربيه البيئيه بوكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي باش نحكيوا على حول التحسيسيه هذه حول نظافه الشواطئ وهذا يدخل في اطار يعني استراتيجيه كامله لوزاره البيئه بالتعاون مع كل الهياكل البيئيه لانجاح مثل هذه الحملات التحسيسيه كما قلت اللي نهار 26 في سوسه لكن قبل ذلك مش تكون نهار 23 هذول في نابل. طبعا شوي ناخذوا التفاصيل خليكم معنا. فما جلسه في ولايه سوسه بطبيعه في حمام سوسه فما جلسه عمل حول تحسين الوضع البيئي باش يحكيوا انطلقت هي الصباح من عش وفات ولا الجلسه هذه في علاقة بالوضع البيئي في حمام سوسة. بعد النغم نستقبل سيدة سيرين الفرشيشي المسؤولة عن مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نتحدث عن الحملة التحسيسية والتوعوية حول نظافة الشواطئ وخاصة ولاية نابل. ابقى في الاستماع.

0: مواصلين معكم في حصة وبرنامج منكم وإليكم، ومواصلين تقريبا في نفس الإطار ونفس الموضوع، موضوع البيئة، موضوع النظافة. نحكي على حملة تحسيسية توعوية في إطار حملة وطنية كاملة واستراتيجية وطنية كاملة لوزارة البيئة بالتعاون مع مختلف الهياكل البيئية ومكتب شمال إفريقيا للبيئة. نحكيه على هذه الحملات اللي بدأت في قمرت ومش تتواصل في ولايات سوسة ونابل. على كل باش ناخذوا فكرة على الحملة اللي موجودة في نابل، باعتبار اني باش تكون نهار 23 ان شاء الله، في 23 اوت باش تكون في ولاية نابل، في انتظار ان تكون نهار 26 اوت في سوسة هذه الحملة. وديما الهدف منها هو المحافظة على الشطوط التونسية وتنظيف الشطوط التونسية، وخاصة التوعية والتحسيس للمواطن بضرورة الاهتمام وتنظيف الشواطئ وتنظيف كل الأماكن اللي يرتادها المواطن التونسي. معنا عبر الهاتف سيدة سيرين فرشيشي، المسؤولة على مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية الشريط الساحلي. سيدة سيرين مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في إذاعة المنستير.
0: إذن سيدة سيرين، احنا كنا تعاملنا معك في مجرد يعني انطلاق هذه الحملة الوطنية والاستراتيجية اللي يعني كل الأطراف متدخلة فيها، وزارة بيئة، هياكل بيئية، بدأت في قمرت وانتم مواصلين يظهر في ولاية نابل نهار 23. ناخذ فكرة بالنسبة لولاية نابل، شنو يعني الحملة، يعني تفاصيل الحملة هذه وين وكيفاش، ويمكن حتى الدعوة للمواطنين في ولاية نابل المشاركوا في الحملة هذه.
1: أي إن شاء الله تظاهرة هي بنقولوا بيئية في نابل إن شاء الله بشكون 23 أوت، ابتداء من الساعة نقولوا 9 متاع الصباح نبدأ. والشاطئ اخترناه نورمالمون قدرة ربي، معناه باش يكون شاطئ الثقالة في المدينة نابل غادي. هذا هو معناها كما قلت لك، بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتصرف النفايات، ومعنا بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة VVF.
0: كل الأطراف يعني مدعوة للمشاركة، حذرتوا استعداد لجستي، تعرف أنه الحملة هذه خاصة أنتم تخدموا زاد على التربية البيئية، لكن درو فما شباب، فما أطفال، تلاميذ، يعني أعطينا بعض التفاصيل الحملة كيفاش باش تكون وشكون المعني بها بالأساس.
1: بتبيع الحملة هي معناها للأطراف الكل، معنا معناها جمعيات، معنا مجتمع مدني، معنا المؤسسات الدولة كما حكيت لك، باش تكون فما ورشات تحسيسية حول معناها أهمية التقليل من استعمال النفايات البلاستيكية على الشواطئ، خاطر ماك تعرف معناها المخاطر الكبيرة راهو شبيك ساشي بلاستيك حبل من 10-20 سنة باش تتحلل، وعندك الدبوسة البلاستيك هذيك الدبوزة اللي نطيشوها 450 سنة أو أكثر باش تتفتت. وبالطبيعة تعرف اللي بعامل الشمس وبعامل الأمواج كي تتفتت تولي أجزاء دقيقة، تعرف بما معناها نقول عليها الميكروبلاستيك هذيك اللي هي تبلعها الحوتة وتجي تستقر في أنسجتها، وبعد إحنا كي نأكل الحوتة نمرضوا بأمراض خطيرة كالسرطان، عافينا عافاكم الله، أضرار الكبد، بالجهاز الهضمي، معناها خطر كبير هالنفايات. بالطبيعة إحنا معناها مثلا فما جمعية غيزو أنفون دو لا تيغ باش يكونوا معنا، باش تجيب هي مدام رادي لوحيش تجيب معنا الأطفال اللي تتعامل معاهم نورمالمون. فما جمعية توا والله توا كي بعثت لهم انفيتاسيون أسبان كابون، إن شاء الله هما
0: كل المجتمع المدني يعني تدعو الجمعيات المهتمة بالموضوع.
1: اي احنا مثلا في قمرت عملنا مسابقات للاطفال اللي بيان سور بعد ما فسرنا لهم مثلا مستوى السماد العضوي، عملنا لهم ورشات، فسرنا لهم شنو كيفاش التخلص من البلاستيك، كيفاش نعوضوا مثلا القاروره البلاستيكيه باش نجيبوا الماء نجموا نحطوا في الجوغت هذيك الدبوزه اللي هي متعدده الاستعمال، فسرنا لهم الصغيرات، نفسروا شنو المخاطر على الشريط الساحلي للصغار، معناها تربية بيئية، بالطبيعة تربية بيئية للصغيرات لوغ دو ليفينمون. وبالطبيعة يعني لا إله الله
0: معناتها في يعني نابل اي تقصد نعم اكيد انتم الحمله هذه ركزتوا على البلاستيك وهذا بطبيعه مفهوم باعتبار كما ذكرت انت يعني ماده خطيره البلاستيك وركزتوا خاصه على التوعيه والتحسيس وركزتوا اكثر اكثر على الشباب وعلى الاطفال اللي باش يجيبهم المجتمع المدني والجمعيات المختصه في التوعيه نتاعكم. نعرفوا احنا يعني طريقه الـ يعني الرمساج يعني لمان النفايات زاد يلزمها التوعية للصغار خاطر أكيد فما عندكم تقنيات وعندكم أساليب للفرز البلاستيك.
1: أغزمون زاد معانا كما قلت لك لونجيد ومعانا يعني صندوق العالمي للطبيعة نشكره برشا فيفييف اللي هو معناه نوتخ بارتنير هو التظاهرة هذه إلى جانب حملة النظافة فما فرز فما يعني حملة فرز للنفايات وتسجيل المعطيات في إطار مشروع أدوبتو بيتش اللي هي تشرف عليه الفيفيف بتبيع بالشراكة مع وزارة البيئة ومع لابال. هذيك معناها اللي هو تقييم متاعه معناها الغيزلتا النتيجة لقينا إنه أكثر النفايات الموجودة على شطوط هي أعقاب السجائر اللي هي معناها حاجة مخطرة ياسر فما فيها كالنيكوتين وفيها برشا معناها حاجات مخطرة اللي هي يأكلها أي كائن حيوي على
0: نعم سيدة سيرين بالنسبة للأطفال أني مركز مع الأطفال والشباب يعني عملية يعني تلميذ يعني تكون بطريقة عادية فماش مثلا جواندويت فماش حاجة يمكن ما خطر
1: فما لغان فما
0: يعني فما وسائل للوقاية حتى للصغار قبل ما يبدأوا يلموا
1: بالليغان عندنا لي غوم تاعنا عندنا الكاسكيت عندنا لي بول باش نفرقوا فوالا هذا هو باش نفرقوا الماء ان شاء الله معناها نحاولوا نبردوه.
0: نختم معاك بسؤال اكيد عمليه الفرز والجمع هذا مش تتلموا اكيد كميه كبيره من البلاستيك ومن بعض الفضلات الاخرى وين باش تمشي هذه في بعد ما تتلمش تقعد على عين المكان باش يتم نقلها للمراكز الرسكله وين بالضبط؟
1: انت ماك تعرف احنا راهو نعملوا المساعده للبلديات معناها السخيه
0: لما تخليه يعني ساشيات مسكره غاديك على البلاصه وبعد يجي دور البلديه
1: لا بالطبيعه بالتنسيق مع مثلا علاش قلت لك معايا الوكاله الوطنيه لتصرف النفايات انجيد خاطر عندنا لي سوسيتي اوتوريزي دوكم دو كولكت اللي هما باش ننسقوا معاهم يجيو يهزوا الديشي معناها
0: تعاونين معاهم
1: هي ديك في التظاهره اما احنا تعرف اللي احنا لا بال عندنا برنامج تنظيف الشوارع اللي هو ما في بالك التقييم نصف مرحلة متاعه اللي هو يعني إلى حدود الأسبوع الأول
0: خرج نتيجة
1: 6000 متر مكعب أو من الفضلات
0: مش شوية
1: مش شوية هو راه إجا نقلك بالنسبة للنفايات أنت تعرف السيركوي معناها فما البلديات هي تقوم بالكولكت معناها هي البلدية هي اللي تجمع وفما الوكالة الوطنية تصرف النفايات اللي هي سويت للكوليك تتهز للسنتر ترانسفير وبعد للديشارج كونترولي وتعرف اللي فما المنظومات زادا لي فيليغ معناها كيما ايكولاف وايكوزيت وايكو هذوكم معناها بيان سور فما لي سوسيتي اوتوريزي بيان سور هما يهزوا زادا اون بلوس هذا اما احنا كابال يعني احنا ندخلوا كبرنامج جوست معناها لمساعده البلديه الساحليه.
0: واضح سيده سيرين الفرشيشي المسؤوله على مصلحه التوعيه والتحسيس والتربيه البيئيه بوكاله حمايه الشريط الساحلي. دعوه من المنبر هذايا لك انت خصيصا سيده سيرين انكم نكثفوا من نوادي البيئه في المؤسسات التربويه ونحن على ابواب العوده المدرسيه مهم جدا ان على الاقل يكون في كل مؤسسه تربويه من صغرها الكبرى في الجامعات يعني يكون فما نوادي البيئة اللي هي للأسف مش موجودة برشا. إن شاء الله أنتم زادة من ناحيتكم ووزارة البيئة زادة تشتغل على الموضوع هذا لأنه مهم جدا النوادي البيئية والتحسيس والتوعية مهمة جدا.
1: اي بتبيعة تعرف اللي انت وزارة البيئة عنا برنامج البصمة البيئية ذيك نخدموا عليه برشا برنامج ياسر ناجح وقاعدين يخدموا زملائي انا كأبال مثلا فما برنامج تاع التربية البيئية بالتعاون مع إمارة موناكو بفرنسا لانسيتيو اوسينوغرافيك ان شاء الله في الاديسيون 2026-2027 باش تكون فما بيلوت وبعد ان شاء الله باش نحاولوا نعموه على شريط الساحل الكل يعني باش التربية البيئية على المناخ على شريط الساحلي على الكائنات الموجودة في البحر على التنوع البيولوجي معناها
0: سيدة سيرين نرجع لهذا الموضوع اللي ذكرته بأكثر تفاصيل معك انت وعلى وان شاء الله نرجع له. شكرا لك على كل الله. هذه المعطيات ومرحبا بك دائما على موجات إذاعة المنستير. نحن مواصلين بعد الأخبار مواضيع أخرى, مش نحكيوا على المولد ومش نحكيوا على معرض الصناعة التقليدية في المستير ومش نحكيوا على تظاهرات أخرى. أقعدوا في الاستماع.

0: هاجر الحنان. الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة في ولايات الساحل خصوصا والمنسير والمهدية، ومعه تتواصل معاناة العائلات وعموم المواطنين، خاصة مع تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، كما شهدت المياه المعلبة ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار أثناء عملية البيع بالتفصيل. وقد أكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية لسعد مزاح استعادة نسق الإنتاج العادي خلال الأيام القليلة القادمة مع العمل على سد النقص المسجل في جهة الساحل. وفي موضوع وطني، دخل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم في اعتصام مفتوح أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18، وعنوان التحرك الغضب المشروع، ورسالته واضحة: إما تفعيل القانون أو تصعيد لا رجعة فيه. وقد حملت ممثلة أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي، حملت رئيس الجمهورية مسؤولية وضعيتهم الاجتماعية. انعقدت جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة للنظر في إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي ومواكبة التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية. ومن جهته، دعا وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي رؤساء البعثات الدبلوماسية للاستعداد لمختلف التطورات الإقليمية والدولية والتعامل مع التحديات التي تطرحها، حفاظا على مصالح تونس ورعاية للجالية التونسية المقيمة بالخارج. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية، والتي انعقدت أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. حاتم الحوش يعود إليكم بعد قليل ليواصل معكم المشوار، وأنتم تلتقون بالأخبار في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء. آدم وحواء.

المونستير جو بحذان الإذاعة المونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. إذاعة المونستير آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: عيشها
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: مواصلين معكم في منكم وإليكم عبر موجات إذاعة المنستير ساعة ثانية، مواصلين في متابعتنا، مواصلين مع ضيوفنا ومختلف الفقرات والمواضيع. نحن الآن في أجواء الاستعدادات للمولد النبوي الشريف وبرامج في كل الولايات وفي كامل تراب الجمهورية المتعلقة بالاحتفال الجهوي بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 1448 هجري 2026 ميلادي. باش نحكيو معنا ضيفنا في اليوم سي محمد الناجي عمار، المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير، ومتابعة معه على آخر تفاصيل الأنشطة الدينية بهذه المناسبة، الاحتفال بالمولد النبوي. ينضم إلينا سي محمد عبر الهاتف مباشرة. سي محمد مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
3: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية لكم ولكافة السيدات والسادة المستمعين الكرام وتحية لكم.
2: شكرا لك سي محمد على قبول الدعوة. إذن أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كالعادة وككل سنة هناك استعدادات لهذه المناسبة الدينية. أهم الأنشطة أو شنو خصوصية الدورة هذه أو البرنامج لهذه السنة فيما يتعلق بالمولد النبوي الشريف في المنستير؟
3: شكرا على الدعوة. الحقيقة كما تفضلت سيادتك وذكرت، تشهد كامل البلاد، كامل ولايات الجمهورية معناها إحياء لهذه الذكرى الطيبة، ذكرى عطرة، ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال هذا يتنزل في إطار العناية الموصولة لتوليها الدولة لقطاع الشأن الديني بصفة عامة، وخاصة وزارة الشؤون الدينية مشكورة لتعطي زاد أهمية لإحياء مثل هذه المناسبات الدينية، مناسبات المميزة، مناسبات العطرة الطيبة، ولا أخص من ذلك ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنشطة يعني انطلقت بإحياء هذه الذكرى منذ مدة. الحقيقة احنا سجلنا في الاحصائيات عندنا 184 نشاط ان شاء الله بحول الله باش يكونوا في مختلف معتمديات ولايه المنستير. الانشطه هذه مختلفه، ربما اهم انشطه فيها هي المسابقات الدينيه اللي تتعلق بالسيره النبويه، واللي هي مسابقات يعني مخصصه للاطفال التلامذه الصغيرات نتاعنا ان شاء الله باش يشاركوا في هذه المسابقات. ثم كذلك مجموعة من الأنشطة الأخرى مثل المحاضرات والدروس والمسامرات والإملاءات القرآنية والحديثية. وكيف كيف ثم سرد البردة والهمزية، هذه كلها أنشطة معناها تمتد طيلة الشهر منذ دخول شهر ربيع الأنور حتى إلى يوم المولد النبوي الشريف. بطبيعة الحال 184 نشاط هضمها في المعتمديات، وكذلك عندنا موكب يعني جهوي يشرف عليه السيد الوالي. نعم. في مكانين وفيما يعني وقتين مختلفين، ليلة المولد بعد صلاة العشاء إن شاء الله في جامع بورقيبة الحنفي، هناك معنا احتفال جهوي، موكب جهوي يشرف عليه السيد الوالي، اللي يعني بيجي يكون فيها أكيد. احنا سنا اخترنا، سامحني سبقتك بالحديث، العنوان الاحتفاليه نتاعنا ولد الهدى فكان الضياء، هذا الشعار معناه نتاع الاحتفال نتاعنا، ولد الهدى فكان الضياء. اذا الاحتفال الاول باش يكون في جامع بورقيبه كما قلنا اثر صلاه العشاء يشرف عليه السيد الوالي، اللي فيه معناها باش تكون مسامره دينيه، باش يكون فيه تكريم الفائزين في المسابقات الدينيه اللي ذكرناها، وكذلك بعض المدائح معناها الدينية. هذا باش يكون حفل يعني جهوي دعوة مفتوحة للجميع أثر صلاة العشاء نهار اثنين في الليل، وكذلك مثل ما جرت به العادة باش يكون عندنا احتفالية في صباح يوم المولد في مقام الإمام المازري كذلك هذه الاحتفالية يشرف عليها السيد الوالي مشكور، معناها باش يكون فيها معناتها سرد البردة، ثم فهمتي مدائح، ثم ذكر هذا كل معناها في كذلك لما مجرد بالعادة توزيع معناها الأكلة التقليدية للعصيدة المشتهر بها المنطقة، هذا هو يعني الموسم سناش باش يصير إن شاء الله.
2: فما تطور في الأنشطة، أنت قلت 184 نشاط على مستوى ولاية المنستير ككل ومختلف المدن التابعة والمعتمدية التابعة لولاية المنستير، فما تطور أو حافظتوا على نفس الرقم في
3: والله احنا نحافظوا على نفس الرقم، واحنا ما حشناش بالعدد، احنا ديما نركزوا على نوعية الأنشطة، نركزوا على نوعية الأنشطة اللي تتماشى مع مستوى الحدث، خاطر تشوف في سيدي رمضان مثلا تلقى الأنشطة تفوت حتى 600 نشاط بحكم انه شهر كامل في أنشطة متنوعة مختلفة، لكن بالنسبة للاحتفال بالمناسبة راهو يعتبر عدد متميز 184 نشاط، معناها راهو يتنوع إلى محاضرات، نلقاو 33 محاضرة مش شوية، راهو الدروس 76 مثلا درس، مسابقات ثم 16 مسابقة، الإملاءات القرآنية كيف كيف، ثم 6 معناتها إملاءات، ثم أختام حديثية قرابة 130 ختمة، فهمتي؟ مسامرات قرآن، مسامرات دينية كيف كيف 12 مسامرة، وسرد البردة والهمزية كيف كيف 12، معناها هذا كل معناها احنا بالفائدة كافة الولاية، معناها ثم نشاط متنوع وثري، وكذلك ثم احتفال محلي في كل معتمدية يعني راهو
2: على ذكر احتفال. الاحتفال المحلي يا سي محمد الناجي ما نجموش ما نحكيوش زاد على خاصة في معتمدية تقسيبة المديوني أو مدينة تقسيبة المديوني، فما المولدية اللي تتعمل بالمناسبة، أنتم كيفاش تعطينا فكرة على البرنامج أو تدخل هي ديما في إطار برنامجكم أنتم؟
3: لا ما تدخلش في برنامج الحقيقة المولدية اللي تنظم في معتمدية مدينة تقسيب المديوني، ما هيش مدرجة في البرنامج المحلي أو الجهوي، نشاط يعني
2: نشاط مستقل خاص بالمدينة،
3: خاص بالمدينة وخاص بالزاوية المدنية، مش مدرج في الواحد، نحكي عن الأنشطة المحلية يعني في الجوامع المركزية في كل معتمدية راهو ثم يعني احتفالية محلية في الجامع المحلي ويشرف عليها أساسا بالأساس سيد معتمد المنطقة، هذا معناها على المستوى المحلي، كما قلتك على المستوى الجهوي ثم زوز مناسبات ليلة المولد وصبيحة يوم المولد.
2: شكرا لك سي محمد، إن شاء الله مولدك مبروك لكل التوانسة ولكل المستمعين بعد المنستير، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. هذا كل حبينا نسلطوا الأضواء على الملامح الكبرى لبرنامج الاحتفال الجهوي بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 1448 هجري 2026 ميلادي. هذا يعني كل بعد شوية مش نبدلوا الموضوع، نمشيوا في الموضوع آخر دائما في ولاية المنستير، نحكيوا بعد الاستراحة الفنية باش نحكيوا على الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بالمنستير، باش يكون ضيفنا في استوديو سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير، باش نحكيو على هذا المعرض في دورته الثانية، باش نحكيو على بعض المواضيع الأخرى، خاصة فما حديث عن تقديم أو إمكانية تقديم ملف لترشيح بسيسة لمطة إن هي تكون ضمن تراث العالمي، هذا الكل تفاصيل أخرى بعد النغم، ابقوا في الاستماع.

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في منكم وإليكم إلى حدود ثالثة على موجات إذاعة المنستير. نحكي توا على الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في المنستير، ونستضيف لذلك في الاستوديو سيد كاظم المصمودي المندوب الجهوي، هيك المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير. سي كاظم مرحبا بك، نورت استوديو.
1: شكرا.
0: أنت ما حضرتش في استوديو.
1: شكرا. بالمناسبة أنا باش نهني إذاعة المنستير، هذه المنارة العالمية الكبيرة، نهني كل متساكني ولاية الساحل وتونس كاملة في الحقيقة بهذا الإنجاز اللي نعتبره. أنا حضرت عديد الحصص في الاستوديو القديم، وحضرت على أعداد وتجهيز وتهيئة الاستوديو هذا، وكان حلم معناتها أنه إذاعة المنستير تتمكن من توفير هذا الفضاء اللي معناتها بالحقيقة يناسب وفي عراقة الإذاعة هذه، وإن شاء الله معناتها بالتوفيق. ونعرف أن إذاعة المنستير قاعدة تقوم بدور كبير خاصة في التعريف بمختلف التظاهرات، تختلف الإنجازات، هي صوت الحرفي الحقيقة. احنا كقطاع صناعة تقليدية دائما ما كانت إذاعة المنستير في الموعد في مواكبة مختلف التظاهرات، وساهمت في التعريف بالعديد من الحرفي والمبدعين، ونلقاو العديد تو المستثمرين في القطاع الصناعة التقليدية اللي كانت بدايتهم وعرفوا بالمنتوج نتاعهم عن طريق إذاعة المنستير، واللي هي ديما تزورهم زادة في في في المعارض وفي الورشات.
0: مرحبا بك. إذن الدورة الثانية، يظل المرة الثانية على التوالي في المستير، معرض للوطني للمتنقل للصناعات التقليدية. قداش عدد، ناخذ بعض المعطيات بإيجاز المشاركين، فما تطور بالسنة اللي فاتت، وعلاش للمرة الثانية في ولاية المنستير؟
1: بالفعل هو المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية، هو متنقل باعتبار يتم في فضاءات مفتوحة تحت خيام مهيئة وتم إنجازها خصيصا باش تحتضن المعارض في الفضاءات المفتوحة. 26 جناح، كل جناح يحتضن حرفي وأكثر. بالنسبة لهذه السنة تقريبا عنا 30 مشارك تحت الأجنحة المهيئة، وعنا بعض المشاركين اللي مكناهم من مشاركة في بعض الورشات الحية يوم الافتتاح

0: متنقلة باعتبارها في فضاءات مفتوحة خيام تكون تهيئتها وتجد الأقبال أكثر في الفترات الصيفية
1: أكثر،
0: رغم أن الخيام هذه حتى في الشتاء معناتها تنجم تقبل معناتها مهيئة خصيصا باش تقاوم الحرارة والبرودة والطقس أين كان الطقس، لكن نعرفوا أنه سواء وزارة السياحة أو ديوان الوطني لصناعة التقليدية الاستراتيجية نتاعو هو استغلال كل الأوقات وكل المناسبات وخاصة ذروة الموسم السياحي في المناطق السياحية باش تنظم عدة معارض وتظاهرات. عندنا المعارض الوطنية كما سوسة مستير الكرم صفاقس اللي ننظموا فيها معارض الصناعة التقليدية في الفترة الشتوية وفي الخريف. بالنسبة لفصل الصيف نعرفوا الزائر والتونسي وحتى السياح أقبال في المناطق السياحية ويحب مناطق مع فضائيات مفتوحة، هذاك علاش خممنا في المعارض هذه المتنقلة وكان اختيار على المنستير باعتبار زاد مولاية منستير ومدينة منستير بصفة خاصة وفرت الهيئة الأرضية المناسبة لتركيز هذه المعارض. عندنا ساحة فنون اللي هي من أفضل الساحات على المستوى الوطني موجودة في قلب المسلك السياحي معناتها بجانب الرباط بجانب المتحف بجانب روضة البرجيب بجانب المارينا
1: المعرض وباش يتم
0: باش ينجح
1: بطبيعة يروجوا يعني
0: صحيح لأنه يعني الهدف هو أنه الحرف يروج منتوجه في فترة اللي تعرف لصق إقبال كبير من الزوار، ثم كذلك معناتها نشجع تروج منتوج التونسي وحتى نخلق ثقافة استهلاك المنتوج الوطني التقليدي نقرب للمستهلك أينما كان سواء معناتها في فضائيات مغلقة ولا مفتوحة.
1: تقييمكم أنتم باعتباركم عملتوا سنة دورة ثانية عام ناول وسنة فهم إقبال في الترويج خاصة ديما السؤال اللي يطرح خاصة مع الحرفيين، تعرف أنت الحرف يجي معناتها يخسر ويتكبد برشا مصاريف مش من المستير بالذات، يجي نجم يكون من ولاية أخرى ومن ولاية بعيدة يلقاه فرصة باش يروج. ديما السؤال اللي تطرح خاطر احنا نخدموا برشا على الصناعة التقليدية ومع الحرفيين يقول لك ديما ما نلقاش ترويج يعني وماذا بيا نشارك في المعارض الكبيرة وهذوما هاونا أقول لك قد يتشكوا ديما من الترويج وتعرف انت الترويج هو بيع وشراء وتدخيل يعني مدخول ومنعش
0: هو احنا عند الإعلان على تنظيم المعارض هذه واختيار الحرفيين باش يشاركوا نوجههم من الإعلان. بالنسبة لنا احنا سميناها التظاهرة هذه تذكار وهدية وتذكار من بلادي معناتها نخيروا انه المشاركين يكون عندهم منتوج قابل للترويج كمنتوج تذكاري هدية تنجم تقدم هدية
1: يتهز
0: معناتها ويقع تغليفه بطريقة معناتها سهلة ونعرفوا أنه اللي يرتادوا الساحات ومعناتها الفضائيات العمومية هذه معناتها باش يقتني ومنتوجات باش تكون هدية تذكارية ما يكونش السعر نتاعها معناتها مرتفع ما حناش نلقاو الزربية ما حناش نلقاو المرقوم ما حناش نلقاو الأخرين باش تلقاها في الفضائيات المغلقة، لكن الفضائيات المفتوحة والمعارض هذه باش تلقى فيها منتوجات كيما بعض الحولي منتوجات الهدايا منتوجات خشب الزيتون باش تلقى القفة الجبسية ولا من نابل باش تلقى الفخار اللي أسوامه زادة منخفضة. عندنا بعض الملابس التقليدية الصيفية هي تقليدية لكن يقع ارتدائها حاجة تكون خفيفة منتوجات هدايا وديكور معناتها اللي ينجم يقبل عليها التونسي ولا السائح وخاصة ابنائنا التوانسة اللي عايشين في المهجر.
1: هذاك ما اخترتوا المرة هذه تحف وهدايا من بلادي الشعار نتاعنا
0: هذاك علاش احنا نوجه الحرفيين اللي نعرفوه الحرفي اللي منتوجه هتكون عنده جودة وقابلية للترويج لكن ماهوش الفضاء نتاعو المناسب
1: وذاك علاش يقول لك ما نجمش نروج
0: صحيح لا صحيح معناتها وفي بعض الاحيان زاد الجودة معناتها نعتمدوا على اختيار الحرفيين اللي عنده معناتها جودة منتوجه تتوفر فيه الجودة.
1: نوعية المعارض هذه يا سي كاظم يتم تمويلها من الديوان والا يدفعوا يخلصوا يعني الستاند اللي موجودين
0: تنظيم والتمويل من ديوان الوطني الصناعة التقليدية ولكن باعتبار أن الديوان مؤسسة عمومية تسعى إلى تشجيع الحرفيين
1: أسعار رمزية
0: باش تكون يعني. أسعار رمزية وزاد مشكورين السلطة الجهوية السيد والي منستير اللي مع توفر الإمكانيات بلدية المنستير مندوبية السياحة إذاعة المنستير اللي تواكب وتوفر المواكبة الإعلامية هذوما الكل معناتها شركاء معنا في التنظيم وذاك علاش حتى معناتها المساهمة نتاع الحرفي باش تكون مساهمة بسيطة معناتها ما تغطيش حتى 20% من تكاليف المعرض لكن الهدف احنا مش ربح مادي لكن الهدف احنا نشجعوا الحرفيين
1: لكن هم يخموا ديما بالربح المادي والعارضين ومن حقهم نتصور ان معارض يجي يقطع مسافات كبيرة من حقه على الأقل يخلص الكلفة نتاعو
0: بطبيعة بطبيعة هذاك علاش احنا بخلاف المعرض المتنقل هذايا اللي فيه مساهمة كما نقولوا رمزية مع 300 دينار لمدة 10 أيام ماهيش حاجة كبيرة بالنسبة لنشوفوا المعارض الكبرى، عملنا معارض أخرى وقع تنظيم مع ثم جمعيات وثم منظمات اللي نظمت معارض في المارينا جراتوي معناتها مجانا. عندنا بعض الحرفيين تو حاليا اللي قاعدين يشاركوا في النزل ومشكورين بعض النزول بالمناسبة.

0: التي
1: حلت أبواب لبعض الحرفيين. عندنا تقريبا 40 حرفي اللي مشارك في النزول في ولاية المنستير في المنطقة السياحية المنستير اللي يمشي يوم في الأسبوع في بعض النزول، وهذا معناتها للدورة الخامسة على التوالي، وتتميز بها معناتها المنستير عن باقي الجهات. مشكورين النزول ومع جامعة النزول مندوبية السياحة مكناهم باش يشاركوا في داخل النزول، وقاعدين يروجوا في منتوجاتهم، خاصة نعولوا على شباب جديد اللي هو معناتها
0: يتكلم
1: لغات ويقدم وينجم يعرف بالمنتوج نتاعو ويشارك حتى الحرفي، لانه الهدف احنا معناتها الاختيار الحرفيين باش تكون عرض وورشه حيه. طيب نلقاو الحرفي، عندنا حرفي من الساحلين مثلا يعمل ورشه في الفوسيفوسه، عندنا من الوردانيين
0: يعني يسمع على العين المكان،
1: على عين المكان يشارك
0: هناك العنبر ولا كل حاجه يدويه تتصنع، يعني صحيح. ورشه على عين المكان
1: صحيح، وهذا اللي يطلبها السائح، يحب يمارس
0: عنده
1: ثقه في الحرفي، يقول لك الحرفي
0: بشارك. وعنده حب للاطلاع والاكتشاف
1: بالطبع. لو تو السائح ما عادش سائح نتاع السبعينات لا، حتى السائح التونسي معناتها اللي مقيم في النزل معناتها يقبل على بعض المنتوجات، يمكن ما يقبلش عليها السائح، خاصة الملابس التقليدية
0: باعتبار منتوجه يقول لك نتاع بلادي كل يوم نشوف فيه.
1: واحنا في المستير عندنا برشا سياح من أبنائنا في الخارج، يجي يعدي أسبوع أسبوعين في معناتها ينجم ياخذ، وباش تلقى في معناتها في النزل الحرفيين هذوما يخدم كما نقولوا حاجة مشخصة معناتها يخدمها للسائح في الاسم نتاعه في
0: الكوموند،
1: وهذا اللي احنا حبيناها معناتها لترويج المنتوج، وزاد حتى للسائح الأجنبي باش تعرف على جانب
0: وتوا كل الحرف وكل المنتوج التقليدي التونسي ينجم يكون موجود في النزل مثلا ولا امتي والفضاء.
1: احنا اخترنا بعض المنتوجات اللي نجموا نعملوا فيها ورشات وما تعملش زادة معتها إشكالية للحريف، من مثلا ما نجموش نعرضوا الأكلة التقليدية العطورات
0: سيك هذا معنا الشهر عنا ومضى شهري وش نرجع نكمله ومش نحكي وزادة على لمطة وعلى برشا حاجة أخرية. خليكم في الاستماع.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اجواء الصيف على موجتنا في اذاعه المنستير ومعنا تبع الموجه.
4: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
5: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
5: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه. راه
4: صنعه كيفاش؟
5: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
4: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
5: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوت نولي نسوق هكا.
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
7: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
8: كليماتيزور باير.
9: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
10: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها الكل الأذواق،
11: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
11: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
11: تبع الموجة،
12: تبع الموجة.
13: ملس خانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17.
9: شنية الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشباب كل بيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة. تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
2: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: مواصلين معكم، مواصلين مع سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعة التقليدية بالمونستير. باش نختموا معك، كنت مشيت للمطة زادة، فما تظاهرة في لمطة، ناخذوا الإطار العام ومشاركة الديوان في وجودكم يعني في التظاهرة الموجودة في لمطة.
1: لمطة احنا المشاركة متاعنا تكون دائما مقترنة بتنظيم مهرجان التراث الغذائي في لمطة بسيسة بالطبيعة، البسيسة اللي معروفة بها لمطة وعديد المدن والقرى في الساحل، ويكون تنظيمه في شهر ماي من كل سنة تزامنا مع شهر التراث. ويوم أمس كان اللقاء ببعض الناشطين المجتمع المدني والجمعيات في لمطة بحضور السيد وزير السياحة لتقديم ترشح مدينة لمطة حتى تكون مدينة وبلدية سياحية، باعتبار فيها العديد من المقومات تكون بلدية سياحية. وبالطبع تكون بلدية سياحية تنتفع بتدخلات صندوق حماية
0: تمويل
1: العمومية، تمويل عمومي عن طريق وزارة السياحة. وذلك علاش معناتها من بين عناصر اللي قدمتها مدينة لمطة بالطبيعة إلى جانب المسلك السياحي المدينة،
0: يعني ثم مقومات
1: اللي هي تخلي لمطة تنجم تكون معناتها تدخل في إطار البلديات السياحية، ومنها تراث لمطة الغذائي اللي يعتمد أكثر على أكلة البسيسة، لأنه في لمطة عنا التراث الغذائي، عنا النسيج اليدوي وخاصة النسيج الفوطة في بعض المنسوجات الأخرى. وحقيقة معتها المجتمع المدني والجمعيات في لمطة وكل المكونات اللي تنشط في المجال هذايا معتها متحمسين لتطوير النشاط هذايا الغذائي وتطويره من خلال طلب تسجيل الأكلة هذه والأكلة التقليدية في لائحة التراث العالمي. وذلك علاش معناتها
0: مؤخر شويه المطلب هذا والملف هذا
1: لا هو موجود
0: هو مش هو يعني المهرجان نتاع البسيسه مش تعمل اليوم يعني عريق
1: هي عنده عريق يمكن معناتها ثم معناتها ملف والحقيقه تسجيل طلب ملف طلب دراسه عديد المتدخلين خاصه معهد الوطني للتراث وزارة الثقافة وزارة السياحة بطبيعة هذوما باش يدخلوا يتم اعداد ملف ويتقدم اليونسكو بطبيعة معناتها يلزم خبراء ومعناتها المكونات الكل والعناصر الكل متاع الملف تكون عناصر معناتها متكاملة حتى يقع قبوله. معناتها احنا توا وقع قبول لهريسة معناتها هو معروفة في نائب الوطن القبلي، ان شاء الله زاد كيف كيف لبسيسة
0: لما لا في سجنان زاد
1: الفخار سجنان. فخار سجنان
0: فخار زاد في
1: عنا عديد كمدينة. هي تنجم تكون منتوجات صناعة تقليدية او عادات وتقاليد او حرف متوارثة او تنجم يقع تسجيلها على لائحة التراث. وذلك علاش هو التسجيل
0: بعض الاماكن الاثرية
1: أيه ما لكن ذيك تصنف كمواقع محمية بالطبيعة وعلى لائحة التراث العالمي، وكل موقع حماية منتوج أو موقع بالطبيعة يقع معناتها دعم مالي حتى على المستوى الدولي. وعلى ذلك علاش معناتها لمطة متحمسين، وإن شاء الله معناتها تكون البداية تكون بداية واعدة، ولما لا يكون أكلة البسيسة موجودة على لائحة التراث.
0: وإن شاء الله خاصة خلنا نبدأ بالمحلي، إن شاء الله تولي لمطة باعتبار أني زاد المدن المجاورة لبحجر عفوا وصيادة أني تكون زاد مدينة سياحية أو بلدية سياحية لمطة. هذا مهم جدا على الأقل خلي يتحقق في السنة القادمة والسنة اللي بعدها، خطر حتى لأنك تكون بلدية سياحية لازم عندك ملف تخدم عليه. إن شاء الله على الأقل يتحقق الهدف هذا هو البلدية السياحية في انتظار أن تولي الأكلة. يعني
1: هو ولاية المنستير بصفة عامة كل المدن والقرى راه فيها مقومات تاع نشاط سياحي، واللي يتبع المهرجانات والتظاهرات احنا ثم التظاهرة سنوية في جمال اللي هو مهرجان الزيتون والزيتونة، معناتها في جمال ثم بعض المكونات اللي تنجم تنجح عنا في الوردانيين في زرمدين، هذوما رغم اللي مناطق بعيدة على
0: حتى في صيادة وفي لا
1: صيادة بتبيع على صيادة ولمطة وبحجر اللي هي معناتها قريبة لبعضها ونفس العادات ونفس التقاليد ونفس حتى الاختصاصات الحرفية. يمكن صيادة تعرفت أكثر بالصيد البحري أكثر من الصناعة التقليدية، بحجر في النشاط الصناعي، لكن في بحجر زاد عنا صناعة تقليدية معناتها وعندنا مشروع إن شاء الله يرى النور في الفترة القادمة اللي هو القرية الحرفية ببحجر واللي باش يكون معناتها من أفضل القرى الحرفية حتى على المستوى الوطني، باش يكون عندها إشعاع كبير، وباعتبار أنه نطمحوا أنه نطوروا نشاط الحرفي التصديري. بحجر وصيادة ولمتة وقصر هلال وخنيس هذوما كل ينتجوا النسيج خاصة ويقع تصديره. هذاك علاش خممنا أنه الفضاء هذه القرية الحرفية باش تكون موجهة خاصة نشاط تصديري، ونشجعوا الشباب اللي هو توا خريج تعليم عالي ويلقى صعوبة في الانتصاب وفي البحث عن المحلات. هذه القرى الحرفية إن شاء الله باش تكون في بوحجر، وعندنا مشروع آخر في المكنين. المكنين يقول مكنين فخار ويقول الحولي ولباس تقليدي، دونك معناتها ثم سيركوي كامل نوصلوا حتى التبلبة والبقالطة، معناتها ينجم السائح كي يخرج من مستير حتى يوصل المهدية ولا يمشي الجم. المدن والقرى الكل فيها مقاومات سياحية، وكل معناتها مستثمر يحب يعمل نشاط هذا. وإحنا تونا معناتها قاعدين نحكي برشا على السياحة المستدامة كيف كيف، اللي هي يقع تركيزها خاصة داخل الولاية. إن شاء الله يلقى كل التشجيع سواء عن طريق ديوان الصناعة التقليدية وديوان السياحة والسلطات الجوية باش تشجعوا باش نطوروا الجانب هذا.
0: سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعة التقليدية، شكرا لك على كل هذه المعطيات. تقعد معنا مش نواصله من عرش من غير استراحة فنية، نظرا اللي زربنا الوقت عنا ضيف يستنى إن شاء الله بعد شوية مش ينضمنا. سي جهاد الهذيلي وهو الناطق الرسمي باسم الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالشابة، مش نتبعوا قافلة صحية متعددة الاختصاصات في مدينة الشاب، نعرفش كان نجمو نتحصلوا عليه الآن عبر الهاتف. هيثم وسيدة عليا المنصوري يلتحق بنا باش نحكيه كما ذكرت على القافلة الصحية متعددة الاختصاصات في مدينة الشابة. بعد شوية ينضم لنا باش نحكي وشنية الاختصاصات هذية، شنية يعني العيادات اللي باش يتم يوفرها للمواطنين، وهي بالأساس يعني باش تكون يوم يشاركوا فيه يعني عديد الاختصاصات الطبية، باش يكون في المدرسة الإعدادية بن شرف بالشابة، وإن شاء الله نهار 23 أوت من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعة عيادات مجانية في الاختصاصات طب العيون، طب الأسنان، اختصاص الجراحة العامة، طب القلب، واختصاصات أخرى، قافلة صحية متعددة الاختصاصات باش تكون بصفة مجانية. نحكيو عليها بعد شوية بعد أكثر تفاصيل. كذلك باش يكون فيها يعني تبرع بالدم. هيثم نعرش الهاتف جاهز ولا نواصله مع سي كاظم في انتظار أنه يتصل بنا ونتحصله على سي جهاد الهذيلي الناطق الرسمي باسم الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالشابة.
12: منكم وإليكم، منكم وإليكم. إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: مع كريمة بن يوسف.
1: بصفة استثنائية تعويض للزميلة كريمة بن يوسف معكم مباشرة حاتم بالحوش وكل الفريق هيثم والناس مدام عليا المنصوري في التنسيق وشد ومطير في الإخراج الرقمي عبر صفحة الفيسبوك. تنجموا تتابعونا كذلك على موقع الانترنت راديو مونستير بوانتين. نعود الشكر سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعة التقليدية اللي باش يغادرنا بعد شوية. نستقبلوا سي جهاد هذيلي الناطق الرسمي باسم الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالشبه. سي جهاد مرحبا بك. سي جهاد على كل سي جهاد إن شاء الله يكون موجود معنا. نسمع أغنية أو نعود في استقبال سي جهاد. مش نحكي على القافلة الصحية، نعود نذكر هي قافلة صحية متعددة الاختصاصات في مدينة الشاب من ولاية المهدية. باش تكون القافلة هذه إن شاء الله نهار لحد 23 أوت انطلاقا من 8 صباحا إلى 1 بعد الظهر. سي جهاد مرحبا بك. نأسف وخرنا عليك شوية سي جهاد بإجازة. إذن سي جهاد عندكم حملة أو قافلة صحية متعددة الاختصاصات نهار الأحد، نأخذ أكثر تفاصيل منك سي جهاد تفضل.
2: المرة الثانية تولي إلى الأخرى صحية مرفت قافلة صحية كانت 8 اختصاصات المرتاحة والعبار شخص نشرة
1: سي جهاد كان ممكن تبدل المكان خطر التواصل معك صعب شوية، مانيش قاعدين نسمع فيك بالطريقة الجيدة، حاول تغير يعني للمكان. نعرف احنا فما بالتجربة إذا لمدينة الشابة ما فيهاش يعني ريزو رغض نحن نقوله من الوقت للوقت يكون متعطل. سي جهاد تسمع فيه
2: نسمع فيه مدينة
1: الشابة فيها
2: ريزو
1: اي تفضلي.
2: قلت لك القافلة الصحية اللي مضى المرة اللي فاتت كان فيها 8 اختصاصات، حاولنا المرة هذه نوفر اختصاصات أكثر للمواطنين والعباد اللي بيستقصدنا إن شاء الله في القافلة الصحية. إن شاء الله المرة هذه عندنا 15 سبيساليتي فاتك ما حاولنا نمثل السبيساليتي كل كية وبالأخص السبيساليتي مش موجودين في مدينة الشابة كما طب الأعين وطب الجلدية وطب النفسي طب التغذية اكسترا. حبي إذا كانت حملنا نذكر لك السبيساليتي كل كية في مشتا مشكل.
1: وقتش مش يكون يعني موجه للناس الكل وقتش بالضبط من 8 الماضي ساعة هكاك؟
2: هو استدعى لجميع المواطنين، هي قافلة صحية مفتوحة ومجانية. قمنا بإعدادها بالشراكة مع مستشفى الشابة وتحت إشراف الإدارة الجهوية. كما قلت لك نهار لحد نهار 23.
1: وين المكان بالضبط؟
2: لسي ابن شرف إن شاء الله.
1: المدرسة الإعدادية ابن الشرف بالشابة. فما زاد على بالتوازي مع العيادات المجانية هذه فما تقصي ضغط الدم والسكري وتقصي عفى الله الجميع السرطان الثدي بالنسبة للمواضيع هذه زاد في نفس المكان باش يكونوا هذوما بطريقة مجانية يعني كالعادة.
2: اي اكيد اي مواطن باش يقوم بقدوم القافلة الصحية باش يتمتع كما نقولوا احنا باش ناخذوا له لي بارامتر السيني فيتو نتاع باش ناخذوا له السكر باش ناخذوا له الدم باش تعدى على الطب العام غادي كي يتوجه حسب البزوان نتاعه والسبيسياليتي اللي لازمته. مرض القلب باش عداه البيب كارديو، مرض الجلديه باش عداه البيب الجلديه اكسترا. 15 سبيسياليتي يصير الفرز نتاعهم في اول القافله من الساعه 8 للساعه 9 حتى يتوجه كل مريض البيب سبيسياليتي نتاعه.
1: يعني باش يكون متابع ويكون اللي عنده لطف عليه يعني مرض سواء في ضغط الدم او السكر يكون يتوجه يعني للمستشفى اللي قريب له او للاختصاص اللي يعنيه. شكرا لك. نعاود نذكر كان من خلالك دعوه من جديد للموجودين في الشابه او القراب للشابه يعني نجموا ينتفعوا يعني بالقافله هذه وبالتقصي ضغط الدم والسكري وتقصي سرطان الثدي. كذلك فما تبرع بالدم زادة
2: موجود تبرع بالدم. الدعوة أكيد مفتوحة للجميع لجميع المواطنين في الشابة في حوادث الشابة وحتى لباساجي معنا بيانفينو. كما قلت لك جيوس التقييد هو محدود بوقت معين, خاطر كل طبيب عنده نمبر معين باش مصير شارج كبير ياسر كما قاف اللي فاتت, على فما كل طبيب باش ياخذ نمبر معين نتاع عباد معناها لي بريمير ريفيل بريمير سيرفي كما يقولوها. ومرحبا بالناس كل جديد.
1: شكرا لك سي جهاد الهذيلي الناطق الرسمي باسم الهيئه الفرعيه للهلال الاحمر بالشاب على كل هذه التفاصيل حول القافله الصحيه المتعدده الاختصاصات وحول بعض يعني حتى التبرعات الاخرى متعلقه بالتبرع بالدم والمتعلقه زاد بتقصي ضغط الدم والسكري وسرطان الثدي عفى الله الجميع. ينضم لنا الان دائما في المتابعات نختم بها المتابعه الأخرانية باش تكون من ولاية سوسة الدورة السادسة لمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. ينضم لنا سي أيمن الدردوري مدير الدورة. مرحبا بك سي أيمن. سي أيمن منعرفش مازال متوفر معنا ولا. أيمن الدردوري إذن كما ذكرت باش نحكي معاه على الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. الهيئة المديرة مش تعمل ندوة صحفية خاصة بهذه الدورة وبهذا المهرجان, وباش يتم الإعلان على البرنامج وكل ما يهم هذه الدورة. سي أيمن مرحبا بك.
3: وبيك عايش خويا حاتم, تحية ليك والكافة مستمعي ذات منستير والكافة مستمعي برنامج منكم وإليكم.
1: إذن الدورة السادسة للمهرجان الدولي مش تعملوا لها ندوة صحفية, يعني حدث مهم باش تعلنوا يعني على الدول المشاركة على المسابقات. أعطينا سي أيمن التفاصيل فيما يتعلق بالندوة اللي مش تكون منعرفش اليوم الندوة أو غدوة وقتاش بالضبط.
3: هو إن شاء الله الندوة الصحفية باش تكون غدوة بمقر اتحاد الإذاعات الدول العربية
1: في تونس العاصمة
3: العمراني في تونس الأسبوع. تحية ليهم, هم يساندوا في المهرجان من أول دورة. وإن شاء الله باش تكون على الساعة 10 صباحا في المقر. الندوة إن شاء الله باش تكون مخصصة من أبرز المحاور نتاع الندوة هذه اللي هي تقديم تقرير لجنة الفرز للأفلام المشاركة والإعلان عن دول المشاركة والأفلام المقبولة في الزوز مسابقات. كما تعرف خويا حاتم احنا صنعنا زوز مسابقات. المسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي هي نعمل الفيديوهات التوعوية إنتاجا بالذكاء الاصطناعي, وهذا مواكبة للتطور التكنولوجي والتطور العصري الموجود. ومسابقة أفلام الإبداع البشري اللي هي تصوير الإبداع البشري, يعني المتسابقين والهواة وكافة المبدعين وصانعي المحتوى الإيجابي صوروا معناها بالليموية متاعهم بالكاميرات متاعهم ويعملوا مونتاج وحدهم ويشاركوا بفيلم توعوي. إن شاء الله زادة غدوة بشي يتم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم الدولية والدول اللي مثلوها وتكليف اللجنة رسميا بشروع في تقييم الأعمال والتحكيم. زاد عنا مسابقة الجمهور, هي رأي الجمهور وتقييم الجمهور لهذه الفيديوهات. إن شاء الله مش نعرض عليها غدو باش تكون على عبر الصفحة الرسمية للمهرجان, يعني اللي فيديو باش يهبط ونشوف تقييم الجمهور. فما فيديو مش يربح جائزة الجمهور ينجم يكون من الفيديوهات المشاركة ولا الفيديوهات اللي تقبلت عليها مش المهرجان.
1: يعني سي أيمن الانطلاق الرسمي والفعلي للمسابقة انطلق, انتم باش تعلنوا نجم نقولوا المسابقة انطلقت معنا.
3: هي المسابقة انطلقت واحنا باش نعلنوا ان شاء الله غدوة على الدول المشاركة, يعني
1: المتنافسين الدول يعني اللي باش يتنافسوا على الجوائز. هكا
3: اللي باش يتنافسوا على الجوائز والدول اللي تقبلت, خاطر احنا خويا حاتم يشاركوا معنا برشا, يعني يشاركوا مثلا نشاركوا تلقينا 507 طلب مشاركة في المهرجان من 60 دولة.
1: كيف العادة اللي نعرفه المهرجان هذا كل عام ياخو شعار معين, على أنا شعار خدمته أثناء
3: خدمنا خلينا نفس الشعار يعني متاع سنوات الفارطة, إنه هو التنمية المستدامة وأهدافها. ولكن اللي تبدل السنة هو أنه عملنا زوز مسابقات, يعني أعطينا أي فيديو توعوي أي فيديو فيه رسالة توعوية,
1: واحدة بالذكاء الاصطناعي واحدة بالذكاء البشري,
3: واحدة بالذكاء الاصطناعي واحدة بالإبداع البشري. أما إحنا خويا حاتم نقبلوا ليزانسكريبسيون من الأول, عندنا فوق 500 انسكريبسيون من 60 دولة. ومن بعد ليزانسكريبسيون هذوما يبعثون الفيديوهات
1: انتم تفرزوا تختاروا
3: 214 فيديو من 31 دولة, والفيديوهات هذوما تيتعداو على لجنة الفرز. في لجنة الفرز هي اللي تشوف مدى تطابق الفيديوهات هذه مع شروط وأحكام المشاركة، يعني فما معايير تقنية من جودة الصوت وجودة الصورة، وفما معايير تقييم انه يكون يعني في معناها يكون خالص للمهرجان، يعني معمول خصيصا للمهرجان، ويكون فيه رسالة وسيناريو توعوي. يعني
1: شكرا لك سي أيمن. حبينا نحطوا إطلالة في انتظار ما ستبوح به الندوة الصحفية غدوة في الدورة السادسة لمهرجان الدول للفيديوهات التوعوية. شكرا لك سي أيمن، نرجع معك على أكثر تفاصيل لهذه الدورة ولهذا المهرجان اللي يعني تأسس لمنذ سنوات، يعني مش أول مرة، هذه السادس يعني 6 سنوات تقريبا تأسس. شكرا لك سي أيمن الدردوري مدير الدورة السادسة لمهرجان الدول للفيديوهات التوعوية. مواصلين آخر مع هذا كل ما لدينا اليوم، مش نواصله برامجنا بعد شوية. الزميلة عواطف جبالي في الموجة، وراء الموجة كالعادة حصة ورواق آخر على موجات إذاعة المنستير. شدينا معنا سي كاظم في استوديو، شكرا لك سي كاظم مرة أخرى. أجمل تحيات حاتم بلحوش، كل الفريق اللي أمن الحصة هذه وهالرواق منكم وإليكم في تعويض للزميلة كريم بن يوسف. شكرا لهيثم والناس في اللوحة التقنية والإخراج التقني، شكرا للسيد علي المنصوري على التنسيق والاستقبال المكالمات الهاتفية والإخراج على صفحة الفيسبوك شدوى المطيري. شكرا لك المتربصة شدوى المطيري بإذاعة المنستير. تنجموا تبعوا الحصة هذه على الموقع وعلى اليوتيوب بإذاعة المنستير. إلى اللقاء.
4: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7.
5: خبر ورخبر
6: الموجة والموجة،
5: جديد كل نهار
6: الموجة والموجة،
5: كل ساعة وكل دقيقة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: والساعة تشير لتمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. ووفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجارة، تطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبنية بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع بالعموم للعموم في كل الحالات بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم وسعة لتر 800 مليم وسعة لتر ونصف 850 مليم وسعة لترين 950 مليم. كما شددت وزارة التجارة على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. وفي الأثناء يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة خاصة في ولاية الساحل سوس المنستير والمهدية، ومعه تتواصل معاناة العائلات وعموم المواطنين خاصة مع تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب. كما شهدت المياه المعلبة ارتفاعا غير مسبوق أثناء عملية البيع بالتفصيل. وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية الأسعد مزاحة استعادة نسق الإنتاج العادي خلال الأيام القليلة القادمة. دخل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18، وذلك أمام المسرح البلدي بالعاصمة. عنوانها الغضب المشروع ورسالتها واضحة، إما تفعيل القانون أو التصعيد. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. هذه الدعوة جاءت خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة المنعقد أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة في هذه الغرفة. ضبطت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية اليوم جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء. وكانت أغلب البلديات إلى جانب الإدارة الجهوية للتجهيز قد باشرت أعمال جهر الأودية والممرات المائية وإزالة الأوساخ منها وصيانة الطرقات والمسالك. استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارة صهيونية على مدينة غزة ومخيم صيرات وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. وقالت مديرية شرطة غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: الصحة.
1: على سلامتكم، نحكي اليوم وإحنا في فترة صيف على أهمية شرب الماء. تعرفوا إحنا نمر بفترة سخونة شوية، فترة الحرارة مرتفعة جدا وتكون عندها مخلفات خاصة على كبار السن وعلى الأطفال اللي عمرهم دون السنتين. الفترة هذه ننصح بشرب الماء بكمية كبيرة، على أقل 2 لتر، وماذا بينا نقيس كمية الماء اللي نشربوها. علاش هام برشا شربين الماء؟ على خاطر يعطي طاقة للبدن، يحمي الكلى خاصة بالنسبة للمسنين، يحمي من قصور الكلوي، يحمينا زادة كيف كيف من شياح البدن بالنسبة للأطفال وبالنسبة للمسنين. بالنسبة للمسنين عادة يرفض جربين الماء، وخاصة في الفترات هذه نجم نبنون الماء، نعمل فيه شوية سيرو شوية مونت شوية نعناع، يبدلوا المطعم شوية سيترون، يبدلوا المطعم متاع الماء. ونجم نذكروه زادة كيف كيف كل مرة نمدوا له كاس بارد باش ينجم يشرب وباش ما ينساش شربين الماء هذايا. عصير الغلال هام برشا، يروي زادة البدن، متكون من العديد من الفيتامينات، وتعرفوا احنا في فترة صيف وفما العديد من الغلال. أما ننصح زادة كيف كيف مرضى السكري باش يتجنبوا كميات كبيرة، خاطر ينجم يتسبب في ارتفاع السكري في الدم. وننصح أخيرا بالابتعاد على المشروبات الغازية اللي تكثر استعمال متاحة في فترة الصيف مع كثرة الاحتفالات وكثرة الأعراس وكثرة اللمة العائلية. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة والموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: ماضي 3:07 على موجة إذاعة المونستير. مساء الفل، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج الموجة ورا الموجة. كما عودناكم نحاولوا نحكيوا في السويعتين هذوما على تونس، على ناسها، على ذكرياتها، على طاقاتها، ونواكبوا بالطبيعة كل مستجدات في طبعا بلادنا العزيزة من خلال فقرات متنوعة تعودتوا بها. فقرة حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، فقرة حدث ولا حرج مع الفنانة المسرحية ضحى سالمي، من ذاكرة المهرجان يقدمها لكم أسامة بالحاج محمد، أيضا عنا أركان أخرى كما ديما القدام مع شروق جروز، مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار، واليوم على الخط باش نحكيو على لعبة مهمة برشا، لعبة ذهنية، هي لعبة السكرابل. هذه تقريبا أهم ما عنا اليوم. التحية تصلكم من الفريق المصاحب اليوم اللي بشي أمن لكم من وراء الكونسوليت هيثم والناس، من أمام طبعا أو في تنسيق فقرة الحصة زميلتنا العزيزة علي المنصوري، وفي البث الرقمي نجلة عطية اللي قامت واصلة معكم. النغم هذية هدية للي يسمعوا فينا الكل. مرحبا.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الموجة، وراء الموجة دائما على موجة إذاعة المنستير. فقرتنا الأولى اللي تعودت بها هي حل البيبان، والفقرة هذية كل واحد فينا ينجم يسأل قديش من مرة يمر قدام معلم تاريخي لكن ما يعرفش الحكاية اللي وراه. الأستاذ جلال بن سعد مشكروه برشا لأنه يبحث في تاريخ الأبواب كما عالم توثق للذاكرة وللمكان. هذاك علاش اليوم اختار باش يحكينا على باب الكاتب في القلعة الكبرى. نسمعوا بعض.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. اليوم نشوفوا مع بعضنا باب الكاتب بالقلعة الكبيرة. قلنا بعد الحديث عن باب الجامع، وباب الجامع ضيوة وأشهر موقع تراثي بالقلعة الكبرى، إذ مثل في العهد الروماني كما قلنا سابقا قوس النصر حين ارتقت مدينة جيرزا القلعة الكبرى إلى مدينة أداء ومعمارا. وهذا الباب دمر وقلنا لا يبقى منه إلا جزء بسيط في مأذنة جامع باب الجامع، دمر في الفتنة البشوية الحسينية، أعيد بناؤه لكنه دمر في مقاومة الباي ساسي سويل مع عودة أنصاره بعد استشهاده. واصلوا المقاومة في باب الجامع وفي وسط المدينة، فدمرت فرنسا كل ما هو في باب الجامع ولم تبقي إلا المسجد، ودمرت هذا القوس وهذا الباب. اليوم نحكي على باب الكاتب. باب الكاتب هذا كان موجود في القلعة، وكان باب زاد قلنا تدمر في سنة 1881. علاش كان يتسمى باب الكاتب؟ لأنه تلقى فيه الكتاب، عدول الإشهاد، الشيوخ اللي يكتبوا ويحروا للناس الأميين. وإلى اليوم عنا بقعة فيه تتسمى دكان الشيخ، أي مشايخ العلم، وهذوما كانوا يحروا الشكاوى ويسمعوا المواطنين قبل ما يمشيوا للمحاكم والقضاة الشرعيين. وشهدت الفترة، وخاصة الفترة الحفصية وفترة الحكم الحسيني، إقبال العديد من القلاع على مهنة عدل منفذ ومهنة كاتب عمومي. ويرتبط هذا الباب بشارع نسميه اليوم شارع الطواحن، لأنه فيه ماكينات نسميه محنة طاحونات لرحي القمح ولبيع الزرارة. وشارع الطواحن مازال موجود إلى اليوم، وهو كذلك من أبرز المعالم، ونلقاه فيه طاحونة لرحي القمح متاع دار الشتاوي من أعرق ما ثم، وتحفة معمارية إن شاء الله نحافظوا عليه. وكذلك عنا بحذا مدرسة البنات اللي نسميوها اليوم مدرسة 9 أفريل، كانت ثم باب يتسمى باب سوسة، لأن القلعة كانت توفى من وقتها، هو كان في آخر القصر الوطني، وكان معناها توفى القلعة ومن غادي يتم التوجه إلى سوسة. هذه أبواب القلعة، باب الجامع، باب الكاتب، وباب سوسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مرحبا بكم اللي التحق بنا في الاستماع. انتم تسمعوا في برنامج الموجة ورا الموجة على موجة إذاعة المنستير. الآن باش نمشي والموجة أخرى جديدة فقرتنا الموالية.
1: حدث ولا حرج.
0: حدث ولا حرج كما العادة كما تعودتوا مع الأستاذة المسرحية ضحى السالمي. وبالطبيعة قبل ما نعطيها الكلمة رحب بها ساعة نقولها مرحبا بيك ضحى نورتنا.
2: يعيشك مدام عواطف، مرحبا بيك وبكافة مستمعين إذاعة المنستير.
0: خليك المسرح اليوم يظهر لي هو الفضاء الوحيد اللي بقى فيس تو فيس، معناها المسرحي عنده علاقة مباشرة بالإنسان، يتفاعل معاه، يشوف تعابير وجهه، يشوف حسيسه، انفعالاته، كل شيء في المباشر. ما ثماش ما بيناتهم لا بدل معناها القناة، لا عمل ميوت، لا عاود لحتى شيء، لا فيلتر لا غيره. فإني نتصور أنه هذية من أصدق ما عنا من فنون، وهذيك علاش نحب برشا المسرح، ونرى أنه أكثر ربما فن ينجم يعبر على الإنسان، على شواغله، على أحاسيسه، على الصعوبات اللي واجهها. هو أكثر فن النجم نقول قريب من المواطن إذا كان بطبيعة يتوظف الطريقة الصحيحة.
2: خلينا نقول عليه فعل نبيل تام.
0: صحيح
2: تعريف الأكاديمية.
0: يعطيك الصحة، وهذاك التعريف الصحيح. المسرح إذن مازال قادر أنه يشد الجمهور وأنه يعبر على الجمهور، هذاك علاش اليوم كما عادتك تختار أنك تكون قريبة منا وتحكينا على حاجة تهمنا. اليوم باش تحكينا على حوادث
2: الطرقات.
0: أيوة.
2: أو بالأحرى باش نقولوا عنوين فقرتنا عبادة السرعة.
0: عبادة السرعة.
2: أوي.
0: عندك الكلمة تفضل.
2: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يعلى على العين، الحديث قياس واليوم فاضل كيس، وفي حدث ولا حرج فما برشا هرج ومرج، واليوم نحكيو على المكتوب اللي ما منه هروب والسائق المزروب، السرعة الزايدة والجري اللي ما منه فايدة، شد الكياس ونساء اللي وراها عائلة وناس،

0: يسوق في بيلو باتمان زايد في الفيتيس ويسمع في غنية اتعمر الراس ويقول أنا هو مولى الكياس وفي الرامبوان يدور كسربوت ومسكر عينيه على غفلة الموت ولحظة يعمل 7 دورات في الهواء وينسى اللي هو كان لهنا واللي عينيه مرشوقة في التليفون يتفرج في فيديو مهبول يحاول يجاوب على إرساليات ما تستناش ونسى اللي قدامه ممر المترجل وقصف وقطف نوارة صغيرة وآلاف العبيد مشات ضحية عبادة السرعة وكما قالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
1: يعطيك الصحة ضحى. يظل من أهم المواضيع اليوم اللي نجمو نطرحوها خاصة في الصيف لأنه في الصيف تزيد ربما المسألة تطرح نفسها بشدة مع كما قلت أنت بعض الأسباب الخارجية معناها هي الحقيقة مش خارج علينا لكن نحن قاعدين بفعل فاعل معناها مثلا الكحول السياقة تحت تأثير الكحول مثلا عدم الانتباه في الطريق مثلا السرعة المفرطة كما قلت أنت وثم زادة حتى السياقة في حال التعب وغيره برشا أسباب فقط حبيت نعطيك فكرة أنه الطرقات في تونس بداية من سنة 2026 كيف السادة المستمعين أكيد راهم عندهم علم أنه إلى غاية منتصف الشهر هذا يعود سجلنا نحو 836 قتيل جراء حوادث الطرقات 836 بزيادة تقدر ب 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025
0: الحقيقة العدد أو النسبة صادمة ولكن هذا نبغولو ديما نحاولو نقولو في فصل الصيف تزيد الحوادث الطرقات ترتفع أكثر يعني من نجمو نقولو الفصول الأخرى إنه فصل الصيف الحقيقة يجيك برشا زوار دونك للمدن زيادة تضاف عدد الشاحنات أو السيارات اللي يجوا عنا مواطنين بالخارج كذلك يجيبوا سياراتهم معهم دونك العبيد تولي أكثر حرية معناها في الطريق دونك يتسبوا في كوارث وياما آلاف العائلات اللي تشردت وتيتمت صغارها
1: خاطر الأرقام هذية هي راهي عائلات وراهي راهي أشخاص عائلات
0: وهي أشخاص وهي مكاسب بشرية خسرناها أرواح بشرية دونك الأهم نجمو احنا من منبر هذا نوعيه ديما نقولوا لأي أب يسوق في الطريق تفكر صغيراتك كان ما عندكش صغيرات تفكر بنيمتك تفكر عائلتك تفكر اللي فما ناس تحبك وتستنيك معناها دونك كذلك النجم نقوله لأي شخص بشي يكون في حالة سكر معناها أو تحت تأثير مادة مخدرة نجم ما تسوقش معناها ليلتها ولا ترتاح شوية كذلك
1: مش ما نقوله له بعد على هذا
0: معناها احنا نجمو ما نجموش
1: على الأقل نقوله أخف
0: الأضرار معناها راهي السرعة ما عندهاش مبرر كذلك زيدا إذا كنت تحس روحك تيعب وما تنجمش تسوق ما فيها بس ترتاح شوية تخو كما نقوله نصيبك من الراحة لأنه العقل أو الجسد راهو كي يتعب دونك أنت تنجم تقول لي نجم نسوق توا وتو نوصل هوني قريبة مانيش باش نبدا خطوة لأنه راهو الخطر في لحظة هي لحظة سيكوند ليك تنجم تغير برشا حاجات وتبدل المعطيات دونك وكذلك فما مقولة شهيرة يقولوها يقول لك تسوق في الكياس اعمل روحك أنت العاقل والأخرين هما معناها اللي ما نجموش يسوقوا أو غير عقلاء دونك ديما نحاولوا الحقيقة نلتزموا بربط حزام الأمان راهو يحمي برشا عندنا ظاهرة كبيرة في تونس الحقيقة عندنا نسب كبيرة ما يرتديوش حزام الأمان بتعلة أنه يخنقني قلقني كل واحد وشنو معناها التعلة متاعو لكن راهو حزام الأمان حاجة ضرورية باش تحميك وباش يحمي صغارك زادة ساعات مع صغيرات القام زادة بربي شفت شاهدت فيديو لهذا باش نعدي نداء للأولياء شفت فيديو متاع بنوتة صغيرة معناها 5 سنوات أو 4 سنوات انصح القول معناها جزءها كامل من نفذة الحائب معناها السيارة تطل على الكياس هذه في مخاطر الأولياء معناها نبهولوا زادة نردوا بينا على صغيراتنا ونداء آخر لأصحاب الدراجات النارية الضخمة أو العملاقة أرجوكم راهو ينجم يكون عندك غرام بالسرعة وكل لكن ساعات تشاهدهم إنهم يجريوا في الكياس بسرعة رهيبة ولا وحتى واحد فيهم ما يرتدي كما نقولوا الخوذة ولا البدلة الواقية معناها

0: دونك والسرعه سرعه جنونيه او ان صح القول او خياليه. راه وانت تنجم تتعدى، تنجم تلقى صغيرات يلعبوا قدامك،
1: صحيح.
0: تنجم تلقى عبيد معناها فما اشخاص كي تعرضوا معناها الحدث مفزع يقفوا ما ينجموش يعملوا ريفليكس،
1: اي
0: يقعدوا في بلاصتهم.
1: صحيح.
0: تخيل طفل صغير، انت كيفاش باش يعني اذا كان انت تجري بسرعه قصوى ما تلقاش الوقت راهو باش تخفض من درجه السرعه، تنجم تأدي انت تضر العبيد وتضر معناها نفسك، وزاد الاف العبيد اللي قاعدوا مقعدين واللي تلقاه تثبت له الحادث اذا كان
1: أي
0: ما فرقش الحياه معناها يعيش حياته الكل وهو معناها متعذب ما بين المساجات وما بين معناها كما نقولوا احنا، وساعات يفقد بعض من اعضائه. لطف
1: صحيح
0: معناها لطف عليكم الكل.
1: نعم
0: دونك بربي ما فهمش علاش السرعه، نتريثوا نسوقوا في عقلنا. صحيح ساعات تجينا هكا نبداو مزروبين، نحاولوا
1: نخرجوا قبل
0: اي.
1: شويه.
0: واللي يستعمل البورتابل في الكهرباء او في الحافله او في الدراج ارجوك راهو نجم تقف تعمل بوست كافي وتحط تليفونك على ولا توقف كهربتك على جنب وتهز على تليفونك ولا تجيب على الارساليه اللي ما تستناش، لكن راهو ممنوع منعا باتا انك تبدا تسوق وتبدا تتفرج على التليفون.
1: اكثر من
0: تركز.
1: هذا تم اكثر من هذا انه السيارات خاصه الفارهه بين ظفرين اليوم واللي عندها شاشه صغيره كلهم عندهم تقريبا هذايا، ويحط فيلم ويبدا يتفرج على روحه او اغنيه او غيره. فهذا الكل يشخشب، هو الانسان كي يبدا يسوق ويعرفوا الناس الكل اللي تسمع فينا واللي تسوق في السيارات راهو في ثانيه في لحظه
0: في
1: تنجم تخرج على المسار الطبيعي نتاعك، فما بالك انت تفرج في فيلم تجي فيه لقطه كذا او تتاثر باغنيه او كذا تقعد تتبع في صوره، فهذا ينجم لا قدر الله يشكل خطر عليك وعلى الناس اللي معك.
0: ويقول لك مدام عواطف سامحني بعد انك
1: نعم.
0: يقول لك لا انا نجم نركز مع الشاشه وهو عيني على الفولون والكياس. ليه ما تنجمش؟ راهو ساعات انت على غفله تطيح لك حاجه في كرهبتك باش تهبط معناها تهزها ولا تلوش في حاجه
1: اي لا قدر الله
0: معناها. راهو الخطر يجيك في لحظه في غفله
1: نعم.
0: انت ما تتوقعهاش.
1: ثم نسال رويحنا السرعه، احنا ركزنا برشا اليوم على السرعه وانت عنوان تعبدت السرعه. اذا كان انت باش تربح قد ايه باش تربح وقت
0: فوالا،
1: واذا كان باش تخسر شنو باش تخسر، حطهم في الميزان تعرف انت انا هو اهم اليوم شنو القرار اللي لازمك تاخذه، لانه صحيح تنجم تربح ربما 5 دقائق اذا كان معناها خاطريني في ساعات في الكيس نتراهم يجريو يجريو يجريو بعد الناس الكل تقفل في روجها ورا بعض، يعني في النهايه انت ماكش باش تربح حاجه كبيره لكن تنجم تخسر برشا.
0: تنجم تخسر برشا، مهمه الجمله اللي قلتها، الجمله اللي قلتها
1: نعم.
0: مهمه برشا. كذلك بربي ما دامش نعرج على حاجه
1: فرق.
0: اخرى معناها اللي سائقي التاكسي الجماعي او سياره اللواج كما
1: أي.
0: او ما تسمى
1: نعم.
0: معناها دونك بربي راكم حاملين لارواح بشريه، دونك يعيشكم حتى كان كيما تخاف على روحك خاف على العبيد اللي معاك، راهو
1: مسؤوليه
0: خاطر راهم الحقيقه تاكسي الجماعي او كذلك يجريوا برشا معناها في السرعه
1: يجريوا ويقفوا هكاك فجاه ويخرجوا
0: فجاه ساعات من البيست يقول لك باش نربح الزحمه هذه الكل والكيس كيما قلت انت باش يقف في الفو في الاخر معناها دونك مش باش تربح حاجه.
1: فمش علاش جري هذاك الكل. مع تحيتنا اليوم هو مستمعين اوفياء ويتبعوا برشا الاذاعات وكله اكيد معناها مجموعه كبيره منهم تسمع فينا، فاليوم نردوا بالكم رانا نحن خايفين عليكم،
0: خايفين عليكم
1: خايفين
0: والله.
1: على عائلاتكم
0: على
1: خاطر لا قدر الله اي انسان باش يتفقد راهو راه عائله وراه ناس تحب وراه ناس باش تقعد موجوعه
0: وراه صغيرات
1: خايفين لا قدر الله كما قلت انت تقعد تحمل اعاقه او عاهه تقعد معك عمر كامل
0: صحيح.
1: في لا قدر الله علاش علاش اسال روحك علاش ما نجريش نمشي في عقلي ناخذ كل الاحتياطات باش نحمي روحي وربي هو الحافظ في النهايه.
0: والله مادام عواطف
1: نعم.
0: هي راهي هي فيها كان وليو نمشيو بها الناس الكل حسب رايي الشخصي، راهو ما فما حتى شيء يطلب منك انك كل في عقلك فيق في عقلك اشرب قهوتك في عقلك سوق كرهبتك بالحق راهو مش مهم قداش نعيشوا، المهم جوده الجوده الجوده طعم الدنيا من حولك. دونك راهو ديما الايقاع البطيء في اشياء معينة في يومك راهو يغير لك منظورك للحياة ويخليك في صورة جميلة جدا ويخليك تقضي أمورك الكل. بختون كي تبدأ متغشش وتجري ما دخلتش راهو ديما تتعطل ديما تتعطل فوالا. ربي يحفظنا ويحفظ كل معناها مستعملي الطريق وإن شاء الله يا ربي دمتم في رعاية الله.
1: آمين يا ربي. شكرا ليك. طبعا هذه ديما راهو هي الرسالة قصيرة لكنها مهمة برشا، فقط نذكركم نذكروا أنفسنا زادة
0: أنفسنا كذلك
1: راهو بالحق كما قلت مدام ضحى اليوم نحن مع النسق السريع اللي ديما نجري ونحن نجري وفي حياتنا الكل في راهو ما فهميش عليش هذا الكل
0: علي.
1: صحيح الانسان هو فما وقت يضبطنا وثم نظام وفما معناها جدول يومي يلزمك انت تكون ملتزم به باش تكون ناجح في حياتك وكذا وترسم الخطط نتاعك واضحه وتعطيها توقيت وكل هذا كل مهم، لكن ديما اقرا حسابك لك الوقت هذيك قديش. مثلا اني حاجتي بنص ساعه باش نوصل البصل الفلانيه نخرج قبل بشويه
0: فوالا قبل بشويه
1: قبل بشويه نربح شويه هك الوقت هذيك باش نمشي اني في عقلي ونوصل لباس والامانه اللي اني موصله معايا سواء كان سائق معناها نتاع سياره عمي او غيره زاده او حتى حافلات ساعات راهم يجري ولا ربي يهديهم في زاد الامانه هذيك نوصلها خاطر باش نتسال عليها نوصلها زاده لباس. ايضا زاده نعاودوا ونكرروا راهو ثم حاجات نحن بيزينا نجم البعض عليها
0: نجم نبدلوها بيديك هذية
1: نجم نبدلوها
0: فوالا كي تبدل عادة السرعة وكما قلت كما قلت مدام عواطف بليتو تخرج قبل بنص ساعة تنظم جدول أوقاتك طريقي معناها ياخو منك ساعة تخرج قبل كي كتبت راهو الحياة الكل تتنظم ما عادش عندنا حوادث بصراحة. شنو حتى كأنت كسائق عملت حادث وحصدت أرواح بشرية أنت باش تعيش حياتك من بعديك باش تقول
1: بك
0: الذنب هذاك معناها باش تواصل معاك ومصعبها راهي وباش تقعد معناها حياتك كامله معناها نادم وتقول كراني ما جريتش دونك علاش نوصلوا لك الحالة الندم هذيك هيت نحمي ورواحنا ونبداو من الاول هكا مع بعضنا اختي واختي احنا راهو ديما نفكروا باش خاطر الفكر راهو ساعات يسمعنا مواطن او مستمع دونك نبدلوا فيه اشياء وان شاء الله نكونوا اليوم وصلنا رساله اللي باش نذكركم باش تبدلوا عاده السرعه.
1: شكرا لك نشكرك برشا الاستاذه المسرحيه ضحى سالمي وان شاء الله الجمعه الجايه كيما العاده موضوع يمسنا زاده
0: ان شاء الله
1: يعكس الواقع نتاعنا. تحياتنا ليك النغم هذه هديه ليك انت.
0: شكرا مدام عواطف يعيشك مشكوره
1: يعيشك يعطيك الصحه.
2: حدث ولا حرج.

0: المنظر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
4: عسلامتكم. المهرجان متاعنا اليوم يتنظم رسميا تحت اسم المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع، وهو تظاهرة مسرحية مهمة تأسست في نوفمبر 2023 بمبادرة من مؤسسة المسرح الوطني التونسي ووزارة الشؤون الثقافية. ويتولى إدارة المهرجان المخرج والأكاديمي التونسي الدكتور معز المرابط باعتباره المدير العام للمسرح الوطني ورئيس المهرجان، وقد نجح في قيادة التظاهرة وتطويرها واللي ولات عندها حضور مهم في المشهد المسرحي التونسي، خاصة بعد تنظيم 3 دورات متتالية إلى حدود سنة 2025. الفكرة الأساسية متاع المهرجان هي أحياء الذاكرة الوطنية للمسرح التونسي واسترجاع روح التظاهرة التاريخية أسبوع المسرح التونسي اللي كانت عندها قيمة كبيرة في تاريخ الفن الرابع في تونس. وفي نفس الوقت يسعى المهرجان لدعم الإنتاجات المسرحية المحترفة والمبتكرة وتثمين مجهودات الفنانين والتقنيين التونسيين وخلق فضاء تنافسي يساعد على مواصلة الإنتاج والإبداع. وزاد من الأهداف المهمة للمهرجان لا مركزية الثقافة، يعني المسرح ما يبقاش محصور في العاصمة ويوصل للجهات الداخلية، وهذا ظهر بوضوح في الدورة الأخيرة اللي توزعت فعالياتها بين توزر في الجنوب وقاعة الفن الرابع في العاصمة، باش الجمهور في الجهات زادة يكون عنده الحق في متابعة الأعمال المسرحية والندوات والأنشطة الثقافية. ويرتكز المهرجان أساساً على مسابقة وطنية رسمية تمنح جوائز الإبداع المسرح التونسي، واللي تم أحداثها بالشراكة مع جمعية عبد الوهاب بن عياد وعدد من الشركاء الاقتصاديين. والجوائز هذه تغطي تقريبا أهم عناصر العرض المسرحي، فما جائزة أفضل عرض متكامل، العمل اللي يكون أكثر انسجاما وتميزا من الناحية الفنية، وجائزة أفضل إخراج اللي تكرم الرؤية الإخراجية والاختيارات الرقحية. فما زاد جائزة أفضل نص مسرحي سواء في الكتابة الأصلية أو الاقتباس، وجائزة أفضل سينوغرافيا اللي تهتم بالجانب البصري من ديكور وإضاءة وملابس وتكوين فضاء العرض. وتكمل المسابقة بجائزتي أفضل أداء نسائي وأفضل أداء رجالي لتكريم الممثلين اللي قدموا أداء متميز وقدرة كبيرة على التقمص والتعبير فوق الركح. وبالطريقة هذه يحاول المهرجان يكون التقييم شامل ويشمل مختلف العناصر اللي تصنع العرض المسرحي. والمهرجان موقفش عند الجوائز المسرحية فقط، وعمل إلى ذلك على خلق مسابقات موازية، خاصة مسابقة الصورة الفوتوغرافية المسرحية ومسابقة المقال النقدي بالتعاون مع المدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت. المسابقات هذه طبعا ترافقها ورشات وماستر كلاس تطبيقية تصير بالتوازي مع العروض، وتهدف لتكوين الطلبة والشباب في مجال التصوير المسرحي والنقد وتعليمهم كيفاش يوثقوا العرض وكيفاش يقراوه ويحللوها بطريقة فنية وعلمية. وسجل المهرجان عديد التتويجات المهمة في المسابقات الموازية، فقد حصلت مثلا المصورة الشابة إيمان الغزواني على الجائزة الأولى لأفضل صورة فوتوغرافية مسرحية، وتحصل كذلك الشاب خليل بن حريزة على جائزة المقال النقدي عن مقاله تشتت الهوية والذاكرة في عرض بلا عنوان لمروى المناعي. وللمعلومة فإنه المقالات والأعمال الفايزة ما تبقاش كان في إطار المهرجان، ويتم نشرها في منصات توثيقية تابعة لإدارة المسرح الوطني باش تولي مرجع للباحثين والمهتمين بالمجال. وهكا مواسم الإبداع نجم نقول عليه اللي هو مشروع يحاول يجمع بين العرض المسرحي والتكوين والنقد والتوثيق ودعم الفنانين الشباب، وفي نفس الوقت يساهم في إعادة المسرح التونسي إلى قلب الحياة الثقافية الوطنية، ويفتح قدامه آفاق جديدة على المستوى المحلي والدولي.
3: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
2: مساء العشق والغرام بيكم
5: ومرحبا بيكم
6: بوصلة
7: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
8: الله يحرسه والأمين
9: جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
10: صيف ومهرجان الاربع والسبت من العشرة نص الليل
11: تمام الرابعة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل وذلك بداية من اليوم. وحسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجارة تطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم وسعة لتر 800 مليم وسعة لتر ونصف 850 مليم وسعة لترين 950 مليم. أكد نور الدين بوصاع رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل وجود نقص وتأخير على مستوى التزويد بالكراس المدعمة وحذر رئيس الغرفة الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية المعروضة للبيع في الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة التلميذة. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى تدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة المنعقد أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. تشير التقديرات الأولية إلى أن حوالي 5% من المجتمع التونسي يستهلك المخدرات أكثرهم من فئة الشباب بين 15 و40 سنة وفق ما كشفه الدكتور نبيل بن صالح المختص في طب الإدمان والسموميات والمكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة. وأشار الدكتور بن صالح إلى عدم توفر أرقام محينة حاليا حول عدد المدمنين في تونس مشيرا إلى أن دراسة ستجرى أواخر السنة الحالية وبداية السنة المقبلة ستقدم كافة الأرقام المحينة بخصوص هذه المسألة. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من السبت المقبل 22 من أوت ارتفاعا في الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشتاء. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. الاتحاد الرياضي المنسير أعلن اليوم على عقد جلسته العامة العادية، جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2025-2026، بشكون نهار السبت 5 سبتمبر في قصر الرباط بالمنسير، انطلاقا من الساعة 5 مساء. وأكيد في البلاغ جاء أنه في صورة عدم توفر النصاب القانوني تنعقد الجلسة العامة على الساعة 6 مساء في نفس اليوم بنفس المكان مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين. الجلسة العامة في جدول العمل نتاعها بشكون فما التلاوة التقرير الأدبي والمالي 2025-2026، اللي هنا باش نبداو واضحين في حدود 30 جوان 2026، لأنه بعد 30 جوان فما الهيئة جديدة اللي تسلمت المهام، وأكيد التقرير المالي والأدبي بالنسبة للفترة ذيك بشكون من قبل الهيئة المستقيلة كما جاء في البلاغ. وفما كما قلت التقرير المالي والتقرير الأدبي، وهذا بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. تم اليوم تحديد التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم اللي يقودها سيد ناجي جويني كمشرف عام للتحكيم. في الحقيقة برشا أسماء، هما مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد دكشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافي الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير حكام مساعدين سيف السويسي، مدير إدارة التعيينات للرابطة المحترفة الأولى، هذا يظهر لي اللي يهم الأندية التونسية أكثر من كل شيء، محمد بن حسان، يساعد كل مولود الحراق رياض المسعي، نبيل عقير مكلف بتعيين مباريات الهواة مستوى أول، وسيم بن صالح مستوى ثاني، رمزي الحارش وأعضاء وليد معلّة فرج مشموم وخالد سويح. أسماء عديدة جدا في الحقيقة في مختلف الإدارات وفي مختلف الدوائر الخاصة، والراجع بالنظر للتحكيم تركيبة كاملة. إن شاء الله فما التحكيم يتطور التحكيم التونسي في المرحلة القادمة، وشوفوا حكامنا في مستوى المشاركات القارية على المستوى العربي الأفريقي والدولي بعد غياب طويل على المشاركات بالنسبة للتحكيم التونسي. وتبدأ أيضا من التحكيم في تونس من خلال نهاية الأسبوع بشكل موعد مع عودة النشاط أو استئناف نشاط البطولة في انطلاق نشاط البطولة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، البرنامج فيه بصفة رسمية نهار السبت انطلاقا من 4:30 في الهادي النايفر في بارد وملعب تونسي نادي صفاقسي. في حمام سوسة رسميا بعد تأهيل ملعب بحل الحوار نادي حمام سوسة الاتحاد الرياضي المنسيري، في صفاقس تقدم سقي الدير شبة العمران، في بنقردين اتحاد بنقردين نادي رياضي حملة، في نهار 23 أوت 4:30 الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، النجم الرياضي المتلوي النادي الافريقي، الترجي الجيسي باش يواجه الاولمبي البيجي. كما قلنا المقابلة الكل تنطلق في الساعة 4:30 بحضور الفار، تقنية الفار حسب الأخبار اللي عنا، في انتظار البلاغ الرسمي من الإدارة الوطنية للتحكيم. في آخر أخبار الأندية التونسية، مختار العفاوي يتعاقد مع فريق الاتحاد الرياضي ببنقردين. مختار العفاوي هو حارس الترجي الرياضي التونسي اللي مشى بشكل إعارة من فريق الترجي الرياضي التونسي للاتحاد الرياضي ببنقردين، مع الإشارة أن الاتحاد بنقردين هو آخر الأندية اللي تمكن من الحصول على إجازة النادي أو تحصل على إجازة مشاركة في البطولة الوطنية. اكتمل النصاب 16 فريق على 16 بيكونوا موجودين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما سوى وضعيته فريق الاتحاد الرياضي بنقردين مع اللاعب يوسف المصراتي. مباريات ودية اليوم يتلعبوا انطلاقا من 8 متاع الليل في أتلتيكو مدريد ملقا وبرشلونة، أهلي المصري في 7 متاع العشية. كما قلت عدد مباريات الودية قبل انطلاق مختلف الدوريات الأوروبية. نقطة نهائية لسبورانفو، نتقابلوا إن شاء الله 7:05 إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
1: ورا الموجة.
0: الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربعة وأربعة دي معنا موجة إذاعة المنسير في برنامج الموجة ورا الموجة. مرحبا بكم في الاستماع للجزء الثاني من البرنامج. كما تعودتوا فقرات أخرى متنوعة وكما العادة استضافات زادة. اليوم حاولوا كل مرة أنه ناخذوا جديد وجديد المفيد بين ظفرين، لأنه ثم فئة كبيرة من الناس اللي تحتاج إذا كان ثم أي حاجة جديدة نجم تفيدهم أو تعاونهم في حياتهم، فتحتاج أن نحن نلقيه عليها الضوء. هذاك علاش اليوم باش نتوجه لفئة الكفيف اليوم، الناس اللي بالطبيعة زي ما نقولوا فقدت البصر ولم تفقد البصيرة، ومنهم اليوم الأستاذ محمد الهادي بالطيب، المهندس في الاتصالات اللي بالحق البصيرة متاعه حب النور متاعها يعم كل المكفوفين، وقام بتطبيقة مهمة برشا تنفعهم الكل. مرحبا بك شروق جروز. مرحبا.
1: مساء النور والسرور وكل الطاقات الجميلة على كافة المستمعين.
0: يعيشك نورتنا.
1: اليوم سنزم القدام وكلمة مسانسين بقصص النجاح والابتكارات الجميلة. ضيفنا لليوم اللي بش يكون معنا عبر الهاتف السيد محمد الهيدز بالطيب، مهندس اتصالات نجح في إنجاز مكتبة رقمية بلغة البايثون لتجاوز العوائق اللي يتعرضوا لها المبرمجين المكفوفين. دونك بش نتعرفوا عليه أكثر وعلى المسيرة متاعو. ألو عسليمة.
2: شكرا لك يا أخت شروق ولا الأخت عواطف ولا إذاعة المنسير على الاهتمام.
1: مرحبا بك على أمواج إذاعة المنسير، وكنت عرفنا أكثر على روحك سي محمد وعلى مسيرتك العلمية وغرامك خاصة بعالم البرمجيات.
2: محمد الهادي بالطيب من معتمدي دوز ولاية قبلي، متقاعد من شركة عمومية للاتصالات، ومن سنة 2016 في إطار تقاعد مبكر واختياري. ثم كان عندي غرامة وقت اللي دخلت المدرسة العليا للبريد والاتصالات سنة 86، وأول مرة اكتشفت ثم حاجة اسمها حاسوب. وقتها تغرمت به وتغرمت بالبرمجة، ولكن بعد دخلت مجال العمل يعني نسيت وما كانش ثم وقت للهواية هذه. إلى أن تقاعدت، وعندما تقاعدت يعني من سنة 2016 إلى سنة 2020 بقيت ما تقريبا ما نعمل بعض الأنشطة في الجمعيات، ربما تأتي فرصة أخرى نحكي عليها، لكن خلينا في مجال البرمجة. بقيت قلت أنا شنو نعمل، يلزمني نعمل حاجة الروحية ولا للناس. فطرق باب أني نتعلم لغة البرمجة الحديثة اللي هي لغة بايثون، وهي لغة عتيدة وكبيرة ومعمول بها مواقع كثيرة وبرامج كبيرة. ولكن في سنة 2020 كنت متقاعد، يعني أصبح عندي الوقت، هذا عامل مهم جدا، أصبحت المعلومات والدروس والفيديوهات في اليوتيوب وفي المعلومة سهلة ومتوفرة وممكن أن الإنسان يتعلم. ولكن غاب عندي عامل ثالث، وهو أنني أصبحت كفيف بصر بعد أن تقاعد تقريبا بسنة. وهكذا وجدت نفسي في مشكل يعني عملي، أني نحب نتعلم، المعلومات متوفرة موجودة، الوقت موجود، ولكن البصر غير موجود. ورغم العائق هذا تغلبت على الصعوبات هذه وتعلمت اللغة هذه، وانجزت عدد من البرامج اللي نشرتها للعموم، وإلى أن نأتوا إلى هذا المنتوج الجديد يعني الذي منذ أيام قليلة لما حاله هو صدر في ماي، ولكن أنا بقيت منتظر ردود الأفعال وتجربة التطبيق من ناس أخرين ومختلفين حتى نتأكد من صحته ومن واقعيته ومن حاجة العملية اللي هو فعلا حاجة تستحق أن الواحد يتكلم عليها. بعد 3 أشهر من انتظار وورود ردود أفعال طيبة ومستحسنة وجربوه الناس وقالوا راه فعلا حقيقي وما فيهش مشاكل ويخدم بالشكل اللي احنا نحبوه وننتظروه. طبعا أنا نحكي هنا على فئة قليلة جدا، هي فئة المبرمجين المكفوفين بلغة بايثون. هو متوجه لهذه الفئة. هو ربما من ناحية تقنية المسألة معقدة شوية باش نشرحها،
1: نبسطوها شوية للمستمعين،
2: نبسطوها باختصار. كل برنامج على الحاسوب عنده نافذة، النافذة هي اللي يتحاور المستخدم عبرها وعبر البرنامج، فيها الأزرار، فيها مكان للكتابة، هذيك تسمى واجهة. الواجهة هذه تصنع في لغة بايثون بعدة مكتبات، من بينها مكتبة اسمها QT، وهي مكتبة حديثة ومتطورة وجميلة وشكلها جميل، والبرامج التي تصنع بها تكون برامج جميلة. مشكلة هذه المكتبة أن المربع الكتابة الذي نكتب فيه النصوص في أي تطبيق كان لا يتوافق مع قارئ الشاشة، يعني لا يتوافق، يعني قارئ الشاشة لا يراه ولا يقرأ ما فيه. وقارئ الشاشة، نفتح قوس هنا باش نحكي على قارئ الشاشة، الشخص المبصر يتعامل مع الحاسوب بواسطة الشاشة، ولكن الشخص الكفيف يتعامل الحاسوب بواسطة الأذنين، يستمع إلى هذا البرنامج اللي هو برنامج عملاق من شركة عملاقة اسمها NV Access، اسمه البرنامج NVIDIA، وهو يقرأ كل شيء على شاشة الحاسوب، ويساعد الكفيف على الكتابة على القراءة، ويجعله متواصلا مع العالم عبر الحاسوب عبر هذا البرنامج. المشكل في عود إلى البرنامج، المشكلة الواجهة الرسومية أو الانترفاس جرافيك للبرامج اللي هي QT، المربع النص الذي نكتب فيه نص غير مرئي من قارئ الشاشة. إذن حرم منه الكفيف كمبرمج، وحرم منه الكفيف كمستخدم. عندما أي شخص يبرمج برنامج بهذه المكتبة QT، عندما يستخدمه الكفيف يجد أن هذا المربع النص لا ينطق له القارئ أي شيء. فحاولت مدة سنة تقريبا وأنا أبحث عنه في الإنترنت وعبر مساعدة الذكاء الاصطناعي، أبحث عن حل وجد في العالم. شخص ما وجد حلا نشره، شركة QT هذه الصانعة أو المنتجة للنوافذ هذه أو الواجهات هذه، هي شعرت بالمشكل وخفى حال المكفوفين ولقات حل، ولكن لا شيء، لا أحد، لا من الشركة ولا من خارجها بحث عن حل، أو مش بحث، أو وجد حل أو نشر حل. انتظرت يعني فترة تقريبا سنة كما قلت لأبحث عن حل جاهز وموجود وأستخدمه مثل ما أستخدم أشياء أخرى، ولكني لم أجد. عندما لم أجد قلت لماذا لا أفكر أنا في إيجاد حل، وانطلقت رحلتي في البحث عن حل، وبعثرات كثيرة جدا وبفشل كبير وبصبر أيوب، ربما شخص آخر ما كانش عنده الصبر اللي توفر لي، والحمد لله هذه نعمة من الله أني صبرت على إنجاز البرنامج هذا الذي هو برنامج صغير يسمى مكتبة بلغة بايثون، ويستخدمه المبرمجون المكفوفين. وإحنا نتمنى، أنا شخصيا نتمنى أن حتى المبرمجين العاديين اللي ما عندهمش مشكلة في كف البصر أنهم يستخدموه، باش المستخدم الكفيف ينجم يستخدم البرامج بتاعهم هما. وهنا إذا كان تسمحوا لي ممكن نتوجه بنداء إلى صانعي البرامج، الشركات الكبرى ولا الشركات العمومية، مثلا الصانعين للتطبيقات، مثلا البريد التونسي أو الشركات الاتصالات بمختلف أنواعها والبنوك، أنهم يتوجهوا للحل هذا ويستعملوه لكي يستطيع الكفيف استخدام تطبيقاتهم بكل يسر، أو على الأقل يفكروا في، لأن ثم دينورم انترناسيونو، انهم يفرضوا على المبرمجين انهم يقراوا حساب الشخص الكفيف في اطار ما يسمى سياسه التوافقيه او الاكسسبيليتي، النفاذ الى المعلومه، حق النفاذ للمعلومه هو حق كوني، وهو حق جاءت به الاتفاقيات الدوليه والاتفاقات والدساتير الوطنيه، ودستورنا العتيد يقر بهذا الحق. ومن المفروض أن الشركات الكبرى، البنوك مثلا، موزع الأموال ديستريبيتور هذاك، علاش ما يكونش فيه برنامج قارئ شاشة يساعد الكفيف على استخراج الأموال أو غيرها، أو في الحافلة أو في المصاعد ليزاسونسور، أو
0: مهم جدا.
2: تطبيقات كثيرة جدا جدا جدا يمكن أن تصبح نافذة للشخص الكفيف وقادر على استخدامها بكل استقلالية. وهذا ندائي لكل المتدخلين وكل المبرمجين وكل الشركات، أنهم يحاولوا أن يحطوا في اعتبارهم أن هناك فئة ربما تكون في ناحية العدد قليلة، ولكن من حقها أن تستفيد أيضا بخدمات هذه الشركات بكل يسر وسهولة، لأن الآن الكفيف يعاني الكثير كثير والكثير في التعامل مع بعض التطبيقات الصعبة التي ليست متوافقة وليست نافذة، يعني ليست أكسيسيبل كما يقال.
0: نعم.
1: اليوم نحكيو على ابتكار جديد سي محمد الهيدي، نحكيو على حل جذري لمشاكل عديدة. كنت تحكينا شوية على ردود الأفعال متاع الناس، فمش ردود أفعال إيجابية، فمش عدد محترم من الناس اللي قاعدة توا تستعمل في الابتكار هذية.
2: أنا كما حكيت لك هو يتوجه إلى فئة معناها صغيرة ربما من ناحية المبرمجين والمكفوفين. أنا أرسلت عندنا جروب متاع مبرمجين من كل الوطن العربي، أبعثت الابتكار هذا ليهم وجربوه، وهذاك على شبكتي أنا بقيت 3 شهور نستنى أني ما تحدثتش عليه وما نشرتاش يعني على مستوى شخصي أنني ننشره، بقيت نستنى في ردود الأفعال، وردود الأفعال كانت جيدة وجميلة وطيبة والحمد لله أن الناس استخدموه ووجدوه الحل بالضبط الذي يبحثون عنه، وأصبح هذه النافذة الجميلة والبراقة والرائعة أصبحت نافذة يعني أكسيسيبل للمكفوفين، وبالتالي أصبح بإمكان كل مبرمج كفيف أو كل مستخدم كفيف أنه يستفيد من هذه النوافذ ومن هذه البرامج التي يصنعها المبرمجون بهذه النوافذ. وهذا حل انتظره الكثير والكثير والكثير من المبرمجين المكفوفين سنوات، والحمد لله أن هذا الحل جاء الآن، وأنا سعيد أنني ساهمت أو أنجزت
1: كنت جزء من النجاح،
2: أنجزت هذا الحل والحمد لله.
0: يعطيك الصحة. فقط تحياتي لك سي محمد الهيدي بالطيب، أنت مثال مشرف معني ربما المتقاعدين إذا كان صحة العبارة، لأنه في النهاية الإنسان كيف يتقاعد يقول

0: حابة نقول لك أنه اليوم ما أنك تم تجربة التطبيقة هذه وأثبتت النجاعة متاحة فاليوم وهذا المنبر ربما نفتحوه ليك باش توصل صوتك ونحن نتضامن معك في هذه أنه اليوم علاش ليش الشركات الوطنية خاصة اللي تخدم على مثل هذه المشاريع واللي عندها برامجها موجهة للمكفوفين أنها تتبنى مثل هذه التطبيقة ونتصور إذا كان معناها ينجموا يثبتوا هما بالطبيعة وهذا معناها حاصل وانت ثبت
1: نعم
0: فعليش ليه تكون الإفادة عامة ويقع بالطبيعة طرح الحل هذا حتى على مستوى مش وطني فقط حتى عالمي وانت قلت انك بحثت وانتظرت لكن ما لقيتش حل هكا ولا
1: وانا ناكد لك يا اخت لطف الحل هذا يراه تو متوفر باللغه الانجليزيه على الانترنت وبعث بعض الروابط معني في الفيديوهات اللي بعثتهم الاخت شروق متوفر لجميع انحاء العالم لجميع المبرمجين
0: علاش ليه ما يكونش ببصمه تونسيه اسمها المهندس محمد الهادي بالطيب
1: في انحاء العالم هو مسجل في موقع بايثون يعني باسمي بالتاكيد
0: ممتاز.
1: وحقوقي محفوظه في هذا الموقع وهذا المنجز باسمي ولكن انا بكل صراحه كنت او ما زلت اتمنى ان دولتي أو بلدي أو شركاتي التي نتعامل معها هنا في تونس أنها تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من الناس حتى بغض النظر على تطبيقي أنا ربما فهمت لأنني بالحقيقة عندي ربما إشكالية صغيرة أنني أنجز فقط برامج للحاسوب فقط والآن أصبحت الأكثر البرامج والتطبيقات للهواتف ولكن على الأقل في المواقع متاعهم وفي التطبيقات الموجهة للحاسوب أنهم يكونوا نافذين للكفيف يصبح أن الكفيف يستعملهم وأيضا حتى في تطبيقاتهم للهواتف التي ربما أنا ليس من اختصاصي ولا عند وليس لي بها علم أنهم يحاولوا أن يطبقوا الضوابط العالمية يعني هناك دينورم لا في العالم تفرض على الشركات أنها تقدم خدمة تقدمها خدمة اكسيسيبل للناس كل للشخص
0: نعم هما من حقهم مهما كان العدد قليل راهو من حقه أنه يكون عنده حق للنفاذ لأي معلومة من معلومات أو أي تطبيق من التطبيقات يستعملها ويستفيد منها.
1: أنا ذكرت مثال بسيط بكري حكيت على الديستريبيتور دي بي على البنوك وإلا لزاسانسور معناها هذه حاجات والحل يا مدام راه بسيط جدا وسهل وغير مكلف يعني بأموال قليلة قادرين أنهم ينتجوا برنامج
0: نعم إن شاء الله تكون هذه فرصة باش ربما يتصلوا بك سي محمد الهادي
1: إن شاء الله أرقم هاتفي عندكم في الإذاعة المنستير وإذا ثم شكون تفاعل ولا طلب أي حاجة وعلى فكرة أنا البرنامج نشرته مجانا ومستعد أي إنسان باش ولا شركة تحب نعاونها في فكرة ولا في تطبيق الحاجات هذه حتى بغض النظر على البرنامج هنا انا راني انسان متطوع لا ابحث عن مال ولا ابحث عن شهرة ولا ابحث عن اي شيء
2: يعطيك الصحه
1: عن خدمه الناس فقط
2: يعطيك صحة سي محمد الهيدي على المبادرة الطيبة هذه والابتكار الجميل والجديد مشكور على كل المعلومات القيمة اللي قدمتها وان شاء الله في قادم المداخلات المتميزة مشكور مرة اخرى كان هذا ضيفنا لليوم ونستناو قصة نجاح جديدة مع ضيف جديد
0: إن شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة شروق قروز
3: ديما القدام
4: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
3: ديما القدام

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير
2: 97.3.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
4: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
5: خويا اشبيك قاعد توقف؟ يقعد يقعد فين تحب، المهم ما تقعدش واقف. اشبيك واقف قاعد؟ ما عجبتكش القاعدة؟ اقعد كيف ما الناس، هاك تشوف الناس الكل قاعدين. المهم ما تقعدش واقف وبر. اشبيك خارج البرة؟ لا ما قلتلكش برا، اخرج ادخل الداخل. قلتلك ما تقعدش واقف وبر، موش برا البرة، تي كلمة نقولوها وبر. شوف كيفاش باقي خارج مليح، توا تنجم تقعد، خلينا نبدأ الاجتماع. باهي اقرب الغادي شوية. لا لا ابعد لنا شوية يا اخي، نتكلم بالجزمي. يا اخويا شبيك تعبتني، تحب تقعد واقف اقعد باش تهبلني. نبداو اجتماعنا بوصفنا متقاعدين. الساعة سمحني انت متقاعد كيفنا، على خاطر هذو من الكل المتقاعدين والاجتماع خاص بهم، نقصد بنا. انا رئيس الاجتماع هذا تاع المتقاعدين، وفي جدول الاعمال متاعنا بلورة رؤية لمساهمة المتقاعد في الحياة العامة. انت خويا ما فهمتش على خاطر ما حبيتش تقعد قاعد. نفسر لك، بلورة معناها نشوفوا فكرة واضحة تقول عليها في البلار باش ما نبقاوش قاعدين على هامش المجتمع. اي نحب نفيدوا الناس بخبرتنا وافكارنا. ما نخبيش عليكم، ثم برشا ضد التوجه هذا. ما صدقوا اللي احنا هزينا قشاشنا وترسمنا في القهاوي والبيجاما والكرسي قدام الدار، شاخوا اللي ارتاحوا منا. اما احنا نشعروا باللي البلاد هذه عندها فضل علينا، كيف ما كل واحد منا عنده فضل على القطاع اللي خدم فيه، افنى فيه زهرة شبابه وكهولته، وعليه ما يلزمش تتقطع الصلة متاعنا بالشأن العام. مازالت عنا مساهمات تنجم تستفيد منها البشرية. صحيح احنا متقاعدين، اما عيب نقعدوا قاعدين، عيب نحسوا بالإلغاء واللي احنا ما عادش مرغوب فينا. خويا تفضل، عندك اعتراض؟ الكرسي ما عجبكش وانت لازم تقعد، عندك 40 عام قاعد، اقف شوية. خدمة الناس تجي من اي كرسي وحتى من غير كرسي. كيفاش يزي معطينا؟ لا مش صحيح، مادام الانسان فيه قلب ينبض ولسان يتكلم ومخ يفكر، هو انسان فاعل في الحياة، والمجتمع يستنى منه برشا، كيف ما هو يستنى من المجتمع باش يكافئه ويحترمه ويعترف له بأفضاله عليه. وقت تشوف في الأمم المتنورة البرامج والفضاءات اللي محطوط على ذمة المتقاعد، بالحق شيء يوجع القلب. وقت تلقى عنا مسؤول يستكثر لما ربع ساعة تكريم الزميله اللي تحال على التقاعد، تقول يستنى فيه وقتاش يتسجد باش يصب وراه سطل الماء. ما نجم نفسر هذا كان شعور بالنقص واحتقار نفسه قدام قامة زميله، على خاطر ما نجمش يركعه ويرد واحد من الجوقة اللي تلحلح وتتسول في الرضا متاعه، هو يلقى الفرصة باش يهينه نهارة اللي غادر في صمت. لكن السيد هذا ينسى كما تدين تدان، مكش باش تعمر فيها وما يعجبك في الدهر كان طوله، وتفقد تليفونك نهارة اللي تتقاعد إذا يطلبك غير لحوانتي اللي ما خلصتوش. ولنا تحضرني حكاية واقعية في مدينة في الولايات المتحدة. مرأة متقاعدة تخرج كل نهار تعمل سويعة مشي، نهار تمشي الدعثرة تحت تضر وجهها بسبب خلل صغير وقع في البسطة متاع الرصيف. رفعت قضية بالبلدية، طبعا تحكم لها بتعويض. تخلت عليه على خاطر ما كانش الهدف متاعها التعويض المالي، وإنما إشعار السلطة المحلية بمسؤوليتها على الرصيف. بين قوسين نحن كل يوم نعثروا وندعثروا في العتب والتكاكن والبنيات اللي على الرصيف، وكل متجر ودار تفصل وتهندس الرصيف كيما تحب، حتى ولا عبارة على جملة مطبات طلعات وهبطات، ولا عدت تنجم تمشي عليه بساقيك ولا تمشي عليه عربة متاع ذوي الاحتياجات الخصوصية. المهم السيدة هذه نداوها في البلدية واقترحوا عليها باعتبارها تمشي كل نهار في هيك المسافة اللي تمشيها تسجل الإخلالات بجميع أنواعها وتكتب فيها ملاحظات للبلدية. بعد مدة عملوا حفل تكريم للمرأة هذه وبثوا بالفيديو كل الوضعيات اللي كان عندها الفضل في لفت الانتباه لها والتدخلات اللي وقعت بناء على ملاحظاتها. الحكاية هذه مثال يقول اللي المتقاعد عندهم ما هوش ميت قاعد. أما عنا تنشوفوا مع أطيب الأمسيات.
3: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع الصادق عمار.

0: ربع ساعة الأخيرة من برنامج الموجة ورا الموجة اليوم باش نقضيوه مع الفقرة الموالية.
1: الخط
0: على الخط اليوم باش نحكيو فيها على السكرابل. السكرابل هي لعبة عريقة عمرها أكثر تقريبا من 75 سنة. اللعبة هذه تقريبا تباع بها أو تباعت حول العالم ب 150 مليون نسخة، اللي هو عدد كبير برشا، واللي هي منتشرة في أكثر من 120 دولة. باش تعرفوا أهمية هاللعبة هذه اللي هي تصنف من الرياضات الذهنية. الفيدرالية الدولية لسكرابل الفرنكوفوني تتكفل بوضع قوانين اللعبة، تنظيم بطولاتها وتصنيف لاعبيها دوليا. على مستوى محلي تأسست البطولة، بطولة تونس للسكرابل الفرنكوفوني رسميا منذ عام 79، والجمعية التونسية للسكرابل تتولى تنظيم البطولة هذه الوطنية بانتظام منذ ذلك التاريخ تقريبا، باش تمكن الأبطال التونسيين من المشاركة في البطولات العالمية سنويا. ضيفنا السيد حافظ عطلة رئيس الجمعية التونسية للسكرابل باش يحكي لنا اليوم على واقع اللعبة في تونس، وباش يرجع لنا على النتائج اللي تحققت من وراء تنظيم تونس واحتضانها للدورة 54 لبطولة العالم للسكرابل الفرنكوفوني. مرحبا، مساء النور سي حافظ.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا لك. إذن تونس احتضنت الدورة هذه 54 للبطولة، وطبعا ماذا بينا نرجع شوية على النتائج المحققة، نرجع شوية على ترتيب ربما أبنائنا اللاعبين التونسيين في البطولة. خلي لك الكلمة سي حافظ.
2: بارك الله فيك. هو من قبل ما نبدأ في المسألة هذه عندي جوست تصحيح صغير على التقديم اللي قلته، هو تقديم لبس بيه واحد. حبيت جوست نقول لكم عام 79 يتأسس الجامعة التونسية لسكرابل، اللي انحلت في أوائل التسعينات، ومن بعد جات الجمعية التونسية لسكرابل تكونت عام 2006 وعندها 20 سنة. وهي هي اللي أكملت المسار نتاع المشاركة التونسية في هذه المباريات.
0: يعني تدقيقا هي الجامعة عام 79 ثم انحلت الجامعة وجاءت الجمعية التونسية. يعطيك الصحة، شكرا على التوضيح.
2: يعيش. البطولة هذه هي دارت من نهار 18 حتى النهار 26 جويلية، وشاركوا فيها حوالي 430 لاعب من مختلف الدول، ثم حوالي 21 دولة فرنكوفونية لشاركوا في البطولة هذه، ثم بطبيعة فرنسا هي أول البلدان، وبلجيكيا وسويسرا والكيبيك هما دول فرنكوفونية، وهما أكبر أربع دول عندهم لاعبين في السكرابل في على حول العالم. وثم بقية الدول اللي مشاركين، ثم بطبيعة تونس، ثم بعض اللاعبين من الجزائر والمغرب، ولكن ثم أكثر عدد كان اللاعبين كان من أفريقيا ما تحت الصحراء. ثم عدة دول فيهم لاعبين قويين برشا، معناها معتبرين وعندهم صيت لباس بيه في اللعبة هذه. ثم لي برينسيبو معناها اللي لعبوا معنا هنا في تونس، كان ثم السنغال، كان ثم الكامرون، كان ثم ساحل العاج، كان ثم البنان، ثم برشا دول اخرين زي الكونغو، ثم برشا دول اخرين فرانكوفونيه شاركوا. ما هذوما اهم الدول اللي كان 21. ثم بالنسبه للنتائج سالتني هو
0: نعم على النتائج
2: بطوله العالم. ثم برشا في الحقيقه ثم برشا بطولات عالم اللي يصيروا في الدوره هذه، معناها ثم حوالي 8 أو 9 دورات اللي يصيروا في المسابقات هذه في 9 ايام اللي صارت فيهم بطوله.
0: نعم.
2: ولكن اقوى معناها بطوله واهم بطوله اللي تصير هي بطوله العالم، نقولوا احنا الاليت النخبه. النخبة في ما نسميوها بالعبث الدوبليكيت المزدوجة ربما، إلا ما فماش فيها معناها عامل الحظ يكون قوي معناها في الممارسة نتاع اللعبة، بما أنه ثم حكم هو اللي يأخذ يجبد الحروف للاعبين الكل. تعرف لعبة سكرابل هي متكونة من حروف 102 حرف موجودين، وثم رقعة نلعبوا عليها وفي الرقعة هذه ثم في كل معناها مكان في الرقعة ثم معناها بعض كيفاش نقولوا احنا بالفرنساوية دي بريم، معناها ثم بلايس لا فيهم أكثر قيمة من بلايس أخرين.
0: نعم.
2: وعلى حسب تكوين الكلمات اللي مش نقوم بها في الحروف اللي يكونوا معناها مجبودين قدامنا، مش نحاولوا باش نكونوا كلمات وكل كلمة عندها قيمة معينة، والمعناها الأهمية متاع اللعبة في أنه شنو معناها الأوبجيكتيف متاعنا هو أنه نكونوا اللعبة اللي فيها أكثر عدد ممكن من النقاط نتحصلوا عليه. طريقة هذه
0: يعني عدد النقاط زوجة. مرتبط فقط دقيقة لو تسمح، عدد النقاط سي حافظ مرتبط بعدد الحروف أو الكلمات اللي تم تكوينها،
2: بالحروف اللي تم تكوينها.
0: نعم.
2: الرقعة كيف ما قلت لك فيها مكان معناها فيها أمكنة لتتمكن من اطلاع أكثر نقاط فيها، وثم الحروف كل حرف على حسب موجود برشة في اللعبة ولا موجود شوية على حسب الاستعمال متاعهم. وفي الحقيقة في اللغة الفرنسية ثم لا فريكونس ديوتيليزاسيون هي تقول ثم عندنا برشة من الحرف الفلاني شوية من الحرف الآخر.
0: أيوة.
2: مثلا حرف أ تلقى عندنا 15 مكعبة من حرف أ، القيمة نتاعو واحد على خاطر موجود برشا. حرف زاد ولا كا ولا دبليو زي تلقاه القيمة نتاعو 10، وعندنا منه كعبة بركة في وسط اللعبة معناها نتاع سكرابل.
0: نعم.
2: قد ما تستعمل أكثر الحروف اللي فيهم نقاط قوية وتحطهم في أحسن الأماكن في الرقعة قد ما تنجم تتحصل على نقاط.
0: واضح.
2: والطريقة هذه اللي قلنا المزدوجة دوبليكيت اللي مش نلعبوا فيها في سكرابل هذه ما فماش فيها عامل الحظ، بما أنه ثم حكم مش يجبد 7 حروف.
0: أيوة.
2: مش يقول للناس الكل اللي موجودين في القاعة كل واحد عنده اللعبة متاعه قدامه، رقعة متاعه هو قدامه موجودة على الطاولة وعنده الحروف الكل مكشوفين بجنبه، يقول الحكم اجبد الحرف الفلاني حرف فلاني، احنا نتبعه ناخذ الحروف اللي قال عليهم الحكم، وعندنا وقت باش نلعبوا فيه، ونفس اللاعبين نفس الناس يلعبوا بنفس الحروف مهما كان عدد اللاعبين في القاعة. ينجم يكون في بعض حالات حتى 1000 لاعب يلعبوا على نفس اللعبة، ما فماش مشكلة، معناها كلهم يلعبوا بنفس الرقعة وبنفس الحروف.
0: واضح.
2: اللي مش يجيب أكثر عدد من النقاط هو بالطبيعة مش يفوز.
0: نعم.
2: في اللعبة هذه ليليت دوبليكيت، نخبة دوبليكيت اللي هي كما قلت لك أهم مسابقة صارت في البطولة هذه، كان الفرنسي غاستون جان باتيست هو اللي تحصل على بطولة العالم في 7 معناها بارتيات لعبناهم، وصل ثم 6000 واش النقطة معناها حصلنا عليهم في 7 مباريات هذوما، هو ضيع منهم 16 نقطة معناها باش تاخذ فكرة على شنو المستوى اللي كان يلعب به.
0: مستوى عالي جدا. نعم.
2: مستوى قوي برشا.
0: نعم.
2: وبالنسبة للتوانسة معناها أحسن ترتيب كان عند تونسي زهير علولو.
0: نعم.
2: دكتور زهير علولو هو بطل تونس في نفس الوقت منذ 15 سنة توا عنده معناها بطل تونس. في زهير تحصل على رتبة 16 في المسابقة هذه.
0: نعم.
2: وثم مسابقات أخرين لعبناهم معناها في تونس، من جملتهم ثم مسابقة نقولوا احنا بليتس معناها هي المسابقة السريعة اللي عندنا دقيقة تفكير في كل دورة معناها في كل تيراج عندنا دقيقة واحدة باش نفكروا باش نعطيو فيها الحلول متاعنا. كان هو حصل على رتبة بعد 11. وكان ثم مسابقة أخرى اللي هي قوية برشا وصعيبة برشا، ربما هي أصعب مسابقة في بطولة العالم اللي هي نسميها لبارتي أوريجينال، هذه معناها ثم طريقة معينة يطول الحديث عليها توا كان.
0: نعم. نعم نختصر فقط لأن الوقت.
2: أيوه. ولكن هذه لبارتي أوريجينال اللي هي أصعب مسابقة في زهير تحصل فيها على رتبة 6.
0: ما شاء الله ممتاز، يعني لعب من تيراج عالي.
2: تبارك الله عليه.
0: تحية لي. اليوم الواقع متاع اللعبة هذه في تونس سي حافظ، بحكم أنت خبرتك وسنوات ربما من المتابعة والعمل في الجمعية هذه، اليوم تنجم تقدر ربما الواقع متاع تونس مدى انتشار اللعبة هذه، وعليش اللي راه حسب ربما فكرتي البسيطة وانت تنجم توضح لي أو تصحح لي أنه ما فماش ربما قاعدة كبيرة لاعبين توانسة نجم نفكوا بهم، معناها ربما نجم نقول مراتب أعلى من هكا، علاش شنو الأسباب؟
2: هو في الحقيقة هو في الحقيقة معناها شيء يجيب شيء آخر.
0: نعم.
2: السؤال متاعك علاش احنا بالحق في تونس ما احناش برشا لنلعبوا، عندنا معناها لنلعبوا بصفة منتظمة نقولوا 50-55 لاعب.
0: نعم.
2: هم المنخرطين في الجمعية متاعنا. الخمسين هذوما اللي يشاركوا هما ناس تنسوا معناها باللعب، معناها أكثرهم في سن معناها متقدم فوق 60 سنة، سون دي سينيور أكثرهم.
0: نعم.
2: وال العدد هذا ما احناش متمكنين باش نطوروا فيها. علاش؟ على خاطر في نفس الوقت هنا في تونس ما عندناش امكانيات كبيره باش نقوموا بالبروموشن معناها نتاع اللعبه هذه. ما نجموش نحكيوا، ما عندناش ديما الفرصه،
0: ما نروجولهاش، ما ثماش ترويج او تسويق للعبه هذه رغم اهميتها الكبيره.
2: والترويج هذا كيفاش باش توصل له؟ مش توصل له بالامكانيات، مش توصل له مثلا عندك ناس اللي مش نجموا يجيوا دي سبونسور، مش يعاونوك، مش يعطيوك معناها امكانيات باش نجم تحكي عليه، باش نجم تنظم مباريات زايد باش كذا. وهذاك لي سبونسور شنو يهمهم؟ هما يهمهم الصوره نتاعهم، لا فيزيبيليتي، مش يربح من هالحكايه هذه. وهو يلقاك عندك 50 يقول لك انا باش نعمل بهم 50 هذوما، عندي ربما رياضات اخرين ولا العاب اخرين نجموا يجيبوا لي اكثر. علاش
0: وقت اللعبه هذه سي حافظ هي اللي تطور اللغه، تطور التركيز، تطور الذاكره، تخدم برشا معناها على العقل وعلى الذهن، وهذا مهم
2: هي
0: برشا.
2: هي كلعبة أنا نقول لك معناها نعطيك في كلمتين معناها الميزة نتاعها.
0: نعم.
2: هي أنها لعبة ساعة ثقافية قوية، معناها تحسن الثقافة، تحسن لا كولتور جينيرال الإنسان، معناها بك الكلمة اللي مش تتعلمها هذيك إذا كان أنت عندك معناها الفكرة اللي عندك لا كيوريوزيتي باش تتعلم كلام وكذا، كي ترى كلمة جديدة أنت ما بيك تعرف شنو السونس نتاعها.
0: بالضبط. يعني
2: نفكر وقت اللي كنت صغير نحل ديكسيونير ونشوف الكلمة هذه شنو معناها، الكلمة تجيب لك كلمة. نعم. ومن هذاك أنت تطور المعلومات نتاعك وكذا. ثم كما قلت أنت زادة ثم مسألة التركيز. الإنسان وقت لما مش يلعب مباريات نتاع سكرابل مش يبدأ مخه في المباريات هذيك، مش يبعد على اليمين. نعم. وعلى اليسار، يبعد كل شيء يدزه على جناب، ومش يقعد عنده تركيز كامل على اللعبة هذيك لمدة نص ساعة ساعة. أنت والطول نتاع اللعبة مش يقعد يلعب فيها حتى ساعة ونص، المباريات الرسمية نوصله حتى ساعتين، ساعات المباراة الدور تلك الساعتين هذوكم يكون الإنسان شنو اللي يربح ولا عنده أكثر قوة
0: تركيز.
2: في التركيز.
0: نعم.
2: التركيز.
0: نعم.
2: هذه إحنا مثلا بالنسبة للصغار، فما برشا صغار تقام بالتابلات وباللي ريزو سوسيو وكذا، معناها تقام مشكك الفكر
0: نتاعو. وهذا سؤالي الموالي. نعم. وهذا سؤالي الموالي سي حافظ. يلزم اليوم نخدمه على الصغيرات، على الجيل الصغير. عندنا من عشر إذا كان ثم نوادي تنجم تزيد تخليهم شغوفين بالعمل هذي ولا بهالخدمة هذي، يعني بهاللعبة بين ظفرين هذي.
2: باش نقولوا ثم نوادي مش معناها مش نغلطوا الناس، لا كما قلت لك احنا ما احناش
0: وهذا علاش لازم نبعثوا نوادي في الاتجاه هذي، خاطر مهم.
2: انا نجم نقول لك، انا نجم نقول لك وانه والناس يسمعوا فينا اذا كان يعاونونا مثلا السلطات، نقولوا احنا بصفه خاصه وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه. علاش؟ على خاطر
0: وزاره التربيه والتعليم
2: هذيك. نعم. حاجه اخرى مش نجيها.
0: نعم.
2: بالنسبه لوزاره الثقافه عندها دور الثقافه، بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه عندها دور الشباب.
0: صحيح.
2: انا كمعناها رئيس جمعيه نقول لهم انا قابل ونطلب لهم إذا كان يوفروا لنا معناها ناس اللي يحبوا باش يتعلموا وينشطوا في لعبة سكرابل. إحنا عندنا الإمكانيات اللي نجموا نعاونوهم بها باش نكونوا ناس منشطين في الحكاية هذه. علاش؟ خاطر أنا إذا كان عندي في كل معناها بقعة عندي دار ثقافة نجم نبعث فيها لعبة سكرابل، هذيك البقعة هذيك نجم نكون فيها نادي في البقعة هذيك، من غير ما تكون الجامعة بعدنا الضئيل، إحنا ما نكونوش عندنا معناها صعوبه وقتها باش نستقطبوا الصغار هذوكم باش نعلموهم. لكن السيد اللي مش نعلموه احنا، وكل السيده اللي تكون معناها منشطه في دار الثقافه اللي مش تجي تتعلم على طريقنا احنا، ومش حاجه كبيره راه معناها نجم. أيه. في حصه ولا اثنين نجم نعطيهم معناها في 6-8 سوايع ماكسيموم نعطيهم،
0: نجم نكونوهم هما يكونوا. نعم سي حافظ، يعني فقط باش توصل الرساله هذا حبينا نضويو على النقطه هذه. هكا الرساله من المفروض وصلت في الجمعيه على ذمتكم. نشكرك برشا، ان شاء الله ديما موافقين. نشكرك برشا السيد رئيس الجمعيه التونسيه لسكرابل سي حافظ عطا الله باللقاء هذايا. انتم تنجموا بالطبيعه تزيدوا تبحثوا في الموضوع وتلقاو كل المعطيات. نكون وصلنا لختام العدد اليوم من الموجه ورا الموجه. نشكر برشا نجلة عطيه، علي المنصوري، هيثم والناس، وتحياتي للعدد العام محمد وليد الجاموسي. شكرا لكم، مع تحياتي عوض فجبالي.
1: الموجه ورا الموجه.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. ورا الموجة ورا الموجة ورا الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: الخامسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، مقابل فائض قدره 823.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 22.2%. وفادت معطيات المرصد الوطني للفلاحة بأن معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية استقر عند مستوى 121.5% إلى موفى جويليا، مقابل 121.8% خلال ذات الفترة من السنة الماضية. أفاد المدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن الوكالة تتجه إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية بالتوازي مع إعداد برنامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن. أفادت وزارة التربية المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي للمناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، أعلمتهم بأنه بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي باعتماد المعرف الوحيد عبر الشبكة التربوية www.udinet.tn، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية أزمة مالية يمر بها القطاع. بحث وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري مع سفيرة الهند في تونس التي كانت مرفوقة بوفد من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعة الهندية الذين يؤدون زيارة عمل إلى بلادنا، بحثوا أفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندي وفرص الشراكة والاستثمار في بلادنا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: زاهية حومتنا زاهية حومتنا زاهية حومتنا مع حياة الكوني زاهية حومتنا.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم، شكرا لاختياركم موجاتنا. نحن معاكم كالعاده في رحله جديده في عشويه صيف فيها هبه نسمه جميله، وان شاء الله تكون على تونس الكل، ان شاء الله تكون انخفضت درجه الحراره. موجودين صراحه في مدينه قد ما زرت مدن عمري ما عشت وما حسيت شغف وابناء المدينة هذه بمدينتهم، ما جيتهم في حصة إذاعية وإلا ما كان فما حدث إلا وتلقاهم شيبا شبابا لإنجاح الحصة، لأن يقول لك هذيك الحصة هذيك هي لينا ومتاعنا وهي في وجوهنا. فنحب تحية بالحق كبيرة برشا لكل أهالي ومتساكني مدينة بني حسان اللي نحن ضيوف عليها في زاهية حومتنا. وزاهية بني حسان إنها تعيش على إيقاع مهرجانها الصيفي، زاهية بسهراتها بعشوياتها الثقافية. موجودين تحديدا في حومة من أقدم الحوم في بني حسان، هي حومة البصلي. طب بعد شوية نحكي على تاريخ الحومة هذه، نحكي على تاريخ الدار اللي نحن موجودين فيها، دار عربي فيها وسطية، كل البيوت المحلولة على بعضها المتهوية اللي فيها الديكور القديم صحيح البنية هي قديمة تاريخية، أما يظهر لي يلزمها برشا فلوس للصيانة باش تحافظ على الرونق هذايا والطابع المعماري القديم اللي هي عليه. شكرا لك هيثم والناس اليوم معانا في استوديوهاتنا المركزية، مع عليا المنصوري في التنسيق، محمد المازري القريشي، شوقي الأحمدي، حمدي النقبي، حياة الكوني. هذا هو فريق زاهية حومتنا من حومة البصلي في بني حسان. مرحبا بكم، بعد شوية بعد ما نسلموا عليكم تبدأ حصتنا.

0: زاهية حومتنا زاهية حومتنا زاهية حومتنا مع حياة الكوني زاهية
1: حومتنا. مرحبا بكم زاهية حومتنا بناسها، زاهية حافلة بمهرجاناتها بمسيتها الصيفية الثقافية التنشيطية جميلة، وزاهية إذاعة المنستير باستماعكم لها وبمتابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك. للناس اللي بتشاهدنا وباش تشوف الحصة هذه صوتا وصورة باش تشوفوا ديكور جميل، شكرا لكل الناس اللي اجتهدت باش تخلينا في هذا الفضاء الجميل الأنيق اللي فيه كل تفاصيل الموروث الثقافي الغنية به بني حسين. نحكيه على صنعة تقليدية متجذرة، نحكيه على أصالة، نحكيه على بلاد عندها تاريخ كبير وتاريخ حافل. نذكركم اللي نحن تحديدا في حومة البصلي، حومة من حوم القديمة في بني حسين، تحديدا موجودين زادا كما قلنا في دار قديمة من عرش دار ذي يسكنوا فيها ناسها وإلا لا، بالتأكيد هي قديمة ومبنى تاريخي مما لا شك فيه، والأكيد زادا إن شاء الله يقع استثمار وأحسن استثمار، لأنه أي معمار أي بنية ما تهتمش بها أكيد باش يفعل بها الزمن ما يفعل. نحب نحيي صراحة ولي الشرف أن يكون عندي برشا أصدقاء في بني حسين، شكرا للناشط الجمعياتي والثقافي الأستاذ زهير فتح الله، هو مش كان صديقي ذاعة المنستير وصديق الجميع صراحة، الخلوق الخدوم المتخلق اللي في كل مرة نقصد وندق باب في بني حسين إلا ونلقوه في خدمتنا. شكرا لك أستاذ زهير فتح الله، لو سهل مساء الخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نحب نتوجه بالشكر والتحية إلى إذاعتنا إذاعة المنستير اللي أنا عندي 40 عام في الجمعيات، وهي مدعمة لابن حسان لكل الجمعيات والتظاهرات، كذلك الأخت حياة الكوني اللي بصراحة مدام حياة الكوني عمرها ما تخلت علينا، دائما مساندتنا في كل تظاهرتنا، وهذه تقريبا مرة الرابعة أو الخامسة اللي شاركنا في هذه التظاهرات. اليوم نحب نرحب بالوفد الفريق كامل تاع اذاعه المسير من شوقي الحمادي اللي عندي علاقه به، الاخرين كل مرحبا بكم.
1: عبد النقبي محمد المزري القريش.
2: نحب نتوجه بالشكر زاده لكل الاخرين اللي معايا في يعني مش هذا قمت به، يعني بالعكس هالديكور والتحضير هذا يعني معايا فريق كامل من فتيات وفتيان اولاد وبنات اللي نشرف اليوم نتعامل معهم صراحه، ناس ضحات في زوج مهرجان خاصه احنا تو
1: هذوما اللي يلزم يتبعوا الخطى، هذوما اللي تتغرس فيهم روح التطوع، لانه هذوما المستقبل، هذوما اللي باش يخدموا الثقافه، هذوما غدوا باش يجيهم وسائل الاعلام وباش يتعاملوا مع الجيل الاخر باش يجي في اذاعه المنستير. اني يعني كنت محظوظه لقيت سي زهير، هما باش يكونوا اكثر حظا، فما اكثر من زهير لهنا باذن الله. شوف فعلا الوجوه هذه المحبه واللي تحب بلادها وتحسها تقول لك هذه حصه على بني حسان يندفع عن دفاعا بلا شك.
2: فعلا يعني لابد نتوجه بالشكر الى فريق لجنه تنظيم المهرجان بكلها اعضائها بنات وولاد اللي بصراحه مضحين، صدقني في المعهد في السهرات يوصلوا حتى ما تساووا مساكين، ما يروحوا كان يكون الفضاء
1: اول من يجي اخر من يروح، هذوكم
2: مضحين ومتحملين كل الضغط، لانه فما ضغط كبير. نحب نتوجه لهم بالشكر، الشكر كبير كبير كبير، ونقول لهم المستقبل لكم، لانه بني حسان انتم مش تنهضوا بها، انتم مش تقدموا بها، لانه احنا بصراحه كل وقت وكل جيل وجيله. ونحب نتوجه مرة أخرى بكل التحية والشكر لإذاعة مسير ولمدام حياة الكوني وكامل الفريق المرافق لها،
1: وجبنا أن نعملوا تلالة هكا على الجهات، لو كانت توفرت أكثر إمكانيات رانا كنا موجودين في المهرجان لتغطية تفاصيل مهرجان ابن حسين. قلنا زاهية الحومة اليوم زاهية مهرجانها بنشاطها الثقافي،
2: زاهية بوجودكم معنا،
1: شكرا لك. إن شاء الله طبعا نحكيه على المهرجان وتفاصيل، ونحب نحكي ساعة على الدار هذه حومة البصلي، الدار اللي نحن موجودين فيها. سي مروان الغزي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك مدام حياة، مرحبا بكافة الفريق المرافق لك.
1: شكرا لك.
3: الحقيقة
1: شنو حكايتها الدار هذه؟ نبداو بالحومة ولا نبداو بالدار؟ باش تحب نبدا؟
3: نبداو بالدار
1: ونحن خارجين.
3: احنا كي اقترح علينا سي زهير على الحصة واللي اقترحت انت عليه، الحقيقة قعدنا نلوجوا على دار عربي بالمواصفات العربي. فما برشا هما بني حسين، ولكن اثار عجبنا الدار هذه اللي صاحبها السيد بشير بالحاج إبراهيم الحقيقة كي طرحنا عليه الفكرة.
1: رحب
3: ترحاب كبير بالحصة هذه تصير في الدار هذه. هو اللي أعطانا فكرة على الدار. دار عمرها حوالي 180 سنة.
1: 180 سنة وبه مازلت صامد الدار
3: مع بعض الإصلاحات والترميمات بطبيعة الحال خطر أي وقع التجديد فيها
1: حافظة على الطابعة
2: فما وقع تحسينات وإصلاحات.
3: شيدت في القرن 19 عام 1850 وتعرف بدار بشا صاحبها البشير بن محمد بن أحمد بن حسن بالحاج إبراهيم بشا موقعها بشارع حبيب بورقيبة بن حسن المستير. كانت تحتوي على بئر وثلاثة أمتامر مطمورة لخزن الشعير والقمح وقع ردمها.
1: ذوما دار لكبارات ابن حسين نتصور لي ميسوري الحال اللي قادر باش يبني في الوقت ذاك ومطمور وبير وتفاصيل صحيح. كثيرة إلا ما يكون ميسور الحال.
3: كان يسكنها ست عائلات الأب وزوجته مع ابنه الخمسة بعائلتهم كلهم عليها في نفس الدار. نلقاو الداخل فما تارمة فما رشاقة فما حصيرة الدكانة السدية
1: كل هالحاجات هذه قديمة على الأخر
3: قديمة على الأخر كان موجود هنا
2: يعني نتاع الاصل الجدود القدم
1: جدود القدم
2: معناتها نجم نقول فما حاجات اكثر من تعام
1: اكثر عمرها اكثر من 100 عام
3: يعني. كان موجود للمغزل الخيط المعلقه الحلبيه معلقه بش القرداش النحاسه الثريد البيوت الطول نتاعهم بدون عرض 9 متر على 2 متر عرض الحيوط كما بني قبل معناها يبدا عريض 60 سنتي الحيط الحاجة القديمة أن يفهم ديما قذيب من الحديد يربط الحائطين خاصة تلقاه في وسط السدة هو اللي يشد لحيط الزوز المسقف حطب
1: عارش مازالت الناس تعرف السدة ولا لا والدكانة عندها تسمية أخرى يقولوا لها الدكانة هي الفرش اللي تبنى من
3: المبني معناها المبني اللي باتوا عليها مسقف من الحطب زحافة فما كانت طابونة نوالة عجان خابية
1: أكيد رأي عندها زادة فضاء خارجي معناها
3: الحقيقه لا ما الفضاء الخارجي دوب اللي دخلنا له
1: اللي دخلنا من المدخل نتاعها
3: لانه هاني قلت لك صار فيها تحسينات حسب صاحب المنزل لانه كان هي ورثه دونك كل حد خذا معناها البي نتاعو هو قعد يحسن في الدار هذه حافظ على الطابع التراثي نتاعها والتاريخ نتاعها ديجا هو سي البشير بالحاج ابراهيم هنا فما تو نزيد نحكيو عليهم بعد
1: هذا المؤلف نتاعو شجرة الأحساب والألقاب في أصول مدينة بني حسين هذا يعني تقريبا الألقاب الكل والعائلات
2: الألقاب الكل وفكرة كاملة شاملة على تاريخ بني حسين
1: الإمام الولي صالح سيدي سالم الكل والعجامة زادة
3: فما ألقاب انتثرت فما ألقاب تبدلت فما ألقاب موجودة
1: أما هذا الكتيب يأرخ للألقاب الكل وللعائلات شجرة الأنساب والألقاب في أصول مدينة بني حسين اللي كتبه سي البشير بالحاج إبراهيم بن سيد به واللي هو صاحب الدار هذية
3: واللي هو صاحب الدار هذية
1: الدار هذية ذو اللي مغلقة طوى
3: الدار هذية مغلقة
1: يقعش استغلالها ثقافيا ولا مناسبات لا. ولا ولا إدراجها في مسلك سياحي ولا أنها تكون ميزون دوت ولا دار ضيافة مازال ماهوش مطروح الأمر مازال نحكيو على استثمارات لحد الآن
2: لما اقترحنا عليها عملها مقهى ثقافي أو حاجة
3: احنا بينا دار ضيافة رأيك اكتشاف الحقيقة ما دخلنا لهاش كان في الحصة متاع
1: كان في الحصة هذه اكتشفتوها
3: ما
1: نعرفوهاش الحقيقة تولي فيها أنشطة ثقافية تولي فيها ندوات تولي فيها أنشطة موقعها ممتاز جدا
3: حكينا معاه حتى على كما يحكي سي زوير على مشروع ثقافي تكون مقهى ثقافي ممتاز لهنا
1: وفيها وتنجم تكون فيها قاعات للمراجعة لوليداتنا خاصة نحن نفتقدوا الفضاءات معنا تضم وليداتنا بعيدا عن الشارع نحكي خاصة تكون للمراجعة عن وليدات بكالوريا وعن جامعة لما لا معناها برشا أفكار تنجم تحتضنهم الدار هذه وتنجم تدخل في مسلك ثقافي سياحي
3: هو بحكم العمل متاعه هو أستاذ ومهتم بالشان الثقافي والشان التاريخي متشجع بالامور هذه ان شاء الله تكون ان شاء الله رواها معلم تاريخي واثري ثقافي
1: في ان شاء الله
3: في المستقبل
1: باذن الله. وحومه البصلي شنو ما عندها حتى علاقه بالفنان البصلي ما عنده حتى علاقة بابني حسن
3: زهير.
1: يزمني دون اللوج وشجرة الألقاب ما فماش البصلي
2: ما فماش تاريخية. لأنه أنا قبل كنت في ابني حسن كم حومة البصلي حومة أني بجنبي من هي حومة الفلاش.
1: الفلاش.
2: فما حومة
1: هكا كالتسمية هي لغة كلها اعتباطية.
2: أي لغة ما تاني كانت تعرف الجيل القديم اللي كذا يأخذوا أسماء حسب.
1: الله أعلم معنى تسمية والبصلي ربما.
2: بالضبط التسمية.
1: تخفي وراءها
2: هيك شكلية معناتها يعني
1: عطيني حوم مقديمة في ابن حسان
2: مقديمة
1: مثلا كيما البصلي الفلاش
2: البصلي كانت هدو ما كانت القدام باش هدو باش عملوا كياسة مدخل بجمال هذا ما فهمت يعني كانت قبل تقريب من حقش يعني أم يحكوا لي نص متر
1: توا
2: فما يجي 8 متر كياس معناتها تم هدم وتعويض المواطنين في من عهد القديم يعني من عام تقريب 69 في 69
3: فما زاد الملاجي
2: قلوا الملاجي برشا احوام
3: بدلت هي
1: برشا برشا احوام موجوده من موجودين فيها تقريبا من اقدم لحوم ما تم فهم فيها البنايه هذية كما نقول فيها الدار هذية لاكثر من 100 سنه عمرها به تحديدا حومه البصلي دار هذية دار كما نقولوا قديمه تاريخيه تفاصيل اخرى
3: وكنا حابين نحكي شوية على مدينة ابن حسان والمعالم على الأقل الدينية والمواقع الأثرية فيها هو مشكور زاد السي البشير الحاج إبراهيم مدنا ببعض الوثائق كي نحكيه على مدينة ابن حسان ظهرت في القرن السابع مسيحي 700 ميلادي إثر الفتوحات الإسلامية المقامات اللي فيها برشا مقام سيدي عمومن زاوية سيدي سالم الغلام العجمي زاوية سيدي أبي الطيب زاوية سيدي حسن العيوني جامع الصفصاف جامع الهناشر جامع حسان هذوما أبرز المقامات أو المناطق الأثرية
1: والتراثية
3: اللي موجودة في ابن حسان مع الألقاب اللي موجودة الحقيقة هي برشا ألقاب كما نلقاو أهم المعالم والمواقع الأثرية الموجودة فما المدارس فما الإدارات والهيئات مدرسة حشاد اللي هي تأسست سنة 1927
1: من
3: أقدم المدارس الموجودة لنا توجد بحومة الهناشر
1: معناها العام الجاي 100 سنة
3: العام الجاي 100 سنة
1: أكيد إطارات كبيرة تخرجت من المدرسة هذه من
2: تاريخ كبير
1: تاريخ كبير وإطارات كبيرة
3: جي بعدها مدرسة نيمارس اللي هي تأسست بعدها معناها تسمى جديدة شوية عام 1969 اللي هي بحومة البصلي هنا بحذنا مدرسة الإعدادية عام 83 والمعهد الثانوي عام

0: به بنعرف من باللي باش نعطيه برشا وقت راهو تاريخها كبير راهو تاريخها ثري رانا نحكي وعلى مدينه ضاربه في اعماق التاريخ نحكي زاد على مدينه عندها مميزاتها الاقتصاديه فلاحيه بالاساس بني حسان نحكي وعلى الزراعه الكبرى نحكي وعلى على شجره الزيتون المباركه اكيد التقاليد هذه ما زالت اكيد موجوده في المدينه مما لا شك فيه حتى وان تمدنت ديما كالطابع طابع الخير والبركه الطابع الفلاحي مازال موجود في بني حسان. مش نحكيه على المهرجان مش نحكيه على اجواء العروسات زادة الموروث الثقافي نحكيه على موروث الغذائي. شكرا للفوتوغرافة للمصور معناها شوقي في منافسة شديدة انت مرحبا بيك شكرا ليك شاب مجتهد جدا يحاول انه يلتقط معناها اما ننصحك خليك وراهك باش تتعلم وراه بالحق معناها فنان كبير شوقي الحمادي راه اللي ما يعرفش تقنيات الصورة شفت كيفاش يمسح في العرق راه مجهود مجهود كبير ربي ان شاء الله يبارك في صحتك شوقي وباهي كي نعلموا الشباب ونتعلموا زاده من تجارب بعضنا. باش نسمعوا غدايا وبعد باش نرجعوا باش نحكيوا على مهرجان بني حسين لانه قلنا انه نحن جينا للحومه هذه وهي زاهيه بمهرجانها فرصه باش نحكيوا على المهرجان وفرصه باش نحكيوا على اللي تقدم في المهرجان خاصه من ابناء بني حسين لانه مهم جدا سي زهير انه في انه المهرجان يكون منفتح على امكانيات وطاقة الشباب هذوما لانه كان ما يلقاوش فرصه في بلادهم وين مش يلقاوها
1: بالضبط. هو تقريبا الفضاء الحاجه الوحيده اللي هي متنفس للشباب والعائلات الحسينيه انه في المهرجان الصيفي
0: المهرجان يكون معكم دار ثقافه ناشطه
1: انه دار ثقافه مقابله يعني في نفس الحومه هذه
0: نفس الحومه في حومه البصلي ان زاده تكون انشطتهم موجوده وتثمن في المهرجان. تبقوا معنا باش نسمعوا اغنيه ومازلنا مواصلين معاكم من مدينه بني حسين.
1: شكرا.
2: عندك صوت حنين ارقصي وغني

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: زاهية حومتنا زاهية حومتنا زاهية حومتنا مع حياة الكوني زاهية
1: حومتنا. وزاهية حومتنا اليوم موجودين في حومة البصلي تحديدا في بني حسان. تحياتنا لكل مستمعينا في بني حسان، كل مستمعينا وين ما كانوا، هكا حتى وانتم بعاد تكتشفوا أسرار كل مدينة ان زوروها، تعرفوا تاريخها، تعرفوا عاداتها، تكتشفوا تقاليدها الجميلة وتعيشوا معها أجواءها في الصيف. أجواء تونسية بحتة بامتياز، توانسة روحوا من الخارج مع عائلاتهم، أجواء العولة، أجواء الأفراح، أجواء المهرجانات، عموما هذه هي أجواءنا في الصيف. بالطبيعة زادة ما ننساوش فما فضاءات أخرى تنجم تحكي على قصان الماء، قصان الضوء، توا من يظفر باستيكماء وكأنه معناها جاب حاجة كبيرة للدار. اليوم الناس بالحق معناها تتدافع دفعا على الماء المعلب. إن شاء الله يا ربي قريبا توفى الحكاية هذية وقريبا يتوفر ستوك الحاضر للتوانسة الكل. وديما نقول ورانا الله غالب، عنا تجار الأزمات في بلادنا كما العالم الكل، مناش استثناء. هذيك هي نفسية التونسي كما أي نفسية أخرى، ذيك العقلية معناها عقلية الشجاع والربح السريع والوفير. زاد عنا شوية أنانية كان النقص منها. اليوم كنشوفوا كميون ما شوفوا ناس من بعيد، انت كخليت استيك عطي فرصة لغيرك، لا يمشي زيد يبعث ولده يبعث مرته يبعث فلان، فخلوا الفرصة انه الناس كل تاخو غدوة جي معناها كمية أخرى وتتوزع بالشكل هذاك العادل بين الناس الكل. صحيح سيف نتعدى بين هذا وهذاك، أما راه التونسي في ساعة ما ينسى يدور الموجة ويسمع إذاعة المسير ويتفرج على التلفزة ويمشي للمهرجان ويمشي للبحر ويعيش هذاك التونسي سيزوائر ويعيش الأجواء الكلها.
2: يعيش الأجواء الكلها،
1: تتواصل الحياة، ما تقلقوش رواحكم تو إن شاء الله بإذن الله تعدينا برشا أزمات أصعب من هذه برشا، والحمد لله خرجنا منها لاباس، فما بالك الإشكالية ذي تو إن شاء الله سريعا أكيد تو تضمحل. بني حسين تعيش كما برشا مدن مهرجانها، مهرجان شنو فيه، شنو تفاصيله، علاش يرتكز أساسا، قديش المهرجان هذا ينجم يكون متنفس للناس من خلال الأنشطة الثقافية، أنه يجيه فرق، أنه يعيش، أنه الشباب هذوما اللي معانا توا يعيشوا الحفلات وجيهم فنانين وأسماء كبيرة. معانا مدير المهرجان سي فتحي عبدالله، مع السلامة سي فتحي. مرحبا.
3: مرحبا بك مدام حياة، ونرحب بكم كل الضيوف اللي معاك والاخوه الحاضرين هنا.
1: يعيشك.
3: مش نحكيوا شويه على مهرجان سيدي سالم، على ملخص سنين من الدوره 39، مهرجان عريق ويمثل المتنفس الوحيد في مدينه بني حسن للعائلات.
1: ينعقد كل معناها
3: كل سنه في شهر اوت،
1: في شهر اوت ديما محافظين على التواريخ والا كل
3: اختلاف قليل في قليل. الايام
1: في شهر قدم اوت قدم شويه وقت شويه ديما نصف الشهر
3: اوت. شهر اوت
1: ميزته عموما المهرجان هذا علاش تحبوا تركزوا فيه؟
3: هو الميزه انه مهرجان ثقافي متنفس العائلات كما قلنا، ويشبه معناها فيه العروض مس جميع شرائح المجتمع من اطفال وعائلات وشباب. خاطر احنا مدينة بني حسان تفتقر المتنفس كما المنتزهات، ولا
1: فماش منتزهات، فماش مراكز ثقافية،
3: معناش حياة
1: تقريبا المظلومة الوحيدة هي المرأة والفتاة،
3: المرأة والنساء. المتنفس الوحيد للعاملات والمرأة اللي هو المهرجان الصيفي اللي يخليهم يخرجوا في الليل باش يتفرجوا على العروض، يتمتعوا بالسهريات ويبدلوا الأجواء متاع منها. قلنا احنا العروض نعملها مختلفة، تشمل الصغيرات، تشمل الشباب، العائلات، عروض مسرحية العائلات، عرض مثلا للصغيرات كما عرض تنشيطي. فهمتني؟
1: بدا من وقتاش انطلق المهرجان نحن فيه توا؟
3: 15 اوت. وبدينا بعمل قبل، أنا قبل 15
2: نعمل تقريبا 3 شهور 4 شهور العمل.
1: اكيد تحضيرات،
2: ثم عملنا
3: تفضل عملنا له 15 اوت الاستعراض. الاستعراض هو فيه كرنفال يضم حرف كما الكسب الجلد
1: اللي معروفه بها بني حسن،
3: بني حسن والعادات والتقاليد كما العرس، وتاثوا فرق عيساويه محليه. كذلك فما تشكيلات شبابيه للجمعيات المنظمات كما الجمعيات الرياضيه والجمعيات،
2: حتى عطى مشاركه تجريبيه كمجرد سوسة.
3: عندنا مشاركه من برا
2: شباب تونس تاع جمال
3: افتنا المهرجان، تعدد أجواء من لباس رغم أن الظروف جت
1: ظروف طبيعية
2: الحمد لله.
3: لما الحمد لله تعدد الأجواء لباس كمان النشاط تعلم بدار ثقافة عملنا عرض مسرحي صغير نادي المسرح تاع دار الثقافة تحت إشراف السيد علاء الدين ساسي. عملنا عرض دبكة لمنظمة شباب تونس فهمت، تلاوة القرآن لمنظمة جمعية قرآنية للرأسة جمعية قرآنية بن حسين. حاسين حاولنا ما نضيعوش النهار، نعاود نصلحوا ما امكن اصلاحوا.
2: امبارح عندنا عرض، امبارح تم عندنا عرض بتاع ولد الطلياني نتاع
1: اي مسرحيه،
2: المسرحيه
3: 18 بدكش. عملنا نشاط اخر نهار 16 هو مسابقه في المواهب الشبابيه.
2: هذه يحكي على هذه
3: مش شويه شباب كذا يحشم شويه من المشاركه عندهم مواهب في المواهب نتاعهم، انا رسم موسيقى مسرح
2: حابين نكتشفوه.
1: نعطيو فرصه مواهب لشيها مهمه. قداش لقيتوا اقبال بربي على
3: ما شاء الله؟
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله، يعني
3: قدرنا انجورني مزيان على الخند.
1: وهذا مهم راه وقت اللي تكتشفوا المواهب ان يستقطبوا، مهم بالنسبه لمدير دار الثقافه والفاعلين ان في الساحه الثقافيه الشبابيه انهم يستقطبوا الصغيرات.
2: في نحسب في مواهب مش مكتشفه، حابين نكتشفها بالمهرجان،
3: نعطيهم
2: فرصه باش هم يشاركوا ونستخدموا في المستقبل.
1: اكيد تحلوا قدامهم
2: الباب. نحب القوس سي فتحي مدير المهرجان راه محظوظ لانه معه زوج مديرين سابقين، فما سي مول غزي مدير سابق والعبد لله
3: مدير سابق.
2: يعني عندنا تاريخ،
1: عندكم تجربه كبيره.
2: نحب نتوجه سي مروان خاطر بصراحه
3: الناس كنخدموا مع بعضنا في زواير
2: سي مروان انه وقف زاد، يعني كمشيت رئيس المجلس المحلي زاد ابن حسان يعني زاد عنده الكاسك هذيك وقف معنا وديما نجدد
1: تنجح المهرجان الا بوقفه الناس اللي المؤمنه باهميه ان يكون فما نشاط ثقافي. راني ما نحبش نحكي على برشا اماكن تسحر ثقافي ما تلقاش شكون
2: الحمد لله
1: شكون يتطوع باش يكون موجود في جمعيه وانه يتحمل مسؤوليه المهرجان فيكتفي، وسامحوني يكتفي بايام ثقافيه
2: صحيح.
1: فقط فانك تلقى ناس متطوعه وشباب بالشكل هذا الحمد لله.
3: احنا الجمعيه معناها تضم معناها مختلف الاعمار، الواحد معنا شباب معنا
1: نسمي باش يتكونوا
3: ما نحضروا باش هما يهزوا المشاريع ويكملوا علينا
1: باذن الله.
3: ما هيش مقتصر على سي زوير ولا سي مروه من
1: اكيد انتم تكونوا ناس اخرى معاكم. احنا
3: جد وطورنا مجموعه ونحضروا فيهم بس ما هم يشدوا مش
2: علينا. شوف صدق يعني بيشوف كل
1: ما شاء الله كلهم الشباب
3: نشكرهم على
2: المشاركه من جمال الفضاء بتاعنا.
3: احنا نشكر الهيئه الجديده كل كي عندهم لجنه تنظيم تتكون من حوالي 25 ولا 28 شاب وشابه بذلوا قصارى جهودهم في تامين الاستعراض ولا السهرات من إحاطة من تهيئة الفضاء كل شيء أنت تقدمون بالشكر لهم.
1: أتي من الصحة وذي كل معنا خدمة لبلاد وما ذي الحاجات يزم يتعلموها من الصغر باش يكبروا الحاجات ذي رأوا بلادك نجم تخدمها من كل موقع أنت موجود فيه. قديش نجح تنجح العروض المسرحية؟ لأنه في المهرجان سي زهير وكذلك معناها سي فتحي تتحسسوا الضيقة وين وين الناس تميل أكثر باش تبرمجوا على مرة أخرى لهنا. قديش حسيتوا معنا الناس وين ماشي العروض فنية مسرحية تميل العرض يكون يقرب ليها يكون من الجهة كيفاش الضيقة لهنا شفتوها في بني حسان؟
3: في بني حسان الأكثرية يحبوا المسرح برشا، العروض المسرحية تمشي منيحة وفيه هدوء فالناس تستمتع تسمع ما فيش حتى مشكله. وما عروض كيما قلت لك هي اذواق شبابيه الاكثر، هي نحاول نرضيو الشباب والعائلات
1: من ما برمجتو لهم الراب؟
2: لا سنين عملنا له سنين حنا راب
1: عن قناعه.
2: اما ثاني سنين عندنا زوج عروض مسرحيه. البارح عدينا عرض مسرحي وعرف اقبال كبير والحمد لله، وعندنا نهار 20 عرض
3: جعفر القاسمي.
1: جعفر القاسمي اسم كبير اكيد مش كون في بني حسين، ولكن
2: وعندنا في الختام
3: عرض فني. بالنسبه للختام عندنا عرض فني مايا هو يتم فيه تكريم بعض المدعمين اللي وقفوا معنا وساهموا في نجاح الدوره دي. فهمت
1: فين تصير العروض سي زهير؟
3: في المعهد الثانوي بني حسين.
1: المعهد الثانوي
2: بن حسان زاد هنا بدا توجهوا كل التربويه على المستوى المحلي والجهوي قدم وفر لنا الفضاء وبصراحه فضاء ممتاز ممتاز ممتاز. فهمت الحمد لله.
1: في انتظار لملاء مسرح الهواء
2: ان شاء الله
1: مطروح مع المجلس المحلي للتنميه كما المشاريع الاقتصاديه مهمه. مشاريع مشاريع الثقافيه لا تقل اهميه، طالب بمسرح الهواء
2: الثقافيه والرياضيه ضروريه معناتها. والله ما فهم المقترح وان شاء الله نلقاو التجاوب ونلقاو الارض اللي نوفرها، وخاصه البلديه فما تجاوب مع البلديه اللي قالت معناتها نوفر الارض يتم الفضاء ان شاء الله ان شاء الله.
1: هذا اكيد راهو التطوع موجود لهنا والتبرع موجود, موجود في ابني حسن موجود مش جديد معنا نتصور نلقاو
3: ديما المناطق هذه الريفيه ولا الداخليه تلقى الناس اللي تعطي الارض تتبرع تعاون فهمت
1: رغبه الارض عزيزه راه قداش لا بالحق قداش الناس بالحق راهي
2: حسن توا
1: الارض عزيزه راهو
2: الارض عزيزه وعندها قيمتها
1: الناس راهي تحب ارضها ومتشبده صعيب باش يبيع لك ولا صعيب باش يفرط فيها فانك تلقى شكون من ابني حسن ولا من غيرها يقول الارض هذه باش نعطيها للبلاد هذه باش نبني سبيطار باش نبني مركز ثقافي باش نبني ليسي
3: في كل المدن اما الناس مثلا طوعت كما مثلا السبيطار ولا المدارس ولا
1: حتى الثقافه لا تقل اهميه
2: ما هيش
1: بي الثقافه حتى الثقافه لا تقل اهميه
2: حاجه ضروريه في مجتمع معناتها
1: انه ديما لا يكون مسرح للهواء الطلق تصير فيه العروض
2: ان شاء الله نتمنوا ذلك
1: ان شاء الله
2: ونوجه نداء اللي يحب يتبرع بارض ومستعدين معناتها فهمت وان شاء الله ربي يسهل انت
1: ان شاء الله. هذه فقره المهرجان من الاستعراض للعروض المسرحيه
3: مثلا اليوم عندنا عرض للاطفال عمي بشبوش فهمت قام على الساعة الثامنة ليلا مع الثانوي غدوة عندهم عرض جعفر قاسمي مسرحيته جديدة بسي
1: بسي عمل عروض ناجحة ان شاء الله بالتوفيق جعفر القاسمي والأكيد في ابني حسين مش يلقى مش كان جمهور ابني حسين اكيد حتى من المناطق المجاورة
2: هذا تقريبا المرة الرابعة جي ابني حسين
1: مرة الرابعة
2: يعني في ظرف 10 سنوات في 10 سنوات
1: وجاي بجديد جاي بجديد
2: عنده جديد صحيح
1: جاي بجديد وفنان وفنان كبير ان شاء الله سهريه تكون جميله في المعهد الثانوي ابن حسين مع جعفر القاسمي غدوه هذا ان شاء الله
2: غدوه
1: باذن الله ان شاء الله نكي تحكيوا على المهرجان توا وباش تبني والدورات سابقه تقريبا تحبوش تمشيوا حتى للاختصاص انه تكون برشا عروض مسرحيه برشا مسرح وبصراحه وهكا وخطوة هكا جريئة منكم انكم تبعدوا على العروض الفرجوية بمنطق انها تجيب الفلوس ساعات مدير المهرجانات تقول لك العرض هذا والاسم هذا يجيب الفلوس
2: هو لابد حاجة الفرجوية وكذا أما للأسف توا العروض أصبحت غالية أصبحت عندها قيمة مالية
3: صعوبات
2: احنا ما نخبيش عليك احنا حاليا توا في الدور 39 بدينا نحضروا في الدور 40 عشان نحتفلوا بها بدينا من توا نحضروا عندنا لجنة تحضر في الدور 40 للمهرجان اللي تكون وان شاء الله تكونوا ضيوفنا بحذانا وكذا
1: يعني
2: خاطر لانه
1: دورة استثنائية
2: شكون ان شاء الله هذا ان شاء الله
1: الدورة 40
2: الدورة 40
1: استثنائية ان شاء الله تكون فيها سهرات كبيرة وان
2: شاء الله
1: تخدموا خدمة وتحضروا خدمة كبيرة للأيامات هذه. نحكيوا على الصيف بني حسين كي نحكي سي زهير على صغرك على الحومة القديمة شنو اللي تبقى في ذاكرتك من الصبا في بني يعني حسين نحن نحكيوا على حومة
2: تحسر لأنه كانت بالحق ذكريات حلوة لأنه الحياة كانت بسيطة لعنا كما تزيد لعنا حاجي ورغم ذلك ما نحسوش بالوحدة يمكن خاطر الصغر متاعنا واحد أما تخانا نلعب في القاهرة في السخانة في ماتش كورة الحوم كانت الاحترام زاد كنا الكبير نحترموه ونخافوا منه برشا حاجات فقدت توا حاليا التمدن سيء باهي وكذا أما الأثر متاعنا ساعات قلت لك نبدا نحكي للجيل الجديد نتحسر على الماضي وعلى لأن حومتي بصي كنا فما تنافس كبير بيناتنا قبل كنا نتنافسوا في الكورة في برشا حاجات الحمد لله يعني وخرجت أجيال
1: ما كانتش فما ما نحبش نقول هالكلمة أما ما كانش فما ربما حقد ولا حاجة كانت الناس تحب بعضها
3: كانت الناس طبيعية وعلى
1: كل الحوم نمشي نالها
2: عائلة واحدة كانت
1: يحكيوا على مبدأ التضامن عائلة
2: واحدة
1: اللي
2: عائلة واحدة
1: مبدأ يعني التضامن في الحومة
2: شو مثلا في الحومة لحقت في شهر رمضان تقريبا تجمع الطيب باش يجيك عشاك وانت تبعث الناس كل كانت الناس كل تتبدل
3: وكانت تجمع بعضها
1: وتذوق بعضها
3: وتاكلوا بعضها وكان اهم حاجه كان اهم حاجه في الحومه قبل الكبير ترى الحومه
1: كبير الحومه
3: كبير الحومه
1: وكنا هو لازم مقدار خاص
2: شو وكانت العباد تحس اللي ما عندوش تحس بيها تحس بيها بدون ما يطلب هو تعرف اللي الشخص هذاك الناس كل تتضامن هو موجود حتى ضامته وما نقولوش تفقد اما قبل كان تلقائي
1: كان طبيعي. احلى
3: ما كانش محسوب كما تو ولات ليستات وقائمات وكذا قبل مقنن ولا ما
2: قبل
3: كان عفوي
1: كتلقائي
2: لا كانت الحياة قبل وكانت الحوم زادة عندها رونق متاعها كانت محافظة على كل البساطة كل
1: كانت الناس اللي ساكنة مع بعضها والديار اللي تحل على بعضها كانت حياتنا بسيطة
3: مكشوفة كي يدخل حد يقولوا أنا ما قلوش براني أما يفيقوا بيها البلاصة
1: اليوم مش ولد حومة
3: فاحد مش يعرفوا هذا الناس كل تعرف بعضها
1: الناس
3: كل تحس ببعضها من عاد قلت كان كبير الحومة يعرف الديار كل كي ذري الحومة كان ينهي كان يربي مش كان البو ولا العم ولا الخال
1: كانت الحومة الكل تربي
2: أي الحومة الكل تربي معناتها مش كان ولده لا حتى ولد الحومة مسؤول يحسبها هذا تفقدته قلت كان يخوي لو هاي مشاكل
3: شو مدخلني فيه
1: بالضبط الحاجات القديمة شنو اللي قعد موجود من الحاجات القديمة أولى في العروسات في حاجات قديمة هكا قعدت إلى حد الآن مازالت بعض العائلات محافظة عليها
2: شو الطعام العباد في العرس تعمل لابد إذا العريس مكلش بلاد كاملة ما عندوش كيف مازلت عندك الظاهرة ذيك مش يقول لك تفي على عائلته لا تخاه يسرعي في القريب والبعيد إجاو معتها باش هذه ظاهرة زادة حافظنا عليها
1: والعرضة مازلت
2: مازلت العرضة مازلت
3: يمشيوا يعرضوا ما ننسي فهمت
1: مازلت يدقوا على الباب ويستدعوا مش استدعاء على الباب
2: رغم التحضر رغم الاستدعوات او رغم الفيسبوك ورغم اما لا مازلت
3: تعطي العاده يزمك تجيني وتدق عليا وتستدعاني بالفم مش بالورقه
1: تجيني للدار
2: وكل نسميه الرمو او كذا مازلت عايز تتضامن في العرس مثلا يجب يهزوا معناتها يهزوا فلوس يهزوا حاجه برشا الظاهره هذيك مازالت موجوده
1: هي راهي من اولها فيها مبدا التضامن يعني الناس التعاون ديال فما برشا مصروف توا ولات فخره شويه
3: تبدلت كانت حاجه سبونتانية توا ولات حاجه منها ريائيه منها الناس بتوري روحها انا رميت مليون ولا 10 ملايين ولا كذا ما كانش كيما قبل كانت بالسطره قلت لك
1: قبل
3: مش يعاونوا انا مش انا نحب نعاون السيد ذاك باش نعطيه طرف فلوسك طول انا باش نوري روحي اني تبعت اكثر من انسان اخر انه يرمي 10 ملايين ولا 20 مليون هذا معناها هو يظهر روحه
1: احنا كنا خرجنا بها اما ما زالت موجوده
2: الحمد لله ما زالت موجوده بفرق
1: حتى كان معناها خذت ثنيه اخرى ما المبدا قعد هذاك هو الناس ما زالت تعاون بعضها ماهيش تاكل وتروح
2: لا ما تاكلش وتروح ما زالت فما تضامن المساعده هذيك والحمد لله يعني حاجه
3: والمحافظه تاع العدد تاع كيما الحزب معناها كيما الفرق العيساويه مازالنا يخدموا بهم الادب مازالنا يخدموا بهم
1: مازالت العروسات بالادبل الشباب مازال يسمع الحضر
3: النسائي يسمع الحضر النسائي هذا مازالت عندنا مش كيما في المدينه معناها ولا صالات وقاعات معناها افراح هنا معناها يتعمل العرس اون بلانير
1: مازالت الناس في الحوم تسهر
2: تسهر وفما تلقاهم قدام الدار وكل القعده وكل التاي وكل
1: مازالت
2: موجوده
1: يعني مازال العرس في الحومه الكل
2: في الحومه الكل
1: ولا حتى في البلاد الكل كان
2: يلزم مازالت دعت العرس نتاع العائله البلاد كامله العائله كامله معناتها فهمت ما يقتصرش على الدار هذيك برك لا فهمت
1: مازلت برشا تقاليد باهيه
2: زينه الحمد لله الحمد لله
1: مازلنا انك تلقى العرس الكل في الشارع
2: وناس
1: تحتفل مع بعضها
2: راهي مازلت لا مازلنا محافظين على العاده دي الحمد لله عندي حسام مازلت فيها الظاهره هذه وان شاء الله تتواصل ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله بكم انتم وبالاجيال هذه الكل اللي تتربى على اللمه العائليه وتتربى على المبدا هذايا نتاع التضامن بعد ان شاء الله في الساعه الثانيه باش نحكيوا على القصب اللي هو حكايته حكايه في بني حسان
2: تاريخ
1: كبير صنعه تقليديه زاده معروفها تو تشوفوا معناها القصب هذايا الاستعمالات اللي رانا نحكيوا على حاجه طبيعيه مياه في المياه
2: وحاجة تتميز بها ابن حسن
1: القصب
2: تتميز بها ابن حسن تغلب في أغلب الجمهورية أغلب مناطق الجمهورية
1: القصب بيتزرع لهنا
2: يتشيح لهنا
1: ويتخدم لهنا
2: وكل تظاهرات مثل مارجنا وسو في مسي في كل تظاهرات نشاركوا
1: بها عربات القصب معروفة خصيصا ابن حسن
2: يتصلوا
3: كل عام في الاستعراض يعملون عربة من القصب ومنتجات القصب وزيناها هما فهمت رواد الكشافه
1: خدمة نساو رجالة يخدموها.
2: خدمة نساو رجالة تخاها العائلة كاملة.
3: هي أصلا ابن حسين راهي عائلة برك كل كي.
2: هي عائلة برك تو يحكي لها سي.
3: عمتها فرحان.
2: يحكي لها بنت تو يحكي لها بنت العائلة
1: برك. والعائلة الكل.
2: هي العائلة كبيرة معناتها.
3: من دار فرحان.
2: معناتها نجيب العائلة الأصلية معناتها بتاع الأصلية العائلة. الأصلية اللي استحضر اليوم إن شاء الله.
1: طبعا شوية إن شاء الله وراجعين لكم في الساعة الثانية عندنا نشرة إخبارية ثالثة على موجاتنا باش نرجعوا الميكرو لاستديوهاتنا المركزية لزملائنا هناك نقدموا نشرة إخبارية ثانية نكملوا بعدها حصتنا من بني حسين في زاهية حومتنا تحديدا في حومة البصلي في بني حسين.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير، أهلا بكم في نشرة الأخبار. وبالعناوين نبدأ النشرة. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من اليوم. تواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة في خاصة في ولاية الساحل، وتوقعات بعودة النسق العادي للتزود بداية الشهر القادم. والغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى تسريع خلاص مستحقاتها لدى المستشفيات. أهلا بكم من جديد. ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% في للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، تطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبنية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات. بالنسبة للقارورة، سعة نصف لتر 600 مليم، وسعة لتر 800 مليم، وسعة لتر ونصف ب 850 مليم، وسعة لترين ب 950 مليم. والوزارة دعت كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية، والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية، والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وأشارت إلى أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. في الأثناء يتواصل فقدان المياه المعلبة المعدنية خاصة في ولاية الساحل، وتتواصل معه معاناة المواطنين خاصة مع استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب لساعات طويلة في اليوم. وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح استعادة نسق الانتاج العادي مع بداية الشهر القادم، والعمل على سد النقص المسجل في جهة الساحل.
1: حب نطمن أهلينا في ولاية الساحل سوسة ومستية ومستير، راو قاعدين معناها نخدموا صفة معناها مسترسلة مع وزارة التجارة باش نزودوا الولايات هذه. برنا عاملين برنامج معناها يومي لتزويد هذه الولايات اللي تشهد في الفترة هذه شوية نقص في التزويد، لكن نجم نطمن مواطنين اللي قاعدين نحاولوا باش نتفاداو النقص هذا، مركزين عليهم ولايات سوسة ومهدية ومستير. ونتصور انه كون معناها كان العباد كل واحد يخلي كما قلناها برشا مرات يقراوا في تدغيرهم وكل شيء، رانا نتعداو الفترة هذه مش أزمة ما لكن نمو كبير في الاستهلاك. ونتصور اللي كونه معناها بعد فترة هذه الصيف بدخول شهر سبتمبر الأمور ترجع بصفة عادية.
0: من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق مطابقة للمواصفات بنسبة 100%، وأوضح أن كل وحدات التعليم مطالبة بإجراء الرقابة الذاتية عن طريق المخابر، ومد الهيئة بالنتائج مشيرا إلى أن المراقبة الرسمية لوحدات تعليب المياه تشمل المياه والقوارير.
2: وحدات تعليب المياه المعلب، أول حاجة على مستوى المصدر فما رقابة ذاتية، صاحب الوحدة يلزم يعطينا البرنامج متاعهم متاع المراقبة الذاتية من المصدر حتى لوين توصل، والنتائج تكون على ذمة الهيئة. بالنسبة للمراقبة الرسمية تبدأ مش كان على مستوى الماء، راهي حتى على مستوى هك الدبوزة، راهي ما عندوش الحق يحط ماء في دبوزة ما هيش حاصلة على شهادة صحية من طرف الهيئة. فما مواد في ظل ظروف معينة كما الحرارة إلى غير ذلك ما عادش نجم تدخل في مس مباشر لأنه المكونات متاع الآنية ذيك تمشي للماء. هك علاش حتى حد ما عنده الحق باش يستعمل البلاستيك ولا أي مادة إلا ما تكون عندها شهادة صحية مسلمة من طرف الهيئة. مياه المعلبة اللي يتم توزيعها وعرضها راهي مطابقة للمواصفات 100%. يبقى أنه في بعض الأحيان نشوفوا الناس اللي تخزن الماء تحت أشعة الشمس وفي الهواء الطلق، هذا كمخالف وهذا كنحجزوه. أي مزدي خدمات سواء كان ناقل سواء كان عارض سواء كان مخزن إذا نوجدوه في محل ما هوش مطابق للمواصفات، معناها فيه رطوبة عالية، ما هوش مهوى، وإلا تحت أشعة الشمس مباشرة وعرض للغبار، هذا كيتم حجزه ومش كان الحجز تحرير محاضر عدلية ضد المخالفين.
0: دعا الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى توضيح الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها فيما يتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بتمويل الصناديق وتحسين مردوديتها وضمان استدامتها. وأوضح في تصريح للإذاعة التونسية أن الخطوط الكبرى للإصلاحات التي قررتها رئاسة الحكومة بخصوص منظومة الضمان الاجتماعي خلال جلسة وزارية أمس ركزت على 3 توجهات كبرى.
3: البيان حدد 3 توجهات كبرى. أولا الانطلاق من الواقع التونسي، وهذا هام جدا. ثانيا كان البيان واعي بالتطورات، خاصة مسألة تغيير التركيبة السكانية وظهور مهن جديدة مثل العمل عن بعد وعمل منصات، وكذلك مسألة القطاع غير المنظم. ثالثا الحق في التغطية الاجتماعية اللي هو حق دستوري. على هذا الأساس ضبط البيان أولويات اللي يمكن تلخيصها في 3 محاور. أولا إصلاح أنظمة التقاع في علاقة بالتغييرات في التركيبة السكانية، وخاصة التشيخ اللي أبرزوا الإحصاء الأخير للسكان. ثانيا توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها بالنسبة للفئات غير المنضوية كما القطاع غير المنظم، وتحسينها بالنسبة للفئات المنضوية. وثالثا إصلاح منظومة التأمين على المرض. هناك بعض النقاط اللي غابت على البيان نتمنى أن يقع تداركها، اللي هي مسألة التمويل. البيان ما تحدثش عن التمويل. التوازنات المالية حاليا لبعض الصناديق مختلة، ضروري أن نوضحوا شيء هذا، خاصة بعد الإجراءات اللي قامت بها الدولة في يخص تنويع مصادر التمويل. كذلك ضروري أنه يقع التنسيق الجيد بين منظومة الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي حتى لا يقع تداخل بينهما، وضروري تطبيق التشريعات الموجودة، لأن يركز البيان على مراجعة التشريعات وسن تشريعات جديدة. ولكن نحب نذكر أن هناك تشريعات موجودة غير مطبقة، كيف ما مرسوم حماية الاجتماعية العاملة في الحيات، وكذلك صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.
0: دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية أزمة مالية يمر بها القطاع. وأكدت الغرفة أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، ما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. الغرفة حذرت من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع عددا من الشركات إلى التوقف عن النشاط أو مواجهة صعوبات أكبر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين بالخارج، وبما قد يؤثر بدوره على انتظام تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية. ودعت الغرفة السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لتسوية المستحقات المتخلدة بما يضمن ديمومة المؤسسات واستمرار تزويد المستشفيات بحاجياتها من المستلزمات والأجهزة الطبية. تتجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع عدد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن، وفقا لما أفاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد جنوني، والذي أوضح في مقطع فيديو نشر على صفحة الوكالة على شبكة التواصل الاجتماعي أن الوكالة تعمل حاليا مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، في حين شرعت بعض المؤسسات العمومية والبلديات في تركيز نقاط شحن بمناطقها، باعتبار أن توفير هذه البنية التحتية يمثل أحد العناصر الأساسية لمواكبة تنامي استعمال السيارات الكهربائية. وأضاف أن الوكالة أعدت برامج أخرى لتوفير محطات شحن في مختلف المناطق، وأشار إلى أن التوجه لا يقتصر على زيادة عدد نقاط الشحن، وإنما يشمل أيضا تطوير حلول تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. وفي سياق متصل أفاد بأن نقاط شحن السيارات الكهربائية لا زال في حاجة إلى إطار تنظيمي واضح، وأشار إلى أن العمل مستمر على أعداد كراسي شروط خاص بالاستثمار في شبكات شحن السيارات الكهربائية، وأوضح أن كراسي الشروط سيحدد الشروط الفنية والتنظيمية التي يتعين على المستثمرين احترامها، بما يضمن مطابقة محطات الشحن للمعايير المطلوبة، فضلا عن ضبط المسؤوليات في حال حدوث خلل أثناء عملية الشحن. في فلسطين المحتلة استشهد اليوم 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة ومخيم النصيرات، وفقا لما فادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. وقالت مديرية شرطة غزة إن غارة استهدفت مقر شرطة البلديات بمدينة غزة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وأضافت أن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في المدينة. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: زاهية حومتنا زاهية حومتنا زاهية حومتنا مع حياة الكوني زاهية
1: حومتنا. تحية كل مجموعة زاهية حومتنا من بني حسين تحديدا في حومة البصلي في دار من أقدم الديار اللي موجودة في بني حسين. نحكي على دار فيها معمار بالحق يتقرى، نحكي على نقشات راي عندها دلالة كبيرة، عندها رمزية وعندها تاريخ. هذه النقشة اللي تجي في خد الباب كما يقولوا راهي عندها رمزيتها وعندها تاريخها، ولما لا إن شاء الله وليدات في بني حسين تكون فما أطروحات بحث بخصوص الدار هذه القديمة والمعلم النجم نحكيه عليه اللي تجاوز أكثر من 100 سنة. مرحبا بكم مستمعينا كل متابعين على صفحتنا على الفيسبوك. الكلمة بشكون الشباب بني حسين، نحكي على الشباب المسرحي، الشباب زاد الناشط في المجتمع المدني، الشباب اللي واقف للمهرجان. هذا إن شاء الله الجيل الجديد اللي باش يخدم الثقافة في بني حسين، مسرح بنات ولاد في نادي المسرح في دار الثقافة. وتحية للأستاذ علاء الدين ساسي دولي هو اللي أثر في المجموعة هذه المسرحية اللي باش تسمعوها، تقدمت في المهرجان. هذه تقريبا في صلب المنوعة متاعنا، نحكيه على تراث مدينة بني حسين، نحكيه على موروث غذائي كبير، نحكيه على تاريخ في اللبسة، تاريخ في الأكلة، تاريخ في المعمار، نحكيه تاريخ عائلات عريقة في بني حسين باش يلخصوهن الشباب المسرح هذوما رواد دار الثقافة بني حسين. فهالمسمع هذايا التمثيلي بأصواتهم نسمعوهم وتو بعد نتعرفوا عليهم. فضلوا شباب.
2: بسم الله سمينا وعلى النبي صلينا، واللي حبنا ويحب لبستنا يزورنا ديما ويجينا. مرحبا بكم إذاعة المونستير، مرحبا بكم في المحفل، محفل بني حسين. منين باش نبدا، واش باش نوصف، واش باش نقول؟
3: خلاها عليا شاشية تونسية ومعاهم جبة سمحة ومجدية، كي تراني ما عندك ما تقول فيها.
4: وهي اللي بيها مهما زماني طول، ديما استفساري لبسته بنت لصول.
5: وفرملة متروزة لبسوها نسي ورجال، وان شاء الله ديما هكا ومش مرة في الفال.
6: أجدادنا ما ورثناش عليهم كان اللبسة تقليدية، ورثنا زادة أقوالهم وأمثلة شعبية. كلام أجدادنا ميزان على كل لسان، من الصغير للكبير واللي يدبي على حصير.
7: جدودنا ترباو على البساطة والقناعة، وقالونا كل محذر والبس مصدر، واللي متغطي بتاع الناس عريان، ونبهونا من الحس والغيرة، راهي الغيرة الذهب الشيرة.
2: الحاسيلو الخمسة والخميسة علينا، وفي بني حسين تلمينا،
7: واللي حبناوي
3: بكلام جدودنا تغنين.
2: وإن شاء الله أمسيتكم زينة.
1: شكرا لكم شباب، إن شاء الله أمسيتكم زاد أنتم زينة. شكرا على حضوركم معنا. حكيولي شوية على نادي المسرح، سميولي المجموعة ساعة. مرحبا، سميلي صحابك اللي ينشطوا في نادي المسرح.
3: أسامة بن خليفة، أماني ضميت، يوسف عباش، محمد عزيز ساسي، ملك عباش، محمد علي بالغيث.
1: هذوما وأكيد ريفما أخرين ينشطوا معاكم، أما أنتم اللي قدمتوا المسمع هذايا في استعراض الافتتاح المهرجان. من وقتش عندكم في المسرح تنشطوا؟
3: عنا تقريبا سنتين.
1: تنشطوا تشاركوا في مهرجانات، تخرجوا لبرا، معناها نحكي شو مثلا في نوادي، في مهرجان نوادي المسرح في دور الثقافة شاركتوا؟
3: ديجا عنا معنا مسابقة متاع مسرح شارع في مكنين، في دار ثقافة مكنين
1: قريبا
3: 2 و3 سبتمبر.
1: 2 و3 سبتمبر حاضرين باش تشاركوا، قاعدين تحضروا بإذن الله. شنو أضاف لك الغرام هذايا بالمسرح ونشاطك في دار الثقافة، دخولك في خضم هذايا انك تكون ناشط في بلادك، قديش شنو يعني لك وانت هكا في مقتبل العمر؟
2: والله أني ننشط في دار شباب ودار الثقافة. أني اكتشفت روحي من الأول في دار الثقافة، وبعد حاولت دار شباب في عروض أخرى، وطوى عجبني التابلو هذايا حبيت ندخل فيه. ومحليه التابلو يحكي على ابن حسين، يحكي على تراثها، يحكي على تاريخها، يحكي على ابن حسين الكل. والله إضاف للمسرح برشا حاجات في قرايتي، في حياتي اليومية، في برشا حاجات، في مثلا في القراءة، في الإنشاء، في برشا حاجات.
1: كي نقول لك بني حسين شنو تحكي له؟ شنو للي ما زارهاش وما يعرفش عاداتها، للي ما حضرش عروساتها، للي ما حكاش مع ناسها، للي ما قربش من عائلتهم، من عائلات في بني حسين، شو تقول لي عليه؟
2: بني حسين هي معروفة بزيت الزيتونة، بالقصب، بناسها وبطيبتها وبرشا حاجات.
1: احكي لي على العرس في بني حسين، تمشي الساعه انتم الجيل هذا جديد صغار تمشيوا لبني حسين؟ تو نحن قبل نمشيو خاطر ما عندنا حتى متنفس اخر، لا عندنا تليفون باش نربو بيه في الدار، ما تمشيوا تحضروا العروسات؟
2: اي نحضروا العروسات، ما العروسات تو في الصيف.
1: في الصيف باه،
2: معناها ساعات بالتليفونات ساعات نمشيو للعروسات، اما العروسات تو تبدلوا على قبل. مازالتك الطبع الحسيني، اما ثم كتبدل شوي.
1: مثلا شنو الطبع الحسيني؟ مثلا عرس كبير في بني حسين شي نجم يكون
2: عرس كبير؟ يكون ادبا،
1: يكون الادبا. تفهم في الادبا كي تمشي تقعد تسمع تفهمهم فاش يقولوا؟
2: والله مش برش.
1: شكون يفهم في الادبا يمشي ومغروب؟
8: لا حقيقه نمشيو ما ناش
2: ما فهموش برشا الكلام،
1: ما تسمعش،
8: ما
1: تفهمش برشا.
8: ساعات كل الكلام يعني فيه يجذب يعني في مؤثر شويه، مثلا كلام على البلاد، كلام على الام،
1: اغناء على الام. صحيح،
8: يعني كلام
1: مش الكل تفهم. مش الكل تفهم. العيساويه في بني حسين ذول تاريخها، فماش عرس يصير في بني حسين من غير عيساوي؟
2: سمعيش؟ لا
1: ما فماش. احكي لنا شويه على عرس المراه في بني حسين.
4: عرس
3: الحنة
4: ممكن تكون أكثر حاجة في بني حسين بي اللي هو عرس المرأة، متفوق أكثر من الفرحة متاع الراجل. قد احنا كنسيل، نسيل كل تتلم لبعضها، نسيل كل تفرح لبعضها، نسيل كل تغني مع بعضها، يتمناوا الخير لبعضهم. حتى
1: عندكم أكل السهرياتك اللي تحفلها نسيل الحومة، أكل تبدأ زيه من غير فرقة تقانيس،
4: من غير فرقة ناس كل تفرح لبعضها، حتى كيبدأ ناقصة حاجة كلها تعاون بعضها، كلها تفرح لبعضها، كلهم يتمناوا الخير للعروس. العروس تمنى الخير للناس اللي بتعرس بعدها زيدا،
1: كلها تفرح كي يبدا فما عرس في الحومه. أيه. كلها تبدا زاهيه وكلها تفرح.
4: أيه.
1: كلها ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا لكم شباب، يعطيكم الصحه، ربي يعطيكم بالوقت الطيب. كملوا في المشوار اللي انتم فيه، راه قداش راه المسرح ابو الفنون، راه قداش يعلم، قداش يخليكم واثقين من انفسكم، كيفاش يربي فيكم قوه الشخصيه. وتوا كلامي تذكروه مع مرور الايام، ان شاء الله ربي يوفقكم. مش نحكي على الحرفه اللي قلتوا لي عليها، انتم حكيتوا عليها القصب اللي معروفه برشا في بني حسين، مازالت مطلوبه ليه وقع فيها تجديد، فما عائلات معينة تخدمها وإلا لا، فما شباب قاعد يتعلم فيها الصنعة هذه وإلا لا؟ عندكم شي فكرة أنتم عليه؟
3: والله مش برشا.
1: فماش نادي مثلا في دار ثقافة ولا نادي في دار شباب؟
3: لا
1: لا لا. تقريبا قدش من عائلة تخدم القصب في بني حسين؟
3: تقريبا ما نعرفوش عدد محدد، أما فما موجود،
1: لازلت موجودة،
3: لازلت موجودة،
1: لازلت موجودين. به شكرا لكم، يعطيكم الصحة. سي زهير باش نحكيو على الحرفة ذي، الحرفة متاع القصب، باش أكيد استدعانا شكون من الحرفيين الكبار اللي موجودين في بني حسين. كما قلنا الحرفة ذي راي تاريخية، راي عندها أصولها متجذرة. كي نحكيو على القصب يخرج من بني حسين ونجم يكون في تونس الكل وفي أي مكان في الجمهورية. شكرا لكم الأولاد، يعطيكم الصحة. حرفة القصب باش نحكيو عليها مع حرفي معروف برشا في بني حسين، وأكيد راهو حرفاه اللي يجيوه راهو معروف في تونس الكل. شكرا لكم شباب، يعطيكم الصحة. نماذج موجودة من صنعة القصب من أواني، مازالت موجودة معنا في البلاتو هذا المزيان. شكرا اللي حضروهنا هيئة المهرجان، وهو حضرونا كذلك سي زهير وغيرهم من الناس اللي حضرت معنا حصة اليوم. أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا بك سي عز الدين فرحات.
9: عز الدين فرحات،
1: مرحبا سي عز الدين.
9: الله يحييك. عايش
1: كبير الحومة في قيمة وقدر مما لا شك به، أما في حرفة القصبة هكا ولا
9: باش نحكي شوية على صناعة القصب في بن حسان. هي عائلة دار فرحات الكل معناها بصفة عامة تورثها على بعضهم، عائلة دار فرحات.
1: عائلة دار فرحات أب عن جد.
9: أب عن جد.
1: أب عن جد.
9: أي
1: مساوي رجال.
9: مساوي رجال. عائلات معناها.
1: عائلات.
9: هو صناعة القصب تخدم كان معناها عائلة كاملة، خاطر.
1: علاش؟ ترافاي لاشين.
9: ترافاي لاشين. سلسلة كبيرة. ومعناها تبدأ بال بالتنجيل القصب وبالتالي الشقان، كل واحد يختص في حاجه.
1: اي سامحني، فيها حاجات تقدها نساء، حاجات تقدها رجال؟
9: والله إيه صحيح. لا موجود فما
1: فما حاجات ما تخدمهاش النساء
9: ولا لا؟ بصفه عامه لا، راهو القصب في العائله يتخدم، يلزمها تتعلم المراه، حتى كي تجي ما تتعلمش يلزمها تتعلم معناها. تدق مع الرجل
1: يلزمها معناتها
9: تتعلم فماش
1: اللي تدخل للآل فرحات يلزمها تتعلم
9: الكسب معناتها ومعناها وكانت تعتمد مثلا على الكنسترويات كبار وصغار والقراتل خاصة انك العرس التقليدية لابد من الكنسترويات
1: هي ريتك العرس التقليدية كانت هذوما حاضرين بشكل كبير طويك قلوا ما فهمتش علاش ولا يهزوا فيهم في صنادق بالله هل عادة منين جابوها مش بتاعنا ما نعرفوهاش يشوفوا فيها في المسلسلات التركية صدروا هنا جابوا هنا ما همش فاهمين اللي هذيك مش بتاعنا
9: قضوا على جانب كبير
1: بالحق راك قضيتوا على جانب كبير متاع حرفيين قطعتوا رزق برشا ناس راو هالبلارات هذوما راه مخاطيتنا راهي مش بتاعنا ما نصورش كانني جاوا لتراك خذوا منكم القصب باش يحطوا فيه لبسة ما فهمتش علاش كان نحنا يلزمنا نقلدوا غيرنا معناها
9: الله غالبي انا قلت لك انا خاصة العراس قبل فماش عرس اول حاجه يفكر فيها
1: الكنسترويات
9: الثانيه كنسترويات
1: صحيح باش يهز فيهم الكسوه وباش

0: إنها السنين هذه عن رواد كشاف ابن حسان ناشطة بالباي بالباي، وهي اللي فكرت واني معاهم قايد معاهم باش نحيوه. معنا إن شاء الله عندنا برنامج مش نعمل ورشات، اللي يحب يجي يتعلم صناعة هذه راي فيها معناها، اللي يحب يتعلمها أما شباب معناها فما شوية عزوب،
1: أما
0: كان اللي يتعلمها والله معناها فيها
1: كيفاش تتعلم صنعة تلقاها معناها تبدأ موظف وعندك مدخول مالي على شناس، مش باش تعمل عليها باش باش تحلك الباب بشكل كبير، أما تعاونك على المصروف،
0: تعاون
1: معناها
0: يعني ما يقعدش وقت ضايع باش قاعد نخدم. وبدينا
1: توا اي توا سامحني منين يجي الاقصب هذا قبل ما يولي اللون هذايا الاصفر، نتصور اكيد راهو اخضر هو منه ومادام نبات نبات معناه
0: هو اولا لازم نكسب يطيب بصح اكثر حاجه قبل خاصه كي نستعملوا برشا نجيبوه من جيت صفاقس فما مثلا كل الابيار فما التوازيه الغادي من صفاقس باب من صفاقس وقابس كنا نعاول نكسب فما والكتب فما انواع
1: وقتاش الوقت اللي تجيبوا فيه
0: في الشتاء معناها كتيب الباب الباب ويقعد الكسب اصفر وما ينقص في تخدمه اخضر ينقص ولا
1: يلزم يشيح باش يتخدم
0: يلزم يشيح
1: ما يوليش اصعب
0: لا بالعكس لا مو احنا نوليو نستعمل في الحواض تاع الميل
1: يولي
0: يتنفخ
1: خاطر ييبس يولي
0: وبيخدم كان بال معناها بالماء معناها كي نفخوه بالماء وبات الماء معناها يولي لين خاصة في في الاعصاب هذيك
1: في التدبيرات التنفسيه وفي الظفره وفي
0: الظفره هذيك كما تعملوش يتكسر واحنا بالحق بدينا نطوعوا فيه الحاجات الاخرى هذوما كانوش هذوما التحفه هذوما
1: ما كانوش مو سامحني يلزمني زاده ما نقعدش كان في الكنستر ويلزم نخرج منها
0: تحت
1: بالتاكيد فما افكار اخرى ما تروح صحيح نحن يعز علينا الكنستر اللي كان راهو من علامات الفرح في بلادنا واللي يؤسف اكثر انه بدلناها بحاجه مش نتاعنا
0: مش نتاعنا
1: هاك الاكل اللي زيدي وناها وكان طورنا هذايا ولا وكان جات فما اجتهادات باش نطوروا القصب ونقعدوا نهزوا فيه زهازنا افضل بكثير من ان نجيبوا حاجه من برا معناها
0: لو تقبل في مجهود كبير راهو نختار شكون نحط في الصف باش يهزك
1: صحيح
0: معك الذهبك اللي تحط في الكنستر ونغطيوه
1: انتم كحرفيين اجتهاداتكم باش تعيش الحرفه هذه لانه راهي جزء كبير من تاريخ ابن حسان جزء كبير من تاريخ الحرف في تونس
0: راهو قبل كانت اكثر من 20 عائله ما نقول لك عائله معناها بصغيره وكبيره معناها كلهم يخدموا تو قلت شويه تو تقريبا 3 عائلات ولا حاجه حقيقه
1: هي العربة مميزة عربة ابن حسين
0: اللي هو عملناه السنين
1: انت هو اللي صممتها ميكرو
0: شاركت في مهرجان ابن حسين بكل عربي من الاول لاخر انا عملت
1: خدمت انت والعائلة
0: اكثر حاجة انا والعائلة اكيد معناها هي احنا يعني ما عادش نخدم معناها هنا اقترحوا علي وقلت مسال شو برك ومعناها وساهمنا بها احنا خاطر
1: مش مشكلة نعم مساهمة متطوعة
0: اي وحبينا ان شاء الله نطورها
1: مندوبية صناعة التقليدية وين هي باش ما تندثرش الحرفة هذه
0: اي كيفاش
1: مندوبية صناعة التقليدية
0: ما شوي شوي وبرمبا
1: شوي شوي ما مثلا قروض ميسره مثلا تكوين باش تبدا فما افكار جديده
0: اي ان شاء الله ولا ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله عشان قلت لك لازم شويه تشجيع
1: لازم فلوس
0: اكيد
1: باش الحرف ما يسلمش فيها
0: لو شفت حتى فما نعملوه الحسير احنا نقول
1: ايه
0: هذيك نعملها اسوار حتى نتاع سواني نتاع
1: وشفناهم في مقاهي والله حتى في مقاهي ضخمه ما محلاها الابتكارات والحاجات هذه التونسيه نتاعنا الجميله
0: هذاك بصراحه
1: معناها زاد حتى انتم اذا كنتوا تشاهدوا زاد صراحه ما نقعدوش فك ما نقعدوش في عز الدين فك في الكنستروات في الحاجة يلزمك كهوطة والدنيا طايرة بين التيران يلزمك تجري مع الوقت ويلزمك
0: تحب لها الناس بصراحة أنا طول عمري تقريبا داخل في 63
1: زادت البركة زادت صغير وما بكش برشة 63
0: زادت شباب تعب شوية وتحب لها. أنا يزمها أني

0: نقترح شبابي معناها يلزم، وحنا هذاك اللي شابين فيه دوما قلنا معناها يلزم نكونوا شنو نعملوا ورشات ان شاء الله.
1: هو تحس كأنه الحرف هذية بصراحة لازم تكون فيها روح الانتماء، لأنه كما تحسوش ينتمي للعائلة هذيك هي الحقيقة. كما يلقاش بوه صناعي وأمه صناعية أي. وما عاشش مع القصب بعدين تقولوش يجي تعلم شو، خاصة مع الحرف
0: معناها وهي راهي هي معناها الصناعة هذية اللي كما تعلمهاش وانت صغير باش تتعلمها
1: وما تعيشش فيها ما تعيشش معناها ما تعيشهاش في الصغر معناها
0: اللي راه سهل وهي راهي باش ما اصعب منها معناها حتى في اختيار القصب فما 20,000 نوع نتاع قصب لازم وكل قطعه لازمها نوعيه نتاع قصب خاص
1: تو القصب هذا وين يمشي معناها وين شريبه عارف صب لك شريبه موجود الماء ولا تبني حسين
0: موجود الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد
1: لله فما لابار لهنا في الديار فما ديار عندهم ابار وبشفاه
0: الله يشفيك
1: زاد حتى اللي عندهم ابار نقصوا شويه
0: يعني حبيت نحكي عليه خاطر في ابن حسين اني امس كنت في مستير والله يصدقني المساعتين روحت نجي معناها ما لقيتش حتى دبوسه نتاع
1: هذيك الحقيقه راهو انه ما تلقاش حتى دبوسه فما ناس تضطر انها تقعد في قهوه باش تهبط دبوسه ماء وباش ما تمشي خبز
0: وهذاك اللي عملته انا كان
1: بالحق
0: في ابن حسين رانا عايشين في نعمه كبيره
1: الحمد لله الحمد لله
0: عندنا الفايده عندنا سواني مخرجين مخرجين شيء معناها حنفيات كبار
1: باش الناس تشرب الماء باهي لهنا الميدان
0: احسن
1: ما شاء الله
0: صدقني تخيروا على الصافي
1: ما شاء الله
0: والله العظيم
1: ما شاء الله
0: الفايده نتاعنا على عندنا
1: ميدان مائيه
0: روعه
1: ماها حلو
0: وعندنا حاجه اخرى زاد بالحق تكافل وكل في ابن حسان راهو فما تقريب ثلاث سيترنات يدوروا على لحوم
1: مجانا معنا مجانا
0: وتعبي تحب
1: ناس يعطيها الصحه هذاك هذايا مبدا التضامن نحكي عليه في الحومه الناس اللي تقف
0: ابن حسان
1: الناس اللي تقف لبعضها
0: الحمد لله رانا اني وقفت على باش نملى ناخذ واحد من بومرداج
1: جاي جاي
0: بالحق كان تعمل دورات عن شارع تلقاهنيش ايش ما غاديش معناها
1: ما جبناش فاش نعبيو الماء كيفاش نعمل
0: نعطيكم
1: بها النقطه هذيا معناها نتاع الماء شنو هو مستقبل الحرفه هذه صراحه لانه نحسها هذه خصوصيه في بني حسين يلزمها تعيش معناها لانه حتى كي يقدموا كي يحكيوا يقول لك نحن عندنا القصب وعندنا صناعه اللصوف مازالت لعبانه هذه مازالت موجوده ولا باش نشوفوها في الكلور وباش نشوفوها
0: ما عادش اللي خاصه اللعبانه ما عادش قليل وهي راهي هي اللي تدفي اكثر من نقولوا كبيره معناها والصناعة
1: القصب
0: أني ما نعرفش معناها
1: كحيرة في مكش متخوف
0: لا مش ترجع تقريبا علاش الغلو نتاع الكنصر ولا في تسأل يقول لك الكنصر باش قبل كان بالدينار
1: دينار
0: والناس ترجع ان شاء الله انا كتبي حتى بعشرة تلقى روحها
1: اي حتى انتم زاد تنجموا تجتهدوا شويه زاد
0: ان شاء الله والله ان شاء
1: الله فكرات جديده حاجات اخرى ما نقعدوش فاكر الكلاسيك الحاجات اللي تعودنا بهم حاجات جديده
0: تستمتعوا مثلا هذيك الجره هذيك صناعتي يعني اكل قرتله هذيك قرات الصغار ننوعوا في
1: اي تو الحاجات هذه اللي نشوفوها رانا حاجات بسيطه مثلا تاخذها الناس مثلا التونسي اللي عايش في الخارج كربه يحط فيه غله يحط فيه خبز
0: والله حتى فما
1: نوعيه حاجه معناها من بلاده
0: فما نوعيه نتاع قرات الطقاك تعمل عليها كيف
1: صحيح
0: احنا مره
1: هذه يعطيني قرطلتي ما حاجتي بعنب شو يحطوا فيها قرطل هذه دور هذه تولي حتى للدبش في الدار وديكور ودنيا تاع لعب نتاع صغيرات تحط فيها حاجه ما
0: وتحفظك
1: الفوضى نتاع الدار
0: صح
1: الحق حاجات حاجات مزيانه المكب ذاك اللي تتغطى به النعم وتتستر به معناها راهي فما الافكار معناها لو كان بالحق معناها فما برشا افكار والتونسي يحب صنعته التقليديه فقط حاجه يحبها على القياس يزمك تبحث على الذائقه نتاع التونسي وانك تصنع له حاجه على القياس
0: على كيف هو
1: ما نقعدوش وما نقعدوش احنا
0: يلزم لنا نطوعوا الكسب الحاجات فنيه اكثر معناها نجم نصنعوا تنجم تتوعه القصب تصنع منه حاجات معناها عندها قيمة عندها قيمة وبالحق معناها.
1: وباش تقعد الحرفة هذه والقصب تقعد قيمة ثابتة في بني حسين زادة بصراحة ديوان الصناعات التقليدية ومؤسسة الدولة لازمها تقفل الحرف متاعها
0: باش
1: لأنه راهي مسؤولية مجتمعية مش كان انتوما حتى انت من حقك تعيش ومن حقك معناها تلقى حرفة تاكلك الخبز.
0: أكيد إن شاء الله إن شاء الله صوتنا هو عبر إذاعة مسكين
1: إن شاء الله ما تتأثرش الحاجة للصناعة هذه. شكرا ليك يعطيك الصحة سي عزين فرحان
0: تحياتنا
1: لكل اللي معاك والمؤمنين والنساء في ألف فرحات اللي مازالوا
0: يخدموا
1: القصب ومازالوا يبدعوا فيها. مازلنا مواصلين معاكم مش نسمعوا
0: شكرا لك.
1: نغم شكرا ليكم. مازلنا مواصلين معاكم من حومة البصلي في بني حسين في زاهية حومتنا على موجة إذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم ما تبقى من الوقت في عمر هذا البرنامج في زاهية حومتنا تحديدا عفوا في حومة البصلي في بني حسان. ضيوفنا ما زالوا موجودين معنا، أهلا وسهلا مرحبا بهم. باش نحكي مع سي محمد بو غطاس، كذلك باش نحكي مع سي فرج ساسي في صناعة الجلد. سي فرج أهلا وسهلا، مرحبا بك الميكرو، أهلا وسهلا. شو نجمو نعرفوا على الصناعة هذية في بني حسن؟
1: الصناعة التقليدية هي مهيش أني ما أخذتهاش يعني وراثي من عند والدي.
0: تعلمت
1: قريت في الفونتر، تعلمت مشيت خدمت، بعد لي استقليت يعني بديت نخدم وحدي،
0: حليت مشروعك
1: مشروعي وحدي قعدت نخدم
0: جلد كمادة أولية. منين جي؟
1: من مدابة من بون البلايص اللي يتباعوا فيهم. مشينا خونا نخدم، قعدت نطور، قعدت نبدل في الخدمة يعني الحمد لله، يعني عملت مشوار به
0: الحمد لله،
1: تحصلت على يعني عملت يعني تكريم على مستوى الولاية،
0: وهذه تكريماتك اللي نشوفوها موجودة.
1: بعتلي يعني عملت يعني تكريم على مستوى وطني وميدالية عند سيد الوزير، وقاعدين نطوروا يعني التكريم يعني جاء في يعني في التطوير والحفاظ على معناها النمط التقليدي،
0: حفظت
1: ابتكار
0: قعدت وفي للنمط التقليدي حتى جددت قعدت في النمط التقليدي.
1: يعني نبتكر
0: اما نحافظوا على خصوصيتنا،
1: نحافظوا على النمط التقليدي يعني الحر،
0: الحر
1: هو نفسه.
0: تو ذكاء اصطناعي تو تصوير هلمبه،
1: يعني ما نتحقوش الذكاء الاصطناعي
0: يعني ذكي بطبيعته
1: يعني
0: مبتكر
1: غير الذكاء الاصطناعي. فما توقعين يخدموا بالذكاء الاصطناعي؟
0: ما فيش يروح
1: جامي
0: غبي لا يفكر
1: لا ما نفكرش
0: غبي لا يفكر حاجه مجموعه نتاع معلومات تحطت هكا جاهزه باش انت ما تفكرش،
1: لازمك تستنبط في مخك،
0: لازم تستعمل بذكاء حتى كان تستعمل بذكاء
1: تخدمها وتقعد تخدم فيها وحدك تفكر فيها وتجربها المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه.
0: خاصه انت كي تبدا عندك خبره في الذائقه نتاع الناس شنو تحب وشنو الماشي، انت الادرى.
1: هذا هو نشوف يعني شنو هو المتعدي، شنو النمط اللي معناها حاجه تنبيه، لكن اني نبدل فيه ونغير فيه ونزيد نطوره
2: ونخليه محافظ تطور
1: ونخليه في النمط
2: الروح التقليديه التقليديه المحافظ عليها.
0: ثم جيل اخر قاعد تعلم فيه،
1: والله علمت برشا
0: الحمد لله
1: وكونت ياسر برشا، كونت برشا تعلموا برشا توحدين ويخدموا وحدهم. اما في السنين هذه متصوره ورد الجاي ما عادش فما ناس تحب تتعلم، احنا تو احنا تو مش نفتقدها، مش القهوة يعني شكون اللي مش يتعلم، شكون اللي مش يشد
2: ياخذ مشعل.
0: خايفين على الحرف نتاعنا، خايفين على موروث كبير.
1: أكيد.
0: صراحة
1: وصلت يعني وليدات يعني مبطلين من القراية نقرق بهم، إجاو نعلمكم نوريكم السوق نعطيكم كل شيء،
0: اخدم على روحك
1: نسلم لك في الماتريال ونسلم لك في كل شيء واخدم على روحك وبرا،
0: وراهي حرفة تعيش ركتيك
1: الخبز. يعني كونت يعني داري، كونت صغاري، كونت يعني
0: مستقبل حياتي الحمد لله،
1: لبس
0: فيها برشة تعب يعني راهي أما يزمك تتعب يزمك تشقى أما باش تلقى
1: حاجة من غير تعب ما تجيش
0: أكيد،
1: ويزمك تتعب يزمك تخدم. هذا وإحنا الحاجة الوحيدة إلا ما عادتش فما عزوف على الحرفة هذه.
0: نحن نقولوا
1: في الحرف الكل،
0: الحرف الكل خاصة الجلد ظلمت شوية الحرفة هذه اليوم. نقولوا نحن عنا طاقة مهدورة، عنا ثروة ملقاة على الطريق، أكيد أنت اللي تنجم تحكي عليها أكثر منا. نحن قلوبنا توجعنا كنشوفك جلود جلود الأضاحي كيفاش مطيشة في المزابل في في بلادنا. نقولوا نحن
1: علاش
0: وصلنا للمرحلة هذه؟
1: علاش خاطر فما دي برودوي اللي يخدموا بها في الجلود هذيك ولا تتكلف أغلى من الجلد نفسه.
0: صار المشكلة مش في المادة الأولية،
1: المشكلة غادي لي برودوي اللي مش يخدموا بها جلد يعني تكلف اغلى.
0: معناها نجيبوا حاضر خير من اللي نخدموا لهنا.
1: فما تو شكون يخدم فما ما غليت بالنسبه يعني لي ماتير بريمير للادوات الاوليه لكل الموبايل كل يعني غليت ما عادتش كما قبل.
0: يعني للاسف اليوم زاد حاجات توجع كي نسمع اللي الورده الورد
1: أي.
0: صناعه الورد الورد يجينا من كينيا يا تونس
1: أي.
0: نحن بلاد أي. للاسف تورد في الورد معناها كي تاخذ بوكي دو فلور تاخذ سامحوني باقه زهور باش تهداها يقول لك راي هذه ورد أي. كينيا
1: أي.
0: للاسف معناها نحن بلادنا عازه على انها تزرع زهور وورود ونحن عندنا ورد ريانة وعندنا مهرجان ورد في القروان وعندنا كل دار قبل كانت فيها الورد العربي كل دار كانت فيها بالحق معناها
1: يعني
0: حير بالحق برشا اسئله يلزمنا نحن نطرحوها من يعني الناس لازمها تجاوب المسؤولين يجاوبوا علينا
1: ان شاء الله من الدوله تشوف لنا حلول في الحوايج هذيا
0: اكيد
1: المواد الاولى احنا عندنا شباب عندنا طاقم تاع شباب يعني ضايع اي
2: لو
1: ناس تحب تحرق ناس ما ما ما ما ما في دومينات اخرى
0: ما يعرفوش اش معناها رغم الغربه ما يعرفوش اش مش يلقى غادي ما يعرفش كان يحمد ربي على النعمه اللي هو فيها على البلاد اللي هو فيها ما يعرفش
1: احنا بلادنا باهيه
0: وخاصه اللي يحب يمشي كل طاقه ما عنده صنع
1: يحب يخدم
0: وما عنده صنع ويحب يمشي وين باش تمشي
1: يعني لفته هذه ان شاء الله معناها الدوله معناها تكون
2: مسؤولين
1: نتاعنا
0: يشجعوا صغيراتنا على الحرف نتاعنا
1: يشجعوا الحرف في بيدو
0: الحرف في بيدو ان شاء الله نعرف الموضوع كبير وبالحق وحساس برشا نحكيو على هويه تونسيه رانا نحكيو على على على خصوصياتنا التونسيه متفاعل على الاخر نعرف سي محمد خاطر زاد انت
2: كل شيء مربوط
0: ميكرو
3: كل شيء مربوط بالتقليد مربوط ببعضه هو ريت اللبسه التقليديه للعروسات للمشيه للافراح حتى للخروج معناه هو كي يفقد اللبسه التقليديه في الصناعه في الصناعه تتفقد الفرحة التونسي يفقدها
0: يولي ومسؤوليتنا نحافظ على خصوصياتنا
3: باش
0: ما نضيعوهاش وما نتحملوش المسؤولية
3: احنا نحكيو على الرجل على الحرفيين بصفة عامة انه يلزمها متحافظ خاطر الناس كل تسترزق والناس كل كاي مثلا تو احنا ادب مثلا في الادباء والشعراء ندخلوا حديث عادي كان ما جاش يفرج والحرف بتاعه ما نجموش نكون انا بلبسه كيما كان نكون اديب لازم اللبسه
0: صحيح
3: تكون بالجبه وتكون بكس الهركه وتكون بال شكون باش يصنعهم لك هذوك
0: صحيح
3: معناها ما نجمش تكون انت تو
0: تفصيله مهمه جدا في التصوير الكبيره اللي شفتها
3: مربوط ببعضه شيء مربوط ببعضه
1: حتى الانسان يضحي
3: يعطيك الصح
1: ويتعب
0: ودوله يلزمها تعاون
3: وتعاونك
0: الناس كلها دوله يلزمها
3: مسؤول يتحمل مسؤوليته
0: وتعتبر الحرف هذيا ملف حارق راهو مهم جدا
1: يتوسع عليه
0: يتوسع عليه
1: مش تقوم زاده ما
3: تقوم يرجعوا
0: كل المليم الرمزي اللي عاونوا به في المستثمرين الكبار باش يجيو يحلونا مصانع كبيره تستغل اولادنا ويخلصوهم معناها باسوام زهيده جدا معناها ويستغلوا يشجعوا الحرفي ويعطيهم امكانيات اتو يخدم اتو يخدم ويولي يصدر حتى هو ويولي يصدر شكرا ليك يعطيك الصحه بارك الله فيك سي فرانشيس يعطيك الصحه صناعه الجنسي محمد بوغطاس موروث غذائي كبير رهيب نعرف أما نحب نحكي على الجريدفة اللي فيها مهرجان واللي تعتبر خصوصية في
3: حسنية بني حسان خصوصية حسنية الجريدفة
0: اللي هي
3: الجريدفة هي نبتة معناها من عند ربي مش ما تصنعش تطلع من عند ربي معناها نبتة تخرج في الرميلة مشهورة بها غابة بني حسان بصفة عامة والعماير اللي هنا معناها بجنب بني حسان هي بلاصة كل بلاصة فيها رملة تطلع فيها الجريدفة دي احنا النساء نتاعنا والحرايره نتاعنا اجتهدوا ياخذوا النبته هذيك يشيحها ويشيحها ومعناها ويزيدها شويه قمح وشويه واحد ويعملها عصيده العصيده هذيك ليش قبل كانت للكحه لك دريات صغار هذايا جدودنا وماتنا وكباراتنا يعطي طفل صغير كي يبدا مثلا عنده الكحه كي ياخذ العصيده هذيك هي حره شويه الحره
0: دواء
3: يعطيك الصحة هي دواء لتنظف المصانع وتنظف الحلق مثل طفل صغير يطلع معناها يطلع صحيح لاباس ومريك هذيك اللي قريت
0: وعملوا لها مهرجان
3: وعملوا لها ابن حساسني عملوا لها مهرجان تكريما لك المرأة الجدة جدي وجدة فلان معناها حنة وحنين فلان وحنين
0: باش باش تقعد النبته هذه
3: تقعد في التراث هذاك يقعد يتداول
0: يقعد يتداول. وان شاء الله تو نحكيوا على المهرجان في قادم الايام
3: نحيي
0: ناس الكل. انت صوت من صوت الادبه
3: يعني اديب وشاعر
0: اديب وشاعر اللي ما يحفل المحفل كان بيكم وما تزهو الليله كان بالاصوات هذه جميله اللي تغني على الفرحه والفريق الكل هاو موجودين ورانا باش يبانوا الصوره هذه مكتمله للمتطوعين في المهرجان اللي يخدموا في الثقافه في بني حسين. مرحبا بكم الكل. شكرا ليك سي زهير فتح الله كل الوليدات هذوما الكل اللي ان شاء الله كل واحد نشوف فيه زهير فتح الله صغيره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون بدرة خير.
3: سي زهير من رجالات بني حسين
0: اكيد اكيد من انشط الناس ومن الغيورين ان شاء الله
3: غيور على بني حسين بارك الله فيه
0: المحبه والغيره يعطيها للاجيال هذه
3: باذن الله.
0: هيا تو باش نخدموا باش نخدموا. نحب نحيي كل الفريق. شكرا ليك حسام قدري اللي باش يكمل حتى النص الليل. شكرا لهيثم والناس حمدي النقبي محمد المازري القريشي. شكرا ليك المجتهد دائما شوقي الحمادي. غدوة نعطيكم موعد إن شاء الله مع ماضي ساعة. وباش نختم مع صوت الشاعر والأديب من بني حسين سي محمد بواطا. تفضل سيدي.
3: عيش بالألقاء
0: كيما تحب كيما تحب على نختم على
3: كيف. مرحبا بالناس والضيفان ساداتنا سعيان اللي جاوا اليوم لبني حسين الشاعر. ونحكي ونجيب معانية في معنى لوشاح هذه قصة تاريخية على القطب الصلاح. نحكي ونغني بالأنظام على سيدي سالم الغلام جسايح بذن العلام الحي الفتاح يد بيمشي على الأقدام شاقر كل مراح. نحكي ونغني بلوزان على سيدي تاريخ حياته ببيان وصيف أصمر شوشان طيب ناس ملاح جي عاشر في ابني حسان سكون هوني بتصحاح. سكون هوني بذن القدير واللي صالح عظيم صبير كي ربي نعمله بالخير باش يبقى مرتاح هزوا الخمير بتصدير خدام وفلاح. هذه قصة على سيدي سالم الولي صالح بتاع ابني حسان.
0: حكيني شوية على المحفل والعروسات كي تحفلها شو تقول
3: في الغناء بالغناء ولا بالغناء مثلا ما نعرفش عادني بالغناء الغناء حساني معناه اي
0: حساني
3: الخلخل يا عكنيني رين الخلخل في ساق عيشه ريم الجفل يا عكنيني رن الضباح في ساق عيشه قد الرجاح ركزتك دمها نبدو الجراح في وسط كنيني سامر شاعل يا عكنيني تنى وثمان وانشد علي

0: لياعكنيني مقتطفات من
1: شكرا ليك يعطيك الصحه. شكرا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا.
0: يعيشك يا رحم والديك.
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
4: السابعة مساء من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة من 19 أوت حتى موفى شهر سبتمبر، وتم تحديد سعر الدجاج الحي ب 5300 مليم للكيلوغرام، فيما ضبط سعر الدجاج الجاهز للطبخ ب 7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام عند البيع للعموم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية، بما يهدف إلى ضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك من التجاوزات. كما قررت وزارة التجارة ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. كما تم ضبط الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر ب 600 مليم، ولتر ب 800 مليم، ولتر ونصف ب 850 مليم، ولترين ب 950 مليم. وشددت الوزارة على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بنسبة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، محققا ارتفاعا بنسبة 22.2% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وفقا لما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة. وقد استقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121.5%. أفادت وزارة التربية بأنه على بإمكان المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي للمناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارة العمومية، بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي باعتماد المعرف الوحيد عبر الشبكة التربوية www.udinet.tn، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. اليوم تم استقبال الوفد الرسمي التونسي اللي بيشارك في الالعاب المتوسطيه تارانتو في ايطاليا من يوم 21 اوت الى يوم 3 سبتمبر. وفد تونسي كبير كبير، في عدد كبير من الرفاعين، من المصارعين، من لاعبي كره قدم للمنتخب الوطني الاولمبي، شارك كره السله، كره اليد، كره السله 3 ضد 3، كره اليد، بقيه الاختصاصات، الملاكمه، غيره من الاختصاصات موجودين في العاب المتوسطيه تارانتو. كما قلنا ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي أو الوفد التونسي يكون في أفضل حالاته وإن شاء الله يتمكن من حصد مختلف الميداليات مع منافسة كبيرة، لأنه تعرفوا بالنسبة لعدد كبير من الرياضات تقريبا الأبطال متاعها كلها من بحر أبيض متوسط، من شمال المتوسط ولا من جنوب المتوسط، بالتالي منافسات بتكون كبيرة والمتابعة إن شاء الله بتكون عنا يوميا على صفحة إذاعة مناسير وعلى أيضا موجة إذاعة مناسير مع مبعوث مؤسسة إذاعة تونسية شهير الكافي اللي إن شاء الله بتكون معنا وناخذ معاه مختلف الأخبار تم الألعاب المتوسطية تارانتو 2026. نمشي بكم كرة القدم، البرنامج النهائي بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد تعيين مكان ملعب مباراة الأمل الرياضي بحمصوصة الاتحاد المنسيري. البرنامج في نهار السبت 4:30 ملعب التونسي نادي صفاقسي في النيفر في باردو، في حمام سوسة الأمل الرياضي بحمصوصة الاتحاد الرياضي المنسيري، في المهيري تقدم سقيط دير شبت العمران، في بنقردين اتحاد بنقردين نادي حملم، والإشارة اتحاد بنقردين هو آخر فريق خذ إجازة المشاركة في بطولة الموسم الحالي بعد تسوية الوضعية المالية متاعه مع لعب المصراتي. نرى حتى 23 أوت في العقل ببيراس ترجي التونسي النجم الرياضي الساحلي، في بنزرت 15 اكتوبر سي بي المستقبل الرياضي مرسى، في المتلوي النجم الرياضي المتلوي النادي الافريقي، وفي في جرجيس ترجي جرجيسي الاولمبي البيجي. وفي هذا الاطار وبعد تعيين الاطار الجديد او الاداره الوطنيه الجديده للتحكيم في كره القدم اللي رؤسها مانيجي جويني، وفي التطوير مراد بن حمزه، في الفار وليد الكشو، في التطوير والمتابعه محمد سعيد الكردي، وفي التعيينات باش يكون موجود محمد بن حبير حسينه بمساعده وليد الحراق، رياض المسعي، ونبيل عقير، والقائمه طويله هي الحقيقه نتاع الاسماء في مختلف الاقسام نتاع كره القدم التونسيه. اليوم صار يوم فني لمقيمي الحكام حول اخر التنقيحات معتمده من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم تحت اشراف كما قلنا المشرف العام ناجي جويني وبقيه اعضاء الاداره الوطنيه للتحكيم. الاتحاد المنسيري أعلن اليوم على فعاليات الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 اللي بتصير نهار السبت إن شاء الله 5 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في قصر رباط بونسير. في حال عدم توفر النصاب القانوني جلسة عامة بتعقد على الساعة 6 مساء في نفس اليوم وبنفس المكان مهما كان عدد المنخرطين، بتصير تلاوة التقرير الأدبي والمالي 25-26 من قبل الهيئة المستقيلة، فتح باب النقاش والمصادقة على التقرير 2025 من قبل الهيئة المستقيلة. الهيئة المديرة تذكر أن المشاركة في إشغال مداولات جلسة انتخابية الاستثنائية مخولة فقط لحامي لانخراطات الموسم الرياضي 2025-2026. الشبيبة القيروانية أعلنت اليوم على تركيبة فرع كرة السلة الموسم 2026-2027. رئيس الفرع محمد سليم المجبري واصل مشواره مع الفرع، ونائب رئيس الفرع خالد بوخريس، مدرب الفريق مروان كشريد، ويساعده جاد الجوادي. تقريبا استقرار في التركيبة متاع الإطار الفني والإداري للشبيبة القيروانية في كرة السلة، معد بدني كامي بيوت، وطبيب الفريق الدكتور زياد المنسي. بالنسبة للاعبين تم دعوة عدد من اللاعبين من الأكابر اللي هما أحمد الضيف، محمد صنديد، من الله الحامي، ومن أوسط عبد القدوس النهاري، حمزة المسروقي، بلال القهواجي، محمد أمين خواجة، وسين غرسلة، في انتظار التحاق اللاعب فرانسيس يوم وغرة سبتمبر حسب بلاغ الشبيبة الرياضية القيروانية وبقية لاعبي الشبيبة بعد انتهاء التزاماته مع المنتخب الوطني التونسي اللي استعد للمشاركة في تصفية كأس العالم مقرر إقامتها في تونس من 27-30 أوت 2026. ودينا الان تلعبوا زوج مقابلات، انطلقت مباراه برشلونه الاهلي المصري في 7 متاع العشيه مباراه وديه، وفي 8 متاع الليل مباراه وديه بين اتلتيكو مدريد وملاقا. شكرا لكم على المتابعه، الاخبار هذه وبقيه الاخبار تقرا على صفحه اذاعه مناسير راديو مناسير سبورتس. الى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحن نغمة
0: موسيقى وألحان.

يا بابا أنا جيتك لابس الجام وناوي نزور الأربعين تابوت صنجق داير في حزام وحرام وسلامي لجدولة بابا المبخوت صاحب الطريقة ما عليه ملام شاد لي حاكم حكم الصوت حارس البلاد كاتب الكلام متسهد ما يخاف الموت.

0: قتلي نحب غنية جديدة اللي تدوم فيها التنهيدة، قلت الهين عليك نغني وعليا كتبنا في صايل فيلم حير، حكينا على الوقت اللي تغير، جريت الدم على خديها وخديا.
1: عروس البحر، إذاعة المونستي.
2: هاي حضروا لي الواحد.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة لعدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت الجاري إلى موفى سبتمبر المقبل بخمسة دنانير وثلاثمائة مليم للكيلوغرام الواحد للدجاج الحي وسبعة دنانير وتسعمائة مليم للكيلوغرام الواحد للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح وثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليما للكيلوغرام الواحد عند البيع للعموم. كما قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة وبالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. وحسب بلاغ الوزارة تطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات. بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر ب 600 مليم، وقارورة سعة لتر ب 800 مليم، وقارورة لتر وخمس ونصف لتر 850 مليم، وقارورة لترين 950 مليما. وشددت على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. بلغت المشاريع التربوية التي هي في طور الإنجاز بولاية سوسة 62 مشروعا، أما المشاريع المعطلة فعددها 5 من بينها المعهد الثانوي بالمسعدين. أفاد رئيس مصلحة الصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة نيس عمارة خلال جلسة بمقر ولاية سوسة خصصت للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية أنه يتم التنسيق مع مختلف الأطراف من أجل حل حالة المشاكل للمشاريع المعطلة. في العالم وفي فلسطين استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارات صهيونية على مدينة غزة ومخيم النصيرات وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة، فيما قالت مديرية شرطة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في غزة. تسببت هجمات على السفن في توقف أكثر من 97% من قدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب في حوضي بحر أزوف والبحر الأسود، ما أدى بدوره إلى قطع مصدر رئيسي للإمدادات منخفضة التكلفة وساهم في ارتفاع الأسعار العالمية بحسب وكالة رويترز للأنباء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: شمالي.
1: يا مساء النور والسرور، شنو حويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. مرحبا بكم مستمعين الكل وين ما كنتوا واخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، وهذا لقاء جديد معكم في بلاي ليست مع اختيارات متنوعة حتى العشرة متاع الليل. تحية حسام قدرية اليوم في الجانب التقني، ألفة الجمالي في الأعداد والتقديم، ليلى أوبردوز معني متاع ألفة مجلس وبلاي ليست ومع الأيام برشا. يا حسام ربي معك، أنا من قلبي ندعي لك ربي معك. ربي معكم الكل زادة مستمعينا، إن شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان. نحن باش نبدأ مع صوت عفيف راضي على أمل نسمة هوي هوي هكا إيقاع موسيقية، رغم أنه ليمة الجاية فما موجة أخرى من الحرارة وربي يلطف بينا. خنتوا هكا بنسمة نسمة موسيقية مع واحدة من روائع عفيف راضي، هوي هوي. أهلا وسهلا.

من أجمل أغاني عفيف راضي، كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. بليغ اللي هو مكتشفها أساسا، يقول عفيف راضي جوهرة بليغ حمدي اللي اكتشفها نهار من نهارات وقدمها للجمهور بعد ما سمعها أول مرة في الكونسيرفاتوار، وحسها هكا موهوبة برشا وفينو برشا، وحس بالخصوصية اللي تميز صوتها واللي تتمثل أساسا في مزجها بين الغناء الأوبرالي والطربي، شجعها ودخلها المجال الاحتراف وقدمها الأول مرة في حفل كبير ضمن حفلات أضواء المدينة. بالأمارة غنيت وقتها في حفل كان فيه عبد الحليم حافظ، من غديك بدي لحن لها، والانطلاقة كانت من خلال أغنية ردوا السلام اللي جيت بعدها تقريبا 16 أغنية متنوعة بين أغاني عاطفية وطنية ودينية. هذه البداية اللي اخترناها هدية لكم مستمعين الكل، تسمعونا على فريكونس المتنوعة لإذاعة المنستير على غاديو مناسير بونتين، وذي البلاي ليست وإن شاء الله تتوانسوا مع كل اختياراتنا، وكل واحد هكا والذوق متاعه يلقى ما يتماشى معه. برمجني لكم ستينغ اللي لا نرجو معاه لعام 93، ونرجع الواحدة من كلاسيكيات البوب اللي غنيهم ستينغ Shape of My Heart في لقانا الليلة في البلاي ليست.

0: فنانة مغربية توفيت صغيرة تقريبا عمرها 45 سنة هكيك بعد صراع مع المرض. فنانة خليت رصيد محترم من الأغاني الراقية وخليت خاصة رصيد من الاحترام من كل من عرفها وتعامل معها رجب المليح، وهذه بشهادة برشا فنانين سواء كنت تعاملت معهم في الخليج. كنت منافسة للفنانات الخليجيات في وقتها رجب المليح، كيف ذكرى محمد يتقنوا اللهجة الخليجية مليح لدرجة أنه ما تجمش تفرق هل ترى هذه فنانة خليجية وإلا ماهيش خليجية. كي تسمع الصوت ما غير ما تركب الصوت على الوجه وتعرف شكون الفنانة. اختيارات كنت متميزة برشا من بدايتها في المغرب وصولا لمصر والانطلاقة من خلال صبري علي كتال ويا غايب عن عيوني اللي كنت تسمعوا فيها، ونقول وإحنا عرابها في المرحلة هذيك كان الملحن حميد الشاعري مع أسماء أخرين كيف ما جمال سلامة، كيف ما حلمي بكر، كيف ما صالح الشرنوبي الله يرحمها وينعمها. شوي آخر وجهة موسيقية تعرفوها الوين بالضبط بعد ما تسمعوا صوت آخر روق بلا شوي جبت عليه نفتقدوه اليوم وغدوة في تونس وعربيا، وصوت ما يشبه كان الروح والاختياراته صوت ذكرى محمد. هدية مني لكم مستمعين الكل.
1: Playlist.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.

0: واحد سرح مع الموسيقى وكل توش متاع الجيتار إلكتريك وهوتيل كاليفورنيا ومجموعة الروك الأمريكية The Eagles، ومتأكدة أنه ثم شكون سمع الأغنية هذه وهزته برشا برشا ذكريات الفترة السبعينات والثمانينات ومن بعد السبعينات والثمانينات، فقط الفترة اللي خرجت فيها الأغنية اللي كان صاديها لليوم قاعد يتبع كل عشاق The Eagles والروك من مختلف الأجيال حول العالم. الأغنية اللي كانت سيرتيفية ديسك دو بلاتين وتصنفت في مراتب متقدمة من مرتبة 49 تحديد من ضمن أفضل 500 أغنية في تاريخ الموسيقى العالمية، من بين أفضل أغاني الروك على الإطلاق، رغم أنه فيها هكا دي زانفلونس شوية لاتين دي زانفلونس متاع ريغي، يقولوا أنه الموسيقى مستلهمة من ريتم ريغي مكسيكي. على كل أغنية من أجمل أغاني الروك نهديها لكم ونرجع بها نواصلوا لقانا واختياراتنا في البلايليست. تحية لكم من أمريكا من المكسيك، وجهتنا الموسيقية تاخذنا توا الأقصى غرب أوروبا، نمشيوا لبلاد تقريبا 32 مقاطعة محاطة بالمحيط الأطلنطي والبحر الكلتي في الجنوب وقناة سان جورج في الجنوب الشرقي. فيها نلقاو أحد المراكز العالمية الرئيسية في أوروبا، وتحتل مرتبة مهمة برشا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. اليوم الوجهة إيرلندا.
1: موسيقى من العالم.

الجو السلتيك يحيلنا طول راهو للموسيقى الإيرلندية، ونحكيه اليوم عليها. الموسيقى هذية اللي تعتبر نمط عريق يعكس الهوية الثقافية والتاريخ الشعبي الإيرلندا. صحيح الموسيقى هذية تطورت عبر السنوات، لكن بنسبة كبيرة بقات محافظة على جذورها التقليدية، على مسحة الطاقة وعلى روح الرقص اللي فيها. خاطر اللي يقول موسيقى إيرلندية بالضرورة جيلبيلو الرقصات المرتبطة بها، اللبسة زيدة المرتبطة بها. ثم خصوصية في الموسيقى الإيرلندية هي أنه تعزف في إطار جلسات أو ما يسمى بالسوسون، يعني عازفين ومغنين ورقصين يتجمعوا في جو عادة ماهوش رسمي، في إطار مظاهر تعكس الهوية الإيرلندية. قبل فترة الأربعينات الموسيقى الإيرلندية كانت تعزف في المنازل وإلا في المزارع وأحيانا في قاعات الرقص. في فترة ما بعد الحرب تطورت الموسيقى، تطورت الرقصات اللي ترافق الموسيقى الإيرلندية، وثم مراجع تقول أن الرقص ولا يرافق الموسيقى انطلاقا من أواخر الأربعينات داخل الحانات والملاهي على يد مجموعة من المهاجرين الإيرلنديين من الساحل الغربي الإيرلندا، وتحديدا بالقرب من بلدة توبور كوري. ألحان الرقص عندها اسم، الرقص الإيرلندي، والألحان اللي ترقص عليها الرقصات هذه تتسمى بالريلز وإلا جيكس. المتميز زيد على مستوى الموسيقى الإيرلندية الآلات المستخدمة، كيف ما الكونترميوز، المزمار الإيرلندي، الفيدل ولا الكامانجا، التين وصل واللي هي كيف ما كالصفارة، يعني آلة هوائية بسيطة وحادة الصوت، البخران واللي هي الطبلة الإيرلندية، وبخلف كيف ما حكيت قبيلة شوية الجلسات وإلا سيسون، الجلسات والتجمعات الغير رسمية في المقاهي والبيوت. ثم نوع آخر على مستوى الموسيقى الإيرلندية يتمثل في الأغاني القصصية وإلا لبلاد، وهي الأغاني اللي عادة تحكي قصص التراث والحب والحرية اللي تنقلتها أجيال وراء أجيال في إيرلندا. موسيقى من العالم.

0: كبر.
1: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. وأكدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية. كشف فواز بن حليمان مندوب الجهة للسياحة بالمنستير على هامش زيارة أداها وزير السياحة إلى ولاية المنستير، كشف وقال إن الجهة ستشهد قريبا إنجاز جملة من الأحداثات الجديدة من بينها مسلك سياحي بمدينة لمطة والمنطقة السياحية جنان الوسط بالمنستير. أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس عدم تمتع أي مؤسسة لغاية اليوم بقروض التصريح على شرف، مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في الغرض، وداعيا البنك المركزي لتفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والخاص بالقروض أو التصريح بقروض التصريح على شرف. أكدت منى الجرامي المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. أضافت الجرامي أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة، محذرة في الآن ذاته من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد لتقوم بعمليات التسجيل. استشهد 10 فلسطينيين في مركز للشرطة بقطاع غزة اليوم جراء غارة جوية صهيونية بعد يومين من إنهاء المبعوث الأمريكي كوشنير زيارة للمنطقة لم تنجح في دفع خطط الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية والشرطة أن عددا من أفراد الشرطة بعضهم من كبار الضباط كانوا بين الشهداء، فيما قالت وزارة الداخلية إنه مقر الشرطة البلدية. أضافت المصادر الطبية أن 15 آخرين أصيبوا جراء هذه الغارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: اللي يقول سيف
4: حبكم برشا
5: مساء الخير،
3: يتفكر سهرات المهرجانات
6: بكل الحب اللي فيكم. استقبلوني
4: مساء العشق والغرام بيكم.
7: مرحبا بيك
8: فوصلة.
9: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
3: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحفظكم ويحميكم.
9: جاهزين معايا للإبداع.
3: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
2: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: غير انت ثم برشا اصوات جميله في العالم العربي وفي العالم ككل، ثم اصوات جميله وونيك متفرده، وسعاد ماسي صوتها في هذا الاطار مع اختياراتها، عندها حس الموسيقيه اللي تغني واللي تعزف، لكن زيدا اللي تكتب جزء كبير من اغنياتها واللي تكتبهم باللهجه العاصميه الجزائريه، وعندها زيدا تجارب في الكتابه بالامازيغيه والقبيليه والفرنسيه. معها نرجعوا للجزء الثاني من لقانا معكم واختياراتنا في البلاي ليست. مرحبا بكم التسعة ودرجين في اذاعه المنستير، ان شاء الله متونسين معنا والموسيقى بكل الالوان في لقانا.
1: ريترو

اليوم نحكي ونسمعوكم موسيقى خاصة جدا، ونحكي على شكل فني شعبي تراثي عريق في شمال إفريقيا، موسيقى تدمج بين الإيقاعات الإفريقية والروحانية والمدائح، وموسيقى تحظى بشعبية كبيرة في بلدان المغرب العربي بما في ذلك حتى تونس. موسيقى مغاربية إفريقية، يقولوا الجزائرية هي موسيقتنا، المغاربة يقولوا هذه موسيقتنا، مع أنه اللون هذي موجود بأشكال مختلفة بمسميات عدة في تونس، ليبيا ومصر، ربما إسطنبيل يضاهيه في تونس. اليونسكو صنفت فن الجنوة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي المغربي غير المادي للإنسانية، وهذا مخلق وقتها خلاف عنده أول ما عنده آخر مع الجزائر، رغم أنه برشا مراجع تقول أنه بداية الموسيقى هذه كانت في مدينة الصويرة المغربية قبل نحو ربع قرن. كانت موسيقى الجناوة تصنف ضمن موسيقى الشارع، ومع تطور السياحة في المغرب ولت معروفة وخرجت خارج حدود المغرب، حتى أنه ولت ثم مهرجانات تعنى بالموسيقى هذية، موسيقى ترجع لمجموعة إثنية في المغرب العربي تنحدر من سلالة العبيد اللي جاءوا من إفريقيا الغربية للدولة السعدية، أي منطقة المغرب العربي. وقت لندمجوا في المنطقة هذية والمجتمعات متاحة، تخلقت الطريقة الكناوية بالكيف، خصوصا في مناطق كيف ما مراكش، الرباط، مكناس والصويرة، كيف ما قلت اللي تعد المقام الروحاني للطائفة الكناوية. موسيقى الجناوة تتسم بطابع صوفي يخليها أقرب إلى التجربة الروحانية، ونجمت حافظت على الطابع الأصيل رغم تأثرها بالعناصر العربية والأمازيغية والإفريقية، ومع هذا تفاعلت دون المساس بخصوصيتها مع أنماط موسيقية عالمية أخرى، وهذا مساهم في انتشارها خارج المغرب للعالم ككل. ثم رقصات عادة ترافق موسيقى الجناوة، رقصات فيها الحركة، فيها الحيوية، وفيها الحياة.

واصلوا معاكم لقانا إن شاء الله. الاختيار الليل على موسيقى الجني والمتعة برشا منكم. كل موسيقى وعندها جمهورها الأكيد. 29 دقيقة في إذاعة المنستير ومن فقراتنا الغبخيز ومن الغنية اللي برمجناهم الليلة الغنية هذية.

من كلمة الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي غنيت كروان الشرق يما الأمر على الباب، الغنية اللي غنيتها فايزة أحمد في فيلم تمر حنا وكانت سبب في زوبعة. نعم الغنية هذه كانت سبب في زوبعة، سبب ما وصفوه في وقتها نواب في البرلمان المصري بأنه غنية تثير الشباب وتشجعهم على الانحلال. نعم اغنيه كيف ما يما الامر على الباب اعتبروها عمك اللي تغنيت خادشه للحياه، ووصلوا النواب هذم للمطالبه بمنع بث الاغنيه، ومعها اغنيه اخرى وقتها في الفتره هذيك للفنانه صباح وهي اغنيه ياه من رمش قفونه. الحكايه ما وقفتش في مصر، انما الاخبار وصل للاردن وللبرلمان الاردني اللي طالب بالتحقيق في الامر، وفعلا قررت وقتها وزارة الأنباء الأردنية منع بث الأغنية هذا في الأردن. في لبنان شنو اللي صار؟ صار ما صار، زيدا صار أنه أحد الشعراء اللبنانيين واسمه عمر الزعني حور بعض الكلمات، كلمات الأغنية، بكلمات مستفزة لرئيس الجمهورية إنذاك كميل شمعون ورئيس الحكومة بتاعه ووزير الخارجية. ومن جملة ما جاء في الكلام اللي كتبه يما الدولار على الباب شمعون بناديله، والكلام هذايا تسبب في اعتقال الشاعر. وقت فايزة أحمد ومحمد الموجي استغربوا بالكدي بالكدي، تصدموا نجم يقولوا تصدموا من وراء ردود الفعل هذايا، خاصة أنه ما راوش أنه في الغنية ما ياخدش الحياة كيف ما قال البعض. قالوا الأغنية هذه تجم تغنيها في المسرح ما تدخلش ديارنا جملة وتفصيلا. على كل تعديت الأيامات تعديت السنوات وتعديت الزوبعة، وبقات الأغنية هذه من أجمل أغاني فايزة أحمد، وممكن حتى في وقت ما جواز سفرها ولا واحد من جوازات السفر متاحة، خاطرهم برشا نحكي بطبيعة لهنا على الأغاني، جواز سفرها لقلوب الجمهور العربي. يما الأمر على الباب الليلة في الغبريز بصوت زينة عماد.

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5. تحية لكم مستمعين اللي تسمعوا فينا من خلال إذاعة المنستير، وكنتوا تسمعوا في صوت زينة عماد في يم الأمر على الباب، صوت جميل وواعد، صوت سعودي راهو ماهوش مصري، صوت تربى في وسط عائلة محبة للفن، وشيء هذية عاونها ما كانش عائق، خاطر نعرف المجتمع الخليجي ربما محافظ بالنسبه للمراه وجو الغناء والفن، لكن العائله هي اللي حولت الشغف نتاعها بالموسيقى المسار اليوم ولا مهنيين. واصلوا معكم 9:37 دقيقه في اذاعه المنستير، والفقره الجايه ميكس، وميكس الليله سمعوكم فيه فنان صحيح اوج الشهره نتاعو كانت في السبعينات الثمانينات، لكن لليوم نستحضروا اسمه كمغني لكن زاده كممثل امريكي. سمعوكم اليوم ليونا ريتشي، الفنان الأمريكي اللي صنع نجاحاته بفضل أغانيه واللي جزء كبير منهم هو اللي كتبهم، وصنع زيادة نجاحات برشا فنانين أخرين لعله من أبرزهم كيني روجرز اللي غني له واحدة من أنجح أغانيه ليدي، وذي تتسمى في بدايات ليونا ريتشي. من الأغاني اللي باش تسمعوها بعد شوية وهي زيادة تعتبر من نجاحاته Endless Love، تسمعوا أكيد الديو هذية مع ديانا روس، بتبيع عن سمعوكم الأصل خاطر الأغنية زادة بعد سنوات وقت اللي غنيتها ماريا كاري مع لوثر فندروز، لقات نجاح كبير وكبير برشا لدرجة أنه برشا ربما يسخيبوها متاحهم الاثنين، ليه هي ليونا ريتشي وديانا روس. هلو زادة شوية آخر برمجناها الأغنية اللي خرجت عام 84 واللي دخلت في الكولتور بوبولير، نجمو نقوله كواحدة من أجمل لبلاد رومانتيك. بداية ليونا ريتشي ما كانتش شون سولو، ما كانتش وحده، كانت مع مجموعة كومودور، والمجموعة هذية كونت بينه وبين أصحابه في الجامعة، وكانوا في نفس الفترة يقدموا حفلات مع جاكسون فايف، برشا نجاحات خرجوهم مع بعضهم قبل ما يقرر ليونا ريتشي يخرج من المجموعة ويبدأ مسيرته المنفردة، وبدأ وقتها يكتب ويلحن بلاش يغني معناها. وأول سيوكسي كيف ما قلت عام 1980 غنية ليدي بصوت مغني الكانتري والممثل الأمريكي كيني روجرز. في نفس العام يخرج الديو بصوته مع ديانا روس Endless Love، والعام هذا كان عام الانطلاقة الحقيقية بدليل تصدر ترتيب الأغاني في أمريكا. ليونا ريتشي نجم قوله من التعاونات المهمة في مسيرته تعاونه مع مايكل جاكسون في أغنية We Are The World واللي حقت نسبة مبيعات هيلة، كانت مداخيلها لفائدة الإعانات في حكاية المجاعة اللي ضربت أفريقيا ثم بالتحديد. الكاريير متاع ليونا ريتشي تخلتها مراحل، توقف فيهم على الفن، وهذا بسبب إحساسه في فترة ما بالإرهاق الشديد من وراء الريتم متاع عالم الشو والفن. آخر ألبوم خرجه كان عام 2012، واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الفنان اللي خلى رصيد من الألبومات المهمة من كلاسيكيات الأغاني الرومانسية اللي ما زالت باش تحفظها وتتفكرها مليح وتغنيها أجيال وراء أجيال.
0: Mix

بلمسة الحب ذي نختم معاكم لقانا واختياراتنا الليلة في البلايليست إن شاء الله ونسنيكم إن شاء الله حبيتوا حتى شوية الاختيارات اللي برمجناهم الليلة وإن شاء الله نتلقاو الأسبوع المقبل كان مزيل في العمر بقية تحيات كامل الفريق حسام قدرية من مفر ملتقانا إن شاء الله نهار لحد في المجلس بعد شوية الموعد مع حاتم بالحوش في وقفتنا الإخبارية مسك الختام طربي اخترناه بصوت عبد المطلب كلمات محمود فهمي ألحان عزة الجهلي حبيتك وبحبك وححبك على طول تصبح على خير الناس الكل بسلامة.

حبيتك وبحبك وأحبك على طول. حبيتك وبحبك وأحبك على

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: خلال مجلس وزاري حول مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، رئيسة الحكومة تشدد على ضرورة مراعاة استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات. بداية من اليوم، وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المواد بعض مواد الاستهلاكية. البريد التونسي يؤكد أن عملية التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. لدى إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية. وقرر المجلس الوزاري التركيز على مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة. كما قرر المجلس الوزاري التسريع في التحول التكنولوجي والرقمية الشامل ودعم البحث والابتكار. أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس عدم تمتعية مؤسسة إلى غاية اليوم بقروض التصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في هذا الغرض، وداعيا البنك المركزي التونسي إلى تفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والخاص بقروض التصريح على الشرف.
1: إلى حد الآن مازالت المؤسسات ما تحصلتش على القروض، فما عديد من المؤسسات طبت مطالب لكن تم رفض القبول نتاع المطالب هذه، يقولوا لهم لا مازال ما بعثتناش الإدارة، مازال ما عندناش معلومات. هذا الكل يخلي أنه المؤسسات مازال ما بداتش في البروسيدور نتاع صبينا المطالب نتاعها. إلى حد الآن شفنا ممكن عدد ضعيف ياسر نتاع عباد اللي نجم تصب المطلب نتاعها تحصلت على ديشارج. المطلوب هو تسريع العملية هذه، ونطلب من البنك المركزي أن يفعل آلية الرقابة نتاعو باش ينجم يسلط عقوبات في حال أنه البنوك ما تخضعش إلى القروض هذه. زاد في نفس الوقت كما مشكل أنه حتى المونتون اللي محطوط 25 أقصى تقدير يبقى ضعيف جدا قدام حاجيات المؤسسات الصغرى المتوسطة مع غلاء أسعار المواد الأولية وحتى أسعار السلع.
0: في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت الجاري لموفى سبتمبر المقبل ب5.300 دنانير للكيلوغرام الدجاج الحي و7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام بالنسبة للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليما للكيلوغرام عند البيع للعموم. كما قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة وبالتفصيل، وذلك بداية من اليوم، على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم وقارورة لتر 800 مليم وقارورة لتر ونصف لتر 850 مليم وقارورة لترين 950 مليما. وشددت وزارة التربية على أن وزارة التجارة على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسم الجاري بها العمل. وفي موضوع آخر، أكد نور الدين بوصى رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل وجود نقص وتأخير على مستوى التزويد بالكراس المدعم. وحذر رئيس الغرفة في تصريح لفاطمة بن عثمان، حذر الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية المعروضة للبيع في الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة التلميذ.
2: أثناء فما شوية تأخير عشان خاطر الكراس المدعم مازال ما جاناش، أما الكمية جمعة جاية. بالنسبة للكتاب المدرسي ما فماش تغيير، وسعر الكراس المدرسي فماش تغيير لا في السعر لا في الكتب لا في الكراس، رغم أن فماش تغيير الكتب، أما مازالوا برشا عناوين ناقصة قاعدين اللي يحضر ناخذوا فيه. تو البارح عطيت القائمة وتو نستناو اللي يحضر ناخذوا، أما فماش تغيير لا في البرنامج لا في الصوم، مازالوا قاعدين يخدموا ليلا نهار وإن شاء الله ربي يعاونهم، إن شاء الله المستقبل لاباس فماش تغيير. والمدعم توجي احنا مازال كان الكراس مدعم مش بكميه كبيره، كل شيء ننصحوا المواطنين باش يجيو يقتنيوا اقلب وعده، وننصحهم باش ياخذوا من نقاط المنظمه، ما نحبش ياخذوا من السوق. تمشيو الاسواق موجودين الادوات والكرات والسلعه ماهيش مراقبه لا صحيا لا اسعارها، يعني هذا هو المشكل. ننصحوا الاولياء باش يوم المكتبات.
0: أكدت منى الجرامي المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي لدى مداخلتها اليوم في برنامج منكم وإليكم على موجات إذاعة المنستير أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. وأضافت الجرامي أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة.
3: اسني الحصريا باش تتم عمليه التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات، خصوصا البطاقات المسبقه الدفع والا البطاقات المرتبطه بالحسابات البريديه والا حتى مش البريديه. عندنا زادة بطاقات مرتبطه اللي هي فيزا الكترون مرتبطه بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما دونك يجم وفرنا لهم الاولياء وتلامذه ولا حتى الطلبه المحفظه الرقميه الوالات دينار، هي محفظه مجانيه سهله الاستعمال مؤمنة وصالحة حتى العشرة السنين، وباش تاخذها يكفي تتوجه لأقرب مكتب بريد وتستظهر ببطاقة تعريف الأصل ببطاقة تعريف ونسخة ببطاقة تعريف باش تتمتع مجانا بالبطاقة هذه وإلا بالمحفظة الرقمية هذه، وبالطبيعة لازم تتشارجيها وإلا تصب فيها فلوس باش من بعد تسجل بها. والطريقة التسجيل اللي هي ما عادش بالرصيد الهاتف الجوال تتم حصريا بالبطاقات كسوة مسبقة الدفع ولا البطاقات أي بطاقة أخرى تابعة للبريد التونسي وإلا غيره.
0: المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي حذرت في هذا السياق من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد التونسي لتقوم بعمليات التسجيل المدرسي والجامعي.
3: فهم برشا مواقع تنتحل صفة البريد التونسي تطلب من الحرفاء امتاعنا البيانات الشخصية امتاعهم. احنا نحب نقول الحرفاء امتاعنا راهو ردوا بالكم رانا احنا بريد التونسي ما نطلبوش المعطيات الشخصية امتاع الحرفاء، وراهو يثبتوا بالقدير راهو اي موقع باش يخلصوا به راهو اللي تابعين البريد التونسي وفيه .an هذوك ما تابعين البريد التونسي، المواقع الاخرين الكل راهو ما همش تابعين للبريد التونسي.
0: وفي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لم يكد المبعوث الأمريكي كوشنر يغادر تل أبيب عقب لقائه رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفع بتنفيذ خريطة الطريق في قطاع غزة حتى تصاعدت الغارات الإسرائيلية في القطاع مخلفة 17 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة، واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارات صهيونية على مدينة غزة ومخيم النصيرات وفق ما أفادت به مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة. فيما قالت مديرية شرطة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية راح ضحيتها 7 شهداء منهم ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في القطاع. بهذا الخبر ننهي النشرة. أبرز ما جاء فيها من أخبار خلال مجلس وزاري حول مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. رئيسة الحكومة تشدد على ضرورة مراعاة استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات. بداية من اليوم وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع عدد من المواد الاستهلاكية. والبريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. نعود نلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 مايو 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة، صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: شكرا.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. وأكدت رئيسة الحكومة في هذا الصدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابة أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد أن الخدمات ستكون مجانية على مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري. وأضاف المدير الجهوي للصحة أنه تم تسخير أكثر من 50 إطار شبه طبي وحوالي 5 أطباء مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الصحية خلال فترة الاحتفال بالمولد. بلغت المشاريع التربوية التي هي في طور الإنجاز بولاية سوسة 62 مشروعاً، أما المشاريع المعطلة فعددها 5 من بينها المعهد الثانوي بالمسعدين. أفاد رئيس مصلحة الصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة نيس عمارة خلال جلسة بمقر الولاية خصصت للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، أكد أنه يتم التنسيق مع مختلف الأطراف من أجل حل حالة المشاكل المشاريع المعطلة. من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت الجاري ارتفاعا في الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور أشهلي حسب ما أكده اليوم للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس سطور. ارتفع الذهب بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى في أكثر من 2.5 شهر بعد إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم للسيولة أدى إلى تراجع عوائد السندات والدولار. ومن جانب آخر قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية قد تتشكل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

باسمي وباسم الفرقة الكل، فرقة دندنة، رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة راحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله تعجي معنا سهرة حلوة الليلة.

انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت الجاري إلى موفى سبتمبر المقبل ب 5 دنانير و 300 مليم للكيلوغرام للدجاج الحي و 7 دنانير و 900 مليم للكيلوغرام للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح و 8 دنانير و 950 مليما للكيلوغرام غرام عند البيع للعموم. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى، إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشب الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف الخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري. أضاف المدير الجهوي للصحة بالقيروان أنه تم تسخير أكثر من 50 إطارا شبه طبي وحوالي 5 أطباء مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الصحية خلال فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص عدم تمتع أي مؤسسة إلى غاية يوم أمس بقروض التصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في الغرض، وداعيا البنك المركزي التونسي لتفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والخاص بقروض التصريح على الشرف. أكدت منى الجرامي المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي أن عملية التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. وأضافت الجرامي أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، محذرة في السياق ذاته من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد لعمليات التسجيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء. هيا هيا هيا ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي

قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا، قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه.

لا، قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا ايوه لا. نصالحهم ولا لا؟ ما تقولوا ايوه ولا لا.

قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نصالحهم ولا لا، قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا لا لا.

قولوا ايوه ولا لا، نصالحهم ولا لا، نخاصمهم ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نخاصمهم ولا لا.

قولوا ايوه ولا لا، نصالحهم ولا لا، نخاصمهم ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نخاصمهم ولا لا، قولوا قولوا قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه.

علينا نخاصمهم ولا لا؟ قولوا ايوه ولا لا؟ ايوه لا لا ايوه ايوه نصالحهم ولا لا؟ قولوا ايوه ولا لا؟

قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا. ايوه ايوه نصالحهم ولا لا. وقولوا ايوه ولا لا.

قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا، وقولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا لا، ايوه نخصمهم ولا لا، قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا، وقولوا ايوه ولا لا، ايوه لا.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات قلبه مصور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99 في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.